تطلع قبل الضوء، تصحى قبل الشمس، حتى تقلكن صباح الخير.

رفيقة وفية لنهاركن. لبنان الحر 102.3 5 و7. لبنان الحر معكن وإلكن.

المجد للآب والابن والروح القدس، الإله الواحد، أمين. البداية الصباحية مع القديس الإلهي.

0: الذين استشهدوا كي نبقى نحن أن ننساهم إنهم خطيئة مميتة. أن ننساهم يعني نسياننا لأعظم بطولة قد تكون حصلت في تاريخ لبنان. والذي ينسى بطولة كهذه البطولة يستحق هو ذاته النسيان.
1: ارتفعوا كالأرز شهيد اليوم.

أيها الملك السماوي المعزي، روح الحق الحاضر في كل مكان والمالئ الكل، كنز الصالحات وواهب الحياة، هلما واسكن فينا وطهرنا من كل خطيئة، وخلص أيها الصالح نفوسنا. المجد لله في العلا وعلى الأرض السلام وفي الناس المسرة. المجد لله في العلا وعلى الأرض السلام وفي الناس المسرة. يا رب افتح شفتي فيذيع فمي تسبيحك.

يا من أنعم علينا بأن نقيم هذه الصلوات المشتركة المتفقة، ووعد بأنه متى اتفق اثنان أو ثلاثة باسمه يمنحهم ما يسألون. أنت الآن تمم لعبيدك سؤلهم بحسب ما يوافقهم، واهبا لنا في الدهر الحاضر معرفة حقك، ومنعما علينا في الآتي بالحياة الأبدية.

فصل من رسالة القديس بولس الرسول الأولى إلى أهل كورنثوس. يا إخوة، إن أكثر الآباء لم يرضى الله عنهم إذ قد صرعوا في البرية، وإن هذه قد حدثت رموزا لنا لئلا نشتهي الشرور كما اشتهى أولئك، فلا تصير عابدي أوثان كقوم منهم، كما هو مكتوب: جلس الشعب يأكلون ويشربون ثم قاموا يلعبون. ولا نزني كما زنى قوم منهم فسقط في يوم واحد 23,000، ولا نجرب المسيح كما جرب أيضا قوم منهم فأهلكتهم الحيات، ولا تتذمروا كما تذمر أيضا قوم منهم فأهلكهم المهلك. فهذه الأمور كلها عرضت لهم رموزا وكتبت لموعظتنا نحن الذين انتهت إلينا أواخر الدهور، وهكذا من ظن أنه قائم فليحذر أن يصح.

نجثو لك أيضا وتكرارا ونطلب إليك أيها الصالح المحب البشر أن تنظر إلى طلبتنا وتطهر نفوسنا وأجسادنا من كل أدناس الجسد والروح، وتعطينا أن نمثل لدى مذبحك المقدس بلا لوم ولا دينونة. أنعم اللهم على المصلين معنا بالنمو في الحياة والإيمان والفهم الروحي، أعطهم أن يعبدوك كل حين بخشية ومحبة، وأن يشتركوا في أسرارك المقدسة بلا لوم ولا دينونة، وأهلهم لملكوتك السماوي

أيها الرب الإله القدير القدوس وحدك القابل ذبيحة التسبيح من الذين يدعونك بكل قلوبهم، تقبل منا أيضا نحن الخطأة طلبتنا، قدمنا إلى مذبحك المقدس، اجعلنا جديرين بأن نقدم لك قرابين وذبائح روحية عن خطايانا وجهالات الشعب. أهلنا لأن نصيب حظوة في عينيك فتكون ذبيحتنا مرضية لديك، ويستقر روح نعمتك الصالح علينا وعلى هذه القرابين المقدمة وعلى شعبك كله.

أؤمن بإله واحد ثابت ضابط الكل خالق السماء والأرض كل ما يرى وما لا يرى وبرب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الآب قبل كل ظهور نور من نور إله حق من إله حق مولود غير مخلوق مساو للآب في الجوهر الذي به كان كل شيء الذي من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد من الروح القدس ومن مريم العذراء وتأنس.

الأسر السورية، وأعترف بمعمودية واحدة لمغفرة الخطايا، وأترجى قيامة الموتى وحياة الدهر الآتي. أمين.

واجب وحقنا نسبحك ونباركك ونشيد لك ونشكرك ونسجد لك في كل مواضع سيادتك، فإنك أنت الإله الذي لا يفي به وصف ولا يحده عقل، لا يرى ولا يدرك، الدائم الوجود والكائن هو هو أنت وابنك الوحيد وروحك القدوس. أنت أخرجتنا من العدم إلى الوجود، وبعد أن سقطنا عدت فأقمتنا، وما زلت تصنع كل شيء حتى أصعدتنا إلى السماء وأنعمت علينا بملكوتك الآتي. فمن أجل هذه كلها نشكرك ونشكر ابنك الوحيد وروحك القدوس، كما نشكر لك كل من إلنا من إحساناتك المعروفة والمجهولة، الظاهرة والخفية. ونشكر لك أيضاً هذه الخدمة التي ارتضيت أن تقبلها من أيدينا، مع أن ألوفاً من رؤساء الملائكة وربوات من الملائكة ماثلون لديك الشروبيم والسيرافيم ذوي الأجنحة الستة.

وأكمل كل ما دبرته عنايتك بشأننا وفي الليلة التي أسلم فيها، بل أسلم ذاته لأجل حياة العالم. أخذ خبزا بيديه المقدستين الطاهرتين.

نقرب لك أيضا هذه العبادة الروحية غير الدموية، ونبتهل ونطلب ونتضرع، فأرسل روحك القدوس علينا وعلى هذه القرابين الحاضرة، واجعل هذا الخبز جسد مسيحك الكريم.

0: وأهلنا أيها السيد لأن نجسر بدالة وبلا دينونة على أن ندعوك أبا أنت الإله السماوية، ونقول:
1: أبانا الذي في السماوات، يتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. أعطنا خبزنا كفافا يومنا، واغفر

تطلع أيها السيد من السماء إلى الذين حنوا لك رؤوسهم، فإنهم لم يحنوها للحم ودم، بل لك أنت الإله الرهيب. ومهد طرقنا لخير كل واحد منا وفقا لحاجته الخاصة. رافق المسافرين، اشف المرضى يا طبيب نفوسنا وأجسادنا، وارح

أصغي أيها الرب يسوع المسيح إلى هنا من مسكنك المقدس من عرش مجد ملكك، وهلم لتقديسنا أيها الجالس في العلاء مع الآب والحاضر معنا هنا غير منظور. ارتضي أن تشركنا بيدك العزيزة في جسدك الطاهر ودمك الكريم، وأن تشرك فيهما بواسطتنا كل الشعب. اللهم اغفر لي أنا الخاطي وارحمني، اللهم اغفر لي أنا الخاطي وارحمني، اللهم اغفر لي أنا الخاطي وارحمني.

نشكر لك أيها السيد المحب البشر المحسن إلى نفوسنا أنك أهلتنا في اليوم الحاضر أيضاً لأسرارك السماوية الخالدة، فقوم طرقنا، ثبتنا جميعاً في مخافتك، صن حياتنا وطد خطواتنا بصلوات وتضرعات والدة الإله المجيدة مريم الدائمة البتولية وجميع قديسيك

0: بركة ربي ورحمته تأتيان عليكم بنعمته ورأفته ومحبته للبشر كل حين الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين.
1: آمين.
0: المجد لك أيها المسيح الإله رجاؤنا، المجد لك ليرحمنا المسيح إلهنا الحقيقي الذي قام من بين الأموات ويخلصنا بشفاعة أمه الكاملة الطهارة سيدتنا والدة الإله مريم الدائمة البتولية وبتضرعات رسل

بونجور. يلا وعينيكن وعلى لبنان الحر سبقناكن. بدكن نغمة؟ بدكن كلمة؟ بدكن صبحية حلوة؟ يلا لاقونا كل يوم 6 الصبح بونجور وصباحكن حلو عبر لبنان الحر. وقلنا بونجور جنى غازي.

من لبنان الحر أطيب التحيات الصباحية بوجهها أنا بيتر حشاش لكل المستمعين. صبحية جديدة بترافقنا من هلا لغاية الساعة 7:15 ضمن وقلنا بونجور.

أصدقائي، إن أردنا السعادة في هذه الحياة فلنقلع من نفوسنا جذور الخطيئة وحب الذات. إن تأملنا بك

رجل لحكيم: ما رأيت صادقا. فقال له: لو كنت صادقا لعرفت الصادقين.

صديقي، إذا وقعت في مشكلة ولم تجد لها حلاً، تذكر كم عدد المشاكل التي مرت بك وأخرجك الله منها. حينها ستعلم أن من عافاك في الأولى سيعافيك في الأخرى. فلا تؤذي نفسك بقسوتك، ولا تؤذي نفسك بطيبتك، فكن معتدلا بينهما.

إذا آلمك كلام البشر فلا تؤلم نفسك أنت أيضا بكثرة التفكير لماذا قالوا ولماذا فعلوا. ثق بربك ثم بنفسك، طالما هم بشر فليس لديهم سوى ألسنتهم ولا يملكون نفعا ولا ضرا، فلا تعطي الأمر أكبر من حجمه وتمتع بالحياة. ظروفك الخاصة لك وحدك، وأدبك في الكلام حق للجميع، فلا تخلط مشاكلك وظروفك النفسية بتعاملك مع الآخرين.

الاستشارة هي فن استخدام العقول، فبدلاً من أن تفكر بعقل واحد يمكنك أن تفكر بعدة عقول، فلا تتردد في استشارة من تثق بهم. بعض الرجال يصنعون نقوداً مزيفة، وبعض النقود تصنع رجالاً مزيفين.

يقول بعض البشر مثل الماء، دائما تبحث عن الأماكن المنخفضة لتنحدر إليها.

صديقي، الكرم هو أن تعطي أكثر من استطاعتك، وعزة النفس أن تأخذ أقل مما تحتاج. إن المجتمع الذي لا يعاني من الفقر الشديد ولا يعاني من الثروات الطائلة سيكون لديه دائما كل المبادئ النبيلة. التفكير هو التحدث والنقاش عن النفس مع نفسها.

وفي الختام صديقي المستمع، الأطفال يحتاجون إلى القدوة لا إلى الانتقاد. لهون مستمعينا ميكون وصلنا سوا لنهاية صبحيتنا. بدي أشكر كل المستمعين، بدي أشكر بيتر حشاش، بدي أتمنى للجميع يوم مبارك. ما تنسوا النشرة الصباحية الأولى بموعدها 7:15 ودايما عبر لبنان الحر.

مشوار يلا وعينيكن وعلى لبنان الحر سبقناكن. بدكن نغمة؟ بدكن كلمة؟ بدكن صبحية حلوة؟ يلا لاقونا كل يوم 6 الصبح مونجور وصباحكن حلو عبر لبنان الحر. أو قلنا بونجور جنى غازي.

بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة موزات بقر برازيلي الكيلو ب $7.80 لوبي الكيلو ب 89,000 ليرة.

السابعة إلى ربعا في لبنان الحر. صباح الخير، الجولة الصباحية الأولى. في الجولة ثلاثة عناوين: جولة روما التفاوضية ليومين والجبهة الأمريكية الإيرانية تشتعل. بري ما بزعل إذا حقق أي مسار نتيجة إيجابية ويحطوا على عيني ويسكتوني بإنجاز فعلي. لليلة الثالثة على التوالي سنتكم تضرب إيران وترامب نحن من يسيطر على هرمز. وفي الجولة عين على العالم، إكسترا نيوز وأحوال الطقس وأخبار الرياضة.

0: التفاصيل من لبنان الحر مع رندا أبو داغر وطوني نصر. التفاهم الأمريكي الإيراني الذي وقع بين رئيسين دونالد ترامب ومسعود بزجكيان يتآكل يوميا بفعل تجدد القتال رغم محدودية التراشق، فالولايات المتحدة تضرب أهدافا حيوية محددة في إيران التي توسع اعتداءاتها على السفن في مضيق هرمز، وتوزع أيضا صواريخها ومسيراتها على الدول العربية. أما مسار اتفاق الإطار بين لبنان وإسرائيل فيسير بروية تحت رعاية أمريكية، لتشكل محطة روما التفاوضية اليوم قاطرة له، مع تركيز بنودها على تثبيت وقف النار وكيفية تطبيق صيغة المناطق التجريبية، والمطالبة بالبدء الفوري بانسحاب إسرائيلي من المنطقتين التجريبيتين قبل أي بحث آخر، وفق توجيهات رئيس الجمهورية للوفد اللبناني المفاوض.
1: إذن تعقد في 11 من قبل الظهر بتوقيت بيروت جولة المفاوضات 6 بين لبنان وإسرائيل في مبنى السفارة الأمريكية في روما. يشارك فيها السفير السابق سيمو كرم والسفيرة اللبنانية لدى واشنطن ندى معوض والعميد الطيار المتقاعد زياد عقل بصفته مستشارا لرئيس الجمهورية، وعن إسرائيل سفيرها في واشنطن يحائيل لايتر.
0: وسيمثل المسؤول الأمريكي دان هولر الجانب الأمريكي، فيما لن يشارك السفير لدى بيروت ميشيل عيسى في هذه الجولة نظرا لانشغاله بالتحضيرات الخاصة لزيارة الرئيس عون العاصمة الأمريكية في 21 من الحالي.
1: جولة التفاوض التي تستكمل غدا بين 9 والرابعة من بعد الظهر ستركز على تثبيت وقف النار وكيفية تطبيق صيغة المناطق التجريبية بالتزامن مع التنسيق الحاصل بين وفد القيادة المركزية الأمريكية والجيش اللبناني والمحادثات السياسية، إضافة إلى مناقشة تشكيل لجان عمل لحل بعض الملفات ومن بينها تثبيت الحدود والتحقق من معالجة السلاح.
0: أضافت المعلومات أن الهدف لم يعد إطلاق مفاوضات جديدة، بل انتقال إلى مرحلة التنفيذ الميداني عبر الاتفاق على إطلاق المنطقة التجريبية الأولى.
1: وأفادت مصادر دبلوماسية بأن الإدارة الأمريكية وتحديدا وزارة الخارجية ستتابع مجريات المحادثات بالتفاصيل، وفي حال تعثرت المفاوضات فمن الممكن أن تعود إلى واشنطن.
0: ومساء أمس عقد لقاء بين رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون ورئيس الحكومة نواف سلام الذي زار بعبدة للبحث في توجيهات المفاوضات في روما وزيارة عون المرتقبة للولايات المتحدة. وقد أعطى الرئيس عون توجيهاته للوفد اللبناني بضرورة المطالبة بالبدء الفوري بانسحاب القوات الإسرائيلية من المنطقتين التجريبيتين قبل أي بحث آخر، آملا أن تسفر المفاوضات في روما عن تحقيق خطوات ملموسة وعملية على الأرض، ويبدأ الانسحاب الإسرائيلي وانتشار الجيش اللبناني في الأماكن التي يتم إخلاؤها.
1: عون شدد على وحدة الصف والموقف لأنها أقوى سلاح، مضيفا أنه يجب أن نتكلم بلغة لبنانية فقط، وعندها فقط تحل المشاكل في لبنان ويكون الولاء للوطن وليس للمصلحة الشخصية.
0: وتابع لن أفرط بالجنوب أو بحقوق لبنان، لذلك هناك تشديد في صيغة الإطار على انسحاب إسرائيل من كل الأراضي اللبنانية، وهي وقعت على عدم وجود أي أطماع لها في لبنان.
1: ولفت الرئيس عون إلى أن الحروب والقوة لا تؤدي إلى السلام والاستقرار أو القضاء على القوى غير الرسمية، لذلك يجب على إسرائيل أن تغير نهجها إذا ما كانت تريد بالفعل تأمين الأمن والسلام لشعبها والاستقرار للمنطقة.
0: وقال رئيس الجمهورية أن على رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو أن يدرك أن الحرب لن تحقق الأمن، وأن الإمام المغيب موسى الصدر كان أول من وقف في وجه استباحة الجنوب من أجل قضايا غير لبنانية، وسأل لماذا على لبنان والجنوب أن يدفع الثمن دائما.
1: رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي لا يبدي اهتماما بجولة مفاوضات في روما معتبرا أنها ستشكل اجترارا وامتدادا للمسار المتعرج، أجاب ردا على سؤال عما إذا كان تجدد الاشتباك الأمريكي الإيراني يثبت صوابية الطرح المعترض على ربط لبنان بمسار إسلام أباد والمتمسك بمسار واشنطن الذي تخوضه السلطة. أنا ما بزعل إذا حقق أي مسار نتيجة إيجابية تصب في خانة وقف العدوان وإنهاء الاحتلال.
0: أضاف بري خليهم يحطوا على عيني ويسكتوني بإنجاز فعلي وليس وهميا، أنا ما شفت شيء بعد، لافتا إلى أن التفاوض المباشر الذي أفضى إلى صيغة الإطار لم يؤدي إلى أي إيجابيات حقيقية لمصلحة لبنان وحقوقه، مؤكدا أنه سيكون مسرورا إذا استطاعوا تحقيق الانسحاب وعودة النازحين وإطلاق الأسرى وإعادة الإعمار، لأن ما يهمه في نهاية المطاف هو أكل العنب وليس قتل النطور.
1: الرئيس بري كرر رفضه لخيار المناطق التجريبية التي تعني إذا طبقت أن إتمام الانسحاب سيتطلب سنتين، إضافة إلى أن لدينا في الأساس اعتراضات على أصل هذا الطرح، مشيرا إلى أنه كان اقترح استبداله بالأقضية.
0: ولاحظ أن المناطق التجريبية المقترحة هي في معظمها غير محتلة، محذرا من أن يكون المقصود توريط الجيش بمواجهات داخلية وافتعال فتنة لا تخدم سوى إسرائيل التي تسعى لاستدراجنا نحو فخها، وهذا ما نتصدى له بكل ما أتينا من قوة وحكمة.
1: حزب الله الذي وعبر عضو كتلته النيابية علي المقداد تابع الهجوم على التفاوض المباشر.
2: اليوم الدعوة إلى التراجع، أما الذهاب جولة مفاوضات جديدة في روما أو في غير روما هو مضيعة للوقت. اتفاق العار قد سقط.
0: الوزير السابق مصطفى بيرم قال إن من يربط نفسه بالاحتلال سيرحل معه.
3: وحدة الشعب ما حافظوا عليها، السيادة تخلوا عنها، قدموا لبنان مجانا للاحتلال في سابقة لم تشهدها أي سلطات في العالم. هذا شو بيعني؟ أنه زبد سيذهب جفاء، وأن الحبر الإسرائيلي الذي كتب وقع عليه بذل سيتبخر.
1: الأمين العام الجديد للجامعة العربية نبيل فهمي أكد أن الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي المحتلة واحترام سيادة الدولة يشكلان المدخل الأول لنجاح أي جهد في لبنان، مشددا على دعم الجامعة لمؤسسات الدولة.
0: وردا على السؤال عن رؤيته للمشهد اللبناني في ظل الانتهاكات الإسرائيلية واحتلال أراضي لبنانية، أجاب الأمين العام أن أول خيط لنجاح أي جهد في لبنان هو ضمان الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي المحتلة واحترام سيادة الدولة بمختلف مؤسساتها وسيطرتها الكاملة على كل أراضيها.
1: فهمي أوضح أنه من المهم الحرص على عدم نقل التوتر الحالي إلى الشارع اللبناني، مشيدا بحكمة السياسيين اللبنانيين في تحقيق ذلك حتى الآن، وآملا إيجاد وسيلة لحوار بناء بينهم تحقيقا لحماية سيادة الدولة وأمن واستقرار هذا البلد الذي عانى كثيرا.
0: وتابع الأمين العام للجامعة العربية: نحن مع لبنان في كل قضاياه، وكلما أتيحت لنا الفرصة لدعم جهود الدولة الوطنية وتعزيز مؤسساتها وبسط سيطرتها على مختلف مناحي الحياة وتثبيت الانسحاب الإسرائيلي من كل الأراضي اللبنانية سيكون هناك موقف داعم من الجامعة.
1: في جديد الميدان، سجلت فجرا تفجيرات إسرائيلية في بلدات حداثة، أرنون، كفر تبنيت وبيت يحون، في حين استهدف قصف مدفعي بلدة كفر تبنيت.
0: وزارة الصحة تحدثت عن ارتفاع عدد قتل الحرب منذ الثاني من أذار الماضي وحتى 13 من الحالي إلى 4324 قتيلا، والجرحى إلى 12221 جريحا.
4: عين على العالم.
1: بعدما أعلنت البحرية الأمريكية أن الحصار على كل الموانئ الإيرانية يبدأ في 8 مساء بتوقيت غرينتش، 11 بتوقيت بيروت، أعلنت سنتكوم أنها أكملت أحدث موجة من الضربات ضد إيران ضمن مهمة استمرت 5 ساعات طاولت أهدافا عسكرية في أنحاء البلاد. وأشارت إلى أن الهجمات تهدف إلى زيادة تقويض قدرة إيران على مهاجمة حركة الملاحة التجارية.
0: أضافت في بيان أنها استخدمت ذخائر دقيقة التوجيه ضد أنظمة الدفاع السحلية الإيرانية ومواقع الصواريخ والمسيرات والقدرات البحرية، وأن أكثر من 50,000 جندي أمريكي ينتشرون حاليا في أنحاء الشرق الأوسط، مؤكدة أن قواتها ستظل في حال يقظة وجاهزية قتالية عالية.
1: وكانت سنتكوم وبتوجيه من الرئيس دونالد ترامب شن الضربات لليلة الثالثة على التوالي من أجل تكبيد القوات الإيرانية خسائر فادحة وتقويض قدرتها على مهاجمة الملاحة في هرمز.
0: وأفيد بدوي انفجارات في بندر عباس وجزيرتي كيش وقشم وبوشهر، في حين نقلت شبكة CNN عن مسؤول أمريكي أن الضربات استهدفت مواقع عسكرية إيرانية تضم أنظمة مراقبة وطائرات مسيرة وصواريخ.
1: والليلة الماضية أفاد موقع نور نيوز الإيراني باندلاع النيران في 3 زوارق في ميناء جزيرة كيش.
0: ونقلت وكالة مهر عن مسؤول في محافظة خوزستان إشارته إلى إصابة 4 أشخاص إثر الهجمات على مناطق في مدينة أميدية في جنوب غرب البلاد.
1: الحرس الثوري الإيراني في المقابل أشار إلى استهداف منشآت في قاعدة الجفير في البحرين، وعمليات الرد بالمثل على الولايات المتحدة ستتواصل، متهما الجيش الأمريكي باستهداف محطات ساحلية ومراكز عسكرية في جنوب إيران بعد هزيمته الليلة الماضية في هرمز، على ما أورده في بيان.
0: الجيش الإيراني أعلن أنه استهدف بمسيرات أنظمة اتصالات وخزانات وقود ومنظومة باتريوت وبرج مراقبة للجيش الأمريكي في الكويت، إلى استهدافه بصواريخ كروز سفينة أمريكية معادية ردا على هجمات صاروخية استهدفت مراكز عسكرية إيرانية.
1: في الأثناء أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية تعرض ناقلتين وطنيتين للاستهداف بصاروخين إيرانيين في الممر الجنوبي لمضيق هرمز داخل المياه العمانية.
0: وإذ أشارت إلى مقتل أحد أفراد طاقم ناقلة وطنية وإصابة 8 من بينهم 4 جرحى بجروح بليغة إثر استهدافها بصاروخين إيرانيين، أدانت الوزارة الهجوم السافر على الناقلتين ووصفته بأنه انتهاك خطير وخرق واضح للقانون الدولي يهدد أمن واستقرار المنطقة، مؤكدة حق الإمارات الكامل في الرد على هذا التصعيد واتخاذ كل الإجراءات اللازمة لحماية أراضيها.
1: وشددت الخارجية الإماراتية على ضرورة وقف إيران للهجمات العدوانية وإعادة فتح المضيق بشكل كامل وغير مشروط.
0: أما الحرس الثوري الإيراني فبرر الاعتداء بقوله إن الجيش الأمريكي حرض سفنا ودفع بعضها لمحاولة العبور عبر مسار غير قانوني في هرمز، مشيرا إلى استهداف وتعطيل ناقلتي نفط عملاقتين مخالفتين في المضيق بعد تجاهل تحذيرات مركز مراقبة أمن الملاحة، وفق بيان أصدره. وجاء فيه أيضا أن التعاون مع من وصفه بالعدو في هرمز سيؤخر إعادة فتحه وسيخلق أزمة طاقة عالمية.
1: وأعلنت وزارة الداخلية البحرينية إطلاق صفارات الإنذار داعية المواطنين والمقيمين إلى التوجه إلى أقرب مكان آمن، فيما عملت منظومات الدفاع الجوي على اعتراض اعتداءات جوية إيرانية في سماء المملكة.
0: أما وكالة أنباء فارس الإيرانية فنقلت عن مصدر حديثه عن استهداف مقر قيادة الأسطول الخامس التابع للبحرية الأمريكية في منطقة الجفير في البحرين بهجوم صاروخي إيراني.
1: الرئيس دونالد ترامب قال: نهاجم قدرات إيران ذات الصلة بمضيق هرمز، ودمرنا قدراتها الهجومية ونسيطر على المضيق وأعدنا الحصار، وحربنا معها لم تتجاوز 4 أشهر ومقدراتها ليست كافية لمواجهتنا، إذ دمرنا القدرات الصاروخية الإيرانية بنسبة 98%، كما قضينا على 92% من قدرتها على تصنيع المسيرات، وما بين 98% من قدراتها التصنيعية للصواريخ.
0: وأكد أن مضيق هرمز مفتوح وسيبقى مفتوحا، لافتا إلى أن الحصار كان أكثر فعالية حتى من الضربات العسكرية، ومعربا عن اعتقاده بأن الجمع بين الأمرين هو ما يحقق النتيجة المرجوة حقا.
1: وتابع ترامب أن الإيرانيين وقعوا اتفاقا ثم نقضوه، مبديا الاعتقاد بأن التوصل إلى اتفاق مع إيران هو أمر ممكن، وقال أن موقع جبل الفأس في إيران هو هدف محتمل لضربة كبيرة وقوية، وهي لا تملك قوة جوية ولا بحرية ولا شيئا على الإطلاق، وكل ما يفعلونه هو الكلام الفارغ ولديهم أعلام مزيف.
0: إلى اليمن، حيث أكد رئيس مجلس القيادة اليمني رشاد العليمي أن أي طائرة إيرانية لن تعود إلى الأرض اليمنية على الإطلاق ابتداء من اليوم، مؤكدا العمل على حماية سيادة البلاد وأمنها واستقرارها برا وبحرا وجوا.
1: وبعدما أعلن الرئيس ترامب إعادة الحصار البحري على الموانئ الإيرانية ودعا إلى تحصيل رسوم قد تصل إلى 20% من قيمة حمولة السفن العابرة لمضيق هرمز في مقابل ضمان الولايات المتحدة مرورها الآمن فيه، ارتفعت أسعار النفط بقوة، وصعد خام برنت القياسي بنسبة 9.1% إلى 82.92 دولارا للبرميل، فيما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط 8.86% إلى 77.74 دولارا للبرميل.
0: في ملف آخر، وفي تطور جاء بعد ساعات من إعلان حلفاء أوكرانيا في باريس مبادرة لتعزيز قدراتها الدفاعية، شنت روسيا هجوما جديدا بصواريخ باليستية استهدف كييف، التي قال رئيس بلديتها إن الدفاعات الجوية تصدت للهجوم، مشيرا إلى اندلاع حرائق في أحد أحياء جنوب المدينة. وأكدت السلطات المحلية تسجيل حرائق في منطقتين على الأقل نتيجة سقوط حطام الصواريخ.
1: وبالعودة إلى الولايات المتحدة، فقد تم تعيين شقيقة السناتور الجمهوري الراحل لينسي غراهام دارلين غراهام نورتن سناتورا مؤقتا خلفا له بناء على توصية الرئيس ترامب، وتم تنصيبها رسميا من قبل حاكم ولاية كارولينا الجنوبية هارلي ماكماستر، وتعهدت في مؤتمر صحفي بالحفاظ على إرث شقيقها.
0: ترامب قال في منشور على منصته تروث سوشيال إن تعيينها سيكون تكريما رائعا للينسي الذي أحبها كثيرا.
1: معلوم أنه تتيح وفاة غراهام المفاجئة عن 71 عاما لحاكم الولاية تعيين خلف مؤقت له يتولى المقعد حتى انتهاء ولايته في كانون الثاني المقبل.
4: بعيدا من السياسة،
0: في طرابلس أوقف شبان شخصا يشتبه بتورطه في تجارة المخدرات في منطقة مستديرة أبو علي التباني، وعمدوا إلى تقييده إلى جانب كمية من المضبوطات التي كانت بحوزته. وحضرت دورية من المخابرات الجيش إلى المكان وتسلمت الموقوف مع المضبوطات، وتمت إحالته إلى الجهات المختصة لفتح تحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
1: عثر مساء أمس على جثة شخص من بلدة سرع الزغرتة مصابة بطلق ناري في محلة بشري، وإلى جانبه سلاح حربي، وعلى الفور حضرت إلى المكان الأجهزة الأمنية ودورية من مخابرات الجيش، حيث باشرت الكشف على الموقع واتخاذ الإجراءات اللازمة، فيما فتح تحقيق لكشف ملابسة الحادث. وبحسب المعلومات فإن الجثة تعود لعسكري في الجيش.
4: أخبار الرياضة.
0: تتجه أنظار جماهير كرة القدم العالمية مساء اليوم لملعب دالاس بولاية تكساس، يلي بيحتضن قمة بتجمع المنتخبين الفرنسي والإسباني بإطار الدور النصف نهائي لبطولة كأس العالم 2026.
1: وبتحمل المواجهة المرتقبة صبغة النهائي المبكر للمونديال بالنظر للقيمة الفنية للمنتخبين يلي تصدروا قائمة المرشحين لنيل اللقب، يلي انحصر صراعه بالمربع الذهبي بيناتهم إلى جانب إنجلترا والأرجنتين يلي بيلتقوا بكرة المساء بالنصف النهائي الثاني.
0: بمصر احتشد آلاف المشجعين باستاد القاهرة للاحتفال بمنتخب بلادهم لكرة القدم بعد عودته من هيئات كأس العالم بأول استقبال جماهيري للفريق من بعد تحقيقه أفضل إنجاز بتاريخ مشاركته بالمونديال.
1: وشهد الحفل يلي أقيم باستاد القاهرة دخول استعراضي للاعبي المنتخب والجهاز الفني بقيادة حسام حسن على متن حفلة مكشوفة وسط هتافات الجماهير، بينما كان لافت غياب محمد صلاح وعمر مرموش وحمزة عبد الكريم عن الاحتفال يلي تضمن فقرات فنية وعرض لأبرز محطات المنتخب بالبطولة على الشاشات العملاقة، وسط تفاعل كبير من الجماهير مع الأهداف واللقطات يلي صنعت مسيرة الفريق بالمونديال.
4: RLL Weather Report. طقس لبنان الحر.
1: للجمعة الطقس باقي مثل ما هو، قليل الغيوم لغائم جزئيا من دون تعديل يذكر بدرجة الحرارة، مع استمرار الأجواء الرطبة على الساحل مما بزيد الشعور بالحر وضباب أحيانا على الجبال المتوسطة الارتفاع. من نذكر أنه في كتل هوائية حارة نسبيا مصدرها شبه الجزيرة العربية بتسيطر على المناطق الجبلية والداخلية وبتتخطى درجات الحرارة معدلاتها الموسمية.
0: تذكير بعناوين الجولة. جولة روما التفاوضية اليومين والجبهة الأمريكية الإيرانية تشتعل. بري ما بزعل إذا حقق أي مسار نتيجة إيجابية ويحطوا على عيني ويسكتوني بإنجاز فعلي. لليلة الثالثة على التوالي سنتكم تضرب بإيران، وترامب نحن من يسيطر على هرمز. وكان في الجولة عين على العالم، إكسترا نيوز وأحوال الرياضة وأخبار الطقس طبعا. أخرج النشرة جوزيف كريم. نلتقي مجددا في السابعة والربع مع كل جديد. إلى اللقاء.

0: صباح الخير، نقدم عناوين وأسرار الصحف الصادرة اليوم 14 تموز 2026.
1: عناوين الصحف.
0: نبدأ بالنهار التي عنونت مفاوضات روما اليوم تتفق على لجان تنفيذية. قانون العفو العام ينعكس سلبا على الجلسة التشريعية غدا. من النهار إلى نداء الوطن التي عنونت كل جبهات الخليج مشتعلة، طهران تعصف بالتفاهم واليمن على خط النار. الديار عنونت التصعيد الأمريكي الإيراني سيد الموقف، المبادرة الفرنسية الألمانية تصطدم بالشروط الإسرائيلية. ماذا جاء في عناوين الأخبار؟ رسائل تحذير إيرانية إلى عمان لا تدخل أمريكا في هرمز. الانفجار في الخليج يجمد ملف لبنان ويعيد شبح الحرب. اللواء عنونت تعليمات رئاسية للوفد غدا، الانسحاب الفوري قبل أي بحث آخر. عون الجيش والدولة قادرا على توفير الحماية وتباعد نيابي في الجلسة حول الإعلام والأعدام. إلى أبرز ما تناولته الصحف العربية الصادرة اليوم. الشرق الأوسط عنونت أمريكا تقصف إيران وتعيد فرض الحصار البحري. الأنباء الكويتية عنونت سفير خادم الحرمين لدى بيروت والبطريرك الماروني بحث سبل تعزيز الاستقرار في لبنان. مفاوضات لبنان إسرائيل تنطلق اليوم في روما، وعون يأمل ببدء الانسحاب الإسرائيلي وانتشار الجيش. الرأي الكويتية عنونت لبنان فوق صفيح هرمز وعينه على مفاوضاته في روما. إسرائيل تعيد إنتاج الفشل الاستراتيجي 20 عاما على حرب لبنان الثانية.
1: أسرار الصحف من لبنان الحر.
0: نبدأ بأسرار النهار. ينقل بأن موضوع تعقيد منح التأشيرات إلى قبرص والذي عطل انطلاق الرحلات البحرية عبر مرفأ جوني أثير مع المسؤولين القبارصة، وهو في إطار المعالجة الهادئة. فيما حددت الكنيسة المارونية موعدا للاحتفال بتطويب البطريرك اليسلحويك في تموز الحالي، علم أن كنيسة الروم الكاثوليك أرجأت الاحتفال بالطوباوي الأب بشارة أبو مراد إلى الصيف المقبل تحت ذريعة الأوضاع الأمنية، ما أثار استياء واسعا داخل الكنيسة إذ اتخذ القرار من دون التشاور مع فعاليات الطائفة. يتردد نقلا عن جهات أمنية أن نحو 300 سوري من أنصار داعش يقيمون في لبنان وخصوصا في الشمال، يعمل على مراقبتهم باستمرار خوفا من أي تحرك مفاجئ لهم. إلى نداء الوطن، علم أن شخصيات إيرانية أصبحت تتولى الإشراف المباشر على إدارة الأموال المتبقية لدى حزب الله وتنظيم توزيع المساعدات المالية على المتضررين.

0: حادث أمني غير محسوب يمكن أن يعيد خلط الأوراق ويؤخر الانسحاب. إلى هنا نأتي إلى ختام برنامج لبنان اليوم، شكرا للمتابعة وإلى اللقاء في خبر 7:15.
1: أرل المورنينغ يسعد صباحكم. أرل المورنينغ من 7:15 ل 8:30.
2: حقك تعرف، معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.
3: مية سنة إذا حابب تعيش يلا معي. كلنا حابين يمكن، بس كيف الطريقة والسبيل؟ حاب تعرف عن دراسات حديثة لجامعات أجنبية بتقول أنه اللي عم بيعيشوا هالقد بعصرنا هيدا عندهم شي بيميزهم عن غيرهم. أكيد رياضة وغيرها من الأمور يلي تعودنا نسمع عنها، إنما هن بالميتابوليزم تبعهم عندهم ميزة بتخليهم ما يتعرضوا كتير للالتهابات مثل غيرهم من الناس، وإذا تعرضوا للالتهاب ممكن جسمهم يقاومهم بسهولة. وعند هالأشخاص القلب والشرايين أقل عرضة من غيرهم للمشاكل المعروفة بهالإطار. وأكيد الدراسات ما عم توقف، ويقال إنه ببعض الدول يلي فيها المتقدم بالسن بيعيش حياة أقرب للطبيعة، يلي نحن عنا منقول العودة إلى الجذور، بيأكلوا قصص طبيعية، بيتمشوا، بيهتموا بالجنينة وغيرها، هنيك نسبة عالية من المسنين عم توصل أعمارهم للمية عقبال العايزين.
2: حقك تعرف، معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.

0: على المورنينغ يسعد صباحكم. آر إل المورنينغ من السبعة للربع للثمان ونص. خبر السابعة والربع.
1: صباح الخير مجددا. دان رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون الاعتداءات المتكررة التي تستهدف دول الخليج العربي وآخرها الهجوم الذي طال السعودية إلى جانب استهداف الأردن، مؤكدا تضامن لبنان الكامل مع الدول الشقيقة في مواجهة أي تهديد لأمنها واستقرارها. وقال أن هذه الاعتداءات تمثل محاولات مكشوفة ومتعددة المصادر لا تستهدف أمن وسيادة الدول المعنية فحسب، بل تسعى في صورة ممنهجة إلى تقويض استقرار منطقة الخليج العربي وإبقاء المنطقة في حال دائمة من التوتر والقلق بما يخدم مخططات لا تريد الخير للشعوب العربية. عون أكد أن لبنان رسميا وشعبيا يقف إلى جانب السعودية وسائر دول الخليج العربي والأردن انطلاقا من الروابط التاريخية والأخوية التي تجمعها، مشددا على أن أمن هذه الدول واستقرارها يشكلان جزءا لا يتجزأ من الأمن القومي العربي. أضاف أن أي مساس بسيادة الدول الخليجية أو الأردن هو مساس بالعمق اللبناني والعربي، داعين الله يحفظ السعودية ودول الخليج والأردن ويديم عليها نعمة الأمن والأمان والازدهار. هذا كل شيء.
0: لبنان الحر أكثر من إذاعة.
2: برجك اليوم
3: على لبنان الحر.
2: صباح الخير من لبنان الحر لكل المستمعين يلي ناطرين أبراجهم. رح نبلش من دون تأخير مع برج الحمل. بتبلش يومك عزيز الحمل بطاقة كتير عالية بتساعدك على إنجاز الأعمال يلي كنت مأخر فيهن. عاطفيا ما تخلي الانشغال يبعدك عن شخص ناطر منك الاهتمام. اجتماعيا حديث عابر رح يتحول بالنسبة لإلك لفرصة مهمة. برج الثور حافظ على هدوءك قدام أي ضغط مهني، النتائج رح تكون لمصلحتك. عاطفياً كلمة صادقة بترجع لك الدفء للعلاقة وممكن تتلقى اتصال بيحمل لك خبر كتير صار. برج الجوزاء ممكن يتطلب منك اليوم مسؤولية جديدة بتثبت من خلالها قدراتك، ما تبين وما تبني أحكامك على الظنون. اجتماعياً لقاء مع الأصدقاء بجدد نشاطك. برج السرطان التفكير العملي بياخدك لقرار صائب بالعمل، اعطيه حالك فرصة واعطيه الطرف الآخر كمان فرصة لحتى يعبر عن رأيه، بتنجح بإنهاء سوء تفاهم قديم. منتابع مع برج الأسد، أفكارك بتحصل على ترحيب وتقدير من الأشخاص يلي حولك، مفاجأة حلوة رح تدخل الفرح لقلبك وحضورك المميز اليوم بيجذب الكل لإلك. برج العذراء التركيز على التفاصيل بيمنعك من إنك تقع بالأخطاء، ما تترك المسافة تكبر بينك وبين الحبيب، مناسبة بسيطة بتضيف أجواء مميزة ليومك. مع برج الميزان منتابع، رح تلاقي حلول لمشكلة كانت شغلتك من كم يوم، الوقت مناسب لحتى تجدد الثقة بينك وبين الشريك، بتتعرف اليوم على شخص رح يشاركك اهتماماتك. برج العقرب متأجل قرار بتعرف انه ضروري، عاطفياً الهدوء بيمنح حالتك استقرار أكبر، اجتماعياً ممكن تكون اليوم محور حديث إيجابي بين المقربين. برج القوس بتفتح اليوم قدامك فرصة بتستحق انك تستفيد منها، بادر بخطوة حلوة بتترك أثر مميز ودعوة مفاجئة رح تكسر روتينك. برج الجدي مثابرتك بتخليك تكون بموقع متقدم مهنيا، كون أكثر مرونة بالنقاش واجتماعيا لقاء عائلي بيمنحك شعور بالراحة. برج الدلو بتتألق بعمل بيحتاج اليوم لإبداع وابتكار، ما تتردد بالتعبير عن مشاعرك، رح اليوم تنشأ علاقة جديدة ممكن تستمر فترة طويلة. أخيرا مع برج الحوت، الظروف بتساعدك لحتى تنهي أمر كان عم بيسبب لك القلق. عاطفيا الاهتمام المتبادل بعزز الاستقرار، اجتماعيا بتمضي وقت ممتع مع أشخاص بترتاح لوجودهم. برجك اليوم
3: على لبنان الحر.

0: حوار حر
1: جولة جديدة من المفاوضات وفرصة نادرة يجسدها لقاء الرئيس عون بالرئيس ترامب والساحة الداخلية مفتوحة على المواجهة السياسية مع حزب الله. هذه المواضيع نناقشها مع عضو كتلة الجمهورية القوية النائب غياس يزبك.
0: حوار حر
1: مع بسام أبو زيد.

بولي كلينيك. الانتحار عوامل نفسية واجتماعية ووراثية وراءه، هكذا نواجهها ونحمي الحياة، مع البروفيسور ريتا عطلة الاختصاصية في العلاج النفسي العيادي للصغار والكبار. بوليكلينيك كل ثلاثاء 12:00 ظهرا مع جان حتشيتي.

0: سفيان مع لبنان الحر. نصيحة اليوم مع أخصائية التغذية ريتا حاكمي.
1: حليب كامل الدسم، حليب خالي من الدسم، حليب لوز، صويا، شوفان، كلهم بنشوفهم عرفوف بالسوبر ماركت، بس السؤال هل كلهم عندهم نفس القيمة الغذائية؟ رح نحكي عن أنواع الحليب وحليب النباتي بطريقة واضحة وبدون تعقيد. أول شيء الحليب من مصدر حيواني مثل حليب البقر، هو مصدر غني بالبروتين كامل، كالسيوم، الفيتامين بي 12، وفي كمان دهون حسب النوع، كامل الدسم أو خالي من الدسم، يعني غذائيا هو متكامل أكتر من ناحية البروتين والمعادن. تاني شيء حليب خالي من الدسم بيكون نفس البروتين والكالسيوم تقريبا بس مع دهون أقل، ممكن يفيد للناس اللي عم بتراقب السعرات الحرارية أو الدهون، بس مش ضروري يكون أفضل للجميع. هلأ بالنسبة للحليب النباتي، حليب الصويا أقرب نوع غذائياً للحليب الحيواني من ناحية البروتين، فيه بروتين نباتي جيد. حليب اللوز خفيف بالسعرات وبيحتوي على بروتين أقل، يعني مش خيار مفيد إذا الهدف الشبع أو بناء عضل. حليب الشوفان طعمته حلوة بس كمان غني بالسكر أكتر من البروتين، يعني بيرفع السكر بالدم وما بيناسب مرضى السكري أو اللي بيعانوا من مقاومة الأنسولين. آخر شيء حليب جوز الهند، طعمته مميزة ودسم بس البروتين شبه معدوم وغالباً غني بالدهون المشبعة. طيب شو الخلاصة؟ ما في نوع أفضل مطلقاً، في اختيار حسب الهدف، بروتين وشبع حليب الحيواني أو حليب الصويا، سعرات أقل حليب اللوز، طعم واستخدام يومي حليب الشوفان، والأهم نقرأ المكونات لأنه بعض الأنواع الجاهزة فيها سكر مضاف بدون ما ننتبه. وبالآخر الحليب مش بس مشروب، هو خيار غذائي لازم نختاره حسب هدفنا مش حسب الترند.
0: نصيحة طبية من لبنان.

0: مشوي مش مقلي، القزي صحة ولذة.
1: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة، مرتديلا عزيتون لوقية ب95 سنت، جبنة إدام لوقية بدولار و90 سنت.

أولا سرعة دقة موضوعية الثامنة إلى ربعا في لبنان الحر. صباح الخير، الجولة الصباحية الثانية. العناوين: جولة روما التفاوضية، تركيز على تثبيت وقف النار وكيفية تطبيق صيغة المناطق التجريبية. لبنان للمطالبة ببدء انسحاب إسرائيلي من المنطقتين التجريبيتين قبل أي بحث آخر. بري المناطق التجريبية مرفوضة، ما بزعل إذا حقق أي مسار نتيجة إيجابية وحطوا على عيني وسكتوني بإنجاز فعلي. عون يدين استهداف السعودية والأردن ويؤكد التضامن مع دول الخليج. ليلة ثالثة من العمليات العسكرية في إيران، وترامب: نحن من يسيطر على هرمز. دارلين تخلف شقيقها لينسي جراهام كسيناتور مؤقت. وفي الجولة عين على العالم، إكسترا نيوز، أحوال الطرقات وأخبار الرياضة.

بعدكم عم تفتشوا على أرخص الأسعار بلبنان؟ الجواب صار عند توفير ماكس. توفير ماكس وصل عجبال ليقدم لكم تجربة تسوق جديدة كلياً، وكل ما اشتريتوا أكتر وفرتوا أكتر. أرخص سعر بالحبة، أرخص أكتر بالكمية، والأرخص بعد أكتر بالكرتونة. زوروا توفير ماكس بجبال اليوم واكتشفوا ليش ألاف الزباين اختاروا التوفير الحقيقي. ناطرينكم.

0: مشوي مش مقلي، الأزي صحة ولذة.
1: لبنان الحر.
2: التفاصيل من لبنان الحر مع رندا أبو داغر وطوني نصار. لا يبدو أن وثيقة التفاهم الأمريكية الإيرانية قابلة للتعويم مجددا، فالوسطات الباكستانية والعمانية اختنقت بل اختفت بفعل تجدد القتال، وإن بنسبة محدودة حتى الساعة بين واشنطن وطهران اللتين تسعيان بالنار لتأكيد السيطرة على هرمز. فدونالد ترامب يقول: نحن من يسيطر على المضيق، في رد مباشر على موقف للحرس الثوري جاء فيه أن إيران ستواصل ممارسة سيادتها على هرمز وتجبر القوى الأجنبية وحلفائها على الاستسلام وفق تعبيره. وفي مسار منفصل كليا، يتفاوض لبنان وإسرائيل مباشرة في تركيز وبجولة سادسة ليومين على تثبيت وقف إطلاق النار وكيفية تطبيق صيغة المناطق التجريبية في الجنوب. وجولة روما اليوم وغدا تؤكد مجددا المؤكد، وهي أن لبنان يفاوض عن نفسه ولا أحد يفاوض عنه، وأن أي محاولة لربط الملف اللبناني بإسلام أباد ساقطة كسقوط الاتفاق الأمريكي الإيراني.
3: إذن تعقد في 11 من قبل الظهر بتوقيت بيروت جولة المفاوضات السادسة بين لبنان وإسرائيل في مبنى السفارة الأمريكية في روما، يشارك فيها السفير السابق سيمون كرم والسفيرة اللبنانية لدى واشنطن ندى معوض والعميد الطيار المتقاعد زياد عقل بصفته مستشارا لرئيس الجمهورية، وعن إسرائيل سفيرها في واشنطن يحيى لايتر.
2: وسيمثل المسؤول الأمريكي دان هولر الجانب الأمريكي، فيما لن يشارك السفير لدى بيروت ميشيل عيسى في هذه الجولة نظرا لانشغاله بالتحضيرات الخاصة لزيارة الرئيس عون العاصمة الأمريكية في 21 من الحالي.
3: جولة التفاوض التي تستكمل غدا بين 9 صباحا والرابعة من بعد الظهر ستركز على تثبيت وقف النار وكيفية تطبيق صيغة المناطق التجريبية بالتزامن مع التنسيق الحاصل بين وفد القيادة المركزية الأمريكية والجيش اللبناني والمحادثات السياسية، إضافة إلى مناقشة تشكيل لجان عمل لحل بعض الملفات ومن بينها تثبيت الحدود والتحقق من معالجة السلاح.
2: أضافت المعلومات أن الهدف لم يعد إطلاق مفاوضات جديدة بل الانتقال إلى مرحلة التنفيذ الميداني عبر الاتفاق على إطلاق المنطقة التجريبية الأولى.
3: وأفادت مصادر دبلوماسية بأن الإدارة الأمريكية وتحديدا وزارة الخارجية ستتابع مجريات المحادثات بالتفاصيل، وفي حال تعثرت المفاوضات فمن الممكن أن تعود إلى واشنطن.
2: ومساء أمس عقد لقاء بين رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون ورئيس الحكومة نواف سلام الذي زار بعبدة للبحث في توجيهات المفاوضات في روما وزيارة عون المرتقبة للولايات المتحدة. وقد أعطى الرئيس عون توجيهاته للوفد اللبناني بضرورة المطالبة بانسحاب القوات الإسرائيلية الفوري من المنطقتين التجريبيتين قبل أي بحث آخر، آملا أن تسفر مفاوضات روما عن تحقيق خطوات ملموسة وعملية على الأرض ويبدأ الانسحاب الإسرائيلي وانتشار الجيش اللبناني في الأماكن التي يتم إخلاؤها.
3: عون شدد على وحدة الصف والموقف لأنها أقوى سلاح، مضيفا أنه يجب أن نتكلم بلغة لبنانية فقط وعندها تحل المشاكل في لبنان ويكون الولاء للوطن وليس للمصلحة الشخصية.
2: وتابع: لن أفرط بالجنوب أو بحقوق لبنان، لذلك هناك تشديد في صيغة الإطار على انسحاب إسرائيل من كل الأراضي اللبنانية، وهي وقعت على عدم وجود أي أطماع لها في لبنان.
3: ولفت الرئيس عون إلى أن الحروب والقوة لا تؤدي إلى السلام والاستقرار أو القضاء على القوى غير الرسمية، لذلك يجب على إسرائيل تغيير نهجها إذا ما كانت تريد بالفعل تأمين الأمن والسلام لشعبها والاستقرار للمنطقة.
2: وقال رئيس الجمهورية أن على رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو أن يدرك أن الحرب لن تحقق الأمن، وأن الإمام المغيب موسى الصدر كان أول من وقف في وجه استباحة الجنوب من أجل قضايا غير لبنانية، وسأل لماذا على لبنان والجنوب أن يدفع الثمن دائما.
3: رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي لا يبدي اهتماما بجولة مفاوضات روما معتبرا أنها ستشكل اشترارا وامتدادا للمسار المتعرج، أجاب ردا على سؤال عما إذا كان تجدد الاشتباك الأمريكي الإيراني يثبت صوابية الطرح المعترض على ربط لبنان بمسار إسلام أباد والمتمسك بمسار واشنطن الذي تخوضه السلطة. أنا ما بزعل إذا حقق أي مسار نتيجة إيجابية تصب في خانة وقف العدوان وإنهاء الاحتلال.
2: أضاف بري خليوني يحطوا على عيني ويسكتوني بإنجاز فعلي وليس وهميا، أنا ما شفت شي بعد، لافتا إلى أن التفاوض المباشر الذي أفضى إلى صيغة الإطار لم يؤدي إلى أي إيجابيات حقيقية لمصلحة لبنان وحقوقه، ومؤكدا أنه سيكون مسرورا إذا استطاعوا تحقيق الانسحاب وعودة الأسرى وإطلاق النازحين وإطلاق الأسرى وإعادة الإعمار، لأن ما يهمه في نهاية المطاف هو أكل العنب وليس قتل النطر.
3: الرئيس بري كرر رفضه لخيار المناطق التجريبية التي تعني إذا طبقت أن إتمام الانسحاب سيتطلب سنتين، إضافة إلى أن لدينا في الأساس اعتراضات على أصل هذا الطرح، مشيرا إلى أنه كان اقترح استبداله بالأقضية.
2: ولاحظ أن المناطق التجريبية المقترحة هي في معظمها غير محتلة، محذرا من أن يكون المقصود توريط الجيش بمواجهات داخلية وافتعال فتنة لا تخدم سوى إسرائيل التي تسعى إلى استدراجنا نحو فخها، وهذا ما نتصدى له بكل ما أوتينا من قوة وحكمة.
3: حزب الله وعبر عضو كتلته النيابية علي المقداد تابع الهجوم على التفاوض المباشر.
4: اليوم الدعوة إلى التراجع، أما الذهاب جولة مفاوضات جديدة في روما أو في غير روما هو مضيعة للوقت، اتفاق العار قد سقط.
3: الوزير السابق مصطفى بيرم قال أن من ربط نفسه بالاحتلال سيرحل معه.
5: وحدة الشعب ما حافظوا عليها، السيادة تخلوا عنها، قدموا لبنان مجانا للاحتلال في سابقة لم تشهدها أي سلطات في العالم. هذا شو بيعني؟ أنه زبد سيذهب جفاء، وأن الحبر الإسرائيلي الذي كتب وقع عليه بذل سيتبخر.
3: الأمين العام الجديد للجامعة العربية نبيل فهمي أكد أن الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي المحتلة واحترام سيادة الدولة يشكلان المدخل الأول لنجاح أي جهد في لبنان، مشددا على دعم الجامعة لمؤسسات الدولة اللبنانية.
2: وردا على سؤال عن رؤيته للمشهد اللبناني في ظل الانتهاكات الإسرائيلية واحتلال أراضي لبنانية، أجاب الأمين العام أن أول خيط لنجاح أي جهد في لبنان هو ضمان الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي المحتلة واحترام سيادة الدولة بمختلف مؤسساتها وسيطرته الكاملة على كل أراضيها.
3: فهمي أوضح أنه من المهم الحرص على عدم نقل التوتر الحالي إلى الشارع اللبناني، مشيدا بحكمة السياسيين اللبنانيين في تحقيق ذلك حتى الآن، وآملا إيجاد وسيلة لحوار بناء بينهم تحقيقا لحماية سيادة الدولة وأمن واستقرار هذا البلد الذي عانى كثيرا.
2: وتابع الأمين العام للجامعة العربية: نحن مع لبنان في كل قضاياه، وكلما أتيحت لنا الفرصة لدعم جهود الدولة الوطنية وتعزيز مؤسساتها وبسط سيطرتها على مختلف مناحي الحياة وتثبيت الانسحاب الإسرائيلي من كل الأراضي اللبنانية، سيكون هناك موقف داعم من الجامعة.
3: في جديد الميدان، سجلت فجرا تفجيرات إسرائيلية في بلدات حداثة، أرنون، كفر تبنيت وبيت يحون، في حين استهدف قصف مدفعي بلدة كفر تبنيت.
2: وزارة الصحة تحدثت عن ارتفاع عدد قتلى الحرب منذ الثاني من أذار الماضي وحتى 13 من الحالي إلى 4324 قتيلا، والجرحى إلى 12221 جريحا.
6: عين على العالم.
3: دنا رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون الاعتداءات المتكررة التي تستهدف دول الخليج العربي، وآخرها الهجوم الذي طال السعودية إلى جانب استهداف الأردن، مؤكدا تضامن لبنان الكامل مع الدول الشقيقة في مواجهة أي تهديد لأمنها واستقرارها.
2: وقال أن هذه الاعتداءات تمثل محاولات مكشوفة ومتعددة المصادر لا تستهدف أمن وسيادة الدول المعنية فحسب، بل تسعى في صورة ممنهجة إلى تقويض استقرار منطقة الخليج العربي وإبقاء المنطقة بأسرها في حال دائمة من التوتر والقلق، بما يخدم مخططات لا تريد الخير للشعوب العربية.
3: الرئيس عون أكد أن لبنان رسميا وشعبيا يقف إلى جانب السعودية وسائر دول الخليج العربي والأردن انطلاقا من الروابط التاريخية والأخوية التي تجمعها، مشددا على أن أمن هذه الدول واستقرارها يشكلان جزءا لا يتجزأ من الأمن القومي العربي.
2: أضاف أن أي مساس بسيادة الدول الخليجية أو الأردن هو مساس بالعمق اللبناني والعربي، داعيا الله أن يحفظ السعودية ودول الخليج والأردن ويديم عليها نعمة الأمن والازدهار والأمان.
3: في الغضون وبعدما أعلنت البحرية الأمريكية أن الحصار على كل الموانئ الإيرانية يبدأ في 8 مساء بتوقيت غرينتش، 11 بتوقيت بيروت، أعلنت سنتكوم أنها أكملت أحدث موجة من الضربات ضد إيران ضمن مهمة استمرت لخمس ساعات طاولت أهدافا عسكرية في أنحاء البلاد. وأشارت إلى أن الهجمات تهدف إلى زيادة تقويض قدرة إيران على مهاجمة حركة الملاحة التجارية.
2: أضافت في بيان أنها استخدمت ذخائر دقيقة التوجيه ضد أنظمة الدفاع الساحلي الإيرانية ومواقع الصواريخ والمسيرات والقدرات البحرية، وأن أكثر من 50,000 جندي أمريكي ينتشرون حاليا في أنحاء الشرق الأوسط، مؤكدة أن قواتها ستظل في حال يقظة وجاهزية قتالية عالية.
3: وكانت سنتكوم وبتوجيه من الرئيس دونالد ترامب شنت ضربات لليلة الثالثة على التوالي من أجل تكبيد القوات الإيرانية خسائر فادحة وتقويض قدرتها على مهاجمة الملاحة في هرمز.
2: وأفيد بانفجارات في بندر عباس وجزيرتي كيش وقشم وبوشهر، في حين نقلت شبكة CNN عن مسؤول أمريكي أن الضربات استهدفت مواقع عسكرية إيرانية تضم أنظمة مراقبة وطائرات مسيرة وصواريخ.
3: والليلة الماضية أفاد موقع نور نيوز الإيراني باندلاع النيران في 3 زوارق في ميناء جزيرة كيش.
2: مسؤول في محافظة خوزستان أشار إلى إصابة 4 أشخاص إثر الهجمات على مناطق في مدينة أميدية في جنوب غرب البلاد.
3: الحرس الثوري الإيراني في المقابل أشار إلى استهداف منشآت في قاعدة الجفير في البحرين، وأن عمليات الرد بالمثل على الولايات المتحدة ستتواصل، متهما الجيش الأمريكي باستهداف محطات ساحلية ومراكز عسكرية في جنوب إيران بعد هزيمته الليلة الماضية في هرمز، على ما أورده في بيان.
2: الجيش الإيراني أعلن أنه استهدف بالمسيرات أنظمة اتصالات وخزانات وقود ومنظومة باتريوت وبرج مراقبة للجيش الأمريكي في الكويت، إلى استهدافه بصواريخ كروز سفينة أمريكية معادية ردا على هجمات صاروخية استهدفت مراكز عسكرية إيرانية.
3: في الأثناء أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية تعرض ناقلتين وطنيتين للاستهداف بصاروخين إيرانيين في الممر الجنوبي لمضيق هرمز داخل المياه العمانية.
2: وإذ أشارت إلى مقتل أحد أفراد طاقم ناقلة وطنية وإصابة 8 من بينهم 4 بجروح بليغة إثر استهدافها بصاروخين إيرانيين، أدانت الوزارة الهجوم السافر على الناقلتين وصفته بأنه انتهاك خطير وخرق واضح للقانون الدولي يهدد أمن واستقرار المنطقة، مؤكدة حق الإمارات الكامل في الرد على هذا التصعيد واتخاذ كل الإجراءات اللازمة لحماية أراضيها. وشددت الخارجية الإماراتية على ضرورة وقف إيران للهجمات العدوانية وإعادة فتح مضيق هرمز بشكل كامل وغير مشروط.
3: الأردن أكد اعتراضه وإسقاط 4 صواريخ دخلت المجال الجوي الأردني من الأراضي الإيرانية.
2: أما الحرس الثوري الإيراني فبرر الاعتداء بقوله إن الجيش الأمريكي حرض سفنا ودفع بعضها لمحاولة العبور عبر مسار غير قانوني في هرمز، مشيرا إلى استهداف وتعطيل ناقلتي نفط عملاقتين مخالفتين في المضيق بعد تجاهل تحذيرات لمركز مراقبة أمن الملاحة وفق بيان أصدره. وجاء فيه أيضا أن التعاون مع من وصفه بالعدو في هرمز سيؤخر إعادة فتحه ويخلق أزمة طاقة عالمية.
3: وأعلنت وزارة الداخلية البحرينية إطلاق صفارات الإنذار داعية المواطنين والمقيمين إلى التوجه إلى أقرب مكان آمن، فيما عملت منظومات الدفاع الجوي على اعتراض اعتداءات جوية إيرانية في سماء المملكة.
2: أما وكالة أنباء فارس الإيرانية فنقلت عن مصدر حديث حديثه عن استهداف مقر قيادة الأسطول الخامس التابع للبحرية الأمريكية في منطقة الجفير في البحرين بهجوم صاروخي إيراني.
3: الرئيس دونالد ترامب قال: نهاجم قدرات إيران ذات الصلة بمضيق هرمز ودمرنا قدراتها الهجومية ونسيطر على المضيق وأعدنا الحصار، وحربنا معها لم تتجاوز 4 أشهر ومقدراتها ليست كافية لمواجهتنا، إذ دمرنا القدرات الصاروخية الإيرانية بنسبة 98%، كما قضينا على 92% من قدرتها على تصنيع المسيرات، وما بين 80 و90% من قدراتها التصنيعية للصواريخ.
2: وأكد أن مضيق هرمز مفتوح وسيبقى مفتوحا، لافتا إلى أن الحصار كان أكثر فعالية حتى من الضربات العسكرية، ومعربا عن اعتقاده بأن الجمع بين الأمرين هو ما يحقق النتيجة المرجوة حقا.
3: وتابع ترامب أن الإيرانيين وقعوا اتفاقا ثم نقضوه، مبديا الاعتقاد بأن التوصل إلى اتفاق مع إيران هو أمر ممكن، وقال أن موقع جبل الفأس في إيران هو هدف محتمل لضربة كبيرة وقوية، وهي لا تملك قوة جوية ولا بحرية ولا شيئا على الإطلاق، وكل ما يفعلونه هو الكلام الفارغ ولديهم أعلام مزيف.
2: إلى اليمن، حيث أكد رئيس مجلس قيادة اليمني رشاد الإعلامي أن أي طائرة إيرانية لن تعود إلى الأراضي اليمنية على الإطلاق ابتداء من اليوم، مؤكدا العمل على حماية سيادة البلاد وأمنها واستقرارها برا وبحرا وجوا.
3: وبعدما أعلن رئيس ترامب إعادة الحصار البحري على الموانئ الإيرانية ودعا إلى تحصيل رسوم قد تصل إلى 20% من قيمة حمولة السفن العابرة لمضيق هرمز في مقابل ضمان الولايات المتحدة مرورها الآمن فيه، ارتفعت أسعار النفط بقوة وصعد خام برنت القياسي بنسبة 9.1% إلى 82.92 دولارا للبرميل، فيما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط 8.86% إلى 77.74 دولارا للبرميل.
2: وسط هذا الارتفاع، أشارت وكالة بلومبرغ إلى توقف حركة الملاحة في هرمز بشكل شبه كامل فجر اليوم، كاشفة عن أن 6 ناقلات نفط خاضعة للعقوبات عبرته الأسبوع الماضي، وأن إيران تمكنت من إخراج 57 مليون برميل من النفط في الفترة الماضية.
3: في تطور جاء بعد ساعات من أعلان حلفاء أوكرانيا في باريس مبادرة لتعزيز قدراتها الدفاعية، شنت روسيا هجوما جديدا بصواريخ باليستية استهدف كييف، التي قال رئيس بلديتها إن الدفاعات الجوية تصدت للهجوم، مشيرا إلى اندلاع حرائق في أحد أحياء جنوب المدينة. وأكدت السلطات المحلية تسجيل حرائق في منطقتين على الأقل بنتيجة سقوط حطام الصواريخ.
2: وبالعودة إلى الولايات المتحدة، فقد تم تعيين شقيقة السيناتور الجمهوري الراحل لينسي غراهام دارلين غراهام نوردن سيناتورا مؤقتا خلفا له بناء على توصية الرئيس ترامب، وتم تنصيبه رسميا من قبل حاكم ولاية كارولينا الجنوبية هنري ماكماستر، وتعهدت في مؤتمر صحفي بالحفاظ على إرث شقيقها. الرئيس ترامب قال في منشور على منصته تروث سوشيال إن تعيينها سيكون تكريما رائعا للينسي الذي أحبها كثيرا.
3: معلوم أنه تتيح وفاة غراهام المفاجئة عن 71 عاما لحاكم الولاية تعيين خلف مؤقت له يتولى المقعد حتى انتهاء ولايته في كانون الثاني المقبل.
7: بعيدا من السياسة،
2: في طرابلس أوقف شبان شخصا يشتبه بتورطه في تجارة المخدرات في منطقة مستديرة أبو علي التباني، وعمدوا إلى تقييده إلى جانب كمية من المضبوطات التي كانت بحوزته، وحضرت دورية من مخابرات الجيش إلى المكان وتسلمت الموقوف مع المضبوطات، وتمت إحالته إلى الجهات المختصة لفتح تحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
3: عثر مساء أمس على جثة شخص من بلدة سرعل زغرتا مصابة بطلق ناري في محلة بشري، وإلى جانبه سلاح حربي، وعلى الفور حضرت إلى المكان الأجهزة الأمنية ودورية من مخابرات الجيش، حيث باشرت الكشف على الموقع واتخاذ الإجراءات اللازمة، فيما فتح تحقيق لكشف ملابسات الحادث. وبحسب المعلومات فإن الجثة تعود لعسكري في الجيش اللبناني.
2: أفدنا الآن بأن هناك حريقا في منطقة مروكوز الدكويني، على الأرجح أنه ناجم عن حرق نفايات.
7: أخبار الرياضة،
3: تتجه أنظار جماهير كرة القدم العالمية مساء اليوم لملعب دالاس بولاية تكساس يلي بيحتضن قمة بتجمع المنتخبين الفرنسي والإسباني بإطار دور نصف النهائي لبطولة كأس العالم 2026.
2: وبتحمل المواجهة المرتقبة صبغة النهائي المبكر للمونديال بالنظر للقيمة الفنية للمنتخبين يلي تصدروا قائمة المرشحين لنيل اللقب يلي انحصر صراعه بالمربع الذهبي بيناتهم إلى جانب إنجلترا والأرجنتين يلي بيلتقوا بكرة المساء بنصف النهائي الثاني.
3: بمصر احتشد آلاف المشجعين باستاد القاهرة للاحتفال بمنتخب بلادهم لكرة القدم بعد عودته من نهائيات كأس العالم بأول استقبال جماهيري للفريق من بعد تحقيقه أفضل إنجاز بتاريخ مشاركته بالمونديال.
2: وشهد الحفل دخول استعراضي للاعبي المنتخب والجهاز الفني بقيادة حسام حسن على متن حافلة مكشوفة وسط هتافات الجماهير، بينما كان لافت غياب محمد صلاح وعمر مرموش وحمزة عبد الكريم عن الاحتفال يلي تضمن فقرات فنية وعرض لأبرز محطات المنتخب بالبطولة على الشاشات العملاقة وسط تفاعل كبير من الجماهير مع الأهداف واللقطات يلي صنعت مسيرة الفريق بالمونديال.
0: RLL Road Traffic، حركة السير على الطرقات من لبنان الحر.
3: وفدنا من غرفة التحكم المروري أنه حركة المرور كثيفة من مفرق أدمى باتجاه جوني حتى صربة وكثيفة من النقاش حتى الدورة، كما أنه الحركة ناشطة باتجاه الكارنتينا وحركة كثيفة من النعمة باتجاه خلدي بتكفي كثيفة باتجاه أنفاق المطار وناشطة باتجاه الأوزاعي، كما أنه في حركة سير ناشطة من كوي عريا باتجاه الجمهور وكثيفة من الحزمية باتجاه الصيد.

الثامنة والدقيقة الثامنة في لبنان الحر، تذكير بعناوين الجولة. جولة روما التفاوضية، تركيز على تثبيت وقف النار وكيفية تطبيق صيغة المناطق التجريبية. لبنان للمطالبة ببدء انسحاب إسرائيلي من المنطقتين التجريبيتين قبل أي بحث آخر. بري المناطق التجريبية مرفوضة، ما بزعل إذا حقق أي مسار نتيجة إيجابية ويحطوا على عيني وسكتوني بإنجاز فعلي. عون يدين استهداف السعودية والأردن ويؤكد التضامن مع دول الخليج. ليلة ثالثة من العمليات العسكرية في إيران، وترامب: نحن من يسيطر على هرمز. دارلين تخلف شقيقها لينسي جراهام كسناتور مؤقت. وكان في الجولة الصباحية الثانية عين على العالم، إكسترا نيوز، أحوال الطرقات وأخبار الرياضة، أخرج النشرة جوزيف كريم. نلتقي مجددا في الثامنة والربع، إلى اللقاء.

0: لبنان حر أكثر من إذاعة. حوار حر
1: جولة جديدة من المفاوضات وفرصة نادرة يجسدها لقاء الرئيس عون بالرئيس ترامب والساحة الداخلية مفتوحة على المواجهة السياسية مع حزب الله. هذه المواضيع نناقشها مع عضو كتلة الجمهورية القوية النائب غياس يزبك.
0: حوار حر
1: مع بسام أبو زيد.

0: خبر الثامنة والربع.
1: أبلغ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الكونغرس رسميا باستئناف العمليات العسكرية ضد إيران اعتبارا من 7 من الحالي، في خطوة وصفتها إدارته بأنها تفتح نافذة قانونية جديدة مدتها 60 يوما تتيح استخدام القوى العسكرية من دون الحاجة إلى موافقة جديدة من الكونغرس. وقال ترامب في رسالة مؤرخة في 10 من تموز إنه أصدر توجيهات بتنفيذ العملية العسكرية تماشيا مع مسؤوليته عن حماية الأمريكيين والأمن القومي للولايات المتحدة ومصالح سياستها الخارجية. وتضمنت الرسالة عرضا للإجراءات التي اتخذتها الإدارة الأمريكية، بما في ذلك إصدار أمر بوقف النار لمدة 2 أسبوع في 7 من نيسان الماضي وتمديده لاحقا، إلى جانب الجهود التي بذلت للتوصل إلى حل دبلوماسي للنزاع. وأشارت إلى أن الولايات المتحدة بدأت بالتعاون مع إسرائيل عملياتها العسكرية ضد إيران في 28 شباط. كما تناولت الرسالة مذكرة التفاهم التي وقعتها واشنطن مع طهران في 17 حزيران، وقال الرئيس الأمريكي إن إيران انتهكتها من خلال هاجمت سفن تجارية في مضيق هرمز، الأمر الذي دفعه إلى إصدار أوامر بشن جولة جديدة من الضربات عليها.

صباح الخير لكل مستمعينا بهاليوم الصيفي المميز. ليش بنقول مميز؟ عن جد لأنه كل أيام الصيفية حلوة، رغم يعني أنه بلبنان احنا مش مرتاحين ومش عارفين شو ناطرنا، بس الصيف حلو، عن جد الصيف حلو، شو ما كان الصيف حلو. نتمنى ساعاتكم اللي جاية ما تحمل إلا السلام والمحبة، والجايين على لبنان من دول الاغتراب، الانتشار القريب أو الانتشار البعيد، أهلا وسهلا فيكم ببلدكم. جربوا استمتعوا بربوع هالوطن، عن جد بلدنا ولا أحلى من هيك رغم كل شيء. وإذا بنقدر كمان نعمل جولات سياحية داخلية ليش لا؟ المواطن سياسي مع إلي مسيحي وحلوة لبنان سيدي مخلوف من هلأ وحتى الساعة 10:15 بتوقيت بيروت، كونوا معنا.

0: دي عنا نداء إنساني المريض نزيه نجيب كرم بحاجة ماسي لدم فئة أو بوزيتيف للتبرع بكل مراكز بنك الدم. عنده اليوم عملية جراحية عاجلة، فإذا نزيه نجيب كرم أو بوزيتيف تبرع لبنك الدم. فخري كتب لي على تليفوني صباح الخيرات أهلا بشربول. يلا منبلش موضوعنا لليلة الثالثة على التوالي، ولعت النار بين الولايات المتحدة وإيران على خلفية مين بيسيطر على مضيق هرمز، ورد طهران على القصف الصاروخ الأمريكي بالمسيرات والصواريخ على دول خليجية من الإمارات والبحرين وصولا للأردن. وبمسار بعيد كليا من مسار إسلام أباد الساقط، بتتواصل اليوم المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية بجولة سادسة بروما، والتركيز رح يكون على تثبيت وقف إطلاق النار وكيفية تطبيق المناطق التجريبية، بوقت وجه رئيس الجمهورية للوفد اللبناني للمطالبة بالبدء الفوري بانسحاب إسرائيلي من المنطقتين التجريبيتين قبل بحث أي شيء تاني. بالمقابل بيقول رئيس مجلس النواب نبيه بري مجددا انه المناطق التجريبية مرفوضة، وانه هو ما بيزعل اذا حقق اي مسار نتيجة ايجابية ويحطه على عينه ويسكتوه بانجاز فعلي. وتابع حزب الله هجومه على اتفاق الاطار، وقال النائب بكتلته علي المقداد:
1: اليوم الدعوة الى التراجع، اما الذهاب جولة مفاوضات جديدة في روما او في غير روما هو مضيعة للوقت. اتفاق العار قد سقط.
0: اتفاق العار قد سقط، هيدا علي المقداد. وبحسب الوزير السابق مصطفى بيرم، فيلي ربط نفسه بالاحتلال رح يرحل معه.
2: وحدة الشعب ما حافظوا عليها، السيادة تخلوا عنها، قدموا لبنان مجانا للاحتلال في سابقة لم تشهدها أي سلطات في العالم. هذا شو بيعني؟ أنه زبد سيذهب جفاء، وأن الحبر الإسرائيلي الذي كتب وقع عليه بذل سيتبخر.
0: إلى أسئلة كل مواطن سياسي اللي نحن طرحينا بهالحلقة، وطبعا ممكن تزيدوا أنتوا الأسئلة. أول سؤال: ليش اتفاق الإطار ساقط قبل حتى ما يتنفذ؟ قبل ما يتنفذ قالوا عنه ساقط. واتفاق ترسيم الحدود البحرية نجح مع أنه ما قدم لنا شيء.

0: السؤال رقم 2، مين الخاسر ومين الرابح فعلا من اتفاق الإطار، وشو ربح لبنان من الاتفاق البحري؟ إذا حدا عنده تفسير يخبرنا. والرئيس عون سأل ليه على لبنان والجنوب انه يدفع دايما الثمن، في حدا يجاوبنا؟ اتصالاتكم على 09-218-233، الرسالة الصوتية على 70-959-1111. بليز ما حدا يكتب لنا على الواتساب، ما منقرأ ولا رسالة على الواتساب، تتمنى فقط تجاوبونا برسائل صوتية وما حدا يتلفن على الواتساب، ما منرد على تليفونات الواتساب لأنه السيستم كمان بيعمل بلوك فوري. فإذن ليش اتفاق الإطار ساقط حتى قبل ما يتنفذ، قبل ما نشوف بوادره؟ واتفاق ترسيم الحدود البحرية نجح مع أنه ما قدم للبنان شيء. ألو ألو ألو ألو، راح الخط قبل ما نبلش. سؤال رقم 2، مين الخاسر ومين الرابح من اتفاق الإطار والاتفاق البحري؟ وسؤال رقم 3، الرئيس عون سأل ليه على لبنان والجنوب أنه يدفع ثمن دايما، في حدا يعطينا جواب مقنع؟ هذا سأله رئيس الجمهورية، حدا ممكن يجاوبه للرئيس عون على هالسؤال؟ ناقش بموضوعية وهدوء على 09، برجع بكرر 09-218-233، الفويس مسجز 70-959-1111. أول رسالة صوتية، يلا.
1: صباح خير هي طوني،
0: أهلا
1: يا حبيبي، شو استفدنا من ترسيم البحري؟
0: نعم.
1: يا حرام، لطشوا منا قد ما بدهم الإسرائيلية وما طلعوا غاز وعملوا اللي بدهم إياه ونحن عم نتفرج.
0: نعم.
1: هاي أول شغلة. ثاني شغلة، الإطار المعمول إذا ما مشي يعني على لبنان السلام، والرئيس عون عم بيقول إنه شو كيف ما عملت العملية بيطلعوا للجنوب، ما هن عونيك مثل بكرة بابير عم يضلوا نحركوا بإسرائيل، من شان هيك عم تضل تخبص فينا. ويسعد صباح،
0: يلا شكرا لك، أهلا وسهلا فيك. 09-218-233 باتصالاتكم على التليفون، أكيد نتناقش أكثر وأكثر. ألو
2: كيفك؟
0: ألو
2: ألو كيفك؟
0: صباح النور، هلا
2: يا ايدي معك،
0: اهلا فيك ايدي.
2: هجاوبك على اخر سؤال لفخامه الرئيس.
0: نعم.
2: اللي كلنا بنحبه ونحترمه، ليه دائما اهل الجنوب او حتى مش اهل الجنوب،
0: هو قال لك ليش لبنان والجنوب بيدفع دائما الثمن؟
2: لا، كمان بالشمال دفعوا الثمن وقت كانوا سورية وجبل محسن وكذا، هدول قال له ليه لفخامه الرئيس، لانه وقت بتكون الدوله غايبه وما عم تضرب بين ايد من حديد وما عم تاخد امر حازم بانه ممنوع يكون في حدا معه سلاح غيره، هيك بيصير.
0: بس ما تنسى دولتنا كانت مغيبه بهديك الايام، لبل خاضعه،
2: مغيبه من ايدهم، يعني خود من ايام الهراوي والحقنه،
0: مش من ايدهم، كان في احتلال سوري ما تنسى،
2: بس
0: في احتلال سوري ظاهر ومبطن، ايه ما تنسى،
2: على راس وعيني، على راس وعيني. بس كمان هن ساعدوا، يعني ان كان الهراوي ساعد، ان كان امين لحوت ساعد، ساعدوا.
0: ما عم نقول لا، كان في دوله فاسده،
2: ما في دوله،
0: كان في دوله فاسده،
2: ما في مية مية خي، أكيد بيصير هذا الشيء. تاني شغلة، كرمال الإطار وليه عم يفشل الإطار؟
0: لا نحن خليني بس أرجع أسأل سؤال. بيقولوا اتفاق الإطار سقط وبعد ما تنفذ، هلا فعليا كان مفروض يكون فيل الإسرائيلي من مناطق تجريبية، اليوم رح يكون في إصرار، بتبحثوا بانسحاب إسرائيلي أو ما بتبحثوا بشي تاني؟ بروما عم نحكي، أوكي، ليه اتفاق ترسيم الحدود البحرية نجح والإطار سقط قبل ما يتنفذ؟
2: أوكي، رح أقول لك ليه، هقول لك ليه، انا هذا رايي. كل اتفاق خي هيك بتشوف انت الريزلت تبعه بعد كذا سنه. انا رايي انه اكيد اكيد في شيء عملناه نحن كدوله وقبضنا حقه كدوله وقبضنا حقه كاشخاص.
0: بشو؟
2: ما ببين هلا.
0: عم تحكي باي واحد، بالبحري ولا بالاطار؟ بالبحري. ما ببين؟
2: كان اكيد اكيد اكيد ما ببين علينا هلا طوني. ولا ممكن، ولا ممكن مش معمول هذا الاتفاق.
0: حتى الساعة ما بين شيء.
2: مش معقول بدها تبين، لأنه إذا بتلاحظ عبر التاريخ في قصص ما تبين هلا، بتبين بعد 5 سنين و10 سنين.
0: يعني هلا اتفاق الإطار ليش عم بيصروا عليه إنه مات؟
2: هلا بده يموتوه، أكيد بده يموتوه، لأنه
0: مات قبل أن يولد،
2: لأنه أول مرة بيكون مزبوط مزبوط. لبنان هو عم يجرب ياخد هذا الإنيستاتيف خي، إنه يحكي مع
0: عن حاله
2: التاريخي.
0: نعم، شكرا لك، أهلا وسهلا فيك. 09-218-233 صديقنا حسن، صديقنا الدائم من الجنوب.
1: يعطيك العافية، حسن ذيب الجنوب.
0: أهلا بحسن.
1: بالعكس، الاتفاق الإطار هو ناجح 100%، وهو فد حزب الله وفد الناس بشكل كبير. أول شيء أوقف أقل شيء أوقف الاغتيالات اللي كانت تصير أبعد من الخط الأصفر. يعني كان بالشهر يروح له شيء بين 40 و60 واحد، هلا ما راح حدا إلا اللي قريبين هونيك فوق. اثنين أوقف الدمار. ثلاثة رجعوا الناس على بيوتهم. أربعة، واللي هن كانوا يقولوا إنه هو إيران اللي أوقفت الهجمة الإسرائيلية، لا، بدليل إنه رجعت بإيران علقت وهوني بعدها صامتة.
0: أوكي.
1: هلا هذا كلام للمتاجرة مش أكتر، ويعطيك العافية.
0: هلا بمحل فويس بسرعة، يلا يا حسن طرقتم حاي اعمل له دليل. أوكي، أهلا وسهلا فيك. طب قديش فرص إنه يضلوا اتفاق الإطار صامد رغم أنه التفاهم الأمريكي الإيراني يبدو أنه عم ينهار تدريجيا؟ كمان 09-218-233 فويس ميسج 70-959-111. ماري،
3: صباح الخير توني، يعطيك العافية.
1: بشكل كبير أول شيء أوقف
0: وين ما عم تحكي؟
1: أول شيء أوقف الاغتيالات اللي كانت تصير طبعا.
3: سؤال الرئيس بمحله.
0: نعم،
3: لأنه بضلوا يحركشوا جماعة العالم الأصفر، وهن اللي عم بقولوا أنه سقط الإطار. الإطار ما سقط أبدا، اتفاق المسار الإطاري ما سقط أبدا، وبده يمشي غصب عن رقبة اللي مش عاجبه.
0: ايه،
3: والدكتور جعجع هو اللي رح يساعد ويحط ايده بهالموضوع.
0: طيب، شكرا لك، اهلا وسهلا فيكي.
3: شكرا لك، يعطيك العافية،
0: هلا فيكي، اهلا وسهلا. 09-218-233 زدنا هلا سؤال، قديه ممكن يضل اتفاق الإطار صامد اللي هن بيقولوا بعد ما انه ماشي، بينما التفاهم الامريكي الايراني اللي توقع بين ترامب وبيشكيان عم يدهور كل يوم. يعني حتى مفاوضات اسلام اباد يبدو انه الوساطه توقفت، القطريين ما بقى عم يشتغلوا على الوساطه، ولا الباكستانيه ولا حتى العمانيه، تصوروا ما حدا عم بيفرجينا انه في شيء وساطه على الطريق. 09-218-233 حدا يخبرنا، فاذا ليه اتفاق الاطار سائط حتى قبل ما يتنفذ، واتفاق ترسيم الحدود البحريه نجح مع انه ما قدم شيء للبنان، ما هيك سامر؟
4: يعطيك العافيه استاذ توني. جاوبنا على سؤال الرئيس، هو انه لو ما في مقاومه هل كان في جنوب ليدفع الثمن؟ أكيد ما كان فيه، كان فيه كلها مستوطنات، وكانوا أهل جنوب مشردين ومهجرين ومشتتين ببلاد ببلاد العرب أو بلاد الأجانب. فما يأسف كتير الرئيس، لأنه أساسا لو ما في مقاومة ما في جنوب.
0: إيه، بس أنت كمان ما جاوبت، عم بيقول ليه نحن بدنا نضل ندفع الثمن، يعني بررت ليش وجود بين هلالين المقاومة، بس هو عم بيسأل ليه على لبنان والجنوب تحديدا انه يضل يدفع الثمن، ما جاوبته. يعني هلأ ما بعرف اذا باقي الجنوب تحت الاحتلال الاسرائيلي، بس في مناطق محتلة من قبل الاسرائيليين باقي فيها. جورج،
5: صباح الخير استاذ توني. يا عمي هاو من كل عقلهم بيحكوا ولا بيكونوا شربانين شيء الصبح؟ خي في شيء مش طبيعي. لو ما المقاومة ما في جنوب يا خي، ما هي لأنه في مقاومة ما عاش في جنوب وطار الجنوب. خي وعوه صح، صحوا شوي، خي يشرب لك فنجان قهوة بدل البضاعة اللي عم تتعطوها، شو بكون؟
0: طيب طيب جورج يلا الو.
6: صباح طوني.
0: صباح النور
6: لكل المستمعين.
0: مين؟
6: أهل... لا لكل المستمعين.
0: اهلا وسهلا.
6: ناجي معك.
0: اهلا بناجي.
6: الفرق بين اتفاق الاطار والاتفاق ترسيم البحري فرق كثير كبير.
0: مثلا شو حققنا بين هيدا وهيدا؟ يعني
6: اتفاق البحري نحن قدرنا نبيع من سيادتنا الخط 23 للخط 29 بلوكي ومشوا الحال.
0: بس هداك بعده صامد لحتى حتى اليوم، يعني بعدنا عم نقول كاريش ما تعرضت لولا شيء.
6: انا عم بحكي بك بالاطار، بالاطار انه هن قبلوا يمضوا بالاتفاق البحري ما بعرف كم مره، بيقولوا ذكرت دوله
0: اراوند 70
6: اي 74 مره
0: في هيك تقريبا بالسبعين
6: تقريبا هون. بس شو كان مفاوضات غير مباشره، نحن هون اليوم بالاطار بالاتفاق الاطار مفاوضات مباشره رافضينه. انا بشك حتى باتفاق الاطار ما بيصمد، لانه
0: اتفاق الاطار كمان رح يتهزهز. ها
6: انا بحس لانه نحن رايحين على انتحار، في فكره انتحار بالبلد، في مفهوم الانتحار،
0: انتحار جماعي. ليه؟
6: لا في ناس اخدينك على الانتحار، انا وياك وكل المستمعين وثلاث ارباع البلد ما بدها، بس في ناس.
0: طب انتحار جماعي ولا انتحار فردي؟ يعني
6: بالنسبة لأنه انتحار، بس اخدينه معه يعني نازلين كلنا بهاوية، يعني انه بس انه جنوب عم ياكل قصف، جنوب اكلت قصف والمناطق التانية اقتصاد بنهار والبلد بنهار. يعني يعني مثلا حدا بيجي بيطلع بيقول لك بسمعون نحن اهل الدم، يا اخي ما نحن كلنا عم ننهار، ما البلد كله عم ينضرب، مش بس انت لحالك عم تتأذى، ما البلد كله رايح.
0: يعني انت بتتوقع كمان هلا يبلش اتفاق الاطار يتخلخل مثل ما تخلخل؟
6: لانه بالنتيجه في يعني
0: مين المستفيد من هالخلخله؟
6: في
0: انه اذا تخلخل اتفاق الاطار ما في عندنا بديل، مين المستفيد من هالخلخلة؟
6: ما في بديل، بس وقت حدا بيقول لك انه هو حاطط براسه انه حرب كربلائية وكل هالاخبار، قلت لك انتحار.
0: يا شكرا لك. بسمع ابو سهيل.
7: بونجور توني.
0: بونجور.
7: بالنسبة لاتفاق الاطار هو فعليا اصلا مش ماشي لحتى يسقط، يعني عرفت عليك كيف؟
0: مش ماشي،
7: هو خلص يعني هو شيء ماشي في الدولة، بس هلا بس يصير في جولة جديدة بالحرب، رجع تتجدد الحرب، ورجع يصير في اتفاقات وتدخلات خارجية.
0: الله يطمنا.
7: هذا الاتفاق حيكون هاش، يعني ما دخله بالدنيا، يعني عرفت علي كيف؟ وبالنسبة للدولة الفاسدة أيام أمين لحود، ما الدولة الفاسدة أيام أمين لحود هي اللي طلعت سمير جعجع من الحبس، يعني
0: والله
7: عرفت كيف؟ ف يعني هلقد سهل الخبرية.
0: لا كان في حكم قضائي ما تنسى، وبعدين في مش الدولة الفاسدة اللي طلعت سمير جعجع، راجع التاريخ، راجع التاريخ. بس بلش يطلع الاحتلال الإسرائيلي، الاحتلال السوري عن لبنان، أوكي، وهيمنته على القضاء و تبينت الحقيقة. يا الله شو منزور التاريخ. في اتصال؟ ألو. ألو. هذا صديقنا دايما هو اللي بيتعاطى هذا. يلا ألو.
8: بونجور توني.
0: بونجور.
8: مالك معك.
0: أهلا مالك.
8: يعني أنا رح جاوبك مين المستفيد، مين المستفيد،
0: مين الرابح بخلخلة اتفاق الإطار؟
8: إسرائيل. لتكمل لتكمل اللي عم يوقفها ترامب من
0: هلا ترامب عم يضغط على نتنياهو بيقول له تأيد بوقف القتال.
8: يعني إسرائيل هلا إذا صار أي شيء لمصلحتها ضد تمحي كل شيء حزب الله.
0: نعم.
8: وهي واقع موجود، يعني اللي مبين انه اذا وقف اي شيء اسرائيل بدها تكمل، ومعروف اهدافها كيف شوي، لانه غير ما تنهيهم. شبت العنطاء من شهرين لهلا كم نفق.
0: طب ليه بدك تعطيها عذر لاسرائيل لتكمل مخططها التدميري؟
8: ما بعرف، هني ما بضعون انه الشهر ما نضلنا لو لاخر نفس، مثل سنوار وغزة شفت وين صاروا.
0: اخر شيء
8: سلموا الاسرة.
0: شكرا لك مالك، بس حتى ما نطول لانه دايما انت بتحكينا. بدي سلم على ميشا حبيبة قلبي. ميشا هلأ بعتت لي فويس، قالت لي ميس يو، ثانك يو ميشا. خليني اسمع كمان كريم.
9: استاذ طوني يسعد صباحك. استاذ طوني عم يهاجم الرئيس ويهاجم الوفود اللي عم تعمل مفاوضات، ما هادي عم يعملوا مفاوضات الله بعد ما صار شيء، عم يعملوا عم يجربوا انه يعملوا شيء.
0: ايه.
9: ماشي هديك ما عم بيجربوا، ما فيش عندهم فكرة تانية، بعضهم متايسين وبعضهم ماشيين بالحرب وكرمالهم عم بيخسروا. زبط المفاوضات او ما زبط بالقليل فخيمة الرئيس عم يعمل شيء كتر خيره، لازم ينبسطوا انه في حدا عنده هالجرأة وعم يجرب انه يخلص هالبلد بيخلصهم. واخر شيء بدي اقول لهم الله يشفيهم وبس، لانه جماعة عن جد مرضى ورايحين على الانتحار، وهن واعيين يعني مش انه مش واعيين، رايحين على الانتحار هن واعيين. يلا يسعد نهارك.
0: اوكي حبيب قلبي شكرا لك. خلينا نرجع للاتصالات. الو
10: الو بونجور.
0: بونجور
10: كيفك سيطان فادي عيد معك؟
0: بالكاد عم بسمع.
10: الو بونجور
0: فادي.
10: الو فادي عيد معك، اسمعني سيطاني.
0: ايه بس ما بعرف عم تحكيني الصوت عاطل
10: غريب. لحظة خليك معي بس مسكر الشباك ووقف على جنب. الو هلا عم تسمعني؟
0: يلا فادي. مع انه دائما بقول اللي بيحكونا دائما بليز افسحوا لنا شويه مجال. أوكي. بس انت ما بتسمعها هاي. هلا قلت له اياها لمالك.
10: 10 ايام مش حكيك.
0: 10 ايام مهله قليله.
10: ايه اكيد بشتاق لك.
0: لا وانا بشتاق لك بس حكيني برات الهوا دوب. يلا على السريع بس. أوكي. بليز ما تعمل مداخله طويله. لا ما بدي زعلك.
10: سريع.
0: لان
10: سريع الاتفاق الاطار هو المنقذ لحزب الله قبل الدوله اللبنانيه. وصل اسرائيل على اطراف النبطيه، لو دمرت النبطيه كانوا انتهوا الشيعة بلبنان. هذا أكبر شيء صار خدمة للشيعة بلبنان هو اتفاق الإطار. بس هني مثل ما قال الأستاذ قبل الاتصالين سمير جعجع، ما بعرف شو سامر الجملة، هني ناس دجالة. حزب الله هو فريق إيراني دجال، مثله مثل اللي عم بيصير بإيران. بيقول لك فتحنا، بيروحوا بيتفاوضوا مع العماني بيقصفوا العماني. فما حلنا بقى نستوعب هالطريقة الشغل تبعهم.
0: يعني لعب على الكلام ولعب على التصرفات،
10: لعب على كل شيء، على كل شيء دون استثناء، خداع متواصل.
0: بس هلا هني قالوا لك انه نحن ما بنتفاوض مع الدوله، ما بنحكي مع الدوله، خلي الدوله تتراجع.
10: استاذ توني، حزب الله لما كان حسن نصر الله بعده عايش قبل حرب الاسناد بساعه شيء، وبعد حرب الاسناد بساعه شيء تاني كليا. حزب الله صار نمر من ورق مش موجود. اسد الارض ناطرين بس مين يرسنه، لا اكثر ولا اقل.
0: شكرا.
10: اهلا وسهلا.
0: اهلا وسهلا فيك. كمان ما حدا عم يجاوبني قديه ممكن يضل اتفاق الإطار صامد بينما التفاهم الأمريكي الإيراني عم يتخلخل كل ساعة. صرنا ثلاثة أيام ورا بعض وبقول لك ترامب نحن مكفين القتال، وخبر الإدارة كلها والكونغرس أنه رايحين لجولات جديدة من المعارك. يعني نحن صحيح فاصلين حالنا عن المسار ككل، واليوم جولة سادسة من المفاوضات رح تكون صعبة كمان، مفاوضات ليومين لنشوف بكرة شو رح توصل. يلا بسمع.
11: صباح الخير
0: يعطيك
11: العافية. نحن مع الشيخ معين قاسم، الكلمة للميدان. وإيران لن ترضى، الجنوب يجب أن يكون مثل غزة، لا أكثر ولا أقل.
0: طيب شكرا لك. أهلا وسهلا فيك. 09-218-233. ألو
12: الو بونجور.
0: بونجور.
12: بالنسبة
0: اول شيء شي مين معي؟
12: سوري فراس معك.
0: فراس بعد معي دي او نص ماكسيموم.
12: سؤالك الاتفاق
0: شو الفرق بين الاتفاق والاتفاقين بالاحرى؟
12: نعم
0: شو الفرق بين اتفاق الاطار والترسيم البحري؟ ليش هداك بعده صامد؟ هذا قالوا لك نهار قبل ما يولد.
12: ايه بس هداك بعده صامد لانه بلا نفع، يعني طول بلا غلي، يعني شو استفدنا منه؟ صامد ولا مش صامد؟ بس خلينا عن بعض الاجزاء من من من حقوقنا، لحتى لانه كنا وعدينا بهاي الجبنه، هاي الجبنه هي البترول والغاز، وبده يصير في اقتصاد وبعتبره من العجله الاقتصاديه، لانه بوقتها كان في امن، فوعدوك وعطوك هذا المورفين السياسي لحتى كله مضى وكله اتفق. يعني انتم هلا مضيتوا على اتفاق ترسيم الحدود مع اسرائيل.
0: راح صوتك
12: مثل ما عم بتقولوا
0: عم بيروح صوتك.
12: اصحاب
0: ايه
12: سوري، فأنتوا لما كنتوا أصحاب مع بشار الأسد وعم بتدافعوا عنه، ليه ما قدرتوا أخذتوا منه مزارع شبعة، اعتراف منه بمزارع شبعة؟ فأنتوا كمان كان عندكم بعض السلطات كنتوا عم بتدافعوا عنه على وجوده، ما قدرتوا أخذتوا منه مزارع شبعة لأنه مش همكن.
0: شكرا لك بس بعتذر لدي الوقت لأنه ما بقى فيني، بدي سلم الهوى لموجز أخبار 9:15 مع رندا. ناطرينك رندا.

بفهد سوبر ماركت جوني. فهد سوبر فاليو الزلقة منعم للغسيل سانيتا 4 لتر ب 4 دولار و70 سنت، بيرسيل 8 كيلو ب 16 دولار و70 سنت.

0: الخبر أولا، سرعة، دقة، موضوعية.
1: تمام 9:15 في لبنان الحر، نقدم موجزا للأخبار.

0: تعقد في 11 من قبل الظهر بتوقيت بيروت جولة المفاوضات السادسة بين لبنان وإسرائيل في مبنى السفارة الأمريكية في روما. يشارك فيها السفير السابق سيمون كرم والسفيرة اللبنانية لدى واشنطن ندى معوض والعميد الطيار المتقاعد زياد عقل بصفته مستشارا لرئيس الجمهورية، وعن إسرائيل سفيرها في واشنطن يحائيل لايتر. وسيمثل المسؤول دان هولر الجانب الأمريكي، فيما لن يشارك السفير لدى بيروت ميشيل عيسى في هذه الجولة نظرا لانشغاله بالتحضيرات الخاصة لزيارة الرئيس عون العاصمة الأمريكية في 21 من الحالي. جولة التفاوض التي تستكمل غدا بين 9 صباحا والرابعة من بعد الظهر ستركز على تثبيت وقف النار وكيفية تطبيق صيغة المناطق التجريبية. دانا رئيس الحكومة نواف سلام الاعتداءات التي تستهدف السعودية، مؤيدا حقها الكامل في اتخاذ ما تراه ضروريا من إجراءات لحماية أراضيها ومواطنيها ومصالحها انطلاقا من الحق المشروع في الدفاع عن النفس. وشدد سلام على أن استمرار هذه الاعتداءات يكشف إصرارا خطيرا على تقويض الجهود الرامية إلى أحلال الأمن والاستقرار في الخليج العربي. وقفة مع الإعلان، نتابع بعدها قراءة الموجز.
1: شوقة العمر ليلة الجمعة 24 تموز بأجمل ليالي الزجل اللبناني. شرب الكاملي، ناجي أبو عساف، ميلاد ضو وشرب الأبو أنطون، ميزة فاخرة، مشروب ويسكي وعرق مفتوح.

0: جوة العمر بأقوى منافسة زجلية بالبلازا بالاس طبرجة 03-232-563-71-189-198.
1: بعدكن عم تفتشوا على أرخص الأسعار بلبنان؟ الجواب صار عند توفير ماكس. توفير ماكس وصل عجبال ليقدم لكم تجربة تسوق جديدة كلياً، وكل ما اشتريتوا أكتر وفرتوا أكتر. أرخص سعر بالحبة، أرخص أكتر بالكمية، والأرخص بعد أكتر بالكرتونة. زوروا توفير ماكس بجبال اليوم واكتشفوا ليش ألف الزباين اختاروا التوفير الحقيقي. ناطرينكن. لبنان الحر.
2: نواصل قراءة الموجز من لبنان الحر. أعلن الحرس الثوري الإيراني أنه استهدف بصواريخ باليستية قاعدة جوية أمريكية في الأردن. وكالة بلومبرغ نقلت عن بيانات تتبع السفن أن حركة الملاحة في مضيق هرمز متوقفة بشكل شبه كامل في وقت مبكر من صباح اليوم. في الغضون قال وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي أن إيران كانت ولا تزال حامية لمضيق هرمز، مضيفا أن من يؤمن من مرور السفن بأمان عبر المضيق يستحق الحصول على مقابل لهذه الخدمة على حد تعبيره. ختام الموجز، شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.

0: RLL Road Traffic، حركة السير على الطرقات من لبنان الحر.
1: وفدنا من غرفة التحكم المروري أنه حركة المرور كثيفة على أوتوستراد الفياضية باتجاه الصياد، وحركة مرور كثيفة كمان على أوتوستراد خلدة باتجاه أنفاق المطر.
0: لبنان الحر أكثر من إذاعة.
2: حقك تعرف، معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.
3: مية سنة إذا حابب تعيش يلا معي. كلنا حابين يمكن، بس كيف الطريقة والسبيل؟ حاك تعرف عن دراسات حديثة لجامعات أجنبية بتقول أنه اللي عم بيعيشوا هالقد بعصرنا هيدا عندهم شي بيميزهم عن غيرهم، أكيد رياضة وغيرها من الأمور يلي تعودنا نسمع عنها، إنما هن بالميتابوليزم تبعهم عندهم ميزة بتخليهم ما يتعرضوا كتير للالتهابات مثل غيرهم من الناس، وإذا تعرضوا للالتهاب ممكن جسمهم يقاومهم بسهولة. وعند هالأشخاص القلب والشرايين أقل عرضة من غيرهم للمشاكل المعروفة بهالإطار، وأكيد الدراسات ما عم توقف، ويقال إنه ببعض الدول يلي فيها المتقدم بالسن بيعيش حياة أقرب للطبيعة يلي نحنا عنا منقول العودة إلى الجذور، بيأكلوا قصص طبيعية، بيتمشوا، بيهتموا بالجنينة وغيرها، هنيك نسبة عالية من المسنين عم توصل أعمارهم للمية عقبال العايزين.
2: حقك تعرف، معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.

NCSC. منبر حر لكل لبناني حر. ما في شد بالدوم.

نكفي معكم برنامجنا عبر موجات لبنان الحر ومنصاتنا. فإذن لنرجع هيك نعمل جولة سريعة على أسئلتنا على الساعة 9، برجع أنا وياكم نطرح الموضوع من أساسه. ليش اتفاق الإطار بحسب وجهة نظر الثنائي الشيعي وتحديدا حزب الله ساقط حتى قبل ما يتنفذ، واتفاق ترسيم الحدود البحرية نجح مع أنه ما قدم شيء للبنان، ما شفنا شيء على الأرض؟ يعني مين الخاسر ومين الرابح من هالاتفاقين؟ أوكي، والرئيس عون سأل ليه على لبنان والجنوب أنه يدفع دايما الثمن؟ في حدا يجاوب على هالسؤال المهم؟ والسؤال رقم 4، قديه ممكن يضل اتفاق الإطار صامد بينما التفاهم الأمريكي الإيراني عم يتدهور كل يوم؟

0: الاتصالات على 09-218-233 الفويس مسج 70-959-111 بليز ما حدا يكتب لنا رسالة مكتوبة على الواتساب، إنما كلكم بتمنى نشارك على التليفون، على التليفون نحكي أكتر. بس اللي بحب يبعث رسالة صوتية يبعثها وما يتصل، ما تلفنوا على الواتساب. ألو،
1: صباح الخير.
0: صباح النور، أهلين.
1: كيفك؟
0: أهلا وسهلا
1: عبد الله. كيف مان
0: عبد الله؟
1: كيف
0: سكيف، كيفك يا عبد الله؟
1: ماشي الحال الحمد لله
0: حبيب قلبي، بس علي صوتك بليز.
1: ايه الحمد لله ماشي الحال.
0: تفضل يا عبد.
1: بالنسبه للسؤال الثاني من فخامه الرئيس، انه ليه دائما اهل الجنوب هن اللي بيدفعوا؟
0: اهل جنوب ولبنان، مش بس اهل جنوب، وقال
1: على راس لبنان، بس على راسهم اهل الجنوب.
0: لبنان واهل الجنوب قال.
1: اول شيء
0: عبد الله عم بيقطش خطك. عبد الله
1: نعم
0: عم بيقطش خطك.
1: عم اقول لك اول انه لبنان كله عم يدفع الثمن، بس على راسهم اهل الجنوب. السبب الرئيسي وجود اسرائيل المختصبه على خاطرتنا. هاي
0: نعم.
1: واحد اثنين، لا يقول شأنا عن السبب الاول، انه نحن دائما نرفض الاحتلال ونرفض الخضوع، ودائما نحن بنقول لا.
0: نعم.
1: كلمه الحق، ودائما اللي بيقدر يقول كلمه الحق في العواقب وإلى
0: يعني على طول بده ياكل الخبيط اللي بيقول كلمه الحق
1: طبيعي.
0: هيك
1: كلمه ادم عمر. نعم. التاريخ عمر التاريخ، بس تقول لا بوجه الظالم طبيعي انك تدفع اثمن.
0: نعم. أوكي.
1: هذا بالسؤال الثاني.
0: هذا السؤال الثالث. ايه مش مشكلة.
1: بالنسبة لاتفاق الاطار، ليش هيدا نجح و...
0: لا ليش هيدا ليش ترسيم الحدود نجح؟
1: ايه موضوع ترسيم الحدود
0: والاتفاق الاطار صائد قبل ما يبلش.
1: صائد لانه مثلا خود مبارح فخامة الرئيس بناشد الوفد اللي بده يروح يفاوض انه يصر على اسرائيل.
0: لا لحظة، الكلمة استعملتها غلط، مش ناشد، اعطاه توجيهاته.
1: أوكي.
0: بالاصرار
1: بغض النظر عن المصطلح.
0: لا لا لا، ناشد يعني لا، شو هالحكي، هو عم يعطي توجيهات. لا، في كلمة فرق بين ناشد واعطى توجيهات. وقال له ما بتبحثوا باي شيء تاني، ما بتبحثوا باي شيء تاني قبل ما يبلش الاسرائيلي ينسحب. هيدا هي النقطة الأساس.
1: بس هو سمى ما قال ينسحب، قال سمى المنطقتين التجريبيتين.
0: المنطقتين التجريبيتين. ايه وين الغلط؟
1: هيا هن مين هن؟ شو هن المنطقتين؟
0: زغلان
1: ولا فرون ولا الغندر؟ نحن أولاد الجنوب، نحن بنعرف شو هي المناطق اللي فيها
0: شو هي
1: وجود احتلال إسرائيل. فرون ما موجود، أنا واحد من أول الناس وقفت لنار كنت موجود فيها لفرون، وصلت عند حاجز الجيش ورجعني.
0: طب عندي سؤال، إذا حقق اتفاق الإطار نتيجة إيجابية بترفع القبعة ولا لا؟
1: طبيعي برفع القبعة، بس لما انت ما في شيء مبين بالأفق.
0: هلا ما فيك تعمل يعني.
1: لا ما انت بالتحديد.
0: لحظة كنا معولين، كنت انت معول على اتفاق اسلام اباد، وقلنا انه هن اللي جابوا وقف النار، وهن نحن مرتبطين بالتفاهم الايراني الامريكاني. يبدو انه عم ينهار وشفنا الضربات.
1: صحيح.
0: فاذا هيداك عم يتخلخل، هيدا بعده صامد. إذا
1: كيف ما هو
0: خليني كفي، خليني كفي عبد الله. صعب يكفي؟
1: لا ابدا.
0: بقول اذا حقق هذا المسار نتيجه ايجابيه وبلشوا الاسرائيليه ينسحبوا تدريجيا، بنعطيه مجال ولا لا؟
1: طبيعي.
0: اوكي، شكرا لاتصالك، اهلا وسهلا فيك. ميرسي.
1: انا برحب فيك.
0: هيك قال الرئيس بري، هيك قال الرئيس بري. شكرا لك، اهلا وسهلا فيك. يعني خلينا نعطي مجال لهالمسار التفاوضي، بركي بحقق شيء. ما فينا نضلنا نقوس على العمياني، مزبوط ولا لا؟ منضل نقوس منضل ناكل خبيط. مش بس الجنوب عم بياكل خبيط لوحده، وهل الجنوب عم بيتعتروا، لبنان كله عم بيتعتر. هلا اذا شايفين في نتفه بومينج شوي صغيره بالحركه السياحيه الداخليه، بس ما معناتها انه البلد مرتاح ابدا. اسمع حسن.
2: صباح الخير خيي توني.
0: صباح النور.
2: معك حسن حبيبي القلب. هو ما في اتفاق إطار لا يصمد اتفاق إطار، بغض النظر عن مفاوضات إيران وأمريكا.
0: نعم.
2: السبب بسيط جدا، أنت من أمتى آخر مرة سمعت أنه صار في مسيرة ضربت القوات الإسرائيلية؟
0: نعم.
2: آخر مرة أمتى؟
0: نعم.
2: أكثر من 10-15 يوم مينيموم. طيب انت عم تشوف كل يوم في تفجيرات وحرق بيوت، وتفجيرات توصل، يمكن اهتزازاتها بتوصل لبيروت او حتى بتوصل لبيوت كتير من الناس اللي عم يحكوا هلا معك على الـ على الـ على الـ على الهواء، بس للاسف ما حدا بحس. نحن شعب ما بدنا بلد، نحن كل فتره بيطلع فريق بيستقوي على الفريق الثاني، ومثل ما قلت انت التاريخ بيتصور ومننسى. القوي بيحكي والضعيف بيسكت، بعدين القوي الضعيف بيصير قوي والقوي بيصير ضعيف، وهلما جر. ونحن ما في بلد ولا في شعب اصلا مثقف، نحن للاسف شعب مش مثقف ولا بده بلد.
0: يلا شكرا لك. 09-218-233. نحن شعب مش مثقف، كلمة خطرة يعني، مش مثقف سياسيا نصك ما هيك. خليني اسمع نصري، ورا نصري بنرجع نحن وياكم لنطرح الموضوع من أساسه. بويس
3: صباح الخير استاذ طوني.
0: صباح النور.
3: نصري معك.
0: أهلا فيك.
3: طالما الاتفاق الأمريكاني الإيراني سقط، يعني اتفاق الإطار رح يضل صامد. ما في شيء بيوقف اتفاق الإطار إلا ما يتفقوا الأمريكان والإيرانية، وطالما ما في اتفاق بين أمريكا وإيران يعني اتفاق الإطار ماشي بلبنان، ما حدا بيقدر يوقف.
0: أوكي شكرا لك. بس سمعنا كمان كلمة إيجابية قبل شوي، بيقول صديقنا أنه إذا انسحبوا الإسرائيلي من المناطق التجريبية اللي رح تتحدد لاحقا، أوكي يعني في عندهم مجال الإسرائيلي ينسحبوا هلأ باتفاق الإطار. وقال لك الرئيس عون مثل ما وقع الإسرائيلي بالاتفاق ما عنده أطماع بلبنان، هلأ بيلحس اتفاقه بعدين ما بعرف، بس أنه باتفاق الإطار الموجود قال لك الإسرائيلي أنه ما عنده أطماع بلبنان. وهلأ نحن رح نشوف اليوم وبكرة شو رح يصير بهالاتفاق بهالمسار كله، خصوصا أنه السفيرين موجودين هناك، السفيرة اللبنانية بواشنطن والسفير كرم، تيناقشوا بالتفاصيل هالنقطتين. أوكي بسمع هلأ أحمد، من بعد أحمد نرجع نطرح الموضوع.
4: صباح المستمعين جميعا. مين المستفيد من حقل كريش، اتفاقية كريش؟ أكيد المستفيد هو الحزب.
0: نعم.
4: واللي مضى بهذيك الأيام رئيس الجمهورية اللي كان موجود اللي هو مسؤول الأول طبعا رئيس المجلس، والحزب والناس اللي مضوا الاتفاق وقالوا انه خلص خلص الحرب وبيناتهم وصار كل شيء تمام. بتذكر هيك انا، هن المستفيدين والخاسر الدولة والشعب اللبناني. وقديش حيدل صامد الاتفاقية؟ الاتفاقية ما حدل صامدة لانه لبنان ما عنده قوة ردع ولا عنده شيء أبدا، ولا بيملك شيء أبدا أبدا غير القلب الطيب، والدول العربية توقف حده، بس ما حدا واقف حد لبنان،
0: ما حدا واقف.
4: هايدي غزة شفنا شو صار فيها، كل دول العالم ما حدا قدر عمل شيء.
0: بس ما تنسى
4: مين حيوقف مع لبنان؟
0: بس ما تنسى كل المجتمع العربي، عم نحكي عن دول الخليج العربي، أمريكا، فرنسا، أوروبا، كلهم واقفين مع لبنان. هاتك مش قاري مزبوط.
4: والحزب بيأتمر ب مرجعيته إيران، ما حيسلم سلاحه غير ما يصير في دم. أنا هذا برأيي، هيدي من العقيدة تعيدهم يعني. الله يستر، هو الاثنين بس أنا بجيه وبعنيهم.
0: شكرا لك، أهلا وسهلا فيك. طبعا رح كمل الرسالة، صارت 2:12، الرسالة طويلة شوي، بعد في يمكن شي دقيقة ونص منها. خليني أخذ اتصال. ألو
5: ألو.
0: أيوة
5: شنو صار؟ مرحبا.
0: أهلين
5: كيفك يا حبيب قلبي؟
0: أهلين. وطي الراديو لسير منيح.
5: إيه حبيب حبيبي قلبي، بس صار بالشوي فتح معي الخط وانت ما بدك تحكي لنا كده.
0: ها
5: هي حبيبي فتح معي الخط وياك بس ما بدك تحكي. نعم حبيب قلبي.
0: مين معي؟
5: أول شيء شادي سعادة.
0: أهلا شادي.
5: تركز الاسم شحادي سعادة.
0: نعم
5: الستة يعني. تركز الاسم شحادي سعادة.
0: شحادي سعادة ايه؟ ايه
5: بس البنات بقول لي شادي
0: عمو شحادي.
5: كيفك؟
0: منيح تمام
5: تمام. ليك حبيب قلبي، اول شيء ما في حزب الله، الله ما عنده حزب يا جماعة، والله ما عنده حزب. هلا في هاللي بتروح بالبلد رح يروح بين ايدين هاللي بوجيه على الارض هون. يعني هود اللي موجودين على الأرض هون اللي بعرفين مني هود رح ينزل البلد.
0: مش خليني نفوت هلا بصلب الموضوع. إيه
5: بصدق الموضوع انا ما عم بفوت على باب فوت على عم بفوت على هالمية على الاشياء قلت لك هذيك مره انا بفوت على اشياء البرانيه
0: لا عمش حادي ما فينا نفوت عمش حادي إيه؟ قريبنا مشان هيك ما يطلعوا عمه طيب بس قال لك شغله انه نحن ما فينا نضل بالعموميات يعني اذا بنضل بالعموميات طار الموضوع
5: يعطيك الف عافيه حبيبي بس ما عندي شيء غير هيك
0: اهلا وسهلا فيك
5: ميرسي يا حبيبي
0: يا هلا ترجع انا وياك ونطرح موضوعنا من الاساس فاذا لليلة التالتة على التوالي ولعت النار بين الولايات المتحدة وإيران على خلفية مين مسيطر على مضيق هرمز ورد طهران على القصف الصاروخ الأمريكي بالمسيرات والصواريخ على دول خليجية من الإمارات والبحرين وصولا كمان للأردن وبمسار بعيد كليا من مسار إسلام أباد الساقط بتتواصل اليوم المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية بجولة سادسة بروما والتركيز انتبهوا على شو رح يكون رح يكون على تثبيت وقف إطلاق النار وكيفية تطبيق صيغة المناطق التجريبية بوقت وجه رئيس الجمهورية للوفد اللبناني للمطالبة بالبدء الفوري بانسحاب إسرائيلي من المنطقتين التجريبيتين قبل بحث أي شيء تاني قال لهم هول بالنقطتين بدنا نحكي فيهم قبل ما تبحثوا شيء تاني هلا بالمقابل بيقول الرئيس بري مجددا انه المناطق التجريبيه مرفوضه وانه هو ما بيزعل اذا حقق اي مسار نتيجه ايجابيه ما بعرف اذا عم بيقصد على مسار التفاوض الاطاري ويحطوا على عينه يسكتوا بانجاز فعلي عال تنشوف بينما حزب الله تابع هجومه على اتفاق الاطار وقال النائب بكتلته علي المقداد
6: اليوم الدعوه الى التراجع أما الذهاب جولة مفاوضات جديدة في روما أو في غير روما هو مضيعة للوقت اتفاق العار قد سقط
0: وبحسب الوزير السابق مصطفى بيرم فيلي ربط نفسه بالاحتلال رح يرحل معه
7: وحدة الشعب ما حافظوا عليها السيادة تخلوا عنها قدموا لبنان مجانا للاحتلال في سابقة لم تشهدها أي سلطات في العالم هذا شو بيعني؟ أنه زبد سيذهب جفاء وأن الحبر الإسرائيلي الذي كتب وقع عليه بذل سيتبخر
0: إلى أسئلتنا اللي هي التالية أول سؤال ليش اتفاق الإطار ساقط قبل حتى ما يتنفذ واتفاق ترسيم الحدود البحرية نجح مع أنه ما قدم شيء للبنان مين الخاسر ومين الربحان بهالاتفاقين يعني عم نحكي عن الإطار وعن البحري سؤال كمان الرئيس عون سأل ليه على لبنان والجنوب انه يدفع الثمن دايما نحن بندفع ثمن الحروب حروب غيرنا في حدا يجاوبنا سؤال رقم 3 قدي ممكن يضل اتفاق الاطار صامد بينما التفاهم الامريكي الايراني عم يترجرج ويتدهور كل يوم بيوم بآخر المعلومات هلأ في مسؤول هندي لرويترز بيقول تم استدعاء نائب السفير الإيراني في نيودلهي بعد مقتل بحار هندي في مضيق هرمز كمان هلأ في معلومات بتقول انه في انفجارات دوي انفجارات بالبحرين اتصالاتكم على 09-218-233 الرسالة الصوتية على 70-959-111 ولكن السؤال المركزي بهالحلقة ليه اتفاق الإطار ساقط حتى قبل ما يتنفذ واتفاق ترسيم الحدود البحرية نجح مع أنه ما قدم لنا شيء كلبنان سوينا ما قدم لنا شيء مظبوط كنا ناطرين نفط وما نفط وما بعد شو وعملنا هيصة وزيطة وزنبليطة مثل ما بقولوا المصاروي بس ما زبط شيء ألو رح الخط غير مخابرة بسمع جمال
8: صباحو خيطوني
0: صباح النور
8: لما فخامة الرئيس جزاف عام
9: رح تتحدد لاحقاً
8: فصل
9: يعني في عنده المجال
8: موقف إيران أو موقف لبنان
9: مثل ما وقع
8: كان بمحله
9: ما عنده أطماع
8: نحن منفصلين عن إيران عرفت كيف يعني بإذن الله بإذن الله رح يصير في سلام
9: وهلا نحن رح نشوف
8: بإذن الله رح يصير في سلام بلبنان
9: بهالمسار
8: وترجع العالم
9: السفيرين
8: بيوتها
9: السفيرة اللبنانية
8: ابتداء من هالأيام مش رح قلك أكثر بإذن الله.
0: يا ريت يا ريت حبيب قلبي بس سجلت الفويس وطيت الرسالة وطيت الراديو لأنه الصوت قد ما بدك قول عاطل. أوكي عاطل عاطل عاطل. يلا كمان اتصال. ألو
10: ألو
0: أيوة
10: بونجور توني.
0: أهلين هلا
10: توني معك.
0: أهلا فيك توني.
10: بالنسبة للجنوب ليش عم يدفع الثمن
0: مش بس الجنوب قال ليش لبنان وجنوب تحديدا عم يدفع الثمن عطول.
10: طيب ما بقولك عطول في عنا ناس مرتهاني للخارج بدها تسمع صوت الخارج ما بدها تسمع صوت اللبناني المطلوب.
0: بس ما لاحظت شو أول قالك أحد المتصلين قالك في عنا عضو مغتصب للأرض قاعد ناطرنا عطول.
10: هني جابوه للعضو
0: هني جابوه على أرض فلسطين.
10: نعم
0: هني جابوه على أرض فلسطين
10: لحتى بيزعلنا فيها. هني بفلسطين قبلن وقبلنا وقبل العالم كله بفلسطين. هيدي ما خلصنا من التمثيلية.
0: أوكي وليش معصب
10: هني غزيوها لفلسطين.
0: طيب هيدا موضوع بحث ثاني بس انه هن موجودين بارض مغتصبه ما هن بسموها فلسطين المحتله. اوكي بسموها فلسطين
10: هن سموها شو بسموها شغلهم هيدا. بالنسبه للجنوب على طول عم يدفع الثمن لانه على طول في ناس عنا مرتهنه للخارج تسمع شو بده الخارج ما بتسمع للداخل.
0: نعم
10: هيدي اول شيء.
0: نعم
10: ثاني شيء بالنسبه للمفاوضات اللي عم بتصير اليوم بروما شو البديل الثاني عنا فين يقولنا بس
0: إني. نعم شو البديل برأيك شو البديل إذا اتفاق الإطار عم بيهتز مثل ما هن بيقولوا سائط
10: حرب تهجير قتل دمار هذا البديل.
0: أيوة
10: أنا هن بالنسبة يقولون هذا البديل.
0: نعم
10: ما عندهم مشكلة وصلوا على سائر في جامعة إنه يا ميت يا طيب
0: طب هل برأيك نحن اتفاق الإطار مرتبط بالتفاهم الأمريكي الإيراني اللي يبدو كمان صار مهزوز ولا احنا ماشيين لحالنا؟
10: اكيد ايران عم يعني تحط كل تقلة لحتى اللي يضلوا مربوطين ببعضهم اكيد عم تحط كل تقلة ما كل ما كان في اي مفاوضات
0: بس هيدا صامد وهداك بعده هداك هيدا صامد اللي عندنا وهداك مضروب ما توني الاتفاق اللي عندنا الاتفاق الإطار صامد وهداك مضروب
10: ان شاء الله نحن اوكي اتفاقنا صامد بس ما هني عم بيقولوا لك نحن هيدا الاتفاق ما بدنا اياه ما بيعنينا يعني ما راح يمشوا
0: يعني
10: اليوم بري عم بيقول لك انه فرجوني يعني عارف انه هني بده فرجوا للشمال.
0: لا انت عم تقول سمعت كلمه الرئيس بري قال فرجوني ما بس هو قال كمان ما بزعل
10: اذا عارف انه حزب الله وايران بدهم يعملوا كل تقلون لحتى يفركشوا
0: بس انت ما سمعت كمان شوال رئيس بري فيها غمزة ايجابية ما بزعل اذا حقق اي مسار نتيجة ايجابية يعني غمز من هالقناة انه اذا حقق نتيجة ايجابية اتفاق الاطار ما بزعل
10: هذا تدوير زوايا واخبار يعني ما بنعرفه يعني وعينا عنا بيغروا يعني.
0: شكرا لك توني اهلا وسهلا فيك حبيب القلب. هلا بسمع الي كمان
11: توني بالنسبة للاتفاق اللي عملوه بواشنطن الأمريكاني ممنوع يقف ما نعم. بيقف خلص بيرك وترامب ما بيقف.
0: أيوه.
11: بالنسبة لفخامة الرئيس جوزيف عون رئيس جمهوريتنا اللبنانية نحن كلنا معه ونحن منقله للرئيس يضرب الحديد هو حامي بيت الواحد عنده ولد أزعر ببيته خرب له بيته ونحن جماعة الحزب خربوا لنا بيوتنا بالبلد وبدهم يدمروها بعد يروحوا يسلموا سلاحهم للجيش اللبناني لحالة بتنحل المشكلة لحالة إسرائيل بتنسحب لحالة بس يسلموا الجيش اللبناني سلاحهم لحالة بتنحل وكل واحد بحب إيران يروح يعيش بإيران.
0: طيب.
11: نحن اللبنانية ما نعيش بخير وسلام بالسلام حبيبي. أوكي. يا توني نهارك مبارك
0: أهلا وسهلا فيك.
11: أعتذر منك معك إلي
0: أهلا إلي يبدو معصب كتير. هلأ في رئيس لجنة الأمن القومي بيقول نواب إيرانيون سيقدمون مشروع قانون يتعلق بمضي

0: ارتفاع هني داخلين فيه بده ينجح حتى لو سقط، واي ارتفاع لو نجح وهني منهم داخلين فيه رح يسقط.
1: بس قال له رئيس الجمهورية طلعوا عب عبدة لنحكي مكاتب مفتوحة تنخبركم شو، ما عم يطلعوا له لا هذا سائد
0: ما بينسبهم.
1: ليه ما بينسبهم؟
0: ما بينسبهم يطلعوا يحكوا. انت في عندك اليوم عدلهم كم شهيد راح جنوب الدمر كلياته، كيف بدي يطلع يسلم بسهولة؟ حيسلم بالنهاية بس بيسلم بصعوبة مش بالهينة أبدا.
1: نعم حيسلم بصعوبة.
0: في قدامنا اليوم، اليوم في قدامنا عقيدة، اليوم في قدامنا دولة مثل إيران.
1: أيوة
0: نحن مش عم نتصرف مع حزب الله لحاله.
1: أوكي شكرا لك، أهلا وسهلا فيك. قبل ما نسلم الهوا لمجهز الأخبار، مبروك لفريدي سيبا زميلنا، رجع من شهر العسل جاي مجوهر اليوم. العروس جوهرته. خلينا نرتاح شوي صغيري، مننتقل لقسم الأخبار لنسمع خبر التسعة وربع. خبر التاسع والربع.
2: فيصل، وفي حضور عضوي تكتل الجمهورية القوية النائبين جورج عقيس والياس اصطفين ورئيس بلدية زحل المعلقة تعنيل سليم غزالي على رئيس حزب القوات اللبنانية دكتور سمير جعجع لأبرز التحديات التي يواجهها القطاع الصناعي في منطقة البقاع، ولا سيما المشكلات المزمنة التي تعيق نمو الصناعة اللبنانية وفي مقدمها ضعف الدعم الرسمي للصناعيين وغياب الأسواق الخارجية الكفيلة بتصريف الإنتاج وعدم وجود منطقة اقتصادية حرة في البقاع تستقطب الاستثمارات وتخفف الأعباء التشغيلية، إضافة إلى محدودية الحوافز والتسهيلات التي يحتاجها القطاع ليتمكن من المنافسة في الأسواق المحلية والخارجية. وفي هذا الإطار اقترح الدكتور جعجع تشكيل لجنة مشتركة تضم ممثلين عن تجمع الصناعيين في البقاع وبلدية زحل المعلقة عنيل والنائبين عقيس واصطفين، تكون مهمتها متابعة الملفات المطروحة ووضع تصور متكامل للحلول الممكنة والعمل على التواصل مع الجهات الرسمية المعنية لدفع هذه المطالب قدما وتحويلها إلى خطوات تنفيذية.

نكفي معكم برنامجنا. طبعا مثل ما دايما منقول تعددت الآراء والمنبر الحر هو دايما لبنان الحر.

0: بس حدا يفسر لنا عن جد، بدنا حدا يعني. هذا هو السؤال المركزي بهالحلقة، هو ليش اتفاق الإطار ساقط قبل ما يتنفذ، واتفاق ترسيم الحدود البحرية نجح وما شفنا منه شيء، ما قدم شيء للبنان فعلي، ما شفنا شيء إلا أنه انمضى يعني برعاية الرئيس بري اللي هو كان الأخ الأكبر لهالموضوع، بس ما عرفنا ليش هيدا ساقط وهيدا ناجح. وكمان في سؤال للرئيس عون، ليه على لبنان والجنوب أنه يدفع الثمن دايما، ثمن الحروب دايما؟ في حدا يجاوبنا؟ ألو
1: بونجور.
0: بونجور،
1: كيفك مشير توني؟
0: أهلين، مين معي؟
1: ليفين.
0: ما عم بسمع.
1: ليفين
0: تشيك؟
1: ايه
0: قربت أمك بليز على التليفون ليفين، وشدي شوي ركابك.
1: مش على الصباح.
0: تفضلي ليفين.
1: مشير توني تسأل أنه ليه اتفاق الإطار
0: عم بقطش خطك يا ليفين.
1: انت ليه اتفاق الإطار فشل؟
0: نحن ما قلنا فشل، هني عم بيقولوا ساقط قبل أن يبدأ،
1: لأنه ينهي دورهم، يخلص دورهم، ما بعد لهم دور.
0: ايه بس هيك.
1: ايه وبالنسبة ل
0: ميفين بالكاد عم بسمعك يا حبيبتي، يعني حاطت الايربيس بدايتي على الاخر تنفخت الطبلي. يلا شكرا لاتصالك، عذرا ما فيني طول كتير، ما تخزينا لضيق الوقت. بسمع زين.
2: اتفاق الاطار، اول شيء صباح الخير.
0: صباح
2: اتفاق من. الاطار منه ساقط، واتفاق كارش لان قبضوا حقهم، هن اللي وقعوا عليه وهن اللي اتفقوا مع اسرائيل عليه. يسعد صباحك تاني.
0: طيب شكرا لك، اهلا وسهلا فيك. نتابع يعني عم نعمل مقارنة بين اتفاقين، واحد انمضى برعاية أمريكية وكمان التاني انمضى برعاية أمريكية، ولكن واحد قال نجح، نحن عم نحكي بالتفاوض غير المباشر، والتاني قال ما نجح. بس كيف فرجونا. ألو ألو ألو ألو رائد.
3: بونجور.
0: بونجور.
3: بس يا ريت الشعب يهتم بأمور الداخلية، من معيشته، من غلا اللي عم تسبب له في الدولة، حاجة يعمل تحاليل.
0: رح وقف الرسالة هون وليد، لأنه هذا مش موضوع بحثنا، ما بدنا ننظر على الناس. بفتكر الأمور المعيشية والاقتصادية والاجتماعية والسياحية وحتى البيتية إذا بدك مربوطة بكل التطورات، ما تنسى الأمور التربوية، احترق دين سلافة من وراء الحروب، مزبوط ولا لا؟ مش إنه يركز على هاي، ما بقى فيك تتعايش مع سلاح غير شرعي خرب البلد أوكي، ونقول إنه لا خلينا نركز على غير أمور، غير أمور كلها مرتبطة ببعضها، بلدنا بلدنا سلسلة متواصلة مع بعضها، دائرة مسكرة. ما فينا نقول إنه يي هلأ ليش ما بيشتغلوا هون وليش ما بيشتغلوا هون وليش ما بيشتغلوا هون، ما بكرة نحن رح ندفع، صح ولا لا يا وليد؟ ولا هايدي مش شايفة. أهلا وسهلا. ألو ألو ألو ألو أهلين.
4: كيفك؟
0: أهلين.
4: ألو
0: بليز علي صوتك.
4: ألو مرحبا.
0: مرحبتين.
4: أنا كنت بدي أطلب منك شغلة توني.
0: أهلين.
4: نداء مستعجل.
0: تفضلي.
4: بس توصلوا، أنا بدي مواد غذائية ضروري.
0: لا تسلمي لي، إذا ممكن برات الهواء هذا إذا بتريدي.
4: أوكي.
0: أوكي أهلا وسهلا فيك، ما تأخذيني بس ما عم ناخد أبدا طلبات مساعدة لا على الهواء ولا برات الهواء، إنا منجرب مع زملائنا التانين. في عنا حسن. حسن على الواتساب.
5: صباح وصباح الضوني.
0: صباح النور.
5: الأول سؤال انه ليش نجح البحري، الاتفاق البحري؟ لانه اسرائيل اخذت اللي بدها اياه.
0: نعم.
5: ولانه لبنان ما في يعمل شيء بالاتفاق البحري، يعني ما في طلع نفط. لانه لبنان اذا بيطلع نفط،
0: نعم،
5: بيكون افضل نفط بالعالم، دول الخليج بتخف، العالم بيجي لعندك لهون. واتفاق البر صائد لانه بعد اسرائيل بدها تهدم، بدها تدمر، بدها تشيل في سلاح، لان في سلاح بدها تشيل السلاح. هي كل اتفاق تشيل السلاح حسب الله، ساعتها بيمشي الحال، بصير اتفاق مش صائد. ومشان المعركة بين إيران وحزة وشو اسمه وأمريكا، هذا الشيء بين دولتين كبار عم يتناكشوا عم يتضاربوا كرمال مضيق هرمز وكرمال اتفاقيات مين بده يستولي على مضيق هرمز. فكر إذا أمريكا استولت على مضيق هرمز إذا حتعطيه للدول العربية ببلاش، ما حتدفعهم حماية ومثل مثل خط مصاري لأمريكا، ما أمريكا كده كنت لا تاخذ مضيق هرمز كمان تصير لألم.
0: يلا شكرا لك دكتور سيوفي على الواتساب.
6: أستاذ طوني صباح الخير.
0: صباح النور.
6: اتفاق الإطار ما بيصمد، إذا بقي مجرد صيغة نظرية ما بتعالج جذور الأزمة. الاتفاقات اللي بتبنى على توازنات مؤقتة وبتتجاهل الانقسامات الداخلية تفتقر لضمانات تنفيذية وإجماع وطني، تبقى عرضة للتعثر أو الانهيار مع أول اختبار سياسي أو أمني. لهيك مستقبل أي اتفاق إطار يرتبط بقدرته على تحقيق توافق داخلي وآليات تنفيذ واقعية لا مجرد توقيع عليه.
0: نعم.
6: أما إذا جينا لنقول ليش نجح اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل سنة 2022، أول شيء في وجود مصلحة مشتركة واضحة كانت للطرفين، مصلحة اقتصادية مباشرة باستثمار حقول الغاز وتقليل المخاطر القانونية والأمنية المرتبطة فيها. حصر الاتفاق بقضية محددة اقتصر ترسيم الحدود البحرية وما تناول قضايا أكثر حساسية مثل الحدود البرية أو التطبيع أو النزاعات السياسية الأوسع اللي سهلت التوصل إليه. وساطة دولية مكثفة كمان لعبت الولايات المتحدة دور الوسيط لسنوات وساهمت بتقريب وجهات النظر وصياغة حلول وسطى. ضغوط اقتصادية تذكر كمان شو كان صاير فينا، كان لبنان يواجه أزمة اقتصادية حادة ورأى بالاتفاق فرصة لفتح باب قدام المستثمرين وموارد البحرية.
0: نعم. نعم.
6: استثمار بموارد البحرية وساعتها إسرائيل سعد لتوفير بيئة مستقرة لتطوير حقول الغاز، وعندها توافق الإرادة السياسية كانت كافية لإتمام الاتفاق رغم وجود اعتراضات داخلية. اعتبرت الاتفاق المعنية أنه المكاسب المحتملة من الاتفاق بتفوق كلفة استمرار الخلاف، ومع هيك عم سوق السيارة، مع هيك نجاح الاتفاق ما بيعني بالضرورة أنه الملفات الأخرى بتسلك المسير نفسه، لأنه قضايا مثل الأمن والسلاح وترتيبات وقف إطلاق النار أو نزاعات البرية تنطوي على اعتبارات سياسية وسيادية وأمنية أكثر تعقيد وبتضم عدد أكبر من الأطراف والمصالح. لهيك لا يمكن الاستنتاج من نجاح الاتفاق البحري أنه أي اتفاق إطار غيره رح ينجح أو رح يفشل تلقائيا.
0: أوكي.
6: لكل ملف له ظروفه الخاصة. ويعطيكم ألف عافية.
0: بس أنه عم نقول أنه الفريق الآخر بيعتبر أنه اتفاق الترسيم البحري ناجح، اتفاق الإطار سائط حتى قبل ما يتنفذ. نحن اليوم عندنا الجولة السادسة من المفاوضات، تحقق مضى اتفاق إطار بجولة سابقة، هلأ بدون وضع موضع التنفيذ بكامل بنوده. وقال لهم الرئيس يا بتحكوا بالانسحاب الإسرائيلي أو ما بتحكوا بشي. أوكي بليز بياخد اتصال كمان. ألو نقطع الخط طولنا شوي. 09-218-233 Voice Messages 70-95-91.
7: خير ويعطيك العافية. كلمة واحدة ما في غيرها، إن شاء الله يسقط النظام الإيراني مثل ما سقط بشار الأسد، بترتاح الدول الشرق الأوسط كلها. ويعطيك العافية.
0: أوكي يلا أهلا فيك يا توفيق. نتابع. ألو ألو راح الخط راح هلا بيرجع.
8: سعد صباحك.
0: صباح
8: بكل بساطة حزب الله مش مآمن أصلاً أنه في شيء اسمه دولة.
0: نعم.
8: وتعود خلال 40 سنة أنه يكون متواجد من دون دولة، من دون أي إطار يأسس لدولة. ما فيك تحكي معه تيجي تناقش وتقول له بدولة، مشان هيك مش معترف بهذا الاتفاق ولا هيعترف بأي اتفاق. كل اللي بيعنيه هو يحافظ على سلاحه، يحافظ على ولائه لإيران. هو خلق وتربى وتمويله وتدريبه بإيران، وهو بكل بساطة منه شيء لبناني، هو شيء إيراني بينفذ التعليمات اللي بتجي.
0: أوكي.
8: فهذا الإطار اللي هو ماشي فيه وما حيتغير عنه. وللأسف لبنان نحن كلياتنا منقول إن شاء الله رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة يضلهم ماشيين على نفس الطريقة اللي هني ماشيين فيها ليبنوا دولة، بس للأسف بوجهن خصم عنيد جدا جدا جدا حيحاول بكل قوته إنه يسقط الدولة ويسقط هالمشروع مهما كان الثمن.
0: من هو الخصم العنيد والعنيف جدا برأيك، إسرائيل أو الحزب؟ يعني مش عم نعرف بالآخر مين هو خصم الدولة، من هو بالآخر خصم الدولة؟ 09-218-233 رسائل صوتية 70-95-11-11. حرجع أطرح الأسئلة عليكم حتى نضل بالسؤال المركزي، ليش اتفاق الإطار سائط قبل حتى ما يتنفذ مثل ما بقول الثنائي الشيعي وتحديدا الحزب، بينما اتفاق ترسيم الحدود البحرية نجح مع أنه على الأرض ما قدم شيء للبنان فعلي؟ مين الخاسر ومين الرابح بهالاتفاقين؟ يعني عم نحكي عن الإطار اللي بعد ما شفنا شيء منه وناطرين يتنفذ ستيب باي ستيب، والاتفاق اللي مضى اتفاق ترسيم الحدود البحرية اللي يبدو كمان ما بين شيء منه. الرئيس عون سأل ليه على لبنان والجنوب انه يدفع دايما الثمن؟ في حدا يجاوبنا على هالسؤال؟ سؤال كمان مهم. وسؤال آخر مهم بالحلقة، قدي ممكن يضل اتفاق الإطار صامد بينما التفاهم الأمريكي الإيراني عم يترنح وصار ميل للسقوط أكتر، إلا إذا في عجيبة صارت أو الوسطة تمكنوا من إقناع الطرفين يرجعوا يجلسوا إلى طاولة المفاوضات؟ ما بعرف في أي بلد، بس يبدو حتى الساعة أنه اثنيناتهم عم يتناتشوا مضيء هرمز. هذا بيقول لك الإيراني هذا إلي، والأمريكاني بيقول لك هذا إلي. عن أهلي بكتب عن بيتي بكتب. اتصالاتكم على 09-218-233 رسائل صوتية 70-95-11-11.
9: ايه صباحو توني، كيفك؟
0: صباح النور.
9: حال إبراهيم الجنوبي.
0: أهلا إبراهيم.
9: استاذ توني، لك ليش الاتفاق البحري نجح مع أنه ما قدم شيء للبنان يعني؟
0: ايه مظبوط.
9: والاتفاق الإطار سقط قبل ما يولد، لأنه الاتفاق البحري هو كان يعني ببنوده كان في شيء منيح للبنان، ولكن أنت كلبناني كلبنان ممنوع تكون أنت عندك نفط وبلد نفطي وأنت توقف على إجراك. لأنه أنت لما تكون قوي، لأنه اللبناني لما يكون قوي ما حدا بيقدر ليه بالعالم يعني.
0: بس كان فينا هلأ مثل ما عم بيقولوا له للرئيس عون وللحكومة، كان فينا نسحب حالنا منه وقل له يقول نحن انسحبنا خلاص يا خي، ما طلع لنا شيء منه لأنه ما فينا نكون بلد نفطي، نحن انسحبنا من هالاتفاق. ليش ما عملناها هاي الخطوة يا صديق إبراهيم؟ يعني بس منقول على اتفاق الإطار ندعو الدولة اللبنانية ورئيس السلطة وما بعرف شو بيقولوا هني بسموه إلى الانسحاب فورا من اتفاق الإطار، بينما هداك لا، ما انسحبنا منه فورا. أوكي.
9: فكرمال هيك الأمريكاني والإسرائيلي ما بيسمحوا لك أنك أنت تكون قوي.
0: طب ليه ما انسحبنا؟
9: شفنا من فترة بقصة الكهرباء أساس إنه الأمريكان بدو يجيبوا كهرباء وموا وا وا
0: كمان حطوا شروط كمان مش على البلوشي،
9: طلع آخر شيء كله حكي يعني.
0: لا مش على البلوشي.
9: فأنت كلبناني ممنوع تكون قوي، مش بس ابن جنوب أو الشيعة بالأغاز، لبناني ممنوع تكون قوي، ممنوع توقف على إجراك، لأنك أنت إذا كنت قوي ماديا واقتصاديا أنت بتحتل العالم بفكرك. انتبه.
0: إيه بس إبراهيم حطوا لك الأمريكان مش إسرائيلي، الأمريكان والدول العربية حتى نرجع نقب البلد عن جديد ونساعده على الآخر، في شروط بدك تطبقها، مش إنه كمان على البلوش يعني. لا نحن منعطيكم مصاري بتقب البلد وبترجع بتتدمر فرد لحظة. بس برضو كمان يا ريت جاوبتني على السؤال اللي سألته. مظبوط ما جاوبت
9: فكرك. اتفاق الإطار استيستوني هو سقط قبل ما يولد. مظبوط.
0: ايه ليه؟
9: لأنه بلبنان ما فيك أنت تروح يعني، حتى وكان انه رئيس الجمهورية هو يلي بده الاتفاق، بالنهاية عندك انت لبنان شئنا ام ابينا هو محكوم من طوائف ومحكوم من زعماء طوائف، مش محكوم بس بالرئيس الجمهورية. يعني انت هلا شوف، انت هلا يعني اكبر يعني اي زعيم طائفة الشعب يعني شعبه بفضله على رئيس بلده، إذا كان مسيحي ولا سني ولا شيعي ولا درزي ولا شو ما كان يكون، بس يطلع زعيم الطائفة يحط خط أحمر على إكس خلاص صار خط احمر عند الطائفه. فكرمال هيك ما فيك انت تروح تفاوض من دون ما يكون انت عندك يعني موافقه من كل الطوائف.
0: سؤال، بما انه عم بتقول هيك، اخذتوا موافقه كل الطوائف للتفاوض على الترسيم والاتفاقات الاخرى مع اسرائيل؟ لا. هلا في عندك الرئيس الحكومه، رئيس الجمهوريه، بكركي، المرجعيات الروحيه اجمالا، عم نحكي على دار الفتوى، كلهم مع الاتفاق. طب هيداك الاتفاق ليش واحد بسمني واحد بزيت؟ ما كمان ليش واحد بسمني واحد بزيت يا برهوم؟ شكرا لاتصالك على الواتساب، ما بقى فيني طول، صرنا اخدين 2:24. بقى في واحد بسمني واحد بزيت، فيك تقلي ليش؟ يلا حليم.
7: بونجور خيطون، يعطيك العافية. بدي أقول لك، بدي جاوب على السؤال. من بال 2006 وقت اللي كان وقت اللي عملوا الحرب، طلعت قالت غونداليزا رايس، قالت إنه شرق أوسط جديد.
0: صح،
7: هيدا مخاض لشرق أوسط جديد. ضحكوا عليها الجماعة، قالوا شال العجوز الشنطاء. نحن لا، نحن شفنا انه هالسنتين مزبوط صار في تغيير بالشرق الاوسط، وصار في شرق اوسط جديد وما زال وبعده. يعني القرار بيطلع بواشنطن، خيطوني بل نوصل لانه القرار بيطلع بواشنطن بده يتنفذ لو بعد حين، بس هنطمن الجماعة بده يتنفذ لو بعد حين. وميرسي لك.
0: يعني غصب عن الكل، كيف القرار بده يتنفذ بواشنطن؟ احنا ما علينا الا نطبق فقط لهير هيك، بس نحن منطبق وغيرنا بيرسم. كيف؟ 09-218-233. اليوم الشبيبة عم بيوفروا الشبيبة. ها، إذن ليش اتفاق الإطار سائط قبل حتى ما يتنفذ؟ اليوم نحن بالجولة السادسة بروما، والترسيم الحدود البحرية اللي ما قدم شيء للبنان، بعده ماشي وناجح وكل هالفترة ما تعرضت كريش لرصاصة، مش رح أقول صاروخ، لرصاصة. أهلا وسهلا. ألو.
10: يعني أنا ما بوفر. أنا
0: همزان.
10: أيوة.
0: لحظة همزان، أنا دايما بقول للأحبة اللي دايما بيحكونا أنت الضيف عزيز على قلبنا، بس مش كل يوم. اوكي بليز، لانه امبارح حكيتني وقلت امبارح رح تصفي انت عم تعمل برنامج وانا بكون الضيف عندك. هلا يا ضيفنا لو زرتنا لو وجدتنا، بس مش راكب كتير. اوكي بقى، شكرا لك. انت ما بتوافق، بس انه بليز افسح لنا مجال همزان، مش كل يوم كل يوم كل يوم اذا بتريد، وما تزعل لانه اذا كل يوم بنصفي عندك فقره ثابته بالبرنامج. اوكي بسمع اتصال كمان. الو، قطع الخط. خليني اخذ بشير.
11: بونجور استاذ توني.
0: اهلين.
11: بالنسبه ليش صائت هذا الاتفاق قبل ما يبدا؟
0: نعم.
11: هلا بالنسبه للاتفاق، يعني اهل جنوب بالنهايه لهم زمن كبير عايشين مع حد اسرائيل، يعني وعارفين قد ايه هي مأزية وقد ايه بتنكث بالعهود.
0: نعم.
11: فهي طبيعي انه يمكن اكيد حتنكث بهذا العهد. اما يعني اذا نجح هذا الاتفاق بيكون كتير منيح، يعني بالنهاية ما حدا بده الاذى لهالبلد. بس بالنسبة للي عم بيبعتوا فويسات وعم بدقوا، بتحس في انه صار العدو هو الحزب، العدو منه اسرائيل. يعني ما حدا عم بيجيب من اللي عم يبعت فويسات انه والله اسرائيل مثلا ما بتلتزم بهالعهد، ما بتلتزم بهالشغلة، اسرائيل عدو، مثلا اسرائيل عملت هيك من زمن لهلا هي بتخبط فينا. لا، صار عندهم الحزب هو العدو رقم واحد للدولة، وغير هيك ما في حدا. يعني اذا هلا اسرائيل بتطلع بتقول 1-2-3 بيمشي، بس الحزب اذا بيحكي يعني في مشكله. بعيدا عن الانتماءات وبعيدا عن اي شيء، بس لازم يكون واحد عنده وضوح شوي، او انه يعرف انه والله في عدو قاعد على حدوده من زمن عم بيعمل مشاكل، ويعملوا اتفاقيات لا كله بيمشي فيه، بس بطريقه انه الواحد يكون عارف شو عم يحكي، مش خلص الحزب هي المشكله والباقي تمام.
0: لك نحن ما عم نقول إسرائيل منا مشكلة، لا إسرائيل مشكلة كبيرة، ولكن سلاح الحزب هي المشكلة الأكبر بالبلد، لأنه عالطالع والنازل هذا السلاح بفوتنا بمغليطة طويلة عريضة، مغليطة حروب. مزبوط عم بقول لك إسرائيل منا قديس قاعد بحدودنا الجنوبية، لا لا لا إسرائيل منا قديس أبدا أوكي، ولكن خلينا نفوت بمجال آخر غير الحروبات. شي مرة جربناها التفاوض بخيمة، جربنا التفاوض وعملنا اتفاق، بس ما الإسرائيلي انت ما نكست اتفاق الترسيم البحري ولا هني بعضهم المتأيدين. مزبوط ولا لا؟ اتفاقات أخرى، حروبات أخرى فتنا فيها وهنيك كارثة. ألو
12: ألو
0: أيوة
12: يعطيك العافية حبيبي بشرز.
0: ما بفهم مين معي؟
12: ماجد عرقي.
0: بالمرة ما عم بفهم شو الاسم؟
12: معك أبو علي من
0: فايدة. أبو علي إذا بتريد أبو علي، علي صوتك شوي حبيب قلبي.
12: حبيبي أبو علي من فايدة،
0: أهلا فيك أبو علي.
12: يا معلم الصفقات الإيرانية عم بتتم كلها بلبنان، والحروب كلها عم بتتم بلبنان. يعني نحن متحملين كل هالأكل والضرب، والعالم بتموت وبتتشرب. يعني حل يفهموا أنه هالبلد طعوم أساس ومسكان أحسن
0: إيه
12: ليرتاحوا.
0: أي مرض
12: هذا؟ المرض اللي بيقولوا إيران هذا سرطان، يستقف له لن ترتاح المنطقة العربية كلها، وبترتاح العالم اللي بتعبد عبر إيران وإيران وفتاك
0: وفتاك. الكاد عم نفهم هيك ليه. شكرا لك يا ابو علي، اهلا وسهلا فيك، شكرا. ثانك يو. اتصال. الو الو الو الو الو، خليني اسمع مين هلا. فريد يلا.
13: بونجور استاذ طوني، يسعد صباحك انت ومتابعينا. بالنسبه لسؤال رئيس الجمهوريه، ليش الجنوب بده يدفع الثمن؟ لانه الدوله تخلت عنه ب 82 قبل ما يكون في حزب الله وأي أحزاب مقاومة. إسرائيل وصلت على 82، وكانت الحياة أهل جنوب بيعرفوا كيف كان في حواجز، وكيف كان ممنوع تطلع من 7 للـ7 المساء، ممنوع حدا يتحرك. وقتها أهل جنوب ما شافوا إلا المقاومة هي اللي رجعت حللت، رجعت لهم الحياة فيها. ومثل ما شفنا بالـ 2024 كمان نفس الشيء، الدولة عطت أوامر للجيش اللبناني بالانسحاب، وخلال سنة ونص وعدتنا الدولة قبل انه هي حترجع تحمينا وسلموا سلاح ونحن بنعمل اعادة اعمال، نحن بنرجع الاسرى. سنة ونص ما يعني مع الاسرائيلي ما عطوها شيء.
0: بس انتو شو عطيتوا الدولة؟ ما كمان انتو شو عطيتوا الدولة؟ عساس سلمنا الجنوب الليطاني، تبين انه الانفاق موجود، السلاح موجود، كله كله كله. يعني اسرائيل عم من هينة، يعني ما رح نستغبيها لإسرائيل، لا بالعكس عم بيراقبوا وعم بيشوفوا انه ما في شيء مزبوط. بيقولولهم الإسرائيلية للجنة المراقبة الأمريكية برئاسة الجنرال الأمريكي، يقولولهم انه يا جماعة مش مزبوطة الخبرية، انت كمان ما عطيت الدولة شيء. اذا الإسرائيلي ما عطي الدولة شيء، انت بالمقابل ما عطيتهم شيء بالمرة بالمرة. يلا كمان في اتصال بعد معي دقيقتين يمكن. قالوا راح الخط. بليز عم تكتبولي على الواتساب، أنا ما باخد رسائل مكتوبة على الواتساب إطلاقا إطلاقا إطلاقا. يعني ما حدا يعذب قلبه، ما بقرأ ولا تكست مسج على الواتساب. خليني اسمع فويس مع إيدي.
14: صباحو طوني، كيف منيح؟ طوني، اتفاق الإطار أفضل من اتفاق ترسيم الحدود. اتفاق ترسيم الحدود البحرية خسرنا كتير بس ما ربحنا شيء، بينما اتفاق الإطار قادر يربحنا السلام، وقادر يربحنا الأرض، وقادر يربحنا كل شيء. على القليل قادر يربحنا سيادة الدولة. فاتفاق الإطار أفضل بمليون مرة من اتفاق تحديد الحدود البحرية.
0: رح يضلوا يقف على إجراء اتفاق الإطار أو لك، لأنه بيقولوا لك أنه نحن مرتبطين كليا بالمسار الإيراني، فإذا المسار الإيراني تعرقل، مسار الإيراني الأمريكي تعرقل، نحن كمان الوضع عنا لح يروح للعرقلة. بعد عنا وقت إليه، ما فينا نسمع ولا فويس. سريع سريع سريع سريع، يلا بسمع أنا آخر فويس. ساركيس آخر فويس.
15: أستاذ طوني سركيس معك كمان. شفت هلا هيدا الشاب اللي حكي من دقيقة
0: عن
15: يا هن بيعملوا كل شيء يا ما بيقبلوا الدولة تعمل شيء. هول جماعة الحزب هيك ما في
0: طيب.
15: فاكرين حالهم قصة كبيرة وهن كفاش على الآخر صاروا.
0: يلا شكرا لك سركيس، تعددت الآراء ودائما المنبر الحر هو لبنان الحر. مرسي لألي مسيحي لحلوة لبنان سيدي مخلوف. نلتقي بكرة 8:15 صباحا بتوقيت بيروت. ضلوا بألف خير، انتبهوا حالكم، باي باي.

بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة، مايونيز مازولا 250 ملي بدولار و90 سنت، ذرة 300 جرام بنص دولار.

0: في مراب عرض وفد من تجمع الصناعيين في البقاع برئاسة أولى أبو فيصل وفي حضور عضوي تكتل الجمهورية القوية النائبين جورج عايس والياس إصطفين ورئيس بلدية زحل المعلقة تعنيل سليم غزالي على رئيس حزب القوات اللبنانية دكتور سمير جعجع لأبرز التحديات التي يواجهها القطاع الصناعي في منطقة البقاع ولا سيما المشكلات المزمنة التي تعيق نمو الصناعة اللبنانية وفي مقدمها ضعف الدعم الرسمي الصناعيين وغياب الأسواق الخارجية الكفيلة بتصريف الإنتاج وعدم وجود منطقة اقتصادية حرة في البقاع تستقطب الاستثمارات وتخفف الأعباء التشغيلية إضافة إلى محدودية الحوافز والتسهيلات التي يحتاجها القطاع ليتمكن من المنافسة في الأسواق المحلية والخارجية. وشهد الاجتماع نقاشا موسعا تناول مختلف السبل الكفيلة بمعالجة هذه التحديات حيث تم البحث في آليات عملية للتعاون بين القطاعين العام والخاص بما يساهم في دعم الصناعة الوطنية وتعزيز دورها كركيزة أساسية للنمو الاقتصادي وخلق فرص العمل خصوصا في ظل الظروف الاقتصادية الدقيقة التي يمر بها لبنان. وفي هذا الإطار اقترح الدكتور جعجع تشكيل لجنة مشتركة تضم ممثلين عن تجمع الصناعيين في البقاع وبلدية زحل المعلقة تعنيل والنائبين عايس وإصطفين تكون مهمتها متابعة الملفات المطروحة ووضع تصور متكامل للحلول الممكنة والعمل على التواصل مع الجهات الرسمية المعنية لدفع هذه المطالب قدما وتحويلها إلى خطوات تنفيذية. وأكد رئيس القوات أن القطاع الصناعي يشكل أحد أعمدة الاقتصاد اللبناني معتبرا أن دعم الصناعيين يجب أن يكون في صلب أولويات الدولة. غادر وزير الخارجية يوسف رجي إلى العاصمة الفرنسية باريس للمشاركة في لقاء دعا إليه رئيس مجلس الشيوخ الفرنسي جيرار لارشي تحت عنوان التضامن من أجل لبنان. وسيفتتح رجي في حضور وزير الداخلية أحمد الحجار عملية إطلاق جوازات السفر البيومترية في مقر السفارة اللبنانية في باريس في خطوة تندرج ضمن مسار تحديث الخدمات القنصلية اللبنانية لصالح المغتربين. وقفة مع الإعلان، نتابع بعدها قراءة الموجز.
1: بعدكن عم تفتشوا على أرخص الأسعار بلبنان؟ الجواب صار عند توفير ماكس. توفير ماكس وصل عجبال ليقدم لكم تجربة تسوق جديدة كلياً، وكل ما اشتريتوا أكتر وفرتوا أكتر. أرخص سعر بالحبة، أرخص أكتر بالكمية، والأرخص بعد أكتر بالكرتونة. زوروا توفير ماكس بجبال اليوم واكتشفوا ليش ألف الزباين اختاروا التوفير الحقيقي. ناطرينكن لبنان الحر.
0: أعلنت لجنة الأساتذة المتعاقدين بساعة في الجامعة اللبنانية أن 1690 أستاذا متعاقدا في الجامعة سيقاطعون انطلاق العام الجامعي في حال عدم إقرار ملف التفرغ. سمع دوي انفجارات في المنامة صباحا بعد إطلاق صفرات الإنذار 3 مرات منذ الفجر، ونشرت وزارة الدفاع البحرينية تحذيرات عبر إكس طلبت فيها من المواطنين والمقيمين التوجه لأقرب مكان آمن ومتابعة الأخبار عبر القنوات الرسمية. ختام الموجز، شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.

0: RLL Road Traffic، حركة السير على الطرقات من لبنان الحر.
1: وصلنا من غرفة التحكم المروري أنه حركة المرور كثيفة عند مستديرة العدلية بيروت والطرقات المؤدية لألا، كما أنه في حركة مرور كثيفة على أوتوستراد المدينة الرياضية باتجاه جسر الكولا حتى نفق سليم سليم.
0: لبنان الحر أكثر من إذاعة. حوار حر
2: بين النوايا الإسرائيلية ومعارضة حزب الله، ما مصير التفاوض في روما؟ ما هي عناوين زيارة الرئيس جوزيف عون إلى واشنطن ومفاعيلها؟ هذه المحاور كما سواها نطرحها على النائب والوزير السابق إلي ماروني.
0: حوار حر
2: مع كارلا أهوجي الأربعاء في الواحدة بعد الظهر.

0: أسعار المحروقات برعاية IPT.
1: من IPT صار فيك تستبدل قارورة الغاز القديمة وبسعر أقل مباشرة من معملنا بحصرايل. اتصل هلأ على 76 91 22 11 أو زور موقعنا لمزيد من المعلومات www.iptgroup.com.lb. مع IPT كل مرة تسلم الجرة.
2: ارتفع منذ بعض الوقت سعر صفيحة البنزين 95.98 أكتان 13,000 ليرة، والمزود 35,000، وقارورة الغاز 16,000 ليرة. وتحددت الأسعار كالتالي: بنزين 95 أكتان 2,234,000 ليرة، بنزين 98 أكتان 2,252,000، مزود 1,847,000 ليرة، والغاز 1,115,000 ليرة.
0: أسعار المحروقات برعاية IPT.
3: بتعرفوا إنه نطرة غسيل السيارة صارت بتسلي؟
4: ليه؟
3: لأن صار فيكم تتسوقوا بنفس الوقت من محلات Grab and Go الموجودين بعدة محطات IPT.
4: هاي خبرية، صار بدها غسلة وكم غرض للبيت.
3: لمزيد من التفاصيل اتصلوا على 01 218 999 أو نزلوا الأبليكيشن للدليفري.

0: يوميا مع لبنان الحر. نصيحة اليوم مع أخصائية التغذية ريتا حاكمي.
1: حليب كامل الدسم، حليب خالي من الدسم، حليب لوز، صويا، شوفان، كلهم بنشوفهم عرفوف بالسوبر ماركت، بس السؤال هل كلهم عندهم نفس القيمة الغذائية؟ رح نحكي عن أنواع الحليب وحليب النباتي بطريقة واضحة وبدون تعقيد. أول شيء الحليب من مصدر حيواني مثل حليب البقر، هو مصدر غني بالبروتين كامل، كالسيوم، الفيتامين بي 12، وفي كمان دهون حسب النوع، كامل الدسم أو خالي من الدسم، يعني غذائياً هو متكامل أكثر من ناحية البروتين والمعادن. تاني شيء حليب خالي من الدسم بيكون نفس البروتين والكالسيوم تقريباً بس مع دهون أقل، ممكن يفيد للناس اللي عم بتراقب السعرات الحرارية أو الدهون، بس مش ضروري يكون أفضل للجميع. هلأ بالنسبة للحليب النباتي، حليب الصويا أقرب نوع غذائياً للحليب الحيواني من ناحية البروتين، فيه بروتين نباتي جيد. حليب اللوز خفيف بالسعرات وبيحتوي على بروتين أقل، يعني مش خيار مفيد إذا الهدف الشبع أو بناء عضل. حليب الشوفان طعمته حلوة بس كمان غني بالسكر أكتر من البروتين، يعني بيرفع السكر بالدم وما بيناسب مرضى السكري أو اللي بيعانوا من مقاومة الأنسولين. آخر شيء حليب جوز الهند، طعمته مميزة ودسم بس البروتين شبه معدوم وغالباً غني بالدهون المشبعة. طيب شو الخلاصة؟ ما في نوع أفضل مطلقاً، في اختيار حسب الهدف، بروتين وشبع حليب الحيواني أو حليب الصويا، سعرات أقل حليب اللوز، طعم واستخدام يومي حليب الشوفان، والأهم نقرأ المكونات لأنه بعض الأنواع الجاهزة فيها سكر مضاف بدون ما ننتبه. وبالآخر الحليب مش بس مشروب، هو خيار غذائي لازم نختاره حسب هدفنا مش حسب الترند.
0: نصيحة طبية من لبنان الحر.

0: شوقة العمر ليلة الجمعة 24 تموز بأجمل ليالي الزجل اللبناني. شرب الكاملي، ناجي أبو عساف، ميلاد ضو وشرب الأبو أنطون، ميزة فاخرة، مشروب ويسكي وعرق مفتوح.
1: اوعى

0: جوقة العمر بأقوى منافسة زجلية بالبلازا بالاس طبرجة 03-232-563-71-198-198.
1: بفهد سوبر ماركت جوني، فهد سوبر فاليو الزلقة، بيروت بير 6 أناني 250 ملي بدولارين و90 سنت، فودكا ستوليشنايا 700 ملي ب $6.90.

0: الخبر أولا، سرعة، دقة، موضوعية.
1: تحية طيبة، موجز أخبار 11 إلى ربعا من لبنان الحر.

0: تبدأ في 11 بتوقيت بيروت الجولة الجديدة من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية في السفارة الأمريكية في روما، وستمتد على مدى يومين. وصل رئيس الجمهورية جوزيف عون إلى الدوحة لتقديم واجب العزاء بوفاة الأمير الشيخ حمد بن خليفة الثاني، وكان في استقباله في المطار وزير المواصلات الشيخ محمد بن عبد الله الثاني. أعلنت السفارة الأمريكية في بيروت عبر وزارة الخارجية الأمريكية فتح باب التقدم لبرنامج منح جديد للعام 2026 بقيمة إجمالية تبلغ $500,000 لدعم مشاريع تنفذها منظمات لبنانية غير ربحية في مجالات الدبلوماسية العامة، مع تركيز خاص على محو الأمية الرقمية والذكاء الاصطناعي ومواجهة المعلومات المضللة. وبحسب إشعار التمويل تستمر فترة التقديم حتى 7 أب المقبل، على يتراوح حجم كل منحة بين $100,000 و$250,000 مع توقع منح مشروعين فقط ضمن هذه الدورة. وأوضحت السفارة أن البرنامج يستهدف المنظمات اللبنانية غير الربحية بما في ذلك مراكز الأبحاث ومنظمات المجتمع المدني بهدف تنفيذ مشاريع تعزز أولويات الولايات المتحدة وتقوي العلاقات بين واشنطن ولبنان. في التطورات الجنوبية، قصفت المدفعية الإسرائيلية محيط الأنطرة في وقت يحلق الطيران المسير الإسرائيلي في أجواء الضاحية الجنوبية لبيروت وعلى علو منخفض. وقفة مع الإعلان نتابع بعدها الموجز.
1: بعدكن عم تفتشوا على أرخص الأسعار بلبنان؟ الجواب صار عند توفير ماكس. توفير ماكس وصل عجبيل ليقدم لكم تجربة تسوق جديدة كلياً، وكل ما اشتريتوا أكتر وفرتوا أكتر. أرخص سعر بالحبة، أرخص أكتر بالكمية، والأرخص بعد أكتر بالكرتونة. زوروا توفير ماكس بجبيل اليوم واكتشفوا ليش ألف الزباين اختاروا التوفير الحقيقي. ناطرينكن لبنان الحر.
0: اندلع حريق داخل إحدى الحاويات على متن باخرة في مرفأ بيروت، وتعمل فرق الدفاع المدني على إهماده. أعلنت القناة 12 الإسرائيلية أن واشنطن تتراجع عن سحب طائراتها العسكرية من مطار بن غوريون بعد تصاعد التوتر مع إيران. دان الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي استهداف إيران لناقلتي نفط إماراتيتين. أبدت الخارجية الصينية قلقها من استئناف الصراع بين أمريكا وإيران. هذا كل شيء، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: RLL Road Traffic. حركة السير على الطرقات من لبنان الحر.
1: حركة المرور كثيفة على جادة شارل الحلو تقاطع صيفي حتى الوسط التجاري.
0: لبنان الحر أكثر من إذاعة.
2: بوليكلينيك الانتحار عوامل نفسية واجتماعية ووراثية وراءه، هكذا نواجهها ونحمي الحياة، مع البروفيسور ريتا عطلة الاختصاصية في العلاج النفسي العيادي للصغار والكبار. بوليكلينيك كل ثلاثاء 12:00 ظهرا مع جان حتشيتي.

0: أسعار المحروقات برعاية IPT.
1: بتعرفوا إنه نطرة غسيل السيارة صارت بتسلي؟
2: ليه؟
1: لأن صار فيكم تتسوقوا بنفس الوقت من محلات Grab and Go الموجودين بعدة محطات IPT.
2: هاي خبرية، صار بدها غسلة وكم غرض للبيت.
1: لمزيد من التفاصيل اتصلوا على 01-218-999 أو نزلوا الابليكيشن للدليفري.
3: ارتفع سعر صفيحة البنزين 95 و98 أكتان 13,000 ليرة والمزود 35,000 وقارورة الغاز 16,000، وتحددت الأسعار على الشكل التالي: بنزين 95 أكتان 2,234,000 ليرة، بنزين 98 أكتان 2,252,000 ليرة، مزود 1,847,000 ليرة، والغاز 1,115,000 ليرة.
0: أسعار المحروقات برعاية IPT.
4: من IPT صار فيك تستبدل قارورة الغاز القديمة وبسعر أقل مباشرة من معملنا بحصرايل. اتصل هلأ على 76 91 22 11 أو زور موقعنا لمزيد من المعلومات www.iptgroup.com.lb. مع IPT كل مرة تسلم الجرة.

0: سمير يزبك رئيس وحدة الأنقاذ البحري بالدفاع المدني. طوعي لليوم اللي هي أهم شيء أنه ننتبه على أولادنا ما نحطهم على فقش الموج اللي هو بيطلع الموج بكون أنه يثيروا البحر يسحبهم الطيار. ضلنا منتبهين عليهم قد ما فينا, نحميهم من أشعة الشمس اللي كمان هي ما بين الساعة 10 للساعة 3 بعد الظهر, لأنه ممكن الشمس تضربون وتؤدي لدوخة لأنه نترميهم بالماء.
1: هدفنا سلامتكم.

0: معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.
1: مية سنة إذا حابب تعيش يلا معي. كلنا حابين يمكن، بس كيف الطريقة والسبيل؟ حقك تعرف عن دراسات حديثة لجامعات أجنبية بتقول إنه اللي عم بيعيشوا هالقد بعصرنا هيدا عندهم شي بيميزهم عن غيرهم، أكيد رياضة وغيرها من الأمور يلي تعودنا نسمع عنها، إنما هن بالميتابوليزم تبعهم عندهم ميزة بتخليهم ما يتعرضوا كتير للالتهابات مثل غيرهم من الناس، وإذا تعرضوا للالتهاب ممكن جسمهم يقاومهم بسهولة. وعند هالأشخاص القلب والشرايين أقل عرضة من غيرهم للمشاكل المعروفة بهالإطار. وأكيد الدراسات ما عم توقف، ويقال إنه ببعض الدول يلي فيها المتقدم بالسن بيعيش حياة أقرب للطبيعة، يلي نحنا عنا منقول العودة إلى الجذور، بيأكلوا قصص طبيعية، بيتمشوا، بيهتموا بالجنينة وغيرها، هنيك نسبة عالية من المسنين عم توصل أعمارهم للمية عقبال العايزين.
0: حقك تعرف معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.

بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة موزات بقر برازيلي الكيلو ب 7 دولار و80 سنت، لوبي الكيلو ب 89 ألف ليرة.

0: الخبر أولا، سرعة، دقة، موضوعية.
1: الثانية عشرة إلا ربعا من لبنان الحر.

في التطورات الجنوبية، سقط عدد من القذائف المدفعية في وادي الحجير، كما أطلقت مسيرات إسرائيلية قنابل صوتية باتجاه بلدة بيود السياد والمنصوري. أفاد فوج أطفاء بيروت بأن الحريق في مرفأ بيروت اندلع في حاوية تضم حمولة من الأقمشة والأدوات الكهربائية، مرجحا أن يكون ناجما عن الارتفاع الشديد في درجات الحرارة. المكتب الإعلامي لمرفأ بيروت أوضح أن الحريق كان محصورا في حاوية معزولة داخل المرفأ، مؤكدا أن فرق الإطفاء أهمدته بالكامل ومنعت امتداده إلى الحاويات أو المرافق المجاورة. أشارت وكالة نور نيوز إلى أن البحرية الإيرانية أطلقت عشرات الصواريخ المضادة للسفن ردا على القصف الأمريكي، وكانت هيئة بحرية بريطانية أبلغت عن حادث على بعد 13 ميلا بحريا قبالة سواحل عمان. وزيرة الدفاع الفرنسية أبدت استعداد بلادها لتحقيق وقف النار وضمان الملاحة وإزالة الألغام في مضيق هرمز. أدنت قطر بشدة استهداف ناقلتي نفط إماراتيتين في مضيق هرمز والمنطقة الجنوبية في السعودية بالصواريخ البالستية. وقبل الختام، نداءت إنسانية المريضة تاتيانا أبي سعد في مستشفى المشرق بحاجة لدم من فئة أو نيجاتيف وللتبرع على الاتصال على الرقم 03-11-40-03. والمريضة هيام أسعد في مستشفى جعيتاوي بحاجة لدم من فئة أو بوزيتيف للتبرع على الاتصال على الرقم 76-31-90-96. إلى هنا نأتي إلى ختام الموجز، شكرا لحسن المتابعة وإلى الملتقى بألف خير.

0: لبنان الحر أكثر من إذاعة. حوار حر
1: جولة جديدة من المفاوضات وفرصة نادرة يجسدها لقاء الرئيس عون بالرئيس ترامب والساحة الداخلية مفتوحة على المواجهة السياسية مع حزب الله. هذه المواضيع نناقشها مع عضو كتلة الجمهورية القوية النائب غياس يزبك.
0: حوار حر
1: مع بسام أبو زيد الثلاثاء

بوليكلينيك. الانتحار عوامل نفسية واجتماعية ووراثية وراءه، هكذا نواجهها ونحمي الحياة، مع البروفيسور ريتا عطلة الاختصاصية في العلاج النفسي العيادي للصغار والكبار. بوليكلينيك مع جان حتشيتي.

0: أعزائي المستمعين، أهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من بوليكلينيك مع أطيب تحيات جان حتشيتي برفقنا على الإخراج الإذاعي الزميل مروان بشعلاني. يعد الانتحار من أكثر القضايا المرتبطة بالصحة النفسية حساسية وتعقيداً، فهو لا يحدث نتيجة سبب واحد بل حصيلة تداخل فيها عوامل نفسية واجتماعية وبيولوجية واقتصادية وتختلف من شخص لآخر. وفي السنوات الأخيرة أولت الأوساط العلمية اهتماماً متزايداً بهذه الظاهرة، حيث كشفت دراسات حديثة عن أهمية التدخل المبكر وتعزيز خدمات الصحة النفسية وتوفير بيئات داعمة للأشخاص الذين يمرون بأزمات نفسية، إلى جانب الاستفادة من التقنيات الحديثة في تحسين الكشف المبكر عن مؤشرات الخطر. كما تؤكد الأبحاث الجديدة أن الحديث المسؤول عن الصحة النفسية والحد من الوصمة الاجتماعية وتسهيل الوصول إلى العلاج النفسي تمثل عناصر أساسية في الوقاية من الانتحار وإنقاذ الأرواح. في حلقتنا اليوم أعزائي المستمعين من بوليكلينيك نسلط الضوء على هذا الموضوع من منظور علمي وإنساني، ونستضيف بروفيسورة جميع مرضاها وعارفيها يرفعون لها الدعاء، فكم وكم من حالات مستعصية وجدت عندها الحل، ولكل حالة مهما عظمت لديها دائما الحل، فلا مستحيل في قاموسها، والبرهان شفاء مرضاها والتعامل مع أكثر الحالات قساوة وخطورة. تقدم العلاج هنا والمشورة هناك والعلم وحصيلة خبراتها وأبحاثها لطلابها الجامعيين. البروفيسورة ريتا عطلة الاختصاصية في علم النفس العيادي والمرضي، متخصصة في التقييم النفسي، خبيرة محلفة لدى المحاكم، خبيرة نفسية واجتماعية لدى المحاكم الروحية، مساعدة اجتماعية في لجان تخفيض العقوبات، ودكتوراه في علم النفس وزارة العدل، وأستاذة في الجامعة اللبنانية. البروفيسور ريتا عطلة، منرحب بحضرتك ببيتك بإذاعة لبنان الحر وبرنامج بوليكلينيك. أهلا وسهلا بروفيسور.
1: مرسي، أهلا بحضرتك
0: بروفيسور. يعني حقيقة اسمحي لي بداية مبارك لحضرتك بنيلك أخيرا لقب البروفيسور، والألقاب مع أمثالك بروفيسور مهما كبرت لا توازي ما تقدمينه من علاجات ومشورات وخبرات. ونحن عبر منبر إذاعة لبنان الحر أنا شخصيا إلي الفخر، يعني بدايات ظهور حضرتك الإعلامي بالإرشاد النفسي كان إلي هيك شرف كبير أنه بلشت معي بهالحلقات. يعني حقيقة كل حلقة هي بحد ذاتها بتصير مرجع للمرضى، مرجع للناس للتوعية، وبتكون إضافة بكل شخص عم بيسمعها. أهلا وسهلا.
1: وأنا بدي أتشكرك وأتشكر إذاعة لبنان الحر، ونحن بلشنا من شي 15 سنة تقريبا، صح؟
0: كأمس الذي عبر. بروفيسور ريتا عطلة، قبل ما نحكي عن الانتحار سؤال هيك لابد من طرحه يلي كان هو سبب هذه الحلقة مع حضرتك، لماذا هذا العدد المتزايد بشكل غير مسبوق بحالات الانتحار في لبنان وفي العالم؟ يمكن اسمحي لي هون مش راح اتعدى على خبرات حضرتك، ولكن بالعالم الانتحار كليا يمكن غير لبنان، نحن هون في اسباب غير، بس تزايد هذه الحالات هو الصفه المشتركه. لماذا بروفيسور عطل؟
1: بدي اتشكرك على الكلام الجميل، والجلوس بالقرب منك هو اضافه لي، وانا بسمعه وبتمتع وقت تكون عم نحكي عن موضوع. وإذا بتتذكر نحن حكينا سابقا من شي 10 سنين عن موضوع الانتحار، ولكن هلأ الدراسات تغيرت والنتائج تغيرت والأسباب تغيرت حسب الدراسات الحديثة، وهو موضوع كتير بنسأل عنه خاصة ببروغرام مثل بولي كلينيك يلي هو توعية، يعني يلي هو الفيدباك تبعه الحمد لله إيجابي والعالم بتنطره وأنا منهم. قبل ما نبلش نقول سبب التزايد، بس بدنا نضوي على فكرة صغيرة انه الانتحار او السويسيد هو مثل ما قلت قبل شوي حضرتك منه نتيجة سبب واحد.
0: نعم.
1: هو سلوك متعدد العوامل، ملتي فاكتوريال بيهيفير، يعني في عنا عوامل بيولوجية بيولوجيكال فاكتورز، نفسية سايكولوجيكال، اجتماعية سوشيال، وبقية انفيرونمنتال وايكونوميك اكيد اقتصادية.
0: نعم.
1: من هيك نحنا كتير مهم نحكي عن المودل يلي هو بايو سايكولوجيكال، يعني البيولوجي النفسي والاجتماعي، نموذج كامل متكامل. قبل سابقا كنا نحكي عن بارت وحده، هلا مجبورين نفوت بكل هودي الامور. ليه؟ لانه بلبنان مثل ما قلنا قبل شوي انه زادت خلال السنوات الاخيره كتير عوامل سلبيه واستثنائيه، لأنه ما قطع عليها هالقد خطورة.
0: صحيح.
1: إذا بنحكي أزمات اقتصادية، إذا بنحكي وما زلنا للأسف عدم استقرار سياسي، عدم استقرار أمني، ضغوط معيشية، الهجرة، هجرة الكفاءات وهجرة كل العالم صاروا.
0: صحيح.
1: يربوا تيودوا للأسف. صار كمان صار عنا تراجع بالقدرة للوصول لخدمات الصحة النفسية، صار غالي أنه الشخص يقدر يروح ويعمل متابعة نفسية، وهي شغلة كتير خطرة كمان.
0: صحيح.
1: وكمان وصمة المرض بعدنا لا هلأ للأسف بيقولوا أنا ما بني شيء، أنا ليه بدي روح عند حكيم نفساني؟ بعد عنا هيدي المنتاليتي للأسف. من هيك صار في تأخر لطلب العلاج من الأسباب اللي قلناها.
0: صحيح.
1: عالميا بتشير المنظمة الصحة العالمية والدراسات العالمية انه زادت ارتفاع معدلات الانتحار. طب ليه ما حكينا عن معدلات الانتحار بلبنان؟ لانه نحن بلبنان كمان اذا الشخص انتحر ووصل للانتحار ومات ما بيخبره، يعني لاسباب متعددة.
0: صحيح.
1: ما رح نفوت فيها لان احنا بس عم نفوت بالمنحة العلمي فقط لغير،
0: حتى الجهاز الطبي بيخبي عنا كمان
1: في عدة اسباب، بس نحن بس رح نفوت بالامور يلي هي علمية، لانه نحن هدفنا توعية الناس.
0: صحيح.
1: يلي عم تسمع معنا. فعالميا كنا عم نقول انه زاد هيدا المعدل، معدل الانتحار، زاد الاكتئاب، زادت اضطرابات تعاطي المواد المخدرة، زادت العزلة الاجتماعية، زادت التعرض للصدمات النفسية، وزادت سهولة الوصول لوسائل الانتحار. موجودين بلبنان، موجودين عالميا، وزيدوا على لبنان يلي ذكرناهم قبل شوي.
0: طيب البروفيسور ريتا عطلة، السؤال هو التالي: كل هذه الأسباب يلي حضرتك حكيتي عنها والعوامل يلي هلأ رح نذكرها كتير ما رح نرجع نعددها، في حال يعني هذه العوامل قد تكون هي موجودة ولكن هناك أشخاص يقدمون أو يحاولون انتحارها، هلأ رح نحكي عن محاولة الانتحار الناجحة وغير الناجحة وغير من التفاصيل.
1: نعم.
0: ولكن أحيانا هذه العوامل تؤدي عند بعض الأشخاص إلى محاولة الانتحار. السؤال يلي منطرحه علميا، هل هناك بعد وراثي أو عند بعض الأشخاص أو استعداد وراثي أكثر من غيرهم لهذه الحالة النفسية؟ هيك سؤال مباشر.
1: بعد وراثي في شغلة بدي أقولها، لأنه عطول بدنا نرجع للدراسات.
0: نعم.
1: لأنه الدراسات عم تتجدد، يعني حتى لهلأ قدي صار لنا عم نشتغل ما يفوق 26 سنة، وبعدنا لهلأ كمان صار في دراسات جديدة، متابعة جديدة. ليه؟ لأنه كل ما يكون زيادة لنوع معين من الاضطرابات النفسية مجبورين نعمل تجدد للعلاج يكون أنسب،
0: بيواكبها
1: أنسب
0: وفترة
1: أقل ويعطي نتيجة أفضل. بالنسبة للوراثي، بتأكد الدراسات الحديثة أنه الاضطرابات النفسية والانتحار ما فينا نفسرهم بعامل واحد، هني نموذج متعدد.
0: نعم.
1: هو الاستعداد والضغوط، يعني دياتيزس ستريس مودل. هيدا النموذج بيفترض أنه يكون في قابلية لدى الشخص، قابلية أو
0: صحيح.
1: وراثية، يعني ما فينا أبدا نلغي دور الجينيتيك، الفلنرابيليتي جينيتيك عند الأشخاص،
0: مدى قدرة التحمل كمان.
1: نعم. نعم 100%. والقابلية يلي هي ما بتأدي وحدة للمرض أو السلوك الانتحاري، وإنما إلى دور ما فينا نلغيه. كمان لما الشخص بيتعرض للضغوط النفسية، لضغوط اجتماعية كتير كبيرة، مثلا فقد شخص عزيز، طلاق، بطالة، حروب، تعرض للعنف، كل هالضغوط هي تريجر بتخلي يكون في استعداد كامن ممكن يؤدي لظهور هيدا الاضطراب.
0: بروفيسور عطلة، قبل ما نوقف مع الإعلان، حقيقة هيك دراسة ريتا وحبيت هيك أسألها بشكل سؤال، يعني كتير مفكرين، كتير باحثين، كتير حتى أغنياء ماديا عم نحكي بيفكروا بالانتحار. بعض هؤلاء يعتبرون أن الانتحار هو إنهاء مرحلة ما وليس حبا بالموت. كيف نفكر بالانتحار بروفيسور ونحن نحب الحياة؟ يعني هناك حب للحياة، هناك تعلق بها، ولكن بالوقت ذاته مكون رايحين على الانتحار وعلى الموت بوقت واحد. هون نفسيا يعني كيف حالتين بشخص واحد بتوفره؟
1: استاذ جان، هيدا السؤال هو أهم سؤال بعلم الانتحار.
0: حلو.
1: لأنه أثبتت الدراسات العلمية الحديثة أنه معظم الأشخاص يلي بيفكروا بالانتحار هن ما بدهم يموتوا لأنه بيحبوا الموت،
0: لأنه بيكرهوا الحياة، لا،
1: هن بدهم يموتوا لأنه بيرغبوا بإنهاء الألم النفسي. ما بقى قادرين يتحملوا لهيدا الألم، من هيك بيروحوا على الانتحار. في عالم النفس كتير مهم إدوين ستيدمان، هو حكي عن الألم النفسي العميق، واعتبروا أنه هو من أهم المحركات للسلوك الانتحاري. بتفسر نظرية الانتحار بين الأشخاص أنه هيدا السلوك بيعطي شعورين لدى الأشخاص. شعور، أول شعور كتير مهم، أنه الشخص بيحس أنه هو صار عبء على غيره، وفقدان الإحساس بالانتماء. لما بيترافق هودي الشعورين مع اكتساب القدرة، عنده قدرة أنه يأذي ذاته، لأن مرات بتكون أفكار تكون أفكاره ما عنده القدرة ينفذها نتيجة التعرض المتكرر لهيدا الألم اللي حكينا عنه قبل شوي، للصدمات يلي ما عم يقدر يتكيف معها أو يحلها، بيزيد الخطر للانتقال من التفكير للتنفيذ.
0: نعم. سؤال سريع قبل الإعلان زميلنا مارون نطرنا، إذن إذا بدنا نحكي عن الأسباب هيك مقدمة بسيطة تنفوت بأسباب أخرى، فينا نقول نحن هناك استعداد وراثي جيني عائلي أسروي، وهناك عوامل خارجية مساعدة عندما الظروف تكون ملائمة لالتقاء هذه الأمور كلها مجتمعة، يكون هناك استعداد للانتحار أو التفكير بحالة الانتحار. يعني ما بقى نقول اليوم هيدا مكتئب رح يروح على الانتحار، الاكتئاب ليس هو سبب وحيد للانتحار أبدا.
1: أكيد
0: هيك بسهولة فينا نحكي هيك بهالطريقة
1: بالاكتئاب؟
0: نعم
1: إيه طبعا، الاكتئاب منه سبب لحاله،
0: مش سبب لحاله،
1: لأنه نحن عطول لما بدنا نحكي بدنا نحكي DSM-5، بدنا نحكي دراسات، بدنا نحكي تصنيفات عالمية، لأنه عالميا دراسات أخذوا كتير وقت وتجدد مثل ما قلنا قبل شوية يقدروا يضوع هالنقاط، وخاصة موضوع الانتحار السويسيديا اللي هو منه اضطراب بحد ذاته، مش إنه واحد بيفوت بيفتح بيلاقي الانتحار وبيقرأ عنه، لا
0: صحيح.
1: هو نتيجة كلها كوكتيل فايتي بقلب بعضها، هو منه مرض قائم بحد ذاته، هو نتيجة سريرية كلينيكال أوتكوم
0: عظيم.
1: وهيدا الشيء بسياق الاضطرابات النفسية والأزمات الحياتية. حكيت حضرتك قبل شوي عن ديبريشن، الأفكار الانتحارية هي سامتوم، هي عوارض ممكن تتراوح بين رغبة عابرة بالموت أو تخيلات أو وضع خطة محددة. وعنا أكتر من 90% من الأشخاص اللي بيموتوا بيكون عندهم اضطرابات أخرى، منها اضطراب الاكتئاب الجسيم Major Depressive Disorder، اضطراب ثنائي القطب Bipolar Disorder، اضطراب تعاطي المواد Substance Use Disorder Substance Use Disorder، الفصام سكيزوفرينيا، اضطراب الشخصية الحدية Borderline Personality Disorder. كل هودي من المهم التأكيد أنه كل مريض بالاكتئاب بيفكر بالانتحار، بس مش كل واحد بيفكر بالانتحار بيعاني من الاكتئاب.
0: بيعاني من الاكتئاب، عظيم. نحن كتير الشرح يلي قلتي كتير مهم، كتير حلو لسبب واحد، نحن نوصل لنتيجة نشوف الأشخاص كيف ممكن نساعدهم حتى بالمراحل الأولى، وما نخلين ينجحوا أنهم يصلوا على الانتحار. ولكن لو سمحتي بروفيسور عطلة، بعد وقفة إعلانية سريعة.
2: مياركو للتأمين، أمان لجميع أفراد العائلة. مياركو للتأمين، استمرارية، ثقة وراحة بال. مياركو للتأمين، صحتك وكل مقتنياتك محمية على مدار الساعة. مياركو للتأمين، صحة، حوادث، ممتلكات ومخاطر داخل لبنان وخارجه. مياركو للتأمين وإعادة التأمين، تاريخنا يشهد 71-111-727.
0: بروفيسورة ريتا هيكل حسون عطلة، الاختصاصية في علم النفس العيادي والمتخصصة في التقييم النفسي ودكتورة في علم النفس والأستاذة الجامعية، منرحب بحضرتك مجددا بإذاعة لبنان الحر وبرنامج بولي كلينيك.
1: مرسي.
0: بروفيسور، بعد ما تفضلتي وحكيتي في عن الانتحار والعوامل المساعدة والأسباب وغيرها من الأمور والاستعداد، السؤال هو التالي، قبل أن نتحدث عن الأشخاص المعرضين أو قد تكون لديهم هذه الأفكار، مش عم بسترجع أحكي كتير كلمات لأنه أي كلمة بهالموضوع إلى بعد علمي ونفسي لسبب هيك خطوة خطوة،
1: لأنه موضوع دقيق كتير.
0: دقيق. بروفيسور ريتا عطلة، هناك أفكار انتحارية، هناك محاولة انتحار، هناك انتحار مكتمل، هذه الصفات تكون موجودة عند الشخص الذي يقدم أو سيقدم على الانتحار، أم أنه ممكن كتير ناس بحياتهم تمرق هيك أفكار عابرة ولكن أكيد بتأخذ على محمل الجد؟ كيف هون فينا نفهم الشخصيات؟
1: نعم، تنقدر نفهم ثلاث أفكار يلي حضرتك حكيت عنهم بدنا نروح على علم الانتحار سويسيدولوجي، يعني بدنا نفرق بين ثلاث مفاهيم أساسية. مهم الأشخاص اللي عم تسمعنا تركز معنا، لأنه في أشخاص بتفكر أنه إيه معلي عم بيمزح أو عم بينكت. أول شيء

0: محاولة الانتحار. محاولة الانتحار لما الشخص بيعمل سلوك بيقصد من خلاله انه ينهي حياته بس ما بيموت، يعني او خلصوه او الوسيلة ما نجحت
1: او هو مش جد ممكن
0: يعني، بس كمان ما فينا نقول انه عم يمزح لانه في اشخاص ببطلوا يردوا. هيدي الخطورة، بدنا نعرف انه هو جرب، يعني هون في تدخل علاجي بده يصير.
1: نعم.
0: تعد المحاولة السابقة اقوى عامل تنبؤ الى محاولة مستقبلية، ممكن اول مرة ما نجح التاني مرة يعملها اقوى
1: والخطورة بتزيد.
0: والخطورة بتزيد 100%. ثالثا الانتحار المكتمل، completed suicide، هو وفاة الشخص نتيجة فعل قام به بقصد انهاء حياته. ومن هون بنقول عن الدراسات انه الانتقال من فكرة للتنفيذ منه حتمي، بيعتمد انه يكون عنا عدة عوامل. في شغلة كتير بدنا ننتبه لها عند الاشخاص اللي بتروح على الانتحار يلي هي الامبولسيفيتي. اذا منلاحظ شغلة انا وياك استاذ جان وكل الاشخاص اللي عم تسمعنا، قدي للأسف زايد الامبولسيفيتي بمجتمعنا بعد كل الازمات يلي حكينا عنها للأسف. ببداية الحلقة
1: صحيح.
0: اثنين، القدرة المكتسبة على إيذاء الذات، قدي عم يجينا كيسز بالعيادات ناس عم تأذي حالة، عم تجرح حالة، عم تجرح غيرها، عم تأذي غيرها من دون ما تحس اي شعور بالذنب او بالأسى. سهولة الوصول لوسائل الانتحار، السوشيال ميديا كمان هي
1: سايفة حتى. أكيد.
0: أوكي نتركها لك.
1: بروفيسور، قبل ما نحكي عن السوشيال ميديا، حملت سؤال من أحد الأصدقاء حقيقة، وعنده أحد كمان المعارف بخارج لبنان، خبرني حالة رح اختصرها بثلاث ثواني. أنه قال لي جان أوقات مثلا الانتحار يمكن واحد يشنق حاله يقوص حاله لسمح الله ياخد ثم إلى غيره، بس هيدا الشخص يلي عم بيحكي عنه استسلم للحياة وناطر الموت كل لحظة. يعني ممكن الشخص يكون عم بنفذ خطة طويلة الأمد للانتحار، هيدا ما بنسميه انتحار بروفيسور؟
0: بلا، بس قصدك عن
1: يعني تارك الأمور تسيطر عليه صحيا غذائيا،
0: مستسلم يعني،
1: مستسلم لكل شيء بانتظار ساعة الموت التي ينتظرها سريعا، هذا مش نوع من الانتحار يعني، مش بلحظتها في نفذها بدقيقة.
0: بلا، هو من ضمن العلامات التحذيرية.
1: نعم.
0: بالنسبة للعلامات التحذيرية
1: عظيم، منفوت فيها مباشرة،
0: منفوت فيها مباشرة. حسب الدراسات العلمية الحديثة في مجموعة علامات تحذيرية، الوارنينج ساينز.
1: نعم.
0: أهم واحد، وهلأ لا إن شاء الله يكون عم بيسمعنا تيشوف إذا
1: أكيد
0: عنده
1: هول
0: العوارض. الحديث المتكرر عن الموت أو الرغبة بإنهاء الحياة. 2، تعبير عن فقدان الأمل. 3، شعور بأنه هو عبء على غيره.
1: نعم.
0: 4، اللي حضرتك قلته قبل شوي، الانسحاب الاجتماعي.
1: كليا.
0: نعم. بس مش يعني إذا في انسحاب اجتماعي يعني نحن ضروري نفكر بالانتحار، بس هو
1: لأنه في أشخاص يمكن هن بحبوا هالشي ويكونوا كتير مسؤولين وسعداء.
0: 100%. عنا أسباب متعددة جدا تكون هي سببت الانسحاب، بس هو من ضمن العلامات التحذيرية للانتحار. فقدان الاهتمام بالأنشطة المعتادة.
1: نعم.
0: أوكي.
1: ما بقى هندخلنا مرحلة اكتئاب شديد يمكن.
0: من فيها تكون أسبابها. نعم. من الاكتئاب تقلب، وفيها تكون الاضطرابات اللي قلناها قبل شوي.
1: صحيح.
0: تقلبات مزاجية حادة. up و down يعني.
1: نعم.
0: زيادة تعاطي الكحول أو المخدرات، بيشرب تيوقع.
1: نعم.
0: وغيرها. البحث عن وسائل الانتحار أو إعداد وصية، في منهم. نعم. بيكونوا كاتبين وصية، عاملين رسالة، موزعين ممتلكاتهم، في منهم بيكتشفوا لهم الوصية بيخلصون الانتحار. اضطرابات النوم أكيد، يا زيادة يا نقص، التهيج العدوانية أو الاندفاع، الهدوء المفاجئ بعد فترة طويلة من الاكتئاب. هيدا سؤالك. لأنه قد يعكس اتخاذ قرار بالانتحار وليس تحسنا حقيقيا. ولا تعتمد عملية التقييم على علامة واحدة من اللي ذكرناهن، بس هي صورة سريرية كاملة يلي بده يحددها هو المختص.
1: يعني بروفيسور، قبل ما نتابع الحلقة لو سمحتي، هذه العوارض، هذه الأسباب المباشرة وغير المباشرة والعلامات التحذيرية وغيرها وغيرها وغيرها، تصيب مختلف الأعمار؟
0: تصيب مختلف الأعمار، ولكن أثبتت الدراسات. نعم. العالمية أنه نحن على فكرة، نحن استجاع عنا إحصائيات بلبنان ولكن وقفت على 2019.
1: صحيح.
0: يعني عنا أعداد كبيرة، وقلنا ليه؟ لأنه العالم ما بتخبر أنه الشخص توفى
1: للأسف.
0: يعني وقت الكورونا إذا بتتذكر أنه كان يموتوا بالكورونا وما يقولوا كمان لأسباب، أو ما يموت بالكورونا ويقول بالكورونا. نحن بعد عنا ضعف بلبنان،
1: وصمي هاي الوصمي اللي نسميها،
0: عنا ضعف الإحصائيات. حتى بيجوا بيبعتوا كاستيونير قدي نسبة الناس يلي بتجاوب عليه، تكون في إحصائيات معينة. إحصائيات ما حدا
1: نحن للأسف لقاية. بروفيسور، حديث يطول وعطول منقولها ببوليكلينيك. نحن. نعم. عنا مشكلة بنظامنا الصحي، هيدي هي.
0: ايه يعني في قصص. نعم. نحن عايزين التوعي ان شاء الله، يعني من خلال برنامجك العالم هيك تتحمس وتتشجع
1: امثال حضرتكم بروفيسور. كمان نتأمل خيرا. إذن ممكن يكون بكل الأعمار هذه الأمور.
0: ممكن يكون بكل الأعمار، ولكن أكثر عم نلاحظ أنه بين 15 و29 عند الشباب. ممكن يكون
1: 29.
0: نعم، وممكن يكون عند الأشخاص المسنين.
1: نعم.
0: كمان منلاقيها كتير.
1: قبل ما نحكي بالأمور الوقائية ومن كيف نحيط به هذا الشخص وين ناخده ولازم ناخده إذا مش الحال أو لا، لأنه هو الأشخاص ما بعرف إذا بتوافقيني حضرتك، أنا بعد تحضير الحلقة لأنه حقيقة أخذت جهد كتير تحضير هؤلاء الأشخاص يتسمون بقدرة أو بمستوى ذكائي عالي مش مستوى ذكائي منخفض. مظبوط؟
0: أكيد.
1: نعم. السؤال هو التالي، قلنا من أجل الحديث عن وسائل التواصل الاجتماعي وكتير حالات عم نشوفها بالتقارير العلمية بأهم المنشورات مجلات الطبية بالعالم أنه الذكاء الاصطناعي، ونحن بنعرف كيف الذكاء الاصطناعي، يعني هو بيعمل ما يريح الشخص الذي يتكلم معه، بيساعده بطريقته مش بطريقة اللي لازم يساعده فيها. وبنعرف كتير أشخاص وكتير أطفال وحتى بلبنان كمان، وفي دعاوى وفي جمعيات أسست على أساس هذا الموضوع. قديش خطر هذا الأمر؟ وقديش عم بيؤدي لانتحار؟
0: قديش خطر هذا السؤال؟
1: قديش خطر هذا السؤال؟ بوجود حضرتك دائما الحلول موجودة بروفيسور عطالله.
0: شكرا. بالنسبة للدراسات العلمية الحديثة، وسائل التواصل الاجتماعي تأثيرها هو ثنائي الاتجاه ديال، عنا دايل أفكت، يعني بتزيد من الخطورة من خلال، في عنا كتير تنمر إلكتروني، صح ولا لا؟ ده خطير.
1: صحيح.
0: عنا المقارنة الاجتماعية المستمرة، بيجوا بيحضروا شيء بدون يعملوا مثله، الكومباريزون سوسيال.
1: نعم.
0: عنا نشر معلومات غير مسؤولة عن الانتحار، تخيل هذا الموضوع ده خطير.
1: نعم.
0: حدا عم يتناوله منه فايت هالقد ديب، منه قادر هالقد يوضح تتوصل الفكرة مزبوطة، يعني الشخص يمكن منه مفكر فيهم بيصير يقول ايه لك كيف.
1: وحضرتك قلتي شغلة، يعني من كم سنة كان المفهوم النظرة للانتحار أسبابا وعلاجا كليا مختلفة.
0: هلأ عم نتطور وبعدنا وما زلنا وما رح نوقف.
1: صحيح.
0: لأنه كتير الموضوع دقيق، في ناس عم تخبر عن انتحار حدا مثلا شفناها على السوشيال ميديا للأسف الشديد، بيصوروا وبيفرجوا والفيديو، ما هيدا شيء خطير. بعدين في حرمة الشخص يلي عمل هيدا شيء، يعني في كتير أمور ما عم تتخذ بعين الاعتبار. نشر معلومات غير مسؤولة عن الانتحار، زيادة العزلة والإدمان الرقمي، هيدا كله عم نحكي الذكاء الاصطناعي،
1: هذا كلنا عم نغرق فيه للأسف الشديد.
0: للأسف. في المقابل عنا وسيلة الوقاية، نشر التوعية بالصحة النفسية مثل بروجرام حضرتك بولي كلينيك، تقليل الوصمة انه الشخص بيسمع شيء بيرتاح بياخد نصايح بيحب. في حدا فيني وجه تحية لحدا ما رح اقول الاسم،
1: اكيد
0: عطول بيسمع، وعطول بعد ما يسمع بيقول لي حبيته وبصير يناقشني بالموضوع،
1: كتير حلو،
0: اكيد رح يعرف حاله لما يكون عم يسمع،
1: بنوجه له تحية
0: عن جد، لانه هو حدا شغله بالمحاضرات وبالارش قصدي. فايه تسهيل الوصول لخدمات الدعم، يعني هون عم نحكي الحسنات ما نقول بس عم نحكي عن السيئات، تعزيز الدعم الاجتماعي عبر المجتمعات الرقمية، لأنه إجت فترة في ناس ما فيها تجي، في دعاوى بتوقف لأنه شخص ما فيه يجي، يعني كمان بيسهل، ما فينا نقول بس نيجاتيف. والصحة العالمية بتوصي وسائل الإعلام باتباع في إرشادات يا جماعة إعلامية وقائية كتير مهم نلجأ لها، في طريقة تناول الموضوع إعلاميا بليز.
1: صحيح.
0: في طريقة كيف نأثر على السلوك الاجتماعي، نحن ما عم نعمل لسكوبات ولا شيء، نحن بدنا نوعي العالم.
1: صحيح.
0: لأنه عم بيصير في زيادة للخطر، نحن بدنا نزيد مساهمة الوقاية، المشكلة مش بوسائل التواصل بنفسها، المشكلة بالمحتوى وبطريقة الاستخدام وبقدرة الشخص على التعامل. نعم. مع الضغوط الرقمية بشكل صحيح.
1: بروفيسور ريتا عطالله، رح نفوت هلا بكيفية حماية هؤلاء الأشخاص وعلاجهم بالوقت المناسب. حقيقة قدي مهم بروفيسور، يعني العودة إلى الكتاب، العودة إلى المراجع المسؤولة المهمة، يعني عم بحضر الحلقة عن الانتحار، قريت معلومة كتير حلوة بتقول الدراسات أكدت بعد عشرات سنين انعملت لإطالة العمر والعيش باستقرار نفسي، تشديد علي استقرار نفسي بكل ما الكلمة من معنى، المهم أن نعود إلى عائلاتنا، إلى إحاطتنا بأصدقائنا، إلى العيش بين من نحبهم ويحبوننا. يعني قديش هالدراسة كانت كتير جدية بهالموضوع. السؤال هو التالي بروفيسور، إلى أي مدى الإحاطة العاطفية، الأبعاد الإيمانية الروحية تبعد عنا شبح التفكير بالانتحار؟ ولكل شخص عم بيسمعنا وعم بيسمع حضرتك وأنا عم بحكي، يعني الناس بكتار حوالينا هن يفكروا بهالانتحار ومنفكرهم أنه الأمور بعيدة عنا وعن أصحابنا وعن كل الأشخاص، ولكن لا، المشكلة هي قريبة من كل شخص منا. قديش مهم الإحاطة العاطفية والأبعاد النفسية الروحية الإيمانية تساعد هؤلاء الأشخاص.
0: والحلو يلي أثبتتها الدراسات.
1: نعم،
0: يعني هالقد الدراسات فاتت بقصص ما بقى بدنا نروح، يعني بصيروا يسألوا بعض،
1: مش تنظير، مش تنظير.
0: مثلا حدا عم يعمل عملية كسر إيده بصير يسأل حدا كان كسر إيده، لا، بدنا نرجع للدراسات. صحيح. وللاختصاصيين خاصة بمواضيع هالقد حساسة. حسب الدراسات في عوامل نحن من إلا عوامل الحماية، يعني protective factors،
1: وقائية
0: 100%.
1: نعم.
0: يعني هي ما عم نقول ضمانة ضد الانتحار، وإنما هي كتير مساعدة. من الناحية النفسية في شيء اسمه دعم اجتماعي، social support، هو من أقوى العوامل الوقائية، بيعزز الشعور بالانتماء.
1: نعم.
0: وبيخفف الشعور بالوحدة. نظرية الانتحار بين الأشخاص بتقول أنه يعد فقدان الانتماء من المحركات الأساسية للأفكار الانتحارية. أنا لحالي ما عندي حدا،
1: وقديش نفكرها بسيطة هالمشكلة، وهي أخطر مشكلة،
0: وهي أخطر مشكلة ونحن عم نجي عليها. يعني كتير قصص عم بتأدي للعزلة الاجتماعية، ما عم يوصلوا لهيدا الشعور. البعد الإيماني والروحي كمان كتير مهم، الريليجيون والسبيريتويال، هيدي البارتي اللي بدنا نحكي عنها كمان، لأنه الدراسات بتقول إنه في كتير من الأشخاص بيرتبط انخفاض خطر الانتحار لأنه عندهم معنى للحياة، بيخافوا وبيعزز الأمل الهوب.
1: نعم.
0: وبيزيد من التماسك النفسي الاجتماعي. بس بدنا نقول إنه هالعوامل ما بتغني عن العلاج. كمان في أشخاص
1: أكيد.
0: مثلاً بتتعاطى، بتروح بدها تصلي، صلي بس تعالج، عندها عاملة ديبريشن بيروحوا. كتير مهمة الصلاة، وكتير مهمة البارتي اللي عم نحكي عنها، البارتي اللي هي دينية وروحية، بس ما في شيء بيغني عن العلاج
1: أكيد.
0: حسب الدراسات
1: أكيد.
0: أوكي.
1: بروفيسور ريتا عطلة، بدنا نحكي عن فرويد الحلقة مع حضرتك، ما بتكتفي إذا ما حكينا عن فرويد، ومنعرف قديش فرويد حضرتك ما بدنا نقول صداقة أو علاقة، ولكن في تناغم، أوقات بتوافق بكتير إشياء أوقات يمكن لا، بس بعرف قديش فرويد مهم بأبحاث البروفيسورة ريتا عطلة. من بعده أيضا المدرسة التحليلية سموه غريزة الموت، يعني هل يمكن أن يكون الانتحار فكرة فلسفية يعيش البعض ويقدمون عليها بدون أي من هذه العوامل يلي حضرتك ذكرتيها؟
0: مظبوط. سيغموند فرويد هو من مؤسسي علم النفس التحليلي.
1: نعم.
0: وعطول بلجأ لهيدا العالم العظيم بكل الارتيكلات اللي بيكتبها والأبحاث، والتيرابي اللي أنا بستخدمها
1: العلاج.
0: هي التيرابي.
1: نعم.
0: العلاج التحليلي اللي أنا تخصصت فيه، لأنه العلاج التحليلي كمان اتطور وكمان صار فيه طرائق متقدمة، بس ما فينا مثل ما قلت حضرتك يعني ما نرجع طول للباز للحجر.
1: نعم.
0: الأساس، ومن بعده نكفت العمار.
1: نحن بنعرف أن البروفيسور عطلة مدرسة خاصة أيضا بالعلاج التحليلي هي.
0: مرسي.
1: لحضرتك.
0: بالنسبة لعالم النفس سيغموند فرويد، مفهوم. نعم. غريزة الموت، ديث درايف أو تاناتوس، في إطار تحليل النفسي هو وجود ميل لا شعوري نحو العودة إلى حالة السكون أو الفناء. نيح؟ بس لازم نوضح أنه هذا المفهوم هو نظرية تحليلية، هو طريقة علمية حكوا عنها بعلم النفس التحليلي ومشوا فيها.
1: نعم.
0: بس نحن هون عم نحكي عن شيء بعد أكتر، شيء مو يعني هو إذا بدك يعني من من من بلش فيها ومنروح للسلوك الانتحاري. اتفقنا؟
1: نعم.
0: بالنسبة لتفسير الانتحار عنا نماذج مدعومة بالأدلة، يعني نحن هلأ عم نحكي مش بس على النظرية التحليلية، إنما على نماذج في بقلبها عدة فاكتورز فيتي بقلب بعضها عوامل. نعم.
1: نعم.
0: يعني عنا النموذج البيولوجي النفسي والاجتماعي، يعني هو موديل فيت بقلبه البيو سايكو سوشيال، يعني البيولوجي النفسي والاجتماعي، ثلاث مفاهيم بقلب بعضها مش بس تحليلي.
1: نعم.
0: نظرية الانتحار كمان، يعني الانتربيرسونال تيوري طبعا السويسيد، قدي بين الأشخاص بتفرق من شخص لشخص، نفس.
1: نعم.
0: الأزمة، نفس المشكلة، نفس الاضطراب النفسي، واحد أقدم للانتحار واحد لا، عنا نظرية المراحل الثلاث، عنا نظرية التحفيز اللا إرادي. يعني الفكرة اللي بدي أوضحها هون إنه نحن بالنسبة للسلوك الانتحاري في عنا نظريات أكتر كومبلكس، أكتر معقدة بتفوت تتفسر هذا السلوك اللي هو بحد ذاته معقد.
1: إذن ننطلق من هذه المدرسة ونتابع بما استجد. بروفيسور عطلة، للأسف الوقت عم بيمرق، بعد عنا 10 دقايق بدنا نفوت هلأ بالمساعدة الطبية.
0: نعم.
1: بروفيسور عطلة، الأشخاص يلي موجودين حوالينا، أصدقاء، معارف، نعرف أنه عندهم ميل إلى أو من بعد هذه العوارض والعلامات التحذيرية اللي حضرتك ذكرتيها خلال هذه الحلقة، المساعدة نحن كأشخاص غير متخصصين إلى أي مدى قد نكون نقدم الحل نمنع عنهم هذا الانتحار؟ يعني حضرتك حكيت عن الإحاطة العاطفية، ولكن هذه الإحاطة كافية؟ ومتى تكون كافية ومتى لا ما بتعود كافية؟
0: في كتير أشخاص، قبل ما جاوب على السؤال بدي أفتح بارانتاز صغيرة. مش بس أنت بتعمل سكوب معي، أنا كمان بدي أعمل سكوب معك.
1: كل الحلقة سكوبات من حضرتك بروفيسور.
0: في كتير أشخاص فقدت ناس عزيزة على قلبها.
1: نعم.
0: وما بتعرف إذا هالأشخاص موتها كان مقصود أو غير مقصود لأسباب جمة ما رح نفوت فيها.
1: نعم.
0: وهيدا الشيء عطى هول الناس اللي فقدوا عزيزين شعور بالذنب. اللي بدي أقوله قبل ما جاوب على هذا السؤال
1: كتير مهم اللي عم تحكي حضرتك حقيقة. نعم.
0: شعور بالذنب طبيعي نحسه، بس إذا شخص منه عارف ما في يلوم حاله. نعم. ما في يجلد حاله. وهلأ راح جاوب على سؤالك.
1: نعم.
0: يمكن للعائلة والأصدقاء أنه يكونوا جزء أساسي من الوقاية من الانتحار، بس دورهم محدود.
1: دورهم محدود، ويمكن بيعرفوا بيكون ما فات قد فات للأسف.
0: 100%.
1: نعم.
0: حسب الدراسات أفضل ما فينا نعمله أنه نسمع للأشخاص يلي هن عايزيننا أنه نسمعهم. الإصغاء الفعال، active listening.
1: نعم.
0: تعبير عن التعاطف والدعم. أوكي. تشجيع الأشخاص على طلب المساعدة المهنية، ما نتركه لحاله إذا حسينا بالخطر. إزالة أو الحد من الوصول للوسائل الخطرة، ما نخليه يوصلهم إذا نحن قدرين طبعا. تواصل مع خدمات الطوارئ، لأنه بمطرح بدنا ناخده للشخص وأنه ناخده على المستشفى. الأوسبيتاليزاسيون بتكون خلص، يعني شيء لا مفر منه.
1: نعم.
0: لازم نتجنب أنه نقلل من مشاعره أو نلومه، يي أنت شو ضعيف ولو معقول. أبدا بليز ما تستعملوا هالتعابير يلي للأسف تستعمل كتير، وما نقول أنه هو ضعيف الإيمان أو ضعيف الشخصية. دور الأسرة كتير مهم، بس كمان بدنا نقول أنه ما بيغني عن تدخل العلاجي.
1: يعني ما فينا نقوله للشخص كلنا بدنا نموت وروح.
0: روح ما بدها هالقد. مثلاً.
1: بروفيسور، سؤال قبل ما نتابع العلاج، مع أنه الوقت كتير حقيقة دهمنا. أحيانا ممكن يكون الأشخاص يلي رايحين على الانتحار والأشخاص يلي حوالينه اثنيناتهم مش عارفين أنه هالشخص هو بهالحالة هيدي، يعني حتى الشخص يلي رايح على الانتحار بيكون مش عارف حلو أنه هو رايح على الانتحار. لهالدرجة ممكن يكون الأمر معقد ممكن أحيانا.
0: لما بنقول سلوك انتحاري يعني الشخص هو حدد.
1: نعم.
0: إلا إذا رحنا على الأوفردوز.
1: نعم.
0: يعني شو يعني أوفردوز؟ يعني الشخص أخذ مادة وهي المادة سممته أدته أنه يموت.
1: صحيح.
0: ما رح نفوت فيها لأن هذه كمان هي موضوع بحديثة بتتذكر. صحيح. نحن ضلينا سنة نعمل أسبوعيا
1: 100%.
0: يجوا يعطوا شهادة حياة بيشنت ونعمل التحليل تبعهم. بس لما نقول سلوك انتحاري بما معناه، يعني بعلم الانتحار بأغلب الأحيان بيكون الشخص واعي أنه هو محدد للسلوك بطريقة بده يموت، ونحن حكينا على الستابس انه هو
1: يعني
0: عنده الفكره. نعم. نعم. عنده الايديشن، عنده الافكار. الاشخاص اللي حواليه باغلب الاحيان منهم عارفين.
1: نعم.
0: عرفت شو قصدي؟ يعني هو عارف باغلب الاحيان حسب الدراسات،
1: عارف شو عم بيعمل،
0: عارف شو عم بيعمل، انما اللي حواليه باغلب الاحيان مش عارفين.
1: طيب. بروفيسور ريتا عطلة، هلا بلشنا بالعلاج،
0: لانه استاذ جان اذا عارفين فتنا هون بعلم النفس الجنائي. حضر لي حلقه. يلا.
1: أكيد أكيد. نحن كل حلقة مع حضرتك ننتظرها نحن والمستمعين. من يقدم على الانتحار أو لديه هذه الأفكار، ممكن هو يطلب المساعدة النفسية عند أخصائيين أم هذه حالات نادرة جدا؟ شخصيا يوم هو بالمبادرة
0: هن بلا في منهم، يعني في أشخاص بيجوا.
1: نعم.
0: بيجوا بيكون عندهم مشكلة معينة قليل، يعني ممكن يجي يقول انه انا عم فكر هيك وليش عم فكر هيك. ممكن.
1: ممكن
0: هو المشكلة وين بعلم النفس، علم النفس اللي بيعنى بالسلوك الانتحاري، هو ما في مثل ما قلنا ما في اضطراب معين هو الانتحار، هو سلوك، هو نتيجة عدة فاكتورز.
1: ما فينا نقول واحد واثنين وثلاثة.
0: نعم. وممكن يكون في عدة اضطرابات نفسية بتفوت فيه. من هيك بنحدد شو نوع الاضطراب النفسي اللي أدى لهيدا السلوك تنحدد إذا هو عزيز. بيجي أو ما بيجي.
1: بروفيسور ريتا عطلة، الأشخاص الذين يحضرون أمامك وخصوصا أمام البروفيسور ريتا عطلة بعد هذه الخبرات وهذه الأبحاث وهذه النجاحات، وأنا شاهد على العصر كما يقولون، بعرف كتير حالات حقيقة كنت حضرتك المنقذة لألون. السؤال هو التالي، ما هو البروتوكول الذي تضعينه ولو باختصار شديد للتعامل مع أشخاص تأكد ميلهم أو محاولاتهم الانتحار؟
0: لما نقول خطر الانتحار بنقول اوسبيتاليزاسيون، دخول مستشفى، اتفقنا؟ بس نعم. انا رح احكي عن استراتيجية العلاج مثل ما حضرتك طلبت مني.
1: نعم.
0: حسب الدراسات الحديثة نحن ما منركز على كلمة منع الانتحار، نحن بنشتغل شيء اعمق بكتير، هو سويسايد سويسايد ريسك، يعني الريسك تبع السويسيد، يعني على ادارة خطر الانتحار، المانجمنت تبعه، وبدنا نعالج الأسباب تما يرجع يتكرر، مش منخلصه هلأ بيرجع بينتحر تاني مرة.
1: نعم.
0: إجباري، واحد بدنا نعمل إجراء تقييم سريري شامل
1: وسريع.
0: assessment. نعم. شو بيتضمن؟ بيتضمن تقييم شدة الأفكار الانتحارية، الإيديشن طبعاً، وجود نية واضحة، وجود خطة محددة، توافر الوسائل، وجود محاولات سابقة، وضمن القصص اللي نحن نعملها بالأسسمنت تبعنا.
1: نعم.
0: تقييم الاضطراب النفسي الأساسي اللي أدى لظهور هذا السلوك، وتحديد عوامل الخطورة risk factors وعوامل الحماية protective factors. بنحط خطة أمان دغري urgent، وهي تدخل مثبت علميا، تعرف على العلامات التحذيرية، استخدام استراتيجيات التهدئة الذاتية. بدنا دغري نبلش، بده يفوت مستشفى مثل ما قلنا تيبلش العلاج، لأنه هون
1: مش زيارة عند حدا، تكون مستشفى بكل ما يمكن من معنى
0: هوسبيتاليزاسيون أكيد، لأنه نحن لا. هون بمرحلة متقدمة جدا،
1: يعني فتنا هون بالأدوية والعلاج النفسي وكل هذه الأمور،
0: أكيد علاج دوائي أكيد، وعلاج نعم. يعني العلاج، الجلسات العلاجية، العلاج اللي نحن بنعمله
1: نعم.
0: لا يغني عن الدوائي، يعني في عنا علاج دوائي، في عنا العلاج النفسي، وفي عنا وجود العائلة كمان بتكون داعمة، يعني هي كلها كيف في عدة أسباب أدت لظهور هذا السلوك، في عدة عوامل بدها تشارك ليكون العلاج منيح وما بقى يتكرر.
1: بروفيسور كتير طرح السؤال وأنا حامله لحضرتك خوتي من السوشيال ميديا، منحطون أسئلة للمستمعين كتار. نعم. بيسألوا منروح عند حيالة، بعتذر على هالكلمة ولكن احنا هدفنا نمنع هذا الأمر، منروح عند حيالة بسيكولوج، هي هالكلمة كتير بنسمعها، البسيكولوج هو مؤهل أم أنه لا بدأ خبرات مهمة، مش عم نستخف أبدا، ولكن من حقنا نسأل نحن كصحفيين ومن حق الناس يعرفوا لوين بيتوجهوا بروفيسور، لمين بدهم يتوجهوا أول شيء
0: بالسلوك الانتحاري؟
1: عم نحكي تحديدا على السلوك الانتحاري،
0: تحديدا على السلوك الانتحاري، هون في خطورة بتهدد الحياة، بس
1: صحيح.
0: يكون عنا مناس دو لافي، تهديد الحياة، بدنا نروح على المستشفى،
1: على المستشفى،
0: بدنا نروح على المستشفى، بده يصير في دخول بمستشفى يكون فيها قسم نفسي
1: جامعي أكيد ومعروف،
0: في مستشفيات كتير، في مستشفى ما رح نسمي، مش
1: أكيد، بس
0: أنه
1: يكون متخصص، يكون عنده
0: نعم، بده يروح الشخص على مستشفى يكون فيها قسم نفسي
1: نعم،
0: ويترك الباقي علينا.
1: كتير منيح. بروفيسور عطلة، متى تخفقون؟ متى تفشلون في العلاج؟ وهل الفشل نسبته كبيرة مع الناس يلي بنروح على الانتحار؟ أنا خلق يعني قديش الشخص في تراكمات بحياته تقرر يروح على الانتحار، ما بقى في قوة بالعالم تردعه إلا إذا أمثال بروفيسور عطلة وأمثال حضرتك، أي متى بتنجحوا وأي متى بتفشلوا معه؟ ويمكن الفشل يكون مبرر لا سمح الله.
0: هيدا السؤال كنت عم قول شو الله ما تسألني،
1: ما فينا من قال حدا كل شيء.
0: بالنسبة لمنع الانتحار بدي أقول شغلة، إنه حسب الدراسات العلمية الحديثة ما ممكن لأي اختصاصي إنه يضمن منع جميع حالات الانتحار. ليش؟ لأنه السلوك الإنساني هو معقد، ما في وسيلة بتقدر تتنبأ 100% إنه هالشخص شو حيعمل،
1: لأنه ما في سبب واحد
0: 100%.
1: نعم.
0: بس في شيء اسمه وقاية.
1: نعم.
0: يعني نحنا بدنا نشتغل بكتير جدية، بحضور دائم، بحضور 24/24، لأنه هيدا الشخص ما فينا نتركه، ما فينا نتركه، لأنه هو وصل لسلوك انتحاري ما إجا قبل.
1: صحيح.
0: شو ما كانت مرحلة
1: يعني
0: سلوك الانتحار
1: أكيد بتخففوا نسبة إقدامه مرة تانية على الانتحار.
0: هو نحن نلقطه قبل ما يقدم على الانتحار وينجح نعم. الانتحار وهون نحن منشتغل تنشوف هل هو يخفي أفكار انتحارية، هل هو يرفض العلاج، هل هو مثلا كان ياخد أدوية ووقف ياخدها، هل هو عم يتعاطى مواد مخدرة
1: نعم.
0: هل هو عنده اضطراب نفسي شديد، عنده ضعف بصيرة، ما عنده انسايت، كمان الانسايت كتير مهم. فكل هودي
1: نعم.
0: يعني في عدة عوامل تنقدر نقول قدي نسبة نجاح منع الانتحار مرة أخرى أو لا. في عدة عوامل متكاملة.
1: سؤال بنعم أو لا، مع أنه ما في نعم, نعم. لا مع حضرتك. الإدمان على الكحول والمخدرات والحبوب مهلوسة وأي شيء إدمان عليه يكون حافز إلى الانتحار
0: بالنهاية. نعم.
1: بيزيد من الانتحار.
0: نعم طبعا، لأنه هي بحد ذاتها في نظرية هي كتير حلوة، هي أوردالي، يعني الشخص بيعمل نعم. قصص. كيف بمبارح حدا شفت، حضرت انا فيديو مصورينه للاسف
1: نعم.
0: صوروه تحمس قب الموتو ووقع عن الموتو وما عاد نعرف
1: المغامرات الخطيرة،
0: المغامرات يلي بتهدد الحياة
1: نعم.
0: التعاطي، الادمان، السرعة، الكحول بطريقة مفرطة، بياخد دواء ما بيسوى يشرب الكول، بده يشرب الكول، ما هيدي سلوكيات انتحارية ولا لا؟
1: بعد لليوم في اشخاص بروفيسور من 15 سنة لليوم بيقولوا لي كتر خير الله ما عم نعمل لحضرتك دعاية، لبنان بيعرفي، كل العالم بيعرفوكي، مع حضرتك نسبة النجاح كتير كبيرة. قديش مهم الاختصاصي في العلاج النفسي يكون متمكن من العلاج الذي يقوم به؟
0: ايه استاذ جان، لان في شغله بدي ضوي عليها، انه بالشغل تبعنا ما بناخد شهاده، وبده واحد يضل يدرس، يضل يكفي، يضل
1: مستمر ليلا ونهارا.
0: ايه طبعا، لانه هيدا على طول الدراسات ماشي والمجتمع ماشي، وللاسف الاضطرابات زايده، فالشخص بده يضله يعمل ابديت ويضله.
1: أعزائي المستمعين، للأسف حلقتنا خلصت، بتحمل بعد أكثر من ساعة كمان، ولكن نوعدكم بحلقات أخرى مع البروفيسورة ريتا هيكل حسون عطلة، ولكن رح يكون لنا نصايح عن كل هذه المواضيع. بروفيسورة ريتا هيكل حسون عطلة الاختصاصية في علم النفس العيادي، المتخصصة في التقييم النفسي والخبيرة المحلفة لدى المحاكم، وأيضا خبيرة نفسية واجتماعية لدى المحاكم الروحية والمساعدة الاجتماعية في لجان تخفيف العقوبات، ودكتورة في علم النفس وأستاذة في الجامعة اللبنانية. نشكر حضرتك وأهلا وسهلا، شرفتينا.
0: مرسي.
1: أعزائي المستمعين، بيمكنك التواصل مع البروفيسورة ريتا عطلة على الرقم 719973555. شكر للمخرج الإذاعي الزميل مارون بشعلاني. لكم أطيب تحيات جان حتشيتي، وإلى اللقاء. بوليكلينيك مع جان حتشيتي.

0: حوار حر
1: جولة جديدة من المفاوضات وفرصة نادرة يجسدها لقاء الرئيس عون بالرئيس ترامب والساحة الداخلية مفتوحة على المواجهة السياسية مع حزب الله. هذه المواضيع نناقشها مع عضو كتلة الجمهورية القوية النائب غياس يزبك.
0: حوار حر
1: مع بسام أبو زيد الثلاثاء

0: أعلن الجيش الإسرائيلي أن قواته تواصل العمليات في الجنوب في مواجهة التهديدات، في الأثناء سجل قصف مدفعي متقطع على دير سوريان وعتشيت والقصير، كما تعرضت كفر تبنيت وزوطر الشرقية لتمشيط بالأسلحة الرشاشة. بدأت لجنة المال برئاسة النائب إبراهيم كنعان وحضور وزير المال ياسين جابر ووزير العدل عادل نصار وحاكم مصرف لبنان كريم سعيد لمتابعة النقاش نقاش قانون إصلاح المصارف. رأى عضو الهيئة التنفيذية في القوات اللبنانية نائب السابق إلي كيروز أن الذكرى 30 لصدور حكم البراءة لرئيس حزب القوات اللبنانية دكتور سمير جعجع من تفجير كنيسة سيدة نجاة تحل في وقت ما زال لبنان يعاني من إرث الاحتلال السوري المتمثل خصوصا بسلاح الحزب واستمرار الدولة العميقة المرتبطة بمحور الممانعة ومنظومة الفساد في التحكم ببعض مفاصل الدولة اللبنانية. أضاف في هذه الذكرى: أستعيد كل الأيام القاسية والبشعة، وأستعيد الرفيقات والرفاق الذين أهينوا وضربوا بوحشية ما بعدها وحشية واعتقلوا في كل المناطق، مؤكدا أن غالبية اللبنانيات واللبنانيين باتوا يرفضون ومنذ ما قبل طوفان الأقصى منطق الحزب ويعتبرون ألا مبرر لسلاحه، ويتطلعون إلى قيام دولة لبنانية ضامنة للجميع، لها جيش واحد وسياسة خارجية واحدة وسياسة دفاعية واحدة، ويرفضون دولة للحزب وإيران تملك كل القابليات لتحويل لبنان ساحة للآخرين. وقفة مع الإعلان، نتابع بعدها الموجز.
1: شوقة العمر ليلة الجمعة 24 تموز بأجمل ليالي الزجل اللبناني. شرب الكاملي، ناجي أبو عساف، ميلاد ضو وشرب الأبو أنطون، ميزة فاخرة، مشروب ويسكي وعرق

جوة العمر بأقوى منافسة زجلية بالبلازا بالاس طبرجة 03-232-563-71-198-198.

أعلنت نقابة موظفي وعمال الاتصالات والمواصلات السلكية واللاسلكية الدولية الإضراب التحذيري الشامل دفاعاً عن قطاع الاتصالات غداً وبعد غداً في كل مراكز العمل التابعة لهيئة أوجيرو، مؤكدة أن الإصلاح لا يكون بتفكيك القطاع. كما دعت جميع العاملين في هيئة أوجيرو إلى المشاركة في اعتصام مركزي يقام في ساحة رياض الصلح في 11 من الخميس المقبل. أفادت وسائل أعلام إيرانية بسمع دوي 5 انفجارات غرب بندر عباس. أعلن وزير الخارجية العماني أن هناك مناقشات معقدة لبلورة ترتيب طويل الأمد يكفل حرية الملاحة عبر مضيق هرمز. هذا كل شيء، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: رأي حر من لبنان الحر.
1: رأي حر من لبنان الحر مع الأستاذ أنطوان مراد، يومياً ما عدا السبت والأحد بعد موجز الواحدة إلا الربع ظهراً، ويعاد قبل مساء لبنان الحر.
2: فصل أول. تتصرف الجمهورية الإسلامية الإيرانية مع لبنان بشكل وقح ومريب، فلبنان بالنسبة إليها كعروس أخذت خطيفة، ليس غصبا عن أهلها وربعها فحسب، بل أيضا غصبا عنها. والحجة أن إيران تحب لبنان على طريقتها، ومن الحب ما قتل، فضلا عن أنه حب من طرف واحد، هذا في الظاهر. أما في الواقع فإن إيران لا تحب إلا نفسها، بل إنها تحب حزب الله طالما أنه يخدم مصالحها ويلبي أوامرها، معتقدا أنه ينفذ أجندة مقدسة ومصرا على المكابرة، وكأن الغطاء الإيراني هو درع لا يخرق، أو سفينة لا تغرق، أو كنز لا يسرق. والحزب الأصفر المتخبط في وحول المقاومة البائسة، والذي يعاين الحالة التعيسة التي بلغتها بيئته الحاضنة بسبب ارتهانه المطلق لملال طهران، يتمادى في التبعية وفي تخريب فرصة خلاص لبنان من مآسيه وكوارثه. فهو وببساطة وبراءة يعتبر أن إنقاذ لبنان، وعمليا يقصد إنقاذ نفسه وسلاحه، يتم عبر الاعتماد على المفاوضات الإيرانية الأمريكية وليس على المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية، مدعيا أن لبنان هو البند الأول في مفاوضات إسلام أباد ومتفرعاتها، وكأن لبنان مجرد طريضة أو مجرد رهينة للمقايضة وللمساومة. في مطلق الأحوال، المفاوضات المباشرة مستمرة وجولتها الجديدة في روما، والمثل الفرنسي يقول كل الدروب تؤدي إلى روما، أما درب طهران فلا تؤدي إلا إلى التعطيل، فيما طريق القدس وفق المفهوم الإيراني لم تؤدي إلا إلى النكبات والنكسات، مع أطيب التحيات. فصل ثاني. لذيذ الرئيس نبيه بري، فهو كما قال سيكون مسرورا جدا إذا حققت المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية برعاية أمريكية الانسحاب الإسرائيلي وعودة النازحين وإطلاق الأسرى وإعادة الإعمار، لأن ما يهمه هو أكل العنب وليس قتل الناطور. يعني أربعة أمور يريدها دولة أبو مصطفى، وكأن لبنان في موقع المنتصر الذي يفرض شروطه. أربعة أمور لم تكن في الحسبان أصلا لو لم يورطنا حزب الله بحربي الإسناد البائستين، لكن دولته نسي أمرا خامسا أساسيا، وهو علة ما وصلنا إليه، إنه سلاح حزب الله، هذا السلاح الذي خرب كروم العنب وتسبب بقتل النواطير الشلفي، ونحن ما زلنا ندرس من الحسرم. والسلام.
0: رأي حر من لبنان الحر.
3: لبنان الحر أكثر من إذاعة.

0: لبنان الحر أكثر من إذاعة.
1: حقك تعرف، معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.
2: مية سنة إذا حابب تعيش يلا معي. كلنا حابين يمكن، بس كيف الطريقة والسبيل؟ حاك تعرف عن دراسات حديثة لجامعات أجنبية بتقول أنه اللي عم بيعيشوا هالقد بعصرنا هيدا عندهم شي بيميزهم عن غيرهم، أكيد رياضة وغيرها من الأمور يلي تعودنا نسمع عنها، إنما هن بالميتابوليزم تبعهم عندهم ميزة بتخليهم ما يتعرضوا كتير للالتهابات مثل غيرهم من الناس، وإذا تعرضوا للالتهاب ممكن جسمهم يقاومهم بسهولة. وعند هالأشخاص القلب والشرايين أقل عرضة من غيرهم للمشاكل المعروفة بهالإطار. وأكيد الدراسات ما عم توقف، ويقال إنه ببعض الدول يلي فيها المتقدم بالسن بيعيش حياة أقرب للطبيعة، يلي نحن عنا منقول العودة إلى الجذور، بيأكلوا قصص طبيعية، بيتمشوا، بيهتموا بالجنينة وغيرها، هنيك نسبة عالية من المسنين عم توصل أعمارهم للمية عقبال العايزين.
1: حقك تعرف، معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.
3: أسعار المحروقات برعاية آي بي تي.
4: من آي بي تي صار فيك تستبدل قارورة الغاز القديمة وبسعر أقل مباشرة من معملنا بحصرايل. اتصل هلأ على 76 91 22 11، أو زور موقعنا لمزيد من المعلومات www.iptgroup.com.lb. مع آي بي تي كل مرة تسلم الجرة.
5: ارتفع سعر صفيحة البنزين 95 و98 أوكتان 13000 ليرة، والمزود 35000 ليرة، وقارورة الغاز 16000 ليرة. وتحددت الأسعار على الشكل التالي: بنزين 95 أوكتان 1,234,000 ليرة، بنزين 92 أوكتان 1,252,000 ليرة، والمزود 1,847,000 ليرة، والغاز 1,115,000 ليرة لبنانية.
3: أسعار المحروقات برعاية آي بي تي.
6: بتعرفوا إنه نطرة غسيل السيارة صارت بتسلي؟
7: ليه؟
6: لأن صار فيكن تتسوقوا بنفس الوقت من محلات جراب أند جو الموجودين بعدة محطات آي بي تي.
7: هاي خبرية، صار بدها غسلة وكم غرض للبيت.
6: لمزيد من التفاصيل اتصلوا على 01 218 999 أو نزلوا الأبليكيشن للدليفري.

0: حوار حر
1: جولة جديدة من المفاوضات وفرصة نادرة يجسدها لقاء الرئيس عون بالرئيس ترامب والساحة الداخلية مفتوحة على المواجهة السياسية مع حزب الله. هذه المواضيع نناقشها مع عضو كتلة الجمهورية القوية النائب غياس يزبك.
0: حوار حر
1: مع بسام أبو زيد الثلاثاء.

0: بنحييكم مستمعينا ومشاهدينا من إذاعة لبنان الحر بحلقة جديدة من لقاء حر أو حوار حر. بهيدي الحلقة مستمعينا ومشاهدينا رح نستضيف النائب غياث يزبك، وطبعا اليوم مواضيع النقاش هي مواضيع متشعبة ولكنها بتركز على الموضوع السياسي الذي له علاقة بالمفاوضات الجارية اليوم في روما بين لبنان وإسرائيل، وتتركز على كيفية تطبيق صيغة الإطار، بالإضافة إلى ذلك المواقف التي تعلن في الداخل والتي لها علاقة بهذه المفاوضات وبنتائجها وتطبيق المناطق النموذجية، وأيضا ما يجري على صعيد المنطقة وتحديدا في الخليج حيث هناك التصعيد العسكري يتواصل ويتصاعد بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية. أهلا وسهلا فيك أستاذ غياث.
1: أهلا فيك.
0: يعني بدي بلش من المفاوضات اللي عم بتصير حاليا بروما بين لبنان وإسرائيل، جولة جديدة من شان يشوفوا كيف بدنا ننفذ يعني أولى الخطوات بصيغة الإطار اللي إلها علاقة بالمناطق النموذجية، الانسحاب الإسرائيلي مقابل نزع سلاح حزب الله في هذه المناطق. هل برأيك ستكون الطريق سهل بظل المواقف المتشددة التي يعلنها حزب الله ورفضه لتنفيذ أي خطوة؟
1: أكيد واضح أنه الصعوبات اللي عم بيواجهها لبنان اليوم، المفاوض اللبناني إذا بدي أعمل فيها هيك نسب مئوية، في أكثر من 50% من الصعوبة التي تسقل المفاوض وتجرده من قدرته على أعطاء الوعود أو الالتزام بما يعد به، هي رجع لسطوة إيران على حزب الله واستسلام حزب الله لإله، وعدم رغبته بوضوح شديد وبوقاحة شديدة أنه يعطي الدولة ما لها ما لها. أستاذ بسام، اللي حزب الله اليوم عم بيعمله هو الذي يعطي إسرائيلي كل هذه الأسباب والأعذار للمزيد من التصلب. هي إذا أخذنا فقط أنه المعركة القائمة اليوم بالتفاوض على المناطق النموذجية هي فقط مجردة فيها لاعبين أساسيين، الدولة اللبنانية ودولة إسرائيل، الأمر اللي هو صراحة منه لا يستقيم ومنه واقعي، لأنه حزب الله اليوم هو يربط لبنان بمسارات التي بدأت تلتهب شيئا فشيئا وبطريقة فاقعة اليوم بسقوط كل يعني مسارات التفاوض التي كانت قائمة بين إيران والولايات المتحدة عبر إسلام أباد أو عبر سويسرا. فنحن اليوم بهذه المتاهة، في شيء لازم يكون ثابت، وهذا ليس انهزاما وليس استسلاما، وما يخبرونا مثل ما الشباب بيحكوا فيه بالإعلام الأصفر أنه هيدا انبطاحا، لا هيدا مش انبطاح ولا انهزام ولا أي شيء آخر، ولكن يجب أن ننطلق نحن من واقعة أساسية أنه أول شيء الدولة اللبنانية التي تفاوض هي سيقت إلى هذه الحرب وهي منا رغبين فيها، سيقت وأجبرت على التفاوض وهي لم تكن في هذا الوارد، وثلاثة ليست هي من يطلق النار وليست هي التي بالفعل لها المونة على هذا الفصيل المسلح الإيراني من حملة الجنسية اللبنانية اللي بيمثله حزب الله في لبنان. كل هذه الأسقال تقع على كاهل المفاوض اللبناني قبل ما نوصل لنشوف كيف بدنا نحكي وعلى أي مستوى على أي ليفل مع الإسرائيلي. الإسرائيلي بالمقابل كان واضحا، ما في شيء بيقلع من دون ما يكون في ضوابط للسلاح نحو نزعه،
0: بنزع السلاح بشكل كامل،
1: نزع السلاح
0: هذا مطلب لبناني على فكرة،
1: وهذا يعني مطلب لبناني، وهذا اتفاق الطائف، وهذا يعني تعبوا الناس من تكرارنا، ولكن التكرار بيفيد هون لأنه عم بينلعب كتير على ذاكرة الناس، وعم بينلعب كتير على المنطق، وعم بينلعب كتير على الوعي الوطني اللبناني، ما لنا وما علينا قبل أن نواجه أعداءنا. الدولة اللبنانية التي يقودها اليوم الرئيس جوزيف عون والرئيس نواف سلام بمعية 85% من الشعب اللبناني ومن القوى السيادية للقوات أحداها معهم، عرفت كيف؟ نحن معروف أنه نواجه خارج إطار أي معركة أخرى نتجت من بعد 27 أو من بعد 2 أدار. نحن نعمل نقوم بمعركة تاريخية طويلة الأمد موشات بالدم لتطبيق اتفاق الطائف الذي لا يقبل بأي سلاح. لذلك اليوم هودي المنطق لازم يرجع يتكرس بروس الناس. اثنين مطلوب من الرئيس جوزيف عون يكون عنده مونة على الإسرائيلي وعلى الأمريكان اللي عم بيلعبوا لعبة استراتيجية ليس أقل وجود إسرائيل من عدم وجودها. عم بحكي بالليترالي بالمفهوم العسكري للكلام، عم بحكي بالآن بالشخصي، وجود نتنياهو في السلطة من عدم وجوده، وزيت شيء بالنسبة هذا الأمر ينطبق على ترامب.
0: صح.
1: مطلوب من الرئيس جوزيف عون الذي المسخم بالجراحة المطعوم بظهره 100 طعنة من قبل إيران وحزب الله
0: بارح هدد وهدد وعلنا النائب رامي أبو حمدان
1: مثلا. فمطلوب منه يمون أكثر من رئيس نبيه بري على واللي هو الأخ الأكبر على حزب الله، أنه هو وهن بموقع الأكل القتلة وهن بموقع المهزوم، مطلوب منه هو كلهم رئيس اللبناني يعمل كل هالمونة الكونية على قوى لا تمت إلى لبنان بصلة، لا تربطنا صلة ظرفية مصلحية اليوم تقاطعات كانت ما لم تكن موجودة قبل 27. مطلوب منا اليوم بينما الرئيس نبيه بري قاعد ناطر مين على ضفة النهر، مين
0: يمكن
1: مين؟
0: ناطر مذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية يلي بطلت موجودة،
1: وهيدي بطلت موجودة. وهون برجع بفتح الهلالين لذكر الناس اللي كمان عم تتعرض لعملية ضرب بذاكرتها وبدماغها، انه وقت اللي اشدد الرئيس ونحن معه على فصل المسارين والملفين عن اسلام اباد وحدة ولبنان واسرائيل وحدهم، نحن اليوم بوسط هذه اللحظة المتفجرة التي تعطي كل الحق وكل الاحترام لمن قرأ قبل واستشرف قبل وقوع الكارثة اللي هي نتجت اليوم عن سقوط إسلام أباد، وبدأ معركة طويلة عريضة نحو السيطرة على هرمز، واحتراق الأوراق في يد إيران جعلها اليوم تخرج الجوكر اللي بإيدها اللي هو سيطرتها على الحوثيين وتهديد باب المندب. يعني هيدي المعركة كيف بدها تنتهي؟ نحن الرئيس الأمريكي والمنتصر عسكريا هو الإسرائيلي على إيران بمعركتهم ضدها هزموها عسكريا، لكنها لم تهزم بمفهوم غطرستها وتمسكها بالسلطة وعدم سؤالها وعدم اكتراسها بالكارثة البشرية والإنسانية والاقتصادية التي حلت بالشعب الإيراني. وصل الرئيس ترامب المعروف انه هو زلمة كمان فينا نسميه يقف على حد التهور، انه خفف من طحشته العسكرية وقال لك انا بلجأ الى حصار اقتصادي عليها لإيران مع الاحتفاظ بقوة العسكرية العقابية في حال جد اي شيء علينا، ولم تتحرك انملة إيران بهذا الموضوع، لا انقاذا لشعبها ولا تفكيرا بجيرتها والمنطقة، ولا تزال يعني تخرق كل المواثيق وكل العقود الأخلاقية وكل مفاهيم الجيرة من خلال، وهي تعتقد أنها بهذه الطريقة تحافظ على النظام.
0: طيب هل
1: بس بدي كفي الكلمة تقول أنه أنتوا كان بدكن يانا نكون مربوطين بإسلام أباد يا رئيس بري ويا مجموعة اللي هي عم بتشد معه، كان بدكن يانا نكون هناك لبنان ورقة محترقة مثل ما تحركوا الحوثيين مبارح على باب المندب وقصفوا السعودية، انه حزب الله يكون هو ممسك بهذه الورقة ومسلمة للإيراني بهذه حفلة العربدة اللي عم بتصير اليوم على مضيق هرمز.
0: بس اليوم في تخوف انه كمان إيران تطلب من حزب الله يرجع يشعل الوضع بلبنان، لانه كمان هو من مصلحته اشعال الوضع بلبنان، لانه رافض تنفيذ اي خطوة من خطوات صيغة الإطار بين لبنان وإسرائيل، وبالتالي يمكن إذا إسرائيل جربت تنسحب يمكن حزب الله يفرض عليها عالم الانسحاب بالقوة، يمكن يصعد الوضع العسكري لحتى إسرائيل ما تنسحب، لأنه هذا يحقق إنجاز للدولة اللبنانية، وبالتالي هو لا يريد هذا الإنجاز للدولة اللبنانية، يريد أن يحقق إنجازات لإيران. شو بصير هون؟
1: صحيح اللي بصير هو اللي توقف بهالفترة الهدنة البسيطة اللي شاهدناها واللي هي متعرضة لكثير من الخروقات بالشهرين اللي مرقوا، وإسرائيل ستستبيح ما تبقى من لبنان بكل بساطة وبكل أسف. هذا الكلام وارد. ولاحظ شغلي أنه عندما بتدخل أنت بمرحلة انكسار عسكري، في بالبروتوكولات العسكرية انسحابات تكتية، انكفاء، بحث عن هدنة قبل ما توصل للاستسلام، ولكن ولا مرة بجيوش العالم إلا بالقصص الميثولوجيا اليونانية أو بالمسادة، شعب أغلق على نفسه أحرق نفسه. الإيراني اليوم وحزب الله عم بيعمل ذات الشيء في حال ضل ماسك هيدي الاستراتيجية وهذه التكتيكات بعده عم بيستعملها، واللي جربها أكثر من مرة وجرت عليه الموت وجرت على لبنان الخراب. إذا مطلوب منه اليوم أنه إيران ترجع تدعس عدسة البنزين وتقول له قلع أيها المحرك اللي أنا مشغلته بلبنان اللي اسمه حزب الله، معناتها بيكون هو رايح إلى المزيد من الانهيار ورايح إلى المزيد من أهراق الدم. هاي عبسية، عبسية ما نحكى عنها بكل كتب التاريخ.
0: طيب بالمواقف السياسية اللي حكيت عنها للرئيس الجمهوري ورئيس الحكومة، هي مواقف جيدة جدا وممتازة، والحكومة عم تاخد قرارات وأخذت قرارات، ولكن بس عم نوصل لمرحلة التنفيذ عم بيكون في اللغط الكبير أو المشكلة الكبيرة، أنه نحن كيف بدنا ننفذ؟ بننفذ بالقوة؟ حزب الله رافض التنفيذ بتبوله بالحسنة. كيف بدنا ننفذ؟ فينا ننفذ بالقوة أو ما فينا ننفذ بالقوة؟ خوف ساعة من حرب أهلية، ساعة من فتنة، ساعة من انقسام الجيش. طيب كيف هيدي الدولة اللبنانية بدها تكسب مصداقية الولايات المتحدة والمجتمع الدولي والمجتمع العربي أنه هي رايحة فعلا تنفذ ما هو مطلوب منها؟
1: ما في شك أنه هذا تحدي كتير كبير عم بيواجهه العهد، عم بيواجهه الرئيس وعم بيواجهه الرئيس سلام. ونحن بلقائنا الأخير معه كان رجع واضح بالقصر الجمهوري أنه يا فخامة الرئيس، أنت بوعيك وبصدقك وبإقبالك النظيف على العمل السياسي بمواجهتك لجزء الأشرس من الدولة العميقة اللي بمثلها اليوم حزب الله، أهديت مومنتوم الانطلاق وفترة السماح التي يستغلها كل عهد أو كل مدير شركة أو كل إنسان بيستلم مؤسسة جديدة، تنعطى فترة سماح. وهالفترة السماح إجمالا تتراوح حسب المهمة اللي بيكون عم بيخدها الإنسان بين 4 أشهر و6 أشهر. أنت عطيتهم أكثر من سنة ونص، لا هن تلبننوا ولا هن تراجعوا ولا المعطيات العسكرية الكارثية اللي وقعوا فيها وقعوا البلد عطيتهم أي أمثولة، وهن جماعة تحشين بهذا الاتجاه. طيب إذا كنا نحن خايفين من الفتنة، ليش اللي عم بيصير هيدا هو مش فتنة؟
0: أسوأ من الفتنة،
1: هو أسوأ من... إذا خايفين من الدمار، الدمار قائم. إذا خايفين من الموت، الموت قائم. اليوم بهذه اللحظات، وما كان عم بأستزاله، كان عم بيعمل نوع من عصف فكرة هوية، برين ستورمينج أخوي، ومن حدا يريد لهذا العهد واللي يريد لهذا البلد النجاح، أنه فيك أنت بالتدرج وكمان بالمفاهيم العسكرية وبحسب الكتب العسكرية بالتدرج تبلش أنت تحسس حزب الله أنه لم يعد حر، لم يعد مساراته سالكة، لم تعد الامتيازات اللي كان يتمتع فيها قائمة، وهو موجود اليوم جغرافيا بمطرحين ونص بالجنوب في ضربة كبيرة، وعندك مخزون البقاع، خزان البقاع البشري والمقاومات، وعندك الضاحية الجنوبية. في بلش هنيك الجيش يتحرك على تخوم هذه الجبهة. أنا إيه، من أول نهار

0: اتهامات هائلة. عنوانها الأساسي هي تأليف مجموعة أشرار وشو بيسموا الأذى، الحق الأذى بعلاقاتنا مع دول صديقة.
1: اليوم يمكن ذكرى كمان صدور حكم البراءة،
0: صدور حكم البراءة
1: بكنيسة سيدة النجا،
0: سيدة النجا. فهيدي كانوا يدبروا لنا إياها، يدبجوها معلبة وتجي عند العضوم أو عند الأجهزة العسكرية ولبسونا إياها، وكانت ظلم. واليوم سيدة النجا هي أكبر عنوان فاقع وصارخ في وجه ال ال ال شو بسمون هود العسكر والميليشيا، النظام الأمني اللي كان أرسته سوريا في لبنان. وهذا واضح اليوم حزب الله هو عن جد وعن حق وعن واقع تنطبق عليه هذه التفاصيل وتنطبق عليه كل هذه الاتهامات، ويجب على الدولة أن تتحرك لحماية السلم الأهلي وحماية العلاقات اللبنانية مع الدول العربية ومع الدول الصديقة. الشتيمة على الدول العربية قائمة من أعلى المراجعيات تبعه السياسية وفي إعلامه، وبذات الوقت الجر لبنان إلى الحروب بطريقة متكررة، وارتباطه المعلن السافر بألسنة ناسه بدولة أخرى غريبة هي دولة إيران. طيب إذا القضاء هلأ ما بده يتحرك بهذا الإطار، وهذا منه أبدا قمع سياسي ولا كيدية، هذا واجب اليوم على القضاء أن يتحرك تلقاء فيه. ما عم نقول له أنت عم تصب رئيس جمهورية، ولا عم بقول له أنت عم تعتدي على القوات اللبنانية بجرايدك صفرك اليوم بطالع متخبرية، هي تفصيل. نحن عم نحكي بالعمل ما يسقط لبنان في هذه المتاهة الدموية القاتلة. القاتل معروف، المحرض معروف، المستفيد من عملية القتل معروف. طيب هو ثلاثة عناصر إذا متوفرين عند القضاء، إذا وحدة ناقصة منهم القاضي ما بيحكم. ثلاثتهم موجودين بأمثلة بتبلش ما بتنتهي، بتبلش ما بتنتهي. بس عم بحكيك ب 2023 2026، مش رح أرجع لل 2006 ولا رح أرجع ل 7 أيار 2000 ولا رح أرجع ل 2007 2008. كل هالأشياء خرج منها حزب الله منتصرا، حطتنا كلنا سوا بالزاوية عم بيلومنا أنه نحن طعناه بظهره. كل الأذى، مليارات الدولارات التي أوقعها في الاقتصاد وعشرات ومئات وألاف القتلى والضحايا اللي أوقعها من دون أي محاسبة. طيب هيدي جزء تاني. ثلاثة، أنا بقراراتي الحكومية يفترض أنه هن إذا منو عجبهم يتفضلوا يستقيلوا من الحكومة. هن حاطين إجر بالبور،
1: بدو يستفيدوا من الحكومة،
0: حاطين إجر بالفلاحة وحاطين إجر بالدستور عبر وجودهم بمجلس النواب وعبر القيادة السيئة جدا والإدارة السيئة جدا لعمل المجلس النيابي التشريعي. ونحن قاعدين عم نتفرج عليهم عشو خايفين من الفتنة. يعني ما خبرتك مرة خبرية عنا مختار فوق بأحد الضيعة، راح اشترى بارود وحطة بالخزينة. قالت له مرته الكزلمة عمرك 80 سنة، انت بعد راح تحمل بارودة؟ قال له بيتنا على طرف الضيعة وبركة اجوا الحرامية، اجوا هون نهار. قالت له عم بحرطوا برا، قال لا تخافش البارودة بالخزينة. فاتوا على البيت قالت له صاروا بالكوريدور يا مختار، قال لا تخافش البارودة
1: بالخزينة.
0: قالت له سرقوا البارودة. طيب اذا انا اليوم مؤسسة عسكرية طويلة عريضة فيها 75,000-80,000 عسكري، ميزانيتها هائلة، عم تتلقى أحسن أنواع التدريب وعندها ما يكفي لمقارعة الحالة الداخلية الانقلابية بكثير من الكفاءة وبكثير من التكافؤ. ما حدا يقلك أنه حزب الله أقوى من الجيش،
1: لا أكيد من الجيش.
0: واثنين، الحجة معه الواجب يفرض عليها حماية الناس، عرفت كيف؟ واللبنانيين يعلقون أهمية كبرى على أن هي تكون الأداة التنفيذية لمظلة الدولة اللي قرروا كلهم يستظلوها.
1: بس في ناس بتقلك أنه هذا الجيش ينقسم، وأنه في حزب الله بيهدد، عم بيقول أنه أنا بقدر أخرب الجيش من جوا.
0: أنا بقلك إياها، أتحدى أنه عسكري واحد من كل طائفة بقلب الجيش، من أي طائفة انتمى إلى أي طائفة انتمى، بيترك الجيش. ما حدا بيترك الجيش على متاهة. نحن منا بزمن الحرب الأهلية، منك اليوم تعمل أنت ست شباط بيطلع معك لواء شيعي بيروح بصير بمطرح تاني ولواء درزي بيلحق قطيعه ومسيحيين بيلحقوا مدري مين. أبدا، اليوم الواقع مختلف تماما. الدولة قائمة، الجيش عنده منظومة قيم منضبط داخلها، واثنين خي إذا بدي أحكي أنا بالمصلحة، وين مصلحتك اليوم أنت؟ تكون بالدولة ولا تكب حالك مع ميليشيا؟ إذا بدي أحكي هيك. لذلك أنا بعتبر اليوم أنه لا قدرة لأحد على استفزاز الجيش خارج إطار الأصوات الضفادع والنقيق اللي بتسمعها من هون ومن هون ومن هون. ولذلك وبعدين هالجيش لازم شي مرة من 1943 لليوم يبرهن أنه هو حامي هذه السلطة، مش يعني يحتمي بالسلطة، وعندما يطلب منه أي شيء بيطلع عليك بهالمنظومة الأسباب من سنة 52 بنسمع. لذلك في تجربة اليوم، في واجب، وفي عيون تنظر إلى لبنان، في أمال كبيرة معلقة عليه من الدول الصديقة. هذا الجيش يجب أن يبدأ بلعب دوره بتنفيذا، وهو لا يحق له أن يحلل سياسيا وأن يتخذ قرارات سياسية يحلل فيها القرارات التي تصدر عن السلطة السياسية. هو عليه أن ينفذ ما تطلب منه، ما بيقعد هو يقدر يفلسفها ويعمل لها قراءات مختلفة ويتركها هيك على عواهينها للأمور. ما بتركب بقى هيك. وهيدا كلام من صلب محبتنا نحن للجيش وطوقنا أنه يلعب دوره. ما بقى فينا نحن نقعد على جنب وننطر الحلول السياسية تخرج من الجيش اللبناني مشاريع سياسية.
1: استاذ غياس يزبك، يعني بتعتقد بعد في إمكانية لأنه لبنان يقول أنه تركوا لنا موضوع السلاح هذا شأن داخلي نحن منعالجه، أو أنه لا نحن خلص وصلنا لمحل لن يكون هناك أي علاج في لبنان إن لم يكن هناك خطوات عملية وفعلية بموضوع السلاح؟
0: صحيح. الاحتمال الثاني هو لازم يكون في حلول عملية، وهيدي صدقني، وهون أنت حطيت أصبعك على لب الأزمة اللي نحن واقعين فيها اليوم. استاذ بسام، إذا بدك تكسب من الإسرائيلي اليوم أنت مساحات من الأرض، مش من خلال أداء الجيش بالمناطق النموذجية، هيدا تحصيل حاصل إذا صار الاتفاق على هالمناطق النموذجية. أنت إذا بدك تكسب أرجحيتك وتكسب احترامك وتفرض على الإسرائيلي وتضغط على الأمريكاني يضغط على الإسرائيلي والدول العربية المراهنة على لبنان تكسب ثقتك، يجب أن يبدأ الجيش بهذا العمل. بتكون أنت أنقذت الدولة وأنقذت نفسك كمؤسسة، وبتكون أنت سرعت عملية وشلحت إسرائيل كل الحجج اللي عم مسكتها بإيده، ومن ناحية تانية بتكون شلحت حزب الله اللي عم بيراهن على أنه هو حامي الدولة وهو اللي دمرها ويجب أن يحتفظ بسلاحه. عندما يلعب الجيش اللبناني هذا الدور بيكون أفحم الإسرائيلي الذي يراهن على الصقور في لبنان كي يبرر وجوده، وأفحم حزب الله الذي يراهن على الصقور في إسرائيل كي يبرر الاحتفاظ بسلاحه.
1: طب قديش عندها استعداد إيران لحتى بالفعل يعني تتخلى عن هذه الورقة أو تسمح للبنان أن يكون يتعاطى مع هذه الورقة بشكل مستقل؟ لأنه بالآخر ورقة حزب الله اليوم بالنسبة لإيران يمكن بتساوي أهمية ورقة مضيق هرمز وأهمية الملف النووي يمكن.
0: ليك بقول لك، إذا أنت مراهن على إيران ما فيك تراهن على إيران،
1: بس فيك تكسرها بلبنان؟
0: فيك تكسرها بلبنان من خلال هذه الخطوات المتدرجة اللي بيبرهن دولة فيها من خلالها عبر جيشها وعبر مؤسساتها أنه هي تخرج من مرحلة الفتوة إلى مرحلة الرجولة، من مرحلة عدم الثقة إلى مرحلة الثقة بالنفس، أنها هي مؤهلة وهيدا واجبها والشعب معها والناس معها والمنطق معها، ومن يقتل غطرسة ومتمسك بسلاحه فاقد الحجة، هو مسلح فاجر يعني متمسك بوسيلة عيشه وكرامته اللي هي هاي البارودة. وزيت الشيء بالنسبة للإيراني، ما فينا نطلب من هذه الدول. إيران اليوم اللي كل الدول منظومة دول الإمارات وصولا إلى الكويت وعمان، عمان كانت مركز للوعد، كل ما فشل طلعت وعشية بتلفن له بقال له أهم شيء وحدة الموقف وأهم شيء الدول الإسلامية تضل على رأيها وتضل كذا، وهلا بيروحوا

0: معرفتي وبخبرتك ومعرفتك بتحس انه اللي انا عم بحكيه هو الواقع ولا وهذا الواقع سيتبدل.
1: طب كمان يعني بهذا السياق عم يتوجهوا اوقات للطائفه الشيعيه ولابناء الطائفه الشيعيه انه انتبهوا بدهم يخلصوا منكم وانه انتبهوا بدهم يرحلوكم من لبنان وانه بدهم ياخذوا المكاسب تبعكم وبالعكس نحن لازم ناخذ مكاسب اذا بدنا نسلم سلاحنا بدنا مكاسب بالسياسه بدنا موقع هون
0: مشان هيك ان يثبتون ويكسروا هذا الخطر يعني يمنعوا هالخطر عن طائفة الشيعية هجرون من كل قراهم بجنوب. مين اللي قربهم إذا بدون الكلام هذا
1: بس الكلام عم بيقولون إياه بيقولون إياه
0: بكرة أنتوا روحوا على العراق مين عم بيقولون روحوا على العراق مين اللي عم بيحرق العشب تحت إجريهم مين اللي عم بيخرب لهم موائلهم بيوتهم زراعتهم مصريات مغتربينهم هو حزب الله. شفت شي نهار حدا من أي طائفة أخرى قام عمل أي عمل يضر بالطائفة الشيعية؟ يعني في إشياء اليوم أستاذ بسام صارت رائجة وبكل أسف بعض الإعلام بيتغرغر فيها وبيتبنيها وبيمشي على أساس ويبني على شيء مقتضاه أنه هي حقيقة وهي بالفعل كاذبة، لا بالتوصيف الاجتماعي حقيقية ولا بالقراءة السياسية حقيقية ولا بالواقع التاريخي حقيقية ولا بمؤدياتها في المستقبل حقيقية. وبينين عليها مؤسسات طويلة عريضة موجودة بتحكي بالإعلام وبتحكي بالسياسة وبتطلع بتنظر على الناس وبتخونهم وبتعليك وبتقشطك وبتطايلك وبتنازلك وهي كلها سوا كذبة لم ينبري أحد من أنه يفككها لهذه الكذبة ويطلق النار عليها كل يوم. نحن عم نضطر نطيلع 10 بيانات بالنهار أيام القوات لأنه السكوت بعض الأحيان ما بيسكتوا لهيدا وبهينه لأنه هو بلا كرامة أساسا وقت اللي بيخترع كذبة. بدك تعمل معه أنت وياه لإظهار الواقع والحقيقة وإذا في لزوم اللجوء للقضاء لتحصيل الحق تلجأ إلى القضاء. هالقد نحن عم نتعامل مع طبقة منحطة ومرتة عم تعمل ومسيطرة على وسائل قيادة الرأي والإعلام وبالسياسة وبالتشريع.
1: سؤال الأخير أستاذ غياس، هل تعتقد أنه عدم التنفيذ بسرعة سيؤثر سلبا على صيغة الإطار بين لبنان وإسرائيل ورح نكون أمام وضع يعني متفجر بلبنان أكثر وأكثر؟
0: بقول لك شغلة أستاذ بسام، اللي نشأ بهاليومين اللي حصل اليومين بين هرمز وباب المندب والسعودية يضع كتير كتير كتير كتير مثل ما سقط اتفاق يعني المفاوضات إسلام أباد بيقدر يسقط الإطار هون وإسرائيل بطل تستمع وتعتبر أنه كل اللي صار بيننا وبين الدولة اللبنانية كأنه لم يكن وتكفي بعملية التفجير والضرب والتوسع بالاعتداءات على لبنان. لذلك نحن اليوم قلنا مصلحتين بهذا الموضوع، أول وحدة نصر على فصل المسارات واثنين الإسراع في أخذ خطوات عملية على الأرض تظهر رغبة الدولة اللبنانية وقدرتها الرغبة والقدرة على تشليح إسرائيل والصقور اللي هن بدون الحرب ومرغمين عم بيضغطوا على نتنياهو أنه ليش وقفت، ليه أسباب العلاقة بمصيره بالانتخابات دوره بالانتخابات دور الليكود التحالفات يعني كل هيدي لازم نحنا نكون عم نشتغل على الأرض بهاليومين نقدر نبلش نبرهن تنشلحوا للإسرائيلي هذه عملية الاستخفاف والازدراء وبالدولة اللبنانية وبما التزم به باتفاق الإطار. يجب أن نلتزم نحنا حتى نلزمه بتطبيق ما التزم به.
1: شكرا لك نائب غياث يزبك، أهلا وسهلا فيك بإذاعة لبنان الحر. ومشاهدينا ومستمعينا أيضا بدي أشكركم على متابعة هذه الحلقة وإلى اللقاء يوم الثلاثاء المقبل بحلقة جديدة من حوار حر.
2: حوار حر حوار حر، سياسيين محللين وإعلاميين كل الملفات والشؤون العامة. حوار حر، نجمع فيه كل الأخبار حتى منتصف النهار.

0: ويكند مع لبنان الحر. نصيحة اليوم مع أخصائية التغذية ريتا حاكمي.
1: حليب كامل الدسم، حليب خالي من الدسم، حليب لوز، صويا، شوفان، كلهم منشوفهم على رفوف بالسوبر ماركت، بس السؤال هل كلهم عندهم نفس القيمة الغذائية؟ رح نحكي عن أنواع الحليب وحليب النباتي بطريقة واضحة وبدون تعقيد. أول شيء الحليب من مصدر حيواني مثل حليب البقر، هو مصدر غني بالبروتين الكامل، الكالسيوم، الفيتامين بي 12، وفي كمان دهون حسب النوع، كامل الدسم أو خالي من الدسم، يعني غذائيا هو متكامل أكتر من ناحية البروتين والمعادن. تاني شيء حليب خالي من الدسم بيكون نفس البروتين والكالسيوم تقريبا بس مع دهون أقل، ممكن يفيد للناس اللي عم بتراقب السعرات الحرارية أو الدهون، بس مش ضروري يكون أفضل للجميع. هلأ بالنسبة للحليب النباتي، حليب الصويا أقرب نوع غذائيا للحليب الحيواني من ناحية البروتين، فيه بروتين نباتي جيد. حليب اللوز خفيف بالسعرات وبيحتوي على بروتين أقل، يعني مش خيار مفيد إذا الهدف الشبع أو بناء عضل. حليب الشوفان طعمته حلوة بس كمان غني بالسكر أكتر من البروتين، يعني بيرفع السكر بالدم وما بيناسب مرضى السكري أو اللي بيعانوا من مقاومة الأنسولين. آخر شيء حليب جوز الهند، طعمته مميزة ودسم بس البروتين شبه معدوم وغالباً غني بالدهون المشبعة. طيب شو الخلاصة؟ ما في نوع أفضل مطلقاً، في اختيار حسب الهدف، بروتين وشبع حليب الحيواني أو حليب الصويا، سعرات أقل حليب اللوز، طعم واستخدام يومي حليب الشوفان، والأهم نقرأ المكونات لأنه بعض الأنواع الجاهزة فيها سكر مضاف بدون ما ننتبه. وبالآخر الحليب مش بس مشروب، هو خيار غذائي لازم نختاره حسب هدفنا مش حسب الترند.
0: نصيحة طبية من لبنان الحر.

بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة، مرتديلا عزيتون لوقية ب95 سنت، جبنة إدام لوقية ب$90.

0: الخبر أولا، سرعة، دقة، موضوعية.
1: الثانية إلى الربع في لبنان الحر، نقدم إليكم جولة الظهيرة. انطلاق جولة مفاوضات روما والمناطق التجريبية على محك الاختبار. عون في الدوحة لتقديم التعازي بالأمير حمد. سلام، نقف إلى جانب السعودية بمواجهة كل ما يهدد أمنها. حبشي، القانون يخيط على قياس رئيس الجامعة اللبنانية ويضرب القوانين الأخرى عرض الحائط. إضراب تحذيري لأوجيرو الأربعاء والخميس. سنتكوم تشدد قبضتها على هرمز وانفجارات تهز بندر عباس وبوشهر.

0: حر.
1: بعدكن عم تفتشوا على أرخص الأسعار بلبنان؟ الجواب صار عند توفير ماكس. توفير ماكس وصل عجبال ليقدم لكم تجربة تسوق جديدة كلياً، وكل ما اشتريتوا أكتر وفرتوا أكتر. أرخص سعر بالحبة، أرخص أكتر بالكمية، والأرخص بعد أكتر بالكرتونة. زوروا توفير ماكس بجبال اليوم واكتشفوا ليش ألف الزباين اختاروا التوفير الحقيقي. ناطرينكن.

0: التفاصيل من لبنان الحر مع بول عباس وجمانة صغيب مراد. الجولة السادسة من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية انطلقت في روما، فيما ذهب الوفد اللبناني إليها حاملا مطلب الانتقال من الاتفاق الإطاري إلى مرحلة التنفيذ على وقع تكثيف حزب الله هجومه على السلطة والاتفاق، في مقابل تعليق لبنان الرسمي آمالا على أن تفضي المحادثات التي تمتد إلى الغد إلى خطوات عملية تبدأ بانسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضي اللبنانية وانتشار الجيش اللبناني في المناطق التي يتم إخلاؤها.
1: إذن انعقدت منذ ظهر اليوم جولة المفاوضات السادسة بين لبنان وإسرائيل في مبنى السفارة الأمريكية في روما. يشارك فيها السفير السابق سيمون كرم وسفير اللبنانية لدى واشنطن ندى معوض والعميد الطيار المتقاعد زياد عقل بصفته مستشارا لرئيس الجمهورية وسفير الإسرائيلي في واشنطن يحائيل ليتر.
0: ويمثل المسؤول دان هولر الجانب الأمريكي، فيما لا يشارك السفير لدى بيروت ميشيل عيسى في الجولة نظرا لانشغاله بالتحضيرات الخاصة لزيارة الرئيس عون العاصمة الأمريكية في 21 من الشهر الحالي. جولة التفاوض التي تستكمل غدا بين 9 صباحا والرابعة من بعد ظهر تركز على تثبيت وقف النار وكيفية تطبيق صيغة المناطق التجريبية.
1: وفي التطورات الجنوبية، سقط عدد من القذائف المدفعية في وادي الحجير ومحيط القنطرة دير سريان وعتشيت القصير في وقت تعرضت كفر تبنيت وزوتر الشرقية لعمليات تمشيط بالأسلحة الرشاشة.
0: المسيرات الإسرائيلية هاجمت بالقنابل الصوتية بيوت السياد والمنصوري في وقت لم يغب الطيران المسير عن أجواء الضاحية الجنوبية لبيروت.
1: القوة الإسرائيلية أقدمت أيضا على تفجير عدد من المنازل والبنى التحتية في مجد الزون وحداثة ومحيط الطير وكونين والأودية المجاورة في قضائي سور وبنت جبيل، إضافة إلى أحراق منازل في بلدة زوتر الغربية.
0: الجيش الإسرائيلي أعلن اليوم أن قواته تواصل العمليات في الجنوب في مواجهة التهديدات.
1: موقع ولا الإسرائيلي كشف أن الجيش الإسرائيلي يمتنع عن التعليق علنا على قضية عشرات من عناصر حزب الله الذين يعتقد أنهم لا يزالون محاصرين داخل نفق في منطقة مرتفعات علي الطاهر، وذلك في ظل ضغوط إيرانية ووساطة أمريكية تهدف إلى منع أي تصعيد جديد.
0: وصل رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون إلى الدوحة لتقديم واجب العزاء بوفاة الأمير الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، وكان في استقباله في المطار وزير المواصلات الشيخ محمد بن عبد الله آل ثاني.
1: دان رئيس الحكومة نواف سلام الاعتداءات التي تستهدف السعودية، مؤيدا حقها الكامل في اتخاذ ما تراه ضروريا من إجراءات لحماية أراضيها ومواطنيها ومصالحها انطلاقا من الحق المشروع في الدفاع عن النفس. وشدد سلام على أن استمرار هذه الاعتداءات يكشف إصرارا خطيرا على تقويض الجهود الرامية إلى إحلال الأمن والاستقرار في الخليج العربي.
0: غادر وزير الخارجية يوسف رجي إلى العاصمة الفرنسية للمشاركة في لقاء دعا إليه رئيس مجلس الشيوخ الفرنسي جيرار لارشي تحت عنوان التضامن من أجل لبنان. وسيفتتح رجي في حضور وزير الداخلية أحمد الحجار عملية إطلاق جوازات السفر البيومترية في مقر السفارة اللبنانية في باريس، في خطوة تندرج ضمن مسار تحديث الخدمات القنصلية اللبنانية لصالح المغتربين.
1: نائب حزب الله حسين الحاج حسن وصف اتفاق الإطار بالمصيبة.
2: على كل حال اتفاقكم هذا لدينا عدة ملاحظات عليه، بالشكل اللي احنا رافضين المفاوضات المباشرة بالمضمون، هذا الاتفاق كله على بعضه صاير، لكن انتوا اللي عم تقولوا انه عندكم اجماع وطني دلوني عليه. مين معكم؟ معكم جميع 17 ايام شوي انضاف، هذا اللي معكم حتى ما كتير تروحوا وتجي. 17 ايام كل مصايبه في كلمة انسحاب، فانتوا جبتوا مصيبة اكبر من مصيبة 17 ايام. هذا الاتفاق اتفاقكم لن يمر، لن يطبق، وبلشتوا تحاولوا تجملوا الموضوع وتخففوا، مش ماشي الحال.
0: الجنوب بين اليونيفيل وقوات فرنسية إيطالية، من يملأ الفراغ الدولي؟ ريشار حرفوش.
3: تقرير خاص.
4: لبنان بين مساع نيابية لتجديد ولاية اليونيفيل وحديث فرنسي عن قوات أوروبية مشتركة في الجنوب. 86 نائبا وقعوا عريضة إلى مجلس الأمن مطالبين بإعادة تفويض القوات الدولية ما دامت مهمتها لم تنجز، والخطر الإسرائيلي لا يزال قائما. وفيما تطرح دوليا خيارات لمستقبل الحضور الأممي من قوات واسعة الصلاحية إلى أخرى محدودة المهام، يبقى الموقف اللبناني متمسكا بعدم ترك فراغ دولي في الجنوب. وفي هذا السياق قال الكاتب السياسي نايف عزار للبنان الحر:
5: إسرائيل طبعا ما بدأ أي قوات تكون شبيهة لليونيفيل بالصلاحيات المعطاة لليونيفيل أو بالأداء والأسلوب اللي كانت ماشية فيه اليونيفيل، لأن إسرائيل بتعتبر أنه حزب الله كان يطلق الصواريخ على مقربة من مواقعها. أما بالنسبة لحزب الله، هو ما بده لا اليونيفيل ولا أي قوات جديدة يكون عندها تفويض وصلاحيات أكبر كي يحافظ على حرية الحركة تبعه ويعمل اللي بده إياه على أرض الواقع. مثل ما منقول كانت شغلتها عدات فقط، كانت تحصي الخروقات الجوية الإسرائيلية للأجواء اللبنانية. هناك اقتراح أوروبي تقوده فرنسا الأم الحنون بين مزوجين للبنان، وتتحدث عن قوات فرنسية وإيطالية وربما بريطانية وإسبانية. طبعا فرنسا عم تبحث عن دور لإلها في لبنان من بعد ما شافت أنه واشنطن أخذت منا الملف اللبناني، ولكن هذه القوات كي تكون قانونية يجب على الحكومة اللبنانية أن تتقدم بكتاب رسمي من مجلس الأمن، وكي يعني يمكن البحث بهذه القوات، لأنه يعني الجنوب يعني لا يمكن أن يكون خالي من هذه القوات الدولية كي تفصل بين لبنان وإسرائيل وكي تشرف على تطبيق اتفاق الإطار على المدى البعيد. ولكن هذه القوات يجب أن يكون عندها صلاحيات وألا تكون شكلية فقط.
4: وبين تجديد مهمة اليونيفيل أو تعديلها، يبقى القرار رهن موازين القوى والتوافقات داخل مجلس الأمن.
1: حبشي القانون يخيط على قياس رئيس الجامعة اللبنانية ونشاط اللجان، مع هنادي السمرة مباشرة من ساحة النجمة. هنادي تفضلي.
6: نعم، في الواقع كما ذكرت يعني خصص عضو تكتل الجمهورية القوية النائب أنطوان حبشي المؤتمر الصحفي اليوم في مجلس النواب للاقتراح المدرج غدا على جدول أعمال الهيئة العامة ويتعلق بالتجديد لرئيس الجامعة الحالي. طبعا هو لم يذكر بالقانون كلمة الحالي، ولكن كما وضح أنه قال أن القانون هو على قياس رئيس الجامعة الحالي حقا ويضرب عند الحائط كل القوانين. واستغرب حبشي كيف تتم إحالة هكذا اقتراح يتضمن مضاربات قانونية فورا إلى الهيئة العامة وليس إلى اللجنة المختصة، في الوقت الذي لم تتم إحالة اقتراح يتعلق باقتراح المغتربين رغم توقيع 67 نائبا على هذا الأمر. على كل حال نستمع إلى ما قاله حبشي.
7: بالإطار القانوني لما بحكي عن إعلان الترشيح لمركز رئيس الجامعة، المادة 2 من القانون 66 على 2009 بتنص على أنه بيعلن رئيس الجامعة من بين 5 مرشحين بيرشحهم مجلس الجامعة، يعلن رئيس الجامعة بمرسوم بناء على قرار من مجلس الوزراء. هالشي بدي تنتبهوا للمهل، قبل شهرين على الأقل من انتهاء ولاية الرئيس، ويلي بيحدد آلية الترشيح هو مجلس الجامعة. نحن اليوم ما عندنا مجلس الجامعة. ليش رئيس الجامعة ما عم بيفتح باب الترشيح ضمن هاي المهل الملزمة؟ وهيدا التساؤل جدي. لما يجوا ناس ليحكوني مثلا، احكي مع زملاء لي بالتيار الوطني الحر اللي معك حق هيدا برات القانون، بس مين رح يجي؟ رح يجي حدا من حزب الله. هن الاشخاص المعنيين بهالقانون، مع انهم جسم واحد بالمعنى السياسي، لما بدهم يعطوا أرجومون لحدا، لمراجع دينية أو لنواب زملاء لنا أو لألي، يعني لما يجي ناس قريبين من هالمجموعة عم بيحكوني بالقانون وحكيوني كتير أنه لازم نقبل فيه، شو بيقولوا؟ لك ما أحسن أنه ولو خلينا نجدد لهيدا أحسن ما يجي حدا من حزب الله. أنا بدي أقول إذا في حيلا حدا تنطبق عليه المواصفات لأي حزب انتمى، إن كان من حزب الله أو من برات حزب الله، إن كان من الطائفة الشيعية الكريمة أو من غير طوائف، هيدا مش منطق بنحكي فيه تنشوف كيف بدنا نضرب القانون ونوصل رئيس جامعة.
6: طبعا ايضا النائبتان حريمة كعكور وغادة عون ايادتا النائب حبشي في الاعتراض على الاقتراح واعتبرتا انه مقتصر على قياس رئيس الجامعة. تجري اشاره ايضا الى انه في المجلس لجنه المال والموازنه ناقشت هيكليه المصارف، ونحن طبعا بانتظار ان يخرج رئيس اللجنه النائب ابراهيم كنعان ليتحدث عن الموضوع في مجلس الاداره والعدل النيابيه برئاسه النائب جورج عدوان. قررت اقتراح يتعلق بتنظيم مهنه اختصاصي في المهنة أو في العمل الاجتماعي. هذا كل شيء من تحت النجمة. عودة إلى طبعة النشرة.
1: شكرا هنادي.
0: أعلنت لجنة الأساتذة المتعاقدين بالساعة في الجامعة اللبنانية أن 1690 أستاذا متعاقدا سيقاطعون انطلاق العام الجامعي في حال عدم إقرار ملف التفرغ.
1: أبرز التحديات التي يواجهها القطاع الصناعي في منطقة البقاع عرضها في معراب وفد من تجمع الصناعيين في البقاع برئاسة أولى أبو فيصل على رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع في حضور النائبين جورج عقيس والياس أصطفان ورئيس بلدية زحل المعلقة تعنيل سليم غزالي. وشهد الاجتماع نقاشا موسعا تناول مختلف السبل الكفيلة بمعالجة هذه التحديات، حيث تم البحث في آليات عملية التعاون بين القطاعين العام والخاص بما يساهم في دعم الصناعة الوطنية وتعزيز دورها كركيزة أساسية للنمو الاقتصادي وخلق فرص العمل، خصوصا في ظل الظروف الاقتصادية الدقيقة التي يمر فيها لبنان. وفي هذا الإطار اقترح الدكتور جعجع تشكيل لجنة مشتركة تضم ممثلين عن تجمع الصناعيين في البقاع وبلدية زحل المعلقة تعنيل والنائبين عقيس وأصطفين، تكون مهمتها متابعة الملفات المطروحة ووضع تصور متكامل للحلول الممكنة والعمل على التواصل مع الجهات الرسمية المعنية لدفع هذه المطالب قدما وتحويلها إلى خطوات تنفيذية. وأكد رئيس القوات أن القطاع الصناعي يشكل أحد أعمدة الاقتصاد اللبناني، مؤكدا أن دعم الصناعيين يجب أن يكون في صلب أولويات الدولة.
0: الحزب المحظور يسخر مؤسسات الدولة لتخفيف الأعباء عن بيئته النازحة. شرب المخلوف.
8: مع اندلاع حرب إسناد طهران في 2 أذار الماضي، بدأ الحزب المحظور بمساعدة مناصريه وبيئته تحت مسمى النازحين عبر مؤسسات الدولة لا عبر مؤسساته التي يتباهى طوال الوقت بأنها أقوى من الدولة. نبدأ بوزير الصحة ركان نصر الدين المحسوب سياسيا على الحزب، إذ حاول من خلال منصبه كوزير استغلال نفوذه داخل الوزارة عبر إطلاق مبادرة تغطية صحية 100% في المستشفيات الحكومية لجميع النازحين والجرحى. أما المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي محمد كركي فأصدر مذكرة تقضي بإفساح المجال أمام المضمونين النازحين لتسهيل معاملاتهم بانتظار تحسن الأوضاع الأمنية وعودة الاستقرار، ناهيك عن موافقة مجلس الوزراء في جلسته السابقة على شراء بيوت جاهزة لإيواء النازحين الذين دمرت منازلهم بفعل الحرب. وعلى الرغم من التسهيلات التي تقدم للنازحين، فإنهم في المقابل لا يدفعون الضرائب ولا فواتير الكهرباء، ما يعني أن اللبنانيين الذين لا يحملون صفة نازح يتحملون أعباء هذه الفواتير والضرائب بدلا منهم. نعم، يحاول الحزب المحظور استنزاف مقدرات الدولة والضغط عليها عبر تحميل بقية الشعب اللبناني أعباء ضريبية هائلة بهدف تخفيف الأعباء عن بيئته على حساب جيبة المواطنين الآخرين وراحتهم.
0: رأى عضو الهيئة التنفيذية في القوات اللبنانية النائب السابق إلي كيروز أن ذكرى 30 لصدور حكم البراءة لرئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سامي جعجع من تفجير كنيسة سيدة النجاة تحل في وقت ما زال لبنان يعاني من إرث الاحتلال السوري المتمثل خصوصا بسلاح الحزب واستمرار الدولة العميقة المرتبطة بمحور الممانعة ومنظومة الفساد في التحكم ببعض مفاصيل الدولة اللبنانية. أضاف في هذه الذكرى: أستعيد كل الأيام القاسية والبشعة، وأستعيد الرفيقات والرفاق الذين أهينوا وضربوا بوحشية ما بعدها وحشية واعتقلوا في كل المناطق، مؤكدا أن غالبية اللبنانيات واللبنانيين باتوا يرفضون ومنذ ما قبل طوفان الأقصى منطقة الحزب، ويعتبرون أن لا مبرر لسلاحه، ويتطلعون إلى قيام دولة لبنانية ضامنة للجميع، لها جيش واحد وسياسة خارجية واحدة وسياسة دفاعية واحدة، ويرفضون دولة للحزب وإيران تملك كل القابليات لتحويل لبنان ساحة للآخرين.
1: أعلنت نقابة موظفي وعمال الاتصالات والمواصلات السلكية واللاسلكية الإضراب التحذيري الشامل دفاعا عن قطاع الاتصالات غدا وبعد غد في كل مراكز العمل التابعة لهيئة أوجيرو، مؤكدة أن الإصلاح لا يكون بتفكيك القطاع، كما دعت جميع العاملين في هيئة أوجيرو إلى المشاركة في اعتصام مركزي يقام في ساحة رياض الصلح في 11 من يوم الخميس المقبل.
0: أعلنت السفارة الأمريكية في بيروت عبر وزارة الخارجية الأمريكية فتح باب التقدم لبرنامج منح جديد لعام 2026 بقيمة إجمالية تبلغ 500,000 دولار لدعم مشاريع تنفذها منظمات لبنانية غير ربحية في مجالات الدبلوماسية العامة، مع تركيز خاص على محو الأمية الرقمية والذكاء الاصطناعي ومواجهة المعلومات المضللة. وبحسب إشعار التمويل تستمر فترة التقديم حتى 7 آب 2026، على أن يتراوح حجم كل منحة بين 100,000 و250,000 دولار، وتوقع منح مشروعين فقط ضمن هذه الدورة.
1: أفاد فوج إطفاء بيروت بأن الحريق في مرفأ بيروت اندلع في حاوية تضم حمولة من الأقمشة والأدوات الكهربائية، مرجحا أن يكون ناجما عن الارتفاع الشديد في درجات الحرارة. المكتب الإعلامي لمرفأ بيروت أوضح أن الحريق كان محصورا في حاوية معزولة داخل المرفأ، مؤكدا أن فرق الأطفاء أهمدته بالكامل ومنعت امتداده إلى الحاويات أو المرافق المجاورة.
0: بعد انهيار التفاهم بين واشنطن وطهران، السلاح يتقدم على الدبلوماسية. سيمونا حتشيتي.
9: عاد شبح المواجهة المباشرة بين الولايات المتحدة وإيران بعدما انهارت التهدئة التي كانت قد أعقبت مذكرة التفاهم الموقعة في حزيران، لتستأنف الضربات العسكرية المتبادلة بين الطرفين وسط اتهامات متبادلة بخرق الاتفاق. وتتمحور الجولة الجديدة من التصعيد حول أمن الملاحة في مضيق هرمز، حيث تقول واشنطن إن عملياتها العسكرية جاءت ردا على استهداف سفن تجارية، فيما تؤكد طهران أن الضربات الأمريكية تمثل اعتداء مباشرا على سيادتها متوعدة عادة بردود إضافية. فهل عادت الحرب الأمريكية الإيرانية إلى نقطة الصفر؟ وماذا يعني دخول الحوثيين مجددا على خط المواجهة؟ سؤال طرحناه على المحلل لشؤون الشرق الأوسط الدكتور سامي نادر.
10: الحرب الإيرانية الأمريكية لم تتوقف، كانت مذكرة التفاهم تتعلق بوقف إطلاق النار، وهذه الاتفاقية التفاهم يبدو حتى الساعة أنها اتفاقية لا تفاهم، بمعنى أن النقاط الخلافية الأساسية ما زالت عالقة. إيران تسعى من جهتها إلى تثبيت سيادتها على المضيق، مما الأمر الذي ترفضه الولايات المتحدة الأمريكية بشكل قاطع. هنا أيضا بالملف النووي لا تقدم قطعا على هذا المسار. مسألة الأزرع هنا نرى يعني حتى في الساحة اللبنانية العمليات العسكرية الإسرائيلية ضد حزب الله ما زالت مستمرة، ورأينا مؤخرا إعادة تفعيل ورقة الحوثي، هذا يفسر ما نراه اليوم في اليمن. إذن إيران تسعى إلى إعادة تجميع كل أوراقها وتفعيل كل أوراقها في هذه المواجهة.
9: ويبقى السؤال الأساسي، هل ما يحصل هو جولة ضغط متبادلة تهدف إلى تحسين شروط التفاوض، أم أن المنطقة دخلت فعلا مرحلة مواجهة مفتوحة يصعب احتواء تداعياتها؟
1: وفي سياق آخر التطورات المتعلقة بالمواجهة الأمريكية الإيرانية في مضيق هرمز مع شربل.
8: أشارت وكالة أنباء فارس الإيرانية إلى مقتل 3 مدنيين بهجوم أمريكي استهدف محافظة هرمجزغان فجر اليوم، كما سمع ضوي انفجارات غرب بندر عباس فيما تعرضت 4 نقاط في مدينة بوشهر لقصف. بدورها وكالة نور نيوز أشارت إلى أن البحرية الإيرانية أطلقت عشرات الصواريخ المضادة للسفن رداً على القصف الأمريكي، وكانت هيئة بحرية بريطانية أبلغت عن حادث على بعد 13 ميلاً بحرياً قبالة سواحل عمان. في المقابل المتحدث باسم الجيش الإيراني أعلن أن قواتهم المسلحة لن تتراجع على الإطلاق بشأن مضيق هرمز، مشددا على أن المضيق لن يفتح بالاعتداءات والحرب الأمريكية. ومن جهة أخرى أعلنت القناة 12 الإسرائيلية أن واشنطن تتراجع عن سحب طائراتها العسكرية من مطار بن غوريون بعد تصاعد التوتر مع طهران. وفي هذا السياق أعربت الخارجية الصينية عن قلقها من استئناف الصراع بين الولايات المتحدة وإيران، إلى ذلك وزيرة الدفاع الفرنسية أبدت استعداد بلادها لتحقيق وقف النار وضمان الملاحة وإزالة الألغام في هرمز. دان كل من قطر والأمين العام لمجلس التعاون الخليجي استهداف إيران لناقلتي نفط إماراتيتين في هرمز والمنطقة الجنوبية في السعودية بالصواريخ البالستية، ما يشكل انتهاكا لسيادتها وتهديدا لأمن المنطقة. فيما أعلن وزير الخارجية العماني أن هناك مناقشات معقدة لبلورة ترتيب طويل الأمد يكفل حرية الملاحة عبر مضيق هرمز. واليوم النيابة العامة البحرينية أصدرت حكما بالسجن المؤبد لثلاثة متهمين بالتخابر مع الحرس الثوري الإيراني. آخر أخبارنا، تعرض وسط بيرو لزلزال بقوة 5.5 درجات على مقياس ريختر، فيما أعلنت الكونغو ارتفاع عدد الوفيات بفيروس إيبولا إلى 719.
0: هل يميز الفيفا منتخب الأرجنتين عن غيره من المنتخبات في كأس العالم الحالية من خلال التحكيم؟ ضوء على المونديال مع جورج الهاني.
11: ضوء على المونديال. بعد الضجة الكبيرة اللي أثيرت عبر المواقع الإلكترونية العربية والدولية وعلى صفحات التواصل الاجتماعي ولا تزال حتى اليوم حول شبهات بشأن تسهيل مسيرة منتخب الأرجنتين أثناء مراحل بطولة كأس العالم الحالية من قبل الفيفا عبر الانحياز التحكيمي الواضح لمصلحة ليونيل ميسي ورفاقه بحسب ما تدعي هذه الصفحات والمواقع. كان لإذاعة لبنان الحر حوار حصري من القاهرة مع مقدم البرامج والمحلل الكروي المصري محمد شحاتة حول علامات الاستفهام التي تطرح في هذا الموضوع.
12: أهلا بك أستاذ جورج الهاني وأهلا بكل مستمعي راديو لبنان الغرب. بالتأكيد يعني سنتحدث عن قضية مهمة وهي قضية التحكيم، يعني في كأس العالم جدل كبير جدا حول التحكيم، اتهامات بالتحيز للمنتخب الأرجنتيني بداية من المباراة الأولى، يعني الجزائر والأرجنتين كان هناك طرد مستحق بالنسبة لميسي من تدخل عنيف تجاه رامي بن سبعيني، ولكن الحكم لم يعد إلى الفار في هذه اللقطة. في المباراة الثانية أيضا أمام المنتخب النمساوي كان هناك حالة أيضا لم يعد فيها الحكم إلى الفار، يعني كان بداية هجمة انتهت بهدف للمنتخب أيضا الأرجنتيني من تدخل ماكليستر على أحد لاعبي أيضا المنتخب النمساوي. في مباراة مصر شهدت على مرأة ومسمع من الجميع يعني شوية مشاكل تحكيمية كارثية، تحيز واضح في التحكيم أيضا. أيضا في المباراة أمام في المباراة دوري الثمانية أمام المنتخب السويسري أيضا اتهامات كبيرة جدا بالتحيز، طارت لأمبولي، يعني كيف لك أن تتخيل لاعب بيؤدي سيميليشن في وسط الملعب ويعود الفار؟ هذه لم تكن هذه الحالة مثلا في منطقة، لماذا يقوم اللاعب بالدعاء التمثيل؟ اتهامات واضحة بالنسبة للمنتخب بالتحيز المنتخب الأرجنتيني، اتهامات أيضا أن نفس الراعي بالنسبة لميسي أو نفس الرعاة يعني بيبسي أيضا وأيضا أديداس هم نفس الرعاة للفيفا، يعني وهذا يضع الفيفا في محل شك كبير جدا. أعتقد أن هناك علامات استفهام كبيرة جدا في هذه البطولة وتحيز واضح بالنسبة للمنتخب الأرجنتيني.
3: RLL Weather Report. طقس لبنان حر.
1: كتل هوائية حارة نسبيا أتية من شبه الجزيرة العربية تسيطر على المناطق الجبلية والداخلية. طقس لبنان اليوم قليل الغيوم إلى غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات واستقرار بدرجات الحرارة على الساحل مترافقة بنسبة رطوبة مرتفعة تزيد من الشعور بالحر.
0: ونختم النشرة بهذا النداء الإنساني. المريضة تاتيانا أبي سعد في مستشفى المشرق بحاجة إلى أو نيجاتيف للتواصل على الرقم 03-11-40-03. والمريضة هيام أسعد في مستشفى الجعيتاوي بحاجة إلى أو بوزيتيف للتواصل على الرقم 76-319-096. كان في جولة ظهيرة انطلاق جولة مفاوضات روما والمناطق التجريبية على محك الاختبار، عون في الدوحة لتقديم التعازي بالأمير حمد، سلام نقف إلى جانب السعودية بمواجهة كل ما يهدد أمنها، حبشي القانون يخيط على قياس رئيس الجامعة اللبنانية ويضرب القوانين الأخرى عرض الحائط، إضراب تحذيري لأوجيرو الأربعاء والخميس، سنتكوم تشدد قبضتها على هرمز وانفجارات تهز بندر عباس وبوشهر. إلى هنا نأتي إلى ختام نشرتنا، أخرجها إذاعيا مريانو داود. إلى

0: لبنان الحر أكثر من إذاعة. حدث وموقف يتناول حدثا يوميا ويحلله مع مدير الأخبار والبرامج السياسية جوف غالي. حدث وموقف من الاثنين إلى الجمعة بعد جولة الظهيرة وبعد مساء لبنان الحر.
1: بيئة حزب الله، المشاهد التي تبث للمناطق المدمرة في الجنوب خصوصا تستدعي إعلاء الصوت في وجه حزب الله والقول له كفى. ألا يوجد في بيئته من يجرؤ على القول له ألم تشبع تدميرا؟ يقال السكوت علامة الرضا، هل ما زال هذا القول صحيحا؟ في اعتقادي أن السكوت في هذه الحال هو علامة الخوف والخشية، ولكن استمرار السكوت يؤدي إلى مواصلة الدمار من دون القدرة على إعادة الإعمار. طريق الحل وحيدة لا بديل لها، ارفعوا الصوت في وجه حزب الله وقولوا له كفى، وما لم تفعلوا فإنه سيواصل انتهاكاته. لقد ثبت أن أكثر ما يلجم حزب الله هو استياء بيئته، فطالما أنها لا تظهر استياءها فهذا يعني أن الحزب سيتمادى في تسلطه. لا شيء يردع حزب الله سوى رفع الصوت من داخل بيئته، فطالما أن هذه البيئة صامتة فهذا يعني أنه سيواصل تماديه. حليف حزب الله هو صمت بيئته، أما عدوه الحقيقي فهو أن تتكلم هذه البيئة لإيقافه عند حده، فهل تتجرأ هذه البيئة وتفعل؟
0: حدث وموقف مع مدير الأخبار والبرامج السياسية جوف غالي.

بفهد سوبر ماركت جوني. فهد سوبر فاليو الزلقة منعم للغسيل سانيتا 4 لتر ب 4 دولار و70 سنت، بيرسيل 8 كيلو ب 16 دولار و70 سنت.

0: أولا. سرعة، دقة، موضوعية.
1: تحية طيبة، موجز أخبار الثالثة لربعاً في لبنان الحر.

0: قال وزير الخارجية الإسرائيلي: نمضي قدما في تطبيق المنطقتين التجريبيتين في جنوب لبنان، وسنبحث حسن النية خلال جولة مفاوضات روما. استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان جان أرنو والمبعوثة الأممية الخاصة إلى الشرق الأوسط سيغريت كاغ. بدوره استقبل رئيس الحكومة نواف سلام المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان جان أرنو، وتم البحث في الأوضاع في لبنان والمنطقة. وصل وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار إلى باريس، حيث سيلقي غدا كلمة في مؤتمر التضامن من أجل لبنان بدعوة من رئيس مجلس الشيوخ الفرنسي جيرار لارشي. وقفة مع الإعلان.
1: بعدكن عم تفتشوا على أرخص الأسعار بلبنان؟ الجواب صار عند توفير ماكس. توفير ماكس وصل عجبال ليقدم لكم تجربة تسوق جديدة كليا، وكل ما اشتريتوا أكتر وفرتوا أكتر. أرخص سعر بالحبة، أرخص أكتر بالكمية، والأرخص بعد أكتر بالكرتونة. زوروا توفير ماكس بجبال اليوم واكتشفوا ليش ألف الزباين اختاروا التوفير الحقيقي. ناطرينكن. لبنان الحر.
0: يقوم وفد قواتي ممثلا رئيس حزب القوات اللبنانية دكتور سمير جعجع وعقيلته النائب ستريدا جعجع وتكتل الجمهورية القوية بتقديم واجب العزاء بوفاة الأمير الوالد القطري الشيخ حمد بن خليفة الثاني، وذلك في السفارة القطرية في بيروت غدا في 9 صباحا. ويضم الوفد أعضاء تكتل الجمهورية القوية النواب غسان حصباني، رازي الحاج، جهاد بقردون، الياس أصفان، نزيه متى رئيس جهاز الانتشار في الحزب النائب السابق عماد وكيم، عضو الهيئة التنفيذية في الحزب النائب السابق إيدي أبي لمع، رئيس جهاز العلاقات الخارجية في الحزب ريشار قيوم جيان، ورئيس جهاز الإعلام والتواصل شارل جبور. أفادت اليازة عن وقوع حادث مروع على طريق المتن السريع عند مفرق بلدة رومي ما أدى إلى سقوط عدد من الضحايا. قصف الجيش الأمريكي مدينة بوشهر جنوب إيران. المتحدث باسم الجيش الإيراني محمد أكرمي قال: لن نتهاون قيد أنملة في شأن مضيق هرمز. واليوم رأى وزير الخارجية العماني أن حرب إيران كشفت الحاجة إلى إعادة نظر شاملة للبنية الأمنية في منطقة الخليج. هذا كل شيء، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.

تحياتنا الكبيرة لكم مستمعينا من أرل التيم من وين ما كنتوا عم بتتابعونا هلأ من لبنان بكل المناطق اللبنانية ومن الخارج. تحياتنا الكبيرة لأصدقائنا بحلقة جديدة ولقاء جديد دائما بيجمع مجموعة من البرامج والمواضيع يلي منختارها ويختارها أرل التيم لكم. وما بننسى يعني خلال هالفترة ستو بتعرفوا فقرة المونديال يلي من خلالها منكون عم نسأل سؤال وهالسؤال بيخولكم كونوا عم تحض مش عم تزبط اليوم من خلاله بكون عم يخولكم تربحوا جوائز.

0: معكم سيمونا حتشيتي عم نرافقكم كل يوم بهذا الوقت، وايضا معنا الزميل ماريانو داوود على الاخراج الاذاعي، والزميله اليج ميرزا عبر موجات لبنان الحر 302.3 102.5 و102.7 موقع الاذاعه rll.com.lv وتطبيق rll. اليوم بأرلال تيم رح تكون معنا الزميلة وفاء شدياء وضيفة المايسترو إلي العليا. بنرجع بنلتقي على الساعة 5 والخمس ونص، بنضم لنا زميلنا جورج سويدي. حلقتنا من أرلال تيم انطلقت، أهلا وسهلا فيكن مستمعينا.
1: كل الأخبار الترند يلي بتهمك من لبنان للعالم، الصورة حتصير أوضح عندك، وقتك معنا رح يلمع. بأربعين دقيقة مع سيمونة حتشيتي من التنين للجمعة 3 بعد الظهر على لبنان الحر

صار الذكاء الاصطناعي بالسنوات الأخيرة جزء من الحياة اليومية لملايين الأشخاص حول العالم، ابتداء من روبوتات الدردشة ومساعدي الذكاء الاصطناعي وصولا للتليفونات السمارت فونز ومحركات البحث مثل جوجل وأدوات العمل. ومع هالانتشار المتسارع ظهرت مناسبة رح تصير سنوية تعرف باسم يوم تقدير الذكاء الاصطناعي، واللي يحتفل فيها ب 16 تموز من كل سنة، يعني بعد يومين، بهدف تسليط الضوء على تأثير هالتكنولوجيا بحياة البشر وتشجيع نقاش حول تطويرها واستخدامها بشكل مسؤول.

الذكاء الاصطناعي بطل تقنية مستقبلية مننطرها، بل صار جزء من البنية اليومية للحياة والعمل والاقتصاد. فهو بيكتب وبيحلل وبترجم وبيقود كتير من القرارات اللي كانت حتى وقت قريب حكر على الإنسان. لكن الاحتفاء بذكاء الاصطناعي مش لازم يكون احتفاء بالتكنولوجيا واحدة، بل كمان بالمسؤولية يلي بترافق هالتكنولوجيا. فكل ما زادت قدرات هالأنظمة، زادت مع الحاجة لضوابط تحمي الخصوصية وبتحد من المعلومات المضللة، وبتضمن أنه ما تتحول الأداة يلي صممت لخدمة الإنسان أنها تصير لوسيلة للتأثير عليه أو استبداله بمجالات ما بيجوز أنه يغيب عنا الحكم البشري. بيبقى التحدي الحقيقي بالسنوات المقبلة مش تطوير ذكاء اصطناعي أكثر قوة، بل بناء علاقة متوازنة بين الإنسان وهالآلة، ويكون فيها الذكاء الاصطناعي شريك بيعزز قدرات هالإنسان ما يكون بديل عنه. النجاح ما رح ينقاس بشو بيقدر الآليات أنها تكون عم تعمله، بل بقدرة المجتمعات على توظيف هالتكنولوجيا بطريقة نصير تخدم الإنسان ويحافظ على قيمته وحقوقه.

كشفت شركة جروب آي بي المتخصصة بأبحاث الأمن السيبراني عن برمجية خبيثة جديدة بتستهدف أجهزة أندرويد تعرف باسم ريد هوك، وهي من نوع حصان طروادة للتحكم عن بعد اللي معروفة برات أو RAT، وبتوصل هالبرمجة للضحايا بعد خداعهم ليكبسوا على روابط ترسل عبر رسائل نصية أو البريد الإلكتروني أو تطبيقات التواصل الاجتماعي، أو حتى هني وعم بيحكوا على التليفون بينتحروا فيها المهاجمين صفة موظفي الدعم الفني أو ممثلي جهات وشركات معروفة لإقناعهم بتنزيل التطبيق الخبيث. وبيقنعوا المهاجمين الضحايا بتثبيت ملف APK عادة من خلال موقع إلكتروني أكيد حيكون مزيف، بيكون هيك شوي شبيه إلى حد كبير لمتجر جوجل بلاي، لكنه ما بيكون هيدا هو المتجر الرسمي. وبمجرد تثبيت هذا الملف الخبيث بينخدعوا أكيد المستخدمين يلي معلكون نحن نكون بيناتهم يلي معنا أندرويد لمنح تطبيق يعني هيك إذن إنه يوصل للتليفون بحجة إنه ضرورية، وكرمال يعني أكيد يشتغل التطبيق بشكل كتير طبيعي. وباستخدام هذا الإذن يعني هذا التطبيق لما بياخد هذا الإذن بيقدر البرنامج الخبيث من تفعيل أدوات المطور الخفية بنظام أندرويد بالسر، واللي بيمنحه صلاحية واسعة للتحكم بالتليفون بما في ذلك إنه يقدر يوصل لأوامر النظام والتحكم الكامل بالتليفون.

تكشف هالبرمجية أنه أخطر الهجمات الإلكترونية بأيامنا هلأ بطلت تعتمد على اختراق الأنظمة بل على اختراق ثقة المستخدم، يلي أنه اللي بيهاجموا هالتليفونات بينجحوا بكثير من الأحيان لأنهم بيقنعوا الضحية طوعا بتثبيت التطبيق ومنح الصلاحيات يلي هن بحاجة لها. وبتأكد هالحديث أنه تحميل التطبيقات من خارج متجر جوجل بلاي الرسمي أو منح أذنيات واسعة لتطبيقات منا معروفة معقول يحول التلفون لجهاز خاضع بالكامل لسيطرة المهاجم، بما يحمل ذلك من مخاطر على البيانات الشخصية والحسابات المصرفية وحتى الباسوردز.

0: أعلنت شركة ميتا عن توسيع مشروع مركز البيانات العملاق التابع لها بمقاطعة ريتشلاند بولاية لويزيانا الأمريكية ليوصل لقدرة حوسبة بتبلغ 5 جيجاوات مع ارتفاع حجم الاستثمار بالمشروع لأكثر من 50 مليار دولار بواحدة من أكبر رهانات البنية التحتية للذكاء الاصطناعي بالعالم. وبيحمل المشروع اسم هايبريون وهو مركز بيانات مصمم خصيصا لتلبية احتياجات الذكاء الاصطناعي بما في ذلك تدريب وتشغيل نماذج الذكاء الاصطناعي الكبيرة يلي بتعتمد عليها هالشركة ميتا بخدماتها مثل المساعدات الذكية والبحث والتوصيات وإنشاء المحتوى. وعند الإعلان الأول عن المشروع بكانون الأول 2024 قالت بوقتها ميتا أن المركز راح يكون أكبر منشآتها بوقتها باستثمار بيتجاوز 10 مليارات دولار مع قدرة بتتجاوز 2 جيجاوات عند اكتماله. لكن الشركة رفعت هلأ خطتها بشكل كبير لتوصل قدرة مثل ما قلنا لل 5 جيجاوات يلي بيخلي المنشأة واحدة من أكبر مراكز البيانات المختصة بالذكاء الاصطناعي عالميا.
1: يكرم.

0: أخلاق أفكار وعم يا معلم لعمار وعم.
1: هالاستثمار ما بيعكس توسع تقني بس، بل بيأكد أنه المنافسة العالمية بمجال الذكاء الاصطناعي انتقلت لمرحلة سباق البنية التحتية، فأمتلك أقوى النماذج بطل كافي، ولكن صار يتطلب مراكز بيانات عملاقة وقدرات حوسبة كبيرة واستثمارات بعشرات مليارات الدولارات. كمان هالخطوة بتكشف انه شركات التكنولوجيا الكبيرة صارت تتعامل مع الذكاء الاصطناعي بوصفه البنية الاساسية للاقتصاد الرقمي المقبل، ومش مجرد خدمة اضافية. فكل زيادة بالقدرة الحاسوبية يعني امكانية تطوير نماذج اكثر تعقيدا وتقديم خدمات اسرع واكثر تطورا لمليارات المستخدمين. ولكن بالمقابل بيفتح التوسع نقاش كتير كبير حول كلفة الذكاء الاصطناعي، سواء من حيث استهلاك الطاقة والموارد أو تركز أنه هالقدرات بأيدي أشخاص أو عدد محدود من الشركات العملاقة. كرمل هيك فمستقبل الذكاء الاصطناعي مش رح يتحدد بس بسرعة الابتكار، بل كمان بقدرة العالم على تحقيق توازن بين التقدم التقني والاستدامة والمنافسة العادلة.

عرضت دار مزادات أمريكية هيكل ديناصور للبيع مقابل سعر مبدئي يعني تقريباً 19 مليون دولار، والأمر يلي أثار انتقاد واسع بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي ويلي كمان شككوا فيه البعض. فأكيد الأشخاص اللي معهم كتير مصاري معقول يدفعوا أموال طائلة بلوحات نادرة أو منحوتات قديمة، لكن هذه المرة الأولى يلي رح يدفعوا معقولة ملايين دولارات على هيكل ديناصور. وبحسب هالدار المزادات الأمريكي، فطول الهيكل يلي أطلق عليه اسم من غاس بيوصل على 11 متر وارتفاعه يقترب من 4 أمتار، بوقت يقدر عمره ب 67 مليون سنة، وهو تقريبا يعني اكتمل بنسبة 61%. وعلى السوشيال ميديا تبينت التعليقات على هالصفقة يلي اعتبروها البعض دليل جديد على الاتجار بكل شيء، بوقت شككوا كتار بالمعلومات يلي قدمتها دار المزادات الأمريكية، واتمنى فريق ثالث لو أنه مع المصاري كرمال يشتغل أو يشتري هيدا الهيكل.

يعني ما حكينا بتسلط هيدي الصفقة الضوء على الجدل المتزايد حول تحويل الحفير النادرة يعني مثل ما نقول عن الديناصورات من إرث علمي وإنساني لسلع تباع بالمزادات العالمية. فهل هياكل منا مجرد قطع للعرض أو الزينة، بل هي مصادر علمية بتساهم بفهم تاريخ الحياة على الأرض وتطور الكائنات عبر ملايين السنين. وبيشوفوا الكتار من الباحثين أنه انتقال مثل هالاكتشافات لمجموعات خاصة معقول يحد من فرص دراستها وإتاحتها أمام الجامعات والمتاحف والجمهور حتى وإن صارت عمليات البيع بصورة قانونية. كمان بالمقابل بأكد هالمزيد أنه قيمة القطع التاريخية والعلمية بطلت تقاس بأهميتها البحثية بس، بل صارت كمان جزء من سوق عالمية بتستقطب هواة الاقتناء والمستثمرين اللي بيحبوا أنه يكونوا عم بيجمعوا قطع قديمة. ولكن بيبقى التحدي بتحقيق توازن بيحفظ حق الملكية الخاصة من دون ما البشرية تفقد جزء من إرثها العلمي المشترك.

نشرت حسابات أمريكية على مواقع التواصل مشاهد صدمة لهجوم تور بيسن على سائح داخل متنزه بالمنطقة، حيث أظهر الفيديو الحيوان وهو راكد وراء الرجال نطحوا وقذفوا بالهواء قبل ما يقع هذا الشخص على الأرض وسط حالة من الذعر بين الموجودين اللي كانوا موجودين أكيد به هيدا المتنزه. وبتوضح لقطات الفيديو أنه السايح كان ماشي برفقة حفيده قرب مخيم يعني بولاية هناك بأمريكا، قبل ما يتحول المشهد بثواني لمطاردة انتهت بإصابة خطرة بالورك وبإجره بحسب ما ذكروا مصور هيدي اللقطة.

بأن الحياة البرية ما بتخضع لمنطق البشر، وأنه وجود الحيوانات بموائلها الطبيعية بيفرض على الزوار أن يكونوا عم بيحترموا قواعد السلامة مهما كانت الظروف آمنة. فالحيوان المفترس أو الضخم معقول يغير سلوكه بثواني استجابة لشعوره بالخطر أو التوتر مثل هالتور. كما بيبرز الحادث أهمية الالتزام بتعليمات إدارات المتنزهات الوطنية يلي ما بتحط مسافات الأمان أو التحذيرات من باب المبالغة، بل استنادا لخبرة طويلة من التعامل مع سلوك الحيوانات البرية يلي بيبقى غير قابل للتنبؤ بالكامل. وبيظل الانتشار الكثير سريع لمقطع هذا الفيديو على مواقع التواصل، لازم ما تتحول مثل هذه الحوادث لمجرد مشاهد مثيرة، بل لفرصة لتعزيز ثقافة السلامة واحترام الطبيعة. فالاقتراب من الحيوانات البرية أو الاستهانة بخطورتها معقول يحول رحلة ترفيهية لحادث قد تكون عواقبه مأساوية.

سجل القانون الإنجليزي رقم قياس جديد بالهجرة غير النظامية من بعد ما عبر 128 مهاجر على متن قارب صغير واحد، بأكبر عدد يسجل على متن قارب واحد من بدء رصد هيدي الرحلات. يعني عم نخبر الخبرية ولكن الصورة عن جد كانت كتير مخيفة. وأظهرت بيانات وزارة الداخلية البريطانية أنه 225 مهاجر عبروا هذا القنال على متن 3 قوارب كان أكبرها بيحمل 128 شخص، ومثل ما قلنا تجاوز الرقم القياس السابق اللي كان هو 125 واللي تسجل بأيلول 2025. وقالت وزارة الداخلية البريطانية أنه هذا الرقم بيعكس تصاعد المخاطر اللي صارت شبكات تهريب البشر مستعدة لتحملها من خلال حشر أعداد متزايدة من المهاجرين بقوارب غير صالحة للإبحار. وعلى الرغم من تسجيل هذا الرقم القياسي، أظهرت البيانات تراجع بإجمالي أعداد الوافدين عبر القنال بالنصف الأول من هذا العام، إذ وصل إلى 11884 مهاجر بين يعني أول السنة وحزيران، بانخفاض نسبته 41% مقارنة بالفترة نفسها بين 2025.

هالرقم القياسي بيعكس أنه شبكات تهريب البشر صارت أكثر جرأة بتعريض حياة المهاجرين للخطر سعياً لتحقيق أرباح أكبر من خلال تحميل قوارب هشة بأعداد بتفوق قدرتها على الإبحار، وهو اللي بيزيد احتمالات وقوع كوارث إنسانية بالبحر. وبالمقابل بيظهر تراجع العدد الإجمالي للواصلين، أنه تشديد الإجراءات الأمنية معقول يحد من حجم هيدي الهجرة، لكنه لا يقضي على الظاهرة ما دام الدوافع الأساسية مثل الحروب والفقر وانعدام الاستقرار بعدها موجودة. كرمال هيك فالتركيز على حماية الحدود وحده ما بيكفي، كرمال نكون عم نعالج المشكلة.

0: إلى خبر من أجواء المونديال. تعرض المهاجم النرويجي ألكسندر لحملة عنيفة من الإساءات والتهديدات بالقتل عقب خروج منتخب بلاده من دورة 8 لكأس العالم لهيد السنة مقابل إنجلترا. ونشرت لينا صديقته لألكسندر عبر حسابها على إنستغرام عينات من الإساءات والتهديدات يلي وصلت لهم بعد المباراة يلي عفواً كانت نهار السبت بميامي. ومن التعليقات يلي وصلت لهم ويلي مثل ما قلنا كانت نشرتهم على إنستغرام صديقته، يعني منهم مثل حدا قال له أنه بليز انتحر ونعته بالأحمق. كمان حدا تاني بعت له مساج لإله بيقول له أنه خبري صديقك أنه لازم يفل من النروج وينط من فوق منحدر. وكمان حدا بعت لهم مساج بيقول أنه لازم هو أو أنا رح أقتله. ويعتقد أنه هالرسائل الهجومية أتت على خلفية إهدار مهاجم أتلتيكو مدريد الإسباني، فرصة كتير كبيرة لما كانت النرويج متقدمة على إنجلترا بهدف من دون رد، حيث فضل التسديد بدلا من التمرير لزميله هالاند يلي كان بموقع أفضل للتسجيل.
1: عن جد ما بدها الأد هدي أعصابك رخي جيابك ما بتشد
2: سلا ما بدها الأد
1: عن جد

كمان هالحادثة اللي حكينا عنها بتكشف الوجه المظلم للرياضة بعصر سوشيال ميديا، حيث تحولت خيبة الأمل لدى بعض المشجعين لخطاب كراهية وتهديدات بتتجاوز كل حدود المنافسة الرياضية. فالخطأ هو جزء طبيعي من كرة القدم مهما كان حجمه أو تأثيره بالنتيجة، ولا يمكن أنه يبرر الدعوة للانتحار أو التهديد بالقتل. فهالتصرفات ما بتعكس الشغف بالرياضة، بل بتمثل سلوك عدائي معقول يترك أثار نفسية عميقة على اللاعبين وعيالهم. وبتأكد هالواقعة الحاجة لموقف أكثر حازم من المنصات الرقمية والاتحادات الرياضية لمواجهة الإساءة الإلكترونية عبر تطبيق القوانين ومحاسبة أصحاب هالتهديدات. فحماية الرياضيين من العنف الرقمي صارت جزء كمان أساسي من حماية اللعبة بحد ذاتها، لأنه المنافسة بتنتهي لما بيصفر الحكم الصفارة الأخيرة. أما احترام الإنسان فلازم يبقى شو ما كانت حتى النتيجة.

نبقى كمان شوي بأجواء السوشيال ميديا. وقالت الهيئة الرقابية الأسترالية المعنية بالفضاء الإلكتروني إنه الشباب والشابات عم يتعرضوا للاستهداف بغية الابتزاز الجنسي على السوشيال ميديا، وأشارت إلى وجود ثغرات كبيرة بطريقة التعامل شركات التكنولوجيا مع هالمشكلة. وتلقت مفوضة السلامة الإلكترونية بأستراليا أكثر من 2200 شكوى آخر 6 أشهر من السنة الماضية تتعلق بالابتزاز الجنسي، بحيث بيخضع المجرم الضحايا ليخليهم يشاركوا صور حميمية، وبعدين بيجع بيطالبهم بالمصاري وبيهددهم بفضح أمرهم أمام عيالهم وأصدقائهم. والفئة الأكبر كانت يلي أكيد يعني كانت ضحية هيدي هالحوادث هي فئة الشباب اللي بتتراوح أعمارهم من 18 وال 24 سنة، مع تلقي 803 شكاوى من هيدي المجموعة. كما كمان وقعوا أطفال دون سن ال 15 سنة ضحايا الابتزاز الجنسي، حيث تم تلقي 186 شكوى من شباب و 58 شكوى من بنات. وكانت إنستغرام واتساب أكثر المنصات الواردة بالشكاوى المتعلقة بالابتزاز الجنسي، بوقت أشار عدد أكبر من الأطفال لمنصة تيك توك باعتبار المنصة اللي بلشت من خلال التواصل مع المبتز. ويعني على سيرة تيك توك ما بننسى أبداً

آسف حبيبي. بتكشف هالأرقام أنه الابتزاز الجنسي على الإنترنت بطل حوادث فردية بل صار شكل متنامي من الجرائم الإلكترونية اللي بتستهدف الفئات الأكثر عرضة للاستغلال، وبتكون هيك عم تستفيد من سهولة التواصل وسرعة انتشار المحتوى على المنصات الرقمية. كما بتأكد أنه مواجهة هالظاهرة ما بتوقع بس على عاتق الضحايا وحدهم، بل هي مسؤولية مشتركة تتحملها شركة التكنولوجيا من خلال تطوير أدوات أكثر فعالية لاكتشاف الحسابات المشبوهة وتسريع الاستجابة لبلاغات المستخدمين، وكمان الحد من استغلال المنصات بمثل هيدي الجرائم. بالوقت نفسه بيبقى الوعي الرقمي خط الدفاع الأول، خصوصا عند المراهقين والشباب، فالتفكير كتير منيح قبل مشاركة أي صور أو معلومات شخصية، وعدم الاستجابة لتهديدات المبتزين والإبلاغ الفوري عنهم للجهات المختصة هي خطوات معقول تمنع الجريمة من التفاقم وبتحمي الضحية من الوقوع تحت ضغط الابتزاز.

أخبارنا اليوم خلصت رجاي من بعد ما نعرف شو صاير أخبار جديدة مع زملاء بقسم الأخبار. وما تنسوا على الساعة 4 الزميلة وفاء شدياء وضيفة المايسترو إيريل عليا. برجع بلاقيكم كمان على الساعة 5. إلى اللقاء.

0: معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.
1: مية سنة إذا حابب تعيش يلا معي. كلنا حابين يمكن، بس كيف الطريقة والسبيل؟ حقك تعرف عن دراسات حديثة لجامعات أجنبية بتقول أنه اللي عم بيعيشوا هالقد بعصرنا هيدا عندهم شي بيميزهم عن غيرهم. أكيد رياضة وغيرها من الأمور يلي تعودنا نسمع عنها، إنما هن بالميتابوليزم تبعهم عندهم ميزة بتخليهم ما يتعرضوا كتير للالتهابات مثل غيرهم من الناس، وإذا تعرضوا للالتهاب ممكن جسمهم يقاومهم بسهولة. وعند هالأشخاص القلب والشرايين أقل عرضة من غيرهم للمشاكل المعروفة بهالإطار. وأكيد الدراسات ما عم توقف، ويقال إنه ببعض الدول يلي فيها المتقدم بالسن بيعيش حياة أقرب للطبيعة، يلي نحن عنا منقول العودة إلى الجذور، بيأكلوا قصص طبيعية، بيتمشوا، بيهتموا بالجنينة وغيرها، هنيك نسبة عالية من المسنين عم توصل أعمارهم للمية عقبال العايزين.
0: حقك تعرف معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.

بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة مايونيز مازولا 250 ملي بدولار و90 سنت، ذرة 300 جرام بنص دولار.

0: خبر أولا، سرعة دقة موضوعية.
1: الرابعة إلا ربعا في لبنان الحر، نقدم موجزا لأهم الأخبار.

0: من الدوحة، حيث قدم رئيس الجمهورية إلى أمير قطر الشيخ تميم بن حمد الثاني التعازي في قصر لوسال بالأمير الراحل الشيخ حمد بن خليفة. أكد الرئيس عون أن اللبنانيين لن ينسوا الدعم الذي قدمه الأمير الراحل للبنان ولشعبه في مختلف المجالات. وأدان عون الاعتداءات المتكررة التي تتعرض لها دول الخليج العربي الشقيقة، والتي كان آخرها الاعتداء الآثم التي استهدف المملكة العربية السعودية الشقيقة، وكذلك استهداف المملكة الأردنية الشقيقة، وشدد على التضامن اللبناني الواسع والكامل رسميا وشعبيا مع المملكة ومع دول الخليج العربي كافة ومع الأردن. وقال الرئيس عون: نرى في هذه الأعمال العدائية محاولات مكشوفة ومتعددة المصادر لا تستهدف فقط أمن المملكة وسيادتها والدول المستهدفة، بل تسعى بشكل ممنهج إلى تقويض استقرار منطقة الخليج العربي وأبقاء المنطقة بأسرها في حالة دائمة من التوتر والقلق، بما يخدم مخططات لا تريد الخير لشعوبنا العربية. في معراب، عرض رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع ومدير دائرة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في مؤسسة كونراد أيدنور توماس فولك، ومديرة المؤسسة في لبنان كريستينا بعدي، ومدير المشاريع ألبير جوهر آخر التطورات السياسية في لبنان والمنطقة والعلاقات القائمة بين القوات والمؤسسة وسبل تعزيز التعاون القائم بين الجانبين وتطويره بما يخدم الأهداف المشتركة، لا سيما في مجالات دعم الحوار وتعزيز الممارسات الديمقراطية وبناء القدرات وتبادل الخبرات، بما يساهم في ترسيخ مبادئ الحوكمة الرشيدة ودعم مسار الإصلاح في لبنان. وحضر اللقاء عضو تكتل الجمهورية القوية النائب جورج عيس ورئيس جهاز العلاقات الخارجية الوزير السابق ريشار كويومجيان والأمين العام للحزب إيميل مكرزل والمسؤول في الجهاز توني درويش ومسؤول جهاز التنمية جان خشين وعن مكتب الأحزاب الدولية في الجهاز رودولف زغيب. وقفة أعلانية نتابع بعدها قراءة الموجب.
1: شوقة العمر، ليلة الجمعة 24 تموز بأجمل ليالي الزجل اللبناني. شرب الكاملي، ناجي أبو عساف، ميلاد ضو وشرب الأبو أنطون، ميزة فاخرة، مشروب ويسكي وعرق مفتوح.

جوة العمر بأقوى منافسة زجلية بالبلازا بالاس طبرجة 03-232-563-71-198-198.

نواصل قراءة الموجز من لبنان الحر. انطلقت الجولة السادسة من المفاوضات المباشرة بين لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية في روما في محاولة لترجمة اتفاق الإطار الموقع في واشنطن أواخر حزيران إلى خطوات ميدانية، أبرزها إنشاء مناطق تجريبية في جنوب لبنان تنسحب منها القوات الإسرائيلية تدريجيا مقابل انتشار الجيش اللبناني تحت إشراف أمريكي. وفي هذا السياق أفادت وكالة الأنباء الفرنسية بأن إسرائيل أكدت في روما استعدادها للانسحاب من منطقتين تجريبيتين في جنوب لبنان. في الميدانيات، نفذت مسيرة إسرائيلية بعد الظهر غارة على النبطي الفوأة وأفيد بوقوع إصابتين، وكان سبق ذلك بأقل من نصف ساعة قيام إسرائيل بعملية تفجير في النبطي الفوأة وكفر تبنيت، ويسجل تحليق لمسيرة إسرائيلية فوق بعلبك وقرى الجوار. تجدر الإشارة إلى أنه سمع إطلاق نار كثيف في الضاحية سببه تشييع. في أخبارنا الدولية، أشار المتحدث باسم لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني إلى أنه لم تعد هناك مذكرة تفاهم، فقد عادت العقوبات وفرض الحصار مجددا. استمعتم للموجز من لبنان الحر، إلى اللقاء.

0: مع لبنان الحر. نصيحة اليوم مع أخصائية التغذية ريتا حاكمي.
1: حليب كامل الدسم، حليب خالي من الدسم، حليب لوز، صويا، شوفان، كلهم منشوفهم على الرفوف بالسوبر ماركت، بس السؤال هل كلهم عندهم نفس القيمة الغذائية؟ رح نحكي عن أنواع الحليب وحليب النباتي بطريقة واضحة وبدون تعقيد. أول شيء الحليب من مصدر حيواني مثل حليب البقر، هو مصدر غني بالبروتين الكامل، الكالسيوم، الفيتامين بي 12، وفي كمان دهون حسب النوع، كامل الدسم أو خالي من الدسم، يعني غذائيا هو متكامل أكتر من ناحية البروتين والمعادن. تاني شيء حليب خالي من الدسم بيكون نفس البروتين والكالسيوم تقريبا بس مع دهون أقل، ممكن يفيد للناس اللي عم بتراقب السعرات الحرارية أو الدهون، بس مش ضروري يكون أفضل للجميع. هلأ بالنسبة للحليب النباتي، حليب الصويا أقرب نوع غذائيا للحليب الحيواني من ناحية البروتين، فيه بروتين نباتي جيد. حليب اللوز خفيف بالسعرات وبيحتوي على بروتين أقل، يعني مش خيار مفيد إذا الهدف الشبع أو بناء عضل. حليب الشوفان طعمته حلوة بس كمان غني بالسكر أكتر من البروتين، يعني بيرفع السكر بالدم وما بيناسب مرضى السكري أو اللي بيعانوا من مقاومة الأنسولين. آخر شيء حليب جوز الهند، طعمته مميزة ودسم بس البروتين شبه معدوم وغالباً غني بالدهون المشبعة. طيب شو الخلاصة؟ ما في نوع أفضل مطلقاً، في اختيار حسب الهدف، بروتين وشبع حليب الحيواني أو حليب الصويا، سعرات أقل حليب اللوز، طعم واستخدام يومي حليب الشوفان، والأهم نقرأ المكونات لأنه بعض الأنواع الجاهزة فيها سكر مضاف بدون ما ننتبه. وبالآخر الحليب مش بس مشروب، هو خيار غذائي لازم نختاره حسب هدفنا مش حسب الترند.
0: نصيحة طبية من لبنان الحر.

0: جديد رشيد النجار دللو.
1: أسعار المحروقات برعاية IPT.
2: بتعرفوا إنه نطرة غسيل السيارة صارت بتسلي؟
3: ليه؟
2: لأن صار فيكم تتسوقوا بنفس الوقت من محلات Grab and Go الموجودين بعدة محطات IPT.
3: هاي خبرية، صار بدها غسلة وكم غرض للبيت.
2: لمزيد من التفاصيل اتصلوا على 01-218-999 أو نزلوا الابليكيشن للدليفري.
4: البنزين 95 أوكتان 2,221,000، البنزين 98 أوكتان 2,239,000، المازوت 1,812,000، والغاز 1,099,000.
1: أسعار المحروقات برعاية IPT.
5: من IPT صار فيك تستبدل قارورة الغاز القديمة وبسعر أقل مباشرة من معملنا بحصرايل. اتصل هلأ على 76-91-22-11 أو زور موقعنا لمزيد من المعلومات www.iptgroup.com.lb. مع IPT كل مرة تسلم الجرة.

التلاتة 14 تموز 2026. أطيب وأوفى التحيات للجميع مستمعي لبنان الحر، مستمعين جوم الظهر، ماريانو داود على هندسة الصوت وفرشيد عبر الميكرو. اللقاء بلش هلا وبيستمر لغاية الساعة 5:45. أربعتاش تموز

0: يعني قديش بعز عليه وبتعز عليه لبنان الحر وبرنامج نجوم الظهر لنهار عيد ميلاده يكون معي بقلب استوديو. إن شاء الله مع هالتكنولوجيا المتقدمة جدا ومع الذكاء الاصطناعي بعيش 200 سنة 200 وشوي، لأنه الحياة بتلبق له وعلى جميع الأصعدة. زمن من المجهود الفني الراقي اللي ما بيعرف لا مساومة ولا تعب، لأنه بالموسيقى وتحديدا مع الآلة الموسيقية ما في لعب، يا بتنجح يا بتتجرس. ولأنه أحسن ويحسن التعامل مع هذه الآلة كما أنه أحسن ويحسن أنسنتها، تفوق وصار الطلب عليه من كبار النجوم بالاسم. مايسترو إلي العليا، كل عام وانت بألف خير، خليلك عائلتك.
1: أول شيء بشكرك، مبسوط أنه أنا معك وبلبنان الحر تحديدا هالمنبر يلي ما كتير بدي جامل بالحكي، بس أنه أنت بتعرفي محبتي لهالإزاعة ولقاليك تحديدا. واليوم عيد ميلادي الحمد لله، سنة جديدة إن شاء الله بتكون أحسن من السنة اللي قبلها. وبشكرك على المقدمة، وأنا مع البرازيل دغري. ما زالك هيك
0: قبل ما أسأل سألته تحت الهواء، أنت وإلك عين مع هالابتسامة العريضة تقلي أنت مع البرازيل يا 7-1؟ أنت
1: إيه، أنا رح أقول لك شغلة، نحن البرازيلية كتير كتير مرتاحين.
0: وإلك عين تقول نحن البرازيليين؟
1: طبعا تعرف قديش مرتاحين. أول شيء نحن معنا كيس، أنتوا شو معكم؟
0: شو؟
1: نحن معنا كيس لقلنا اخدينه 5 مرات.
0: طيب
1: يعني صار الكيس لقلنا.
0: أوكي.
1: أنتوا بعد ما صار لقلكم.
0: بصير إذا الله بريد.
1: حلموا.
0: بده شوي صغيرة، ما هي الأمور بتبلش بالحلم. اللي العلي بتعرف شو ذكرتني؟
1: تفضلي.
0: ذكرتني بس قلت لي نحن البرازيلية وأنا برازيلي بكل فخر، والبرازيلية مع الترين فلو عبايتهم. ذكرتني ببعض بالفئات اللبنانيين اللي مع الترين نازلين قاعدين بالخيام، وبقش في ضيعة بالجنوب واقفة على إجرايا والبيوت كلها مدمرة وميتين من الجوع. لحظة صغيرة بيقولوا منتصرين.
1: لا هي ما بتشبه،
0: هي بتشبه.
1: ما تخدي موضوع الفوتبول على غير محل.
0: ليه؟
1: يعني أول شيء اللي بيسمعك عم تحكي،
0: أنا عم بقلها
1: أول شيء اللي بيسمعك
0: شو ذكرت،
1: أول شيء اللي بيسمعك عم تحكي بيقول شو هالفريق العظيم اللي أنت معه. أنت مع مين؟ مع أرجنتين؟
0: طبعا. مش مبين علي؟
1: بلا مبين عليك من طريقة حكيك.
0: إيه طبعا.
1: بس أنه وينو فريقك؟
0: وينو يي وحياة الله ذكرتني كمان.
1: عبكرة الإنجليز رح يظهروكم.
0: ذكرتني بالانتصار.
1: ولك يا عم اشكروا ربكم عندكم ميسي.
0: ومذكرني
1: انتو فريق ميسي مش فريق الأرجنتين.
0: لا مش مهم.
1: لا مهم.
0: مش مهم.
1: كيف لكن؟
0: مش مهم. فعلي عن جد وحياة العطر عم بتذكرني، مع انه انت لا تنتمي لها ولا عم تذكرني بالتيار الوطني الحر. بيحكي عن الفساد
1: ان شاء الله تربحوا،
0: بيحكي عن السرقة قال، وبيحكي وهن يا حرام من ساسون شو اسمه شو بقول راسون،
1: ان شاء الله تربحوا. هذا
0: الفساد ركبهم طلعت بين
1: ما فيك الكلمة. تحكي هيك وبعد ما خلص المونديال ما تتجبري على بكره بتخسروا مع الانجليز.
0: الي خسر عندكم
1: يا عمي، هذه اللعبه فيها ربح وخساره.
0: خلص خسر.
1: بعدين تعال لك شغله، ما نحن وصلنا لمحل،
0: نحن ما خلص عنا بعد.
1: البرازيليه وصلوا لمحل.
0: لوين
1: وصلوا؟ لمحل بالفوتبول.
0: ايه
1: زهقوا. وقالوا مش اصول يضلوا هني عم ياخذوا الكاس، فبيتركوا مجال لغيره.
0: يا عذر ايش عم بتسكي
1: يا يلا فوتي على المقابلة.
0: بدي فوق، ما هي بلشت هيك المقابلة. بعدين انت الحركشت.
1: لا بس نشفتي لي ريقي.
0: انت الحركشت، انا ما انا مسالمة وعم بعمل مقدمة.
1: حديث الساعة تتعرف المونديال قديش مهم، يعني بالرغم من كل شيء بضل مسيطر. بالرغم من كل الحروب والاشياء اللي عم بتصير حوالينا، بس المونديال بيجي بيعمل بيعمل حالة لحاله غريب ساز.
0: يعني أنا إلي العالية نبلش بمقدمة إنه أنت مأنسن الآلة الموسيقية
1: شكرتك.
0: وأنت ما تنزلت وأنت كبار النجوم بيطلبوا إنه أنت
1: الله.
0: تكون وشي بلشت اللي أنت أنا مع البرازيل طب ما أنه طب أنا ما بدي أحكي
1: كده بس لزكسكي
0: أنا بعرف أنا ما بدي أحكي
1: إيه؟
0: على كل حال الجمهور الأرجنتيني يعني الماي المصلية اللي عم شابه الفريق الأرجنتيني وكل ما بي بي بيدخل جول على مرمى الآخرين بنصلي بإيدنا عوجنا
1: شو آخرين بتدلي علي إن إحنا برا يا أختي هو مش أنتوا ظهرتونا أنا هلا مع الفرنسوية
0: كمان يعني الله ينجحكم
1: كرمال بنتي
0: الله ينجحكم
1: بنتي بنتي فاليري أنا مع فرنسا كرمالك
0: أوكي أوكي هلا أنا كمان ما بنزعج إنه تربح فرنسا لأنه كمان بنات خيي فرنسوي ما بننزعج أبدا هلا عم بحكي عن البرازيل كمان هني برازيلي يعني عم بحكي عن البرازيل مش حيكونوا كتير ممنونين مني بس على كل حال هالجمعة منشوف الله بريد نهار الأربعاء والأحد
1: والليلة كمان
0: الليلة فرنسا إسبانيا
1: خطر يعني أنا برأيي الليلة ماتش الليلة
0: صح.
1: ماتش فينال يعني مش
0: صحيح.
1: منه ماتش عادي
0: صحيح
1: إيه رح نحضر ماتش حلو الليلة
0: وبكرة كمان ماتش فينال أرجنتين إنجليز
1: مش ماتش فينال يعني الأرجنتينية هن فريق ميسي يعني فريق هاللعيب اللي هو أهم لعيب بالعالم اليوم
0: خلص وصلنا حقنا نحن الأرجنتينية بس ناخد الكاس الله بريد
1: من
0: نهار الأحد بتلفن لك بقول لك إلي العالية
1: إلي
0: مبروك
1: بقول لك مبروك تكرم عينك
0: بتعرف حلو هيك شوية
1: زكزكي
0: ايه زكزكي
1: أكيد.
0: أول المقابلة أهلا وسهلا فيك إلي العالية
1: بتشكرك بتشكرك عدعوتك وأنا دايما حاضر للبي لأنه أنت بتعرفي عزيزي
0: أنت صديق عزيزي أنت خي
1: طول عمرك وهيدا المنبر منبر حر ومنبرنا وبنحكي عليه بكل هدوء و...
0: صح شو عم بيصير بهالبلد سياسيا
1: سياسيا ما ليك انا ما بحب احكي بالسياسه لانه المشكله مش من السياسه صارت المشكله من الانسان يعني اليوم ما حدا عم يتقبل الراي الثاني الرأي الآخر ما حدا عم بيقدر يتقبله وهيدي أكتر شغلة خطرة وما حدا عم بيحكي فيها وصلنا لوقت يعني صح ما معنا سلاح بإيدينا بس عم نقتل بعضنا بلا سلاح وهيدا مش هيدا لبنان يعني لبنان ما بيقدر يكون هيك وممنوع يكون هيك ما بيقدر أساسا يكون هيك مش هاي تركيبة لبنان اوكي وصلنا لوقت قلنا لبنان اللي رسموا لنا اياه الرحابنه وهالناس هيدا كان كذبه لبنان الحقيقي هو لبنان اللي عايشينه هلا يلي مش منيح مش صحيح نحن عم نعمله مش منيح بس هو قديش بده لحتى يكون لبنان منيح لبنان قوي بكل ابنائه متحدين بس يعني اللي عم بصير عكس هيك كرمال هيك أنا ما بقى أحب أحكي بالسياسة وأي رأي بتعطيه بده يكون في رأي آخر ومش متقبل
0: ومحلل دمك
1: بدك تعملي معركة
0: ومحلل دمك
1: أنا مش مضطر أحكي بالسياسة بس أنا مش مبسوط إيه مني
0: ما حدا مبسوط
1: مني مبسوط بالعكس أنا زعلان إنه وطني بهالحالة مرق كتير فنانين أنا بحكي بالفن لأنه نحن فنانين من هذا مجال مرق كثير فنانين جربوا مش جربوا رسموا لبنان الحلو لأنه هيك كان يعني ما اخترعوا البارود
0: كان سويسرا الشرق
1: exactly.
0: وبيروت كانت يعني
1: أم الشرائع واللي بدك إن كان شعراء إن كان ملحنين إن كان مغنين
0: باريز الشرق بيروت عم نبش على
1: كل هالفنانين اللي مرقوا حكيوا عن لبنان الحلو لبنان مش الحجر، لبنان البشر والحجر، أبنائه الناس اللي بتحب بعضها، اللي ما كانت تعرف هيدا شو طيفته وهذا شو طيفته، ما كان ينحكى يا عيب الشوم وين صرنا. أنا بستحي، أنا زعلان بستحي للأسف. يعني ما بدي أحكي بالسياسة، ما بدي أحكي بالسياسة، مش حلو اللي عم بصير، مش حلو، والله يستر من اللي رح يصير إذا هيك ماشيين. يعني يعني اليوم وفاء منقول خايفين من حرب أهلية، وهذا بيطلع مثلا واحد أو اثنين مسؤولين ما تخافوا ما في حرب أهلية. يعني هيدا المسؤول هو اللي موقف الحرب الأهلية. فلتينا على بعضنا بناكل بعضنا ليه؟
0: ما عم ناكل جي بعضنا،
1: جيشونا ليه؟ ليه ماتش باسكت اذا انعمل وما في كتيبه من الجيش بيخلص بمعركه وبحرب اهليه؟ هيدا لبنان؟ مش هيدا لبنان، مش هيدا لبنان. ولك يا عمي نحن الفرق بين كل الغرب يلي بنعتبره متقدم وسابقنا والبدكي ومنظم اكثر منا وكل شيء، اوكي هن أحسن منا بكل هودي، وهن بيتحسروا على العيش اللي عايشينا بين بعضنا على على الثقافة كيفك يا جار
0: الألفة صح.
1: هن بيتحسروا على هيدي، نحن عم نلبطها ما بدنا إياها، بدنا نقتل بعضنا. شو هيدا؟ وين عايشين؟
0: للأسف.
1: إيه طبعا
0: للأسف. قليل عليا حكيت عن، تمنيت لك بأول مقابلة إنه مع الذكاء الاصطناعي والتقدم والتكنولوجيا اللي عم تتقدم بشكل إنك تعيش فوق 200 سنة.
1: بدك تعيشيني فيك؟ لا
0: شو فيك يعني؟
1: إنه ذكاء اصطناعي.
0: ليش فيك؟ ساعات بيتوصل الذكاء الاصطناعي إنه يفوت الADN، يعدل بالADN ويعطي الإنسان صحة، يعني يشتغل بالخلايا وإلى ما هنالك. هذا التقدم أكيد مش فيك يعني. مش تصير روبو وتعيش 200 سنة. إنه يتقدم الطب لدرجة إنه يقدر يتغلب على الشيخوخة، لأنه أثبت العلم إنه الشيخوخة هي مرض كسائر الأمراض يعني. المهم بدك تعيش فوق 200 سنة ولا لا؟ أنا بدي.
1: ليكي أنا مؤمن.
0: ما هذا ما قالوا عليه
1: ما في مشكلة، بلا إنه ساعة بده ربنا بياخد أمانته، ما عندي مشكلة. مهم أنا أكون منيح باللي بعيشهم. يعني إذا عشت 20 سنة مش منيح، أو عشت 300 سنة عاطلين، يعني شو بكون عملت؟ أنا هيك. هلا بالنسبة للذكاء الاصطناعي، الذكاء الاصطناعي اخرت النهار شغلة اخترعها الانسان، مش هي اللي اخترعت الانسان، نحن اللي اخترعناها. وهيدي شغلة حلوة كتير ومهمة كتير، على امل ما يوظفها الانسان للشر، مثل ما موظف غير اشياء للشر. يعني هالاهم كائن اللي وجده ربنا على الارض اللي هو الانسان عم بيوظف اشياء للشر، وهذا شيء مش منيح. الذكاء الاصطناعي بكل اذا بدي بسطها للفكره، هو صندوق من المعلومات مجمع من كل العالم، هالقد فيه معلومات، لانه نحن ما كتير بنعرف كل شيء عم بيصير بالعالم، بنحس انه هذه شغله كتير عظيمه، وهي عظيمة يعني. بس مش معناتها أنه هذه شغلة ما فينا نحن نسيطر عليها وما فينا نحن نتحكم فيها. نحن اللي اخترعناها، شغلة كتير حلوة أكيد ولحاجة الإنسان. أما أنه تحل محل الإنسان، ما بفتكر فيها تحل محل الإنسان، خاصة بالإشياء يلي فعلا بدأ أحساس بشري. أوكي؟ يعني فيها تعمل لك غنية، فيها تكتب وتلحن غنية وتوزعها، مثلا عم بحكي بمجالي، فيها تكتب وتلحن غنية وتوزعها. بس انه هاي الغنية منين جاية؟ جاية من خلطات اغاني لا متناهية، موجودة معلومات بقلب هالصندوق اللي عم نحكي عنه، عمل لك هالغنية. بس انه في يقعد يدندن ويخزي ويعيد ويقصر جملة،
0: بيقولوا لك لا توفير وقت لشو يخزق ويعيد ويدندن لشو، ما النتيجة انه تطلع غنية حلوة.
1: رح قلك ليش. ما هو هون الفرق، الفرق انه توفير الوقت عم بيحولنا لمكانات. وعشان هيك قلت لك هيدي الآلة ما فيها تحل محل الإحساس البشري اللي كنت عم بقلك عنه، بيخزق وبيعيد هيدا إحساس بشري. ومن هون بيجي العمل دسم أكتر. ومن هون بتجي الغنية اللي عمرها 50 سنة بعدها لليوم تنطلب مني على المسرح، بليز غني لنا إياها من شباب. أوكي يعني أنا بآخر حفلة طلع عندي شاب عمره شي 25 سنة، قال لي بليز غنونا لتهز كبوشي التوتي. أوكي
0: الله يرحمك يا أبو مجد.
1: الله يرحم أبو مجد والله يرحم الموسيقار ياسر الرحباني
0: والله يرحم إلي شويري كمان، طالما عم نذكر هالكبار اللي طبعا راحوا.
1: هلا أنا اللي عم بقوله هون اللي عم جرب أقوله هون إنه هيدي أغنية طالع شاب، أغنية خلقيني قبله ب25 سنة قبل عمره. دونك بينما اللي عم بينعمل بالذكاء الاصطناعي بعد ما شفت حدا عم بيطلبها بعد جمعة للأغنية. هيدا بالأغنية. كيف إذا بدك تروحي على غير مجالات، خلينا نفوت إذا بدك بشوية تفاصيل صغيرة. يعني إذا الذكاء الاصطناعي بيعرف يقصل لك شقفة لحمة، ما رح تطلع أحلى وأطيب نكهة من اللي بيلقطها اللحام وبيعمل لك هيك وبيعمل لك هيك بكل شيء، عم بيعطيكي بأبسط الأمور. عرفتي؟
0: طيب بس ما التقدم مستمر. إيه يعني بعدهم عم بيشتغلوا عليه.
1: وفاء خلينا نتفق على شغلة، آخر النهار الذكاء الاصطناعي ما بيقدر يكون أذكى من الإنسان، لأنه الإنسان اللي اخترعه. نهار الذكاء الاصطناعي بيصير أذكى من الإنسان، صار الإنسان ما إله عازة وصار بخطر من الذكاء الاصطناعي. أنا ما بيخوفني. أنا الذكاء الاصطناعي بالنسبة لي حالي من التطور لازم نكون عارفين فيها ونفوت فيها، وهذه شغلة حلوة، هذه شغلة حلوة وممتازة لواحد يتطور، وأنا مع هذا التطور، ولكن أنا ما بقبل تصير آلة عم بتسيطر علي بكل بساطة.
0: نعم
1: أنا مع التطور قد ما بدك، إنما أنا عندي كإنسان، مش أنا كإلي العلي، أنا كإنسان عندي عقل، الله عطيني عقل أهم من هودي، عقل اللي اخترع هودي فما رح يكون أحسن مني.
0: هلأ الواحد لو بيشتغل على عقله مظبوط وبيفعل القدرات الموجودة فيه وبيفعل العقل الباطني عنده، كنا كلنا باللوج صرنا.
1: تمام.
0: بس يا ما في ناس مش عم تشتغل على حالة أو ما معها هالمفاتيح أو عرفت.
1: تماما. بس بدي لك شغلة، ما اليوم الناس اللي عم تشتغل على موضوع الذكاء الاصطناعي وهدول الأشياء مش اللي عم يشتغلوا بالذكاء الاصطناعي، اللي عم يشتغلوا على
0: الذكاء
1: على التركيبة هاي كلها إلهم مصلحة. أنت ما تستعملي عقلك، إني بدهم إياكي روبو حتى يسيطروا على الكرة الأرضية، فزن
0: دور علي والدور على العالم
1: أكيد.
0: العادية
1: ما شو عم نقول نحن بالنهاية الإنسان هو يعني هو بده يأخذ قرار، هو بده يكون أخذ قرار، وبده يكون عنا ثورة مش على الذكاء الاصطناعي، على الهدف انه ما يكون هدفهم انه يعملونا لنا روبوت.
0: نعم. بالبداية قلت انه الآلة الموسيقية او بتنجح الموسيقى بتجيبه بالسما او انه بتجرسه
1: بالقلب.
0: بالقلب
1: بالعكس.
0: شو يعني؟
1: انا بآمن بالعازف مش بالآلة.
0: عرفتي؟ طب ما هو العازف اللي عم بيشغل الآلة.
1: اكزاكتلي. اللي بدي أقوله إنه مش الآلة هي اللي بتنجحني. نفس الآلة يعطيها لاثنين عازفين، واحد بينجح واحد لا.
0: ما هيدا اللي عم بقوله. إنه مرتبطين ببعضهم. هلأ الموسيقى بلا الآلة لا في ينجح كموسيقى يعني، ولا في يتجرس أو يفشل. والآلة بلا الموسيقى مين بده يعزف عليها؟ ما هن اتنيناتهم بيكملوا بعض.
1: صحيح.
0: بس انه الآلة هو اذا خانة للآلة على المسرح كارثة، بيفشل.
1: طبيعي.
0: وإذا أبدع بهيدي الآلة و...
1: لابد يعني من النجاح
0: أنا عم بسطها بالنتيجة ايه؟
1: لابد من النجاح.
0: وهون قلت أنه أنت قليل عليا اللي ميزك من ضمن قليل كمايسترو هو أنسنت هذه الآلة.
1: إيه لأنه
0: كيف
1: أنا
0: كيف ممكن الواحد ينسن هذه الآلة؟
1: لأنه أنا بآمن دايما بالإحساس البشري. يعني في الإحساس تبع الإنسان بده ينعكس على موهبته. يعني اليوم أنا وعم بعزف ما بقدر أكون أنا حدا شرير وتلاقي عزفي
0: شفاف.
1: بده يبين شري بعزفي. حتى البخيل ببين بعزفه.
0: اف هالقد
1: أكيد
0: هالقد
1: أنا كيف؟ هيك بشوف
0: كيف
1: في مية طريقة. يعني اليوم الموسيقى يلي عم بيعزف بتحسي عم بيعزف مثلا هيك مش مهتم انه بس عم بيعزف
0: طيب بعد اخر الحفلة
1: بتحسي هيدا بيومياته بحياته كمان هيك مهمل او يعني الكاركتر بينعكس بالعزف اجباري. انا هيك بشوف فبعرف اذا كل الناس بتشوف مثلي بس عم بقول انا شو بشوف من هالمنطلق اعتبرت انه انا ما بقدر كون ورا قلتي الا ما بدي جرب خلي اللي عم بيسمعني او الفنان اللي عم بيغني يحس فيي من خلال عزفي يحس انا شو عم بحس معه. عشان هيك اوقات كتير بنكون نحن قاعدين عم نعزف ورا فنان بنصرخ اه مثلا بلا ما ننتبه لما عم بتفاعل معه يعني عم بقول له اه قال شيء حلو. هيدي الاه ما بتترجم بس بالاه بتترجم بالعزف لانه انا كمان عم بقول شيء معه مثل الاه اللي صرخته.
0: انت هلا عم تحكي كاورجانيست بدنا نحكي كمايسترو اللي بدير ممكن
1: كله مثل بعضه.
0: طيب بس
1: اكيد سؤال... اكيد كله من محله أكيد. يعني انا لما بكون عم بقود وبيصير زيت الحاله بتلاقيني عم بطلب شيء من الموسيقية لجسد هالحالة كمان. يعني يمكن بمحل عم بحكي حي الله مثل يمكن بمحل أغنية معودين نلعبها بهالشكل صار في حالة بنص الأغنية صار في حالة سلطنة مثلا بمحل كسرت حتى المطرب يتفاجأ أنه وقفت عطيت تقسيمي للقانون مثلا صار في حالة سلطنة. أوكي ما كله كل هالحالة بتترجم بهالشكل.
0: طيب بحال فرقة موسيقية أنت عم بتدير هذه الفرقة تنقول من 20 شخص
1: بس ما بدي يكون كتير عم بحكي فلسفة إنه أنا
0: لا
1: أنا بحب
0: لا
1: الأمور بسيطة
0: لا بس
1: إذا تفلسفت كتير واقفين
0: لا ما تفلسفت أبدا أوكي. أبدا 20 عازف في 3 منهم بخلة
1: إيه
0: بخلة بالعطاء للآلة يعني كيف تتعامل معهم كيف بتغيرهم؟
1: منفسر لهم
0: نشتغل حتى تقدروا تنشحوا
1: نشتغل عليهم نشتغل عليهم أنا أنا بشتغل على الموضوع فسر
0: طايرة معك
1: أكيد فسر له يعني أوقات مثلا قلت له للنيتي قصم قال لي جملة صغيرة ولو ما بخلك
0: جود
1: ما مبسوطين فيك بينتبه بيروح على غير محل ساعتها ما هيك بتصير
0: إذا موسيقى حزين بينعكس على عزفه
1: أكيد
0: حتى لو عم بيعزف أغنية فرحة
1: أكيد أكيد ما في شيء ما ببين يعني الشجن ببين نفس الشيء مثل الصوت
0: صح
1: نفس الإحساس لأنه هاي موهبة هاي اللي عم بترجمها اللي عم بترجم هالموهبة هو الإحساس
0: أنت كيف تفصل
1: رح أقلك أول شيء شو هي الموسيقى يعني كيف تطلع الموسيقى هي موهبة بتترجم بإحساس بلس تكنيك التكنيك بيجي من الدراسة عشان هيك بتلاقي حدا لأنه دارس أكتر تكنيك تبعه أحسن بس أوقات بتلاقي واحد تقنياته عالية ولكن بلا إحساس بدق بس ما بقلك شيء بس عم بدق صح عم بنفذ لك عم بترجم لك لما بيجتمعوا التقنيات مع الإحساس العالي هون بتشوفي حدا مميز هون بتقولي هيدا نجم هيدا مميز هيدا بقله آه عشان هيك هودي منون كتار ليل
0: أنت منون
1: أنا ما بصنف حالي
0: أنا عم بقلك، أنا عم خبرك أنا شو بسمع وشو نحنا منشوف يعني.
1: بشكرك بشكرك. ف وكرمال هيك نحنا يعني أنا حدا من الناس يلي بيضلوا ينادوا بالزواج، بالزواج بين الخبرة والموهبة. يعني الخبرة والثقافة، سوري، الثقافة هي الناس اللي عم تدرس، والخبرة هي الناس اللي عم تشتغل، لأنه عنا كتير ناس بيشتغلوا بهذا المجال ولكن منن دارسين
0: بالفطرة بيعرفوا.
1: لو أنه عندهم هالموهبة أنا بنصحهم يدرسوا، بيطوروا موهبتهم إجباري.
0: بس فيها تحدي كتير كبير الدراسة، يعني تيكون موسيقي بده يدرس 12 سنة و14 سنة مش مسحة يعني.
1: أكيد أكيد. ما بترجعي
0: يعني قديش الموسيقي مظلوم، وخصوصا اللي دارسين 12 و13 و14 سنة وهلأ عم بيعزفوا وليلتهم بس بدو يقبضهم المطرب انه خي
1: ليك $100. ظلم مش هون يا وفاء، ظلم رح قلك وين.
0: ليك ببلش من هون،
1: في ظلم، في ظلم
0: ببلش من هون،
1: في ظلم، بس رح قلك الظلم من وين. اول شيء الظلم بالكالتشر تبع المجتمع، بثقافة المجتمع.
0: صحيح.
1: يعني نحنا لازم يكون في، انا برأيي، وعي عند الأهل، وهيدا مسؤول عنه الدولة. يعني لازم تعمل حملات تفسر للأهل إنه الموسيقى هي موهبة وفقط موهبة بالأول، ما فيها تكون الموسيقى لأنه أنا كنت بدي أعمل بيانو ما خليني بيي بدي أولادي يتعلموا بيانو بالقوة. ما فيها تكون الموسيقى والله عم بيعزبوني هالولاد بعد الظهر بالبيت رح أبعتهم يعملوا أكتيفيتي أو موسيقى. مش هيك، مش الموسيقى. فيك تبعت ولادك يعملوا سبور، يعني شيء. أما الموسيقى
0: بده
1: هو مجال وحرفية، يعني مجال وفي احتراف. وهيدا ليصير هيك بده يكون في تنظيم للمهنة، وهذا اللي مفقود عنا بلبنان. ما عنا تنظيم للمهنة، عشان هيك الدولة مسؤولة عن الموضوع، تنظم أول شيء سقافة الفكرة تبع الموهبة. تاني شيء لما هالشخص بيكون موهوب بيروح على المعهد بينعمل له فحص بيشوفوا حجم موهبته، وهن بالمعهد بيصيروا مسؤولين عن انه يديروا ليطلعوا منه نجم. نجم بأي معنى، ليطلعوا حدا بارع باللي عم بيعملوا. كرمال هيك يعني ليش منقول نحن الأجانب أحسن منا؟ لأنه الأجانب بيشتغلوا باحتراف أكتر منا، مش أحسن منا هن كبشر لا، ولكن منظمين. بيشوفوا واحد عمره 3 سنين مثلا عنده موهبة بالباسكتبول، من 3 سنين ببلشوا يشتغلوا لي، مش بخبطوا بك تعمل حكيم وبعدين بتروح تلعب باسكتبول مثلا. بيطلع آخر شيء لعيب باسكتبول عالم.
0: بس كمان هون ما فينا نلوم الأهل، يعني ساعة الحدا بده يروح يمثل بيقولوا له عمول اختصاص تاني خود شهادتك لأنه التمثيل ما بيطعم خبز بلبنان. الموسيقى اوكي تعلم موسيقى بس خود شهادة تانية حتى تقدر تكفي عائلتك.
1: مش صحيح، مش صحيح.
0: أنا
1: مش
0: صحيح.
1: اول شيء انا مش عم بلوم الاهل، بالعكس.
0: ايه؟
1: تبهي انا ما عم بلوم الاهل، انا عم بلوم انه الدولة ما عم تعمل وعي للاهل. اول شيء ما عم تحمي هول المجالات. لما بقول الموسيقى نفس الشيء التمثيل،
0: ما بدك النقابات تحمي حالها، النقابات الفنية،
1: الدولة، الدولة.
0: لا لا لا، ما بدك النقابات الفنية يكونوا على قلب واحد ويكونوا ايد وحدة حتى
1: ضروري
0: تقدر الدولة تشتغل.
1: النقابات فيهم ما يكونوا عقلب واحد وفيهم ما يكونوا ايد وحدة، بس الدولة تعمل قانون. ما هو كل شيء ببلش بالنظام وبالقانون لابد ما يوصل لمحل منيح. طب اذا الدنيا فلتاني يعني شو بتعملي؟ ما في قانون يجمعنا، ما في قانون يوحدنا، ما في قانون يحط معايير للموهبة وللفن. ما الدنيا فلتاني، ودايما يعني دايما نحن منقارن حالنا على مصر أو على سوريا. مصر سوريا عندهم نقابة مهنية،
0: صح،
1: عندهم قانون مهني، والقانون المهني بيخول. يعني لما بتعمل قانون مهني الدولي بتخول هالنقابة تصير منظمة، غصب عنا. أي
0: نقابة؟ ما نحن 8 نقابات الفنية.
1: 8 نقابات بيصيروا منظمين.
0: كيف بده يصيروا منظمين؟ 8 نقابات بيصيروا وشي بده اتحاد نقابات، شي بيقول ما بيحمل اتحاد نقابات.
1: شو المشكلة؟ وفاء هلا نحن عم نحكي انا عم بحكي بغير موضوع هلا.
0: لا مش بغير
1: موضوع، فتحتي لي موضوع 8 نقابات. 8 نقابات ليش في 8 نقابات؟
0: يعني انا وياك نعمل نقابة، بنعمل ناخذ على المخابرات
1: ليش
0: بصير 9.
1: ايه بس ليش؟
0: لانه كل واحد بده يعمل راس.
1: مش لانه كل واحد بده يعمل راس، لانه هذا من ضمن التكتيك اللي متبع من زمان وجاي لحتى يضل في زعيمات وبوط بالبلد.
0: الي نحن عطول ما في اشطر منا نكب المسؤوليه على غيرنا.
1: مش عم كب مسؤوليه
0: اذا الفنانين موحدين كلهم، عرفت، بيجبروا الدولة
1: يا وفا
0: انه
1: يا وفا
0: تشتغل لمصلحتهم لصالحهم.
1: بس فهمي الفكرة،
0: وبياخذوا القانون المهني،
1: فهميني اذا
0: رغم كل الصعوبات.
1: بس
0: ما انتم هلا 8 نقابات، عرفت كيف؟ وما بعرف نقابة الفنانين المحترفين شو وضعها بالمحاكم وكارثة وكوارث.
1: معلش هو بصيروا كلهم، بس انا خليني
0: شو بصيروا؟
1: خليني اقول لك هاي دول مشاكل بصيروا. خليني اقول لك شغله،
0: بس مشاكل كبيره هي.
1: طيب مشاكل كبيره بكره
0: يعني
1: القضاء بحلها.
0: يكونوا بنفس النقابه وعم يتهموا بعضهم بالسرقه.
1: طيب بكره القضاء بحلها، شو بنعمل؟
0: القاضي قضاء.
1: القضاء عنا
0: اللي برا. ما بعرف، سمعنا انه في احد تجار المخدرات تبرا اليوم، ما بعرف اذا فيك نيوز ولا ما بعرف اذا فيك نيوز ولا ولا خبر مزبوط. ما بعرف، ما بتبنى الخبر يعني، بس سمعنا وما في شيء يعني على المحكمة العسكرية بيتكذب عنا، يعني ما بيتكذب عنا شيء ابدا. شفت كيف؟ على كل حال رح يخلص الوقت.
1: بدي اقول لك شغله بس، لما في 8 نقابات بالبلد، هيدا بدل انه في مشكلة بالبلد مش بالنقابات.
0: بك حاجة بقى تشيلوا المسؤولية عن حالكم.
1: معلش خليني كمل الفكرة، خليني كمل الفكرة اذا بتريدي، خليني كمل الفكرة. نحنا بالنهاية كفنانين اكيد مسؤولين بمحل، بس ما نحنا كمان اضعاف. اليوم اذا الاتحاد العمالي العام عندك انشاء، وإذا نقابت ما بعرف شو انشقت،
0: ما أنتوا فنانين
1: شو الفرق؟
0: عندكم شفافية،
1: مش مزبوط هيدا الحكي.
0: أنتوا بتتعاطوا فن أنتوا؟
1: لا مع احترامي لكل الفنانين، بس مش الكل هيك. أكيد في ناس تابعين لا
0: شفت كيف؟
1: لا أكيد
0: لازم أنتوا كفنانين
1: هذا المشكلة بالبلد عندك،
0: تتخطوا الطائفية.
1: وين؟ أنا قبلين
0: تتخطوا الزعمة والطائفية وتتوحدوا وتجبروا الدولة تعطيكم القانون المهني.
1: كيف بدك تتوحدي؟
0: انتوا كفنانين
1: ما بتزبط يا وفاء.
0: شفت كيف؟
1: ما بلدي كله هيك. يا ريت، انا بتمنى اللي عم تقولي.
0: شو اللي بيميز الفنان؟ هو شفافيته والرقي تبعه، عرفت كيف؟
1: عم تحكي
0: وانه يمارس انعامته.
1: عم تحكي بالمدينه الفاضله، بس هلا نحن بعاد كتير عنا. انا برجع بقول، وخليني ارجع صوب بالموضوع، مش عم بحط الحق على الدولة، أنا عم بطلب من الدولة.
0: أنا انتبه، مش عم دافع عن الدولة. أنا عارف. من أكثر النائمين على الدولة.
1: أنا عم
0: ودولة بين هلالين يعني.
1: أنا عم بطلب أنا عم بطلب من الدولة يكون في قانون مهني لحاله إن كانوا 7 ولا 70 نقابة غصب عنهم بيتنظموا لأنه في قانون. على أمل هلا بالحكومة الموجودة ينظروا بهذا الموضوع. معالي وزير الثقافة من كله كل الاحترام يشتغلنا على الموضوع، كلنا أمل بالحكم الموجود، فخامة رئيس الجمهورية يلي كتير بيحترمه وبجله، إذا قدروا عملولنا هالشي غصب عنا بدنا نترتب ونظبط.
0: على كل حال إلي في مهم وفيها أهم. هلا بدنا نشوف، عم بشوف فخامة الرئيس كيف بده يخلص هالبلد.
1: نحن بالنسبة لإلنا بنحكي بالمهم لإلنا، أكيد بهمنا البلد كله.
0: طبيعي.
1: بس إنه عم نحكي عن الفن.
0: كيف حفلاتك يا نجم؟
1: الحمد لله.
0: أنت يا نجم، يعني اللي ما شايف إلي على المسرح ما شايف شيء، لأنه عن جد نجم بكل معنى الكلمة. ومش عم بعمل لك كومبليمان، عم بحكي مزبوط. نطلع هيك يعني، وقت كنا عم نحضرك نطلع أنا وكان روبير فرنجي بوجه له تحية.
1: ايه وأنا كمان اشتقت له.
0: قاعد حدي نطلع هيك يا عمي نجم، يعني لا يقل نجومية عن الأشخاص اللي النجوم اللي بيوقفوا على المسرح وبيغنوا وللعالم.
1: صعب الوقفة على المسرح، مش هيني والله، مش هيني.
0: صحيح.
1: الحمد لله أنا عندي هيك، عندي ب 14 أب مهرجان عيد السيدة بالمتين إن شاء الله، وعندي بواحد أيلول بشاتور ريس بشنانعير.

0: سنوات. أول مرة لألي بأمريكا وشغلي منا هيني، عم حضر كتير لحتى نرضي الجالية. هلأ أنا رايح كتير على أمريكا مع فنانين،
1: صح،
0: بس الذوق العربي
1: بس
0: بأمريكا.
1: صار عندك فكرة شو بده الذوق العربي؟
0: إيه بدنا يعني نشتغل عليها.
1: صرت تنجح أكثر، يعني الريبرتوار اللي بتغنيه بلبنان، هالثمانين أغنية اللي بتغنيهم،
0: نعمل أكثر،
1: سوف يختلف عن الريبرتوار اللي بدك تغنيه بأمريكا.
0: إذا الله رد، إذا الله رد. هلأ أنا الأهم عندي مهرجان عيد السيدة بلمتين، والأهم بعد شاتور ويس، لأنه عامل بشاتور ويس عامل شغلة، عامل خلطة أنا ونزار فرانسيس. كمان الإخراج لإلي هالمرة، الميزانسان أنا عاملها، ورح نعمل شغلة رائية إذا الله راد. بس بذات الوقت الهدف منا نقول للناس أنه مش الأغاني الهابطة هي اللي بتخليكم ترقصوا وتزقفوا وتنبسطوا، بتقدر الأغاني المرتبة تخليكم تزقفوا وترقصوا.
1: إلي رح تركز بأمريكا على القديم، الأغاني القديمة اللي فيها حنين،
0: مشكل وفاء. أنت حضرتي ليلي يمكن عندي،
1: صح،
0: شفتي إنه
1: بس أنت كنت عم تقول إنه كنا عم نقول إنه الريبرتوار بلبنان غير الريبرتوار بأمريكا.
0: معلي معلي بس أنا بقولك شغلي، أنا السياسة بتبعها، لأنه أنا بعتبر حالي عم بعمل شيء لكل الأعمار، مني محدود بعمر معين، مجبور كون عم برضي الشباب مثل ما عم برضي الأكبر سنا. كرمال هيك أنا مرق عندي كتير كلامنتينا اليوم،
1: صحيح،
0: الحلوة ده،
1: صح،
0: عم بيمرقوا بالريفرتوار،
1: والأجنبي مع فانيسا،
0: والأجنبي مع فانيسا الميكس.
1: الله يوفقك،
0: بتشكرك
1: وبرجع بقلك عقبال الميتين سنة.
0: مرسي
1: من السعادة والهنا والنجاح والنجومية، وانت صديق أخ عزيز كتير على قلبي،
0: طول عمرك،
1: وإن شاء الله كل خطوة بتقوم فيها بتتكلل بالنجاح، لأنه نيتك طيبة واللي نوياه طيبة بتنعكس على واقعه.
0: طول عمرك،
1: أهلا وسهلا إلي العليا.
0: أنا بتشكركم وبدعيلكم دايما بالنجاح لألكم كمان.
1: يا أهلا وسهلا مستمعي الكرام، لهم نوصل لختام برنامجنا نجوم الظهر، نلتقى الله بريد بكرة الأربعاء ضمن برنامج بلا جمرك، وضيف برنامج بلا جمرك نهار الأربعاء بكرة الساعة 4 هو زميل عزيز كتير كان بلبنان الحر وصار له زمان كتير على أمريكا، هو توني عيسى. بدنا نحكي بكتير أمور، ذكرياته بلبنان الحر، وطبعا شوية سياسة وشوية يعني
0: ما فيكي
1: ماريانو ديبوت. شكرا لك، نلتقى بكرة، الله بريد.

0: المقترحة. وأكد رئيس القوات أن القطاع الصناعي يشكل أحد أعمدة الاقتصاد، معتبرا أن دعم الصناعيين يجب أن يكون في صلب أولويات الدولة.
1: يزور وزير الخارجية يوسف رجي باريس للمشاركة في لقاء دعا إليه رئيس مجلس الشيوخ الفرنسي جيرار لارشي تحت عنوان التضامن من أجل لبنان. ويفتتح رجي في حضور وزير الداخلية أحمد الحجار إطلاق جوازات السفر البيومترية في مقر السفارة اللبنانية في باريس، في خطوة تندرج ضمن مسار تحديث الخدمات القنصلية اللبنانية لصالح المغتربين. الحجار يلقي غدا كلمة في مؤتمر التضامن من أجل لبنان بدعوة من رئيس مجلس الشيوخ الفرنسي جيرار لارشي.
0: حبشي القانون يخيط على قياس رئيس الجامعة اللبنانية، ونشاط اللجان من ساحة النجمة مع هنادي السمرة.
2: عشية الجلسة التشريعية غدا خصص عضو تكتل الجمهورية القوية النائب أنطوان حبشي مؤتمره الصحفي في مجلس النواب للاعتراض على إدراج اقتراح يتعلق بالتجديد لرئيس الجامعة اللبنانية على جدول دون أحالته إلى اللجنة المختصة، مستغربا في المقابل عدم إحالة الاقتراح المعجل في السابق والمتعلق باقتراع المنتشرين رغم حصوله على توقيع 67 نائبا. وفند حبشي المخالفات القانونية حول المهل وآلية الترشيح والاستنسابية، وقال هذا الأمر سيفتح باب الطعون والاقتراح مخيط على قياس رئيس الجامعة.
3: بالإطار القانوني لما بحكي عن إعلان الترشيح لمركز رئيس الجامعة، المادة 2 من القانون 66 على 2009 بتنص على أنه بيعلن رئيس الجامعة من بين 5 مرشحين برشحهم مجلس الجامعة، يعلن رئيس الجامعة بمرسوم بناء على قرار من مجلس الوزراء. هالشي بدي تنتبهوا للمهل قبل شهرين على الأقل من انتهاء ولاية الرئيس، ويلي بيحدد آلية الترشيح هو مجلس الجامعة. نحن اليوم ما عندنا مجلس الجامعة، ليش رئيس الجامعة ما عم بيفتح باب الترشيح ضمن هاي المهل الملزمة؟ وهيدا التساؤل جدي لما يجوا ناس ليحكوني، مثلا احكي مع زملاء لي بالتيار الوطني الحر اللي معك حق هيدا برات القانون، بس مين رح يجي؟ رح يجي حدا من حزب الله. هن الأشخاص المعنيين بهالقانون مع أنهم جسم واحد بالمعنى السياسي، لما بدهم يعطوا أرجومون لحدا، لمراجع دينية أو لنواب زملاء لإلنا أو لإلي، يعني لما يجي ناس قريبين من هالمجموعة عم بيحكوني بالقانون وحكيوني كتير أنه لازم نقبل فيه، شو بيقولوا؟ لك ما أحسن أنه ولو خلينا نجدد لهيدا أحسن ما يجي حدا من حزب الله. أنا بدي أقول إذا في حيلا حدا تنطبق عليه المواصفات لأي حزب انتمى، إن كان من حزب الله أو من برات حزب الله، إن كان من الطائفة الشيعية الكريمة أو من غير طوائف، هيدا مش منطق بنحكي فيه تنشوف كيف بدنا نضرب القانون ونوصل رئيس جامعة.
1: أعلنت لجنة الأساتذة المتعاقدين بالساعة في الجامعة اللبنانية أن 1690 أستاذا متعاقدا سيقاطعون إطلاق أو انطلاق العام الجامعي في حال عدم إقرار ملف التفرغ.
0: أعلنت نقابة موظفي وعمال الاتصالات والمواصلات السلكية واللاسلكية الدولية الإضراب التحذيري الشامل دفاعا عن قطاع الاتصالات غدا وبعده في كل المراكز، كما دعت إلى المشاركة في اعتصام مركزي في ساحة رياض الصلح في 11 من قبل ظهر الخميس.
1: أعلنت السفارة الأمريكية في بيروت عبر وزارة الخارجية الأمريكية فتح باب التقدم لبرنامج منح جديد لعام 2026 بقيمة إجمالية تبلغ $500,000 لدعم مشاريع تنفذها منظمات لبنانية غير ربحية في مجالات الدبلوماسية العامة، مع تركيز خاص على محو الأمية الرقمية والذكاء الاصطناعي ومواجهة المعلومات المضللة.
0: أفاد فوج إطفاء بيروت بأن الحريق في المرفأ اندلع في حاوية تضم حمولة من الأقمشة والأدوات الكهربائية، مرجحا أن يكون ناجما عن الارتفاع الشديد في درجات الحرارة. المكتب الإعلامي في المرفأ أوضح أن الحريق كان محصورا في الحاوية، مؤكدا أن فرق الإطفاء أهمدته بالكامل ومنعت امتداده إلى الحاويات أو المرافق المجاورة.
1: أعلنت وزارة البيئة أن نتائج تحليل مياه شاطئ الرمل البيضاء أظهرت أن تغيير لونها ناجم عن ظاهرة الازدهار الطحلبي المفرط وليس عن تسرب مازوت كما تم تداوله.
4: RLL Road Traffic. حركة السير على الطرقات من لبنان الحر.

0: بحسب غرفة التحكم المروري، الحركة كثيفة على بولفار سن الفيل في اتجاه نار الموت، ومن شارع من أوتوستراد شارل الحلو الكارنتينا في اتجاه الدورة وصولا حتى نهر الموت، وعلى أوتوستراد الهراوي في اتجاه الحازمية، ومن الويزي في اتجاه الجمهور. أفدنا بحريق كبير في المزاريب عرستا جرود كسروان، ونشد الأهالي الدفاع المدني والجهات المعنية التحرك لإطفائه.
1: Weather Report. طقس لبنان حر.
2: يتأثر طقس لبنان بكتل هوائية حارة نسبيا آتية من شبه الجزيرة العربية، مع ضباب على المرتفعات واستقرار بدرجة الحرارة على الساحل مترافقة بنسبة رطوبة مرتفعة تزيد من الشعور بالحر ساحلا.
0: أخيرا نداءان إنسانيان، المريضة تاتيانا أبي سعد في مستشفى المشرق في حاجة ماسة جدا إلى دم من فئة أو نيجاتيف، والمريضة هيام أسعد في الجعيتاوي في حاجة إلى دم من فئة أو بوزيتيف. كان في النشرة الجولة السادسة من المفاوضات ماضية في روما، وإسرائيل جاهزة للمضي قدما في المنطقتين التجريبيتين. ساعر يتوقع إحراز تقدم في شأن الانسحاب منهما. عون وسلام يدينان الاعتداءات على دول الخليج تسعى إلى تقويض الاستقرار وإبقاء المنطقة في التوتر. بعد التحليل تغير مياه شاطئ الرمل البيضاء بسبب ظاهرة الطحالب وليس تسرب مازوت. شكرا لإصغائكم، والشكر للزميل ماريانو داود.
2: إلى اللقاء.

0: عم نرجع نطلع عليكم مستمعينا بلقاء جديد ضمن RLL تيم. وطبعا كتير نضيع وقت، خلينا نبلش مونديال وجوائز، وكمان ما ننسى البريدكشنز تبعكم يلي هني عن اليوم فرنسا وإسبانيا الأرجنتين وإنجلترا. ولكن قبل من رحب بزميلنا ماريانو داود اللي مرافقنا على الإخراج الإذاعي عبر موجات لبنان الحر 302.3 102.5 و102.7 معه على الإذاعي rll.com.lb وتطبيق RLL.
1: حمس مع لبنان الحر بالمونديال، بتعيش مع منتخبك المفضل أقوى اللحظات. كل الفرق العالمية وجماهيرة بلبنان حر يومية تنشجع منتخباتنا وأبطالنا أي بلد ومين رح يرفع الكاس. لبنان حر، حتى بالرياضة أكثر من إذاعة.
0: ومنرجع منذكر انه جائزتنا اليوم $70 كاش من عند المولان دور. كل عليكم تعملوا تكونوا عم تقولونا مين معقول يربح الليلة، هل اسبانيا ام فرنسا، والربحان شو معقول تكون النتيجة، وبين الارجنتين وانجلترا مين لح يربح وشو النتيجة. كمان كل عليكم تعملوا تكونوا عم تتصلوا على 0918-203-33 والفويس على 70-959-1111 مع اسمكم وعلي.

0: إذن مين رح يربح الليلة، فرنسا أم إسبانيا؟ وشو معقول تكون النتيجة؟ والأرجنتين وإنجلترا مين رح يربح وشو معقول تكون النتيجة؟ من المساء على سامي صايغ. سامي ما تنسى كمان ما نعرف شو توقعاتك ومبلش بفويس.
1: يعطيك العافية، معك فؤاد فريم. أكيد أكيد ربح لإسبانيا 2-1.
0: فؤاد، يعني مش بس بتقلنا عن هيدا الجيم، بتقلنا كمان عن الجيم الثاني تبع الأرجنتين وإنجلترا، مين رح يربح وشو النتيجة؟ تقدر احتسب أصلا جوابك من كفي على 70-99-1-1-1.
2: بونجور، يعطيكم العافية. اليوم أنا توقعت تربح فرنسا 1-0. سمير الزغلول.
0: كمان سمير، شو القصة؟ بدنا نعرف، كنت قولوا يعني هول الاثنين جيمز توقعون مش بس جيم واحد، وإلا ما بيمشي حال التوقع تبعكم. بنسمع ربيع نقولة.
3: هاي سيمونة، كيفك اليوم؟ مش الحال، معك ربيع نقولة. فرنسا بتربح 2-1، وانجلترا بتربح، بتعدلوا بضربات الترجيح، بترجع بتربح.
0: اوكي، فإذا انجلند بتربح بالبينالتيز.

0: إذن اسمكم والعيلة ولازم تكونوا عم بتقولونا ترجيحاتكم للجيمين فرنسا وإسبانيا مين رح يربح شو النتيجة أرجنتين إنجلترا مين رح يربح وشو النتيجة رح أرجع لفؤاد نسمع على الفويس تبعه
1: هذا كمان أنا معك فؤاد فريم أكيد للأرجنتين على إنجلترا تربح 2-1
0: أوكي شكرا لك فؤاد
2: هرجع
0: عن سمير كمان
2: اه اوكي اليوم تربح فرنسا 1-0 على اسبانيا الارجنتين وانجلترا بيروح اكسترا تايم بنالتي بتربح الارجنتين 5-4
0: اف 5-4 بس سمير بس كمان ابعث لنا شو العائله
3: معك سمون هاي عطيك العافية معك جون بايد
0: تحياتي جون
3: اليوم فرنسا بتربح 2-1 على اسبانيا وبكرة إنجلند تربح كمان 2-0 على الأرجنتين وتانك يو لألك سيمونا
0: هلا يا جان كتير يعني الترجيحات عم تقول إنه فرنسا شو يا إلي شو أقول لك فرنسا بتربح ما بيعني لك ما بتحس

هاي سيمونا، كيفك؟ سمير رزق الله معك. اليوم 3-2 لفرنسا، وارجنتين انجلترا بتربح انجلند 2-1.

0: بيلعب حلو هو اكيد يعني اللي بيستاهل انه يربح.
1: هاي سيمونا يعطيك العافية. توقعاتي اسبانيا بتربح 3-2 على فرنسا، وارجنتين وانجلند بيتعادلوا بالوقت الاصلي 2-2 وبيروحوا على البنالتي، وبتربح الارجنتين بالبنالتي اذا الله راضي.
0: اوكي بس ما عرفنا مين لما تبعث لنا كمان فويس باسمك بليز والعائله.

0: نصري حبشي سيمونا، نصري حبشي.
1: اوكي نصري، هلا نحن وصلنا كثير مساجات، ما بقى بدنا هلا حدا يبعث لنا مساجات يا إلي، رح بس نسمع كل المساجات اللي واصليننا، وحتى اتصالات رح نتوقف على تلقي الاتصالات لأنه رح ناخذ بس شوي وقت كرمال هيدي اللعبة، ومن بعدها ننتقل على لعبة تانية. سو كل حدا بعث لنا فويس مسج يتركه ما يمحيه، بس ما بقى رح نتلقى فويسات غير يلي نحن اوريدي واصليننا هلا تنقدر نلحق الكل يعني. أكيد خلينا نسمع حنا.
2: مساء الخير لك لبنان الحر.
1: اهلا يا حنو.
2: تربح فرنسا اليوم على اسبانيا 3-1.
1: اوكي.
2: والارجنتين انجلترا 2-0. معك حنا ديف حسيت.
1: معك حنا ديف حسيت. خير والله والله فهمت.
3: هاي سيمونا كيفك؟ زاهر معك. إن شاء الله فرنسا حتربح 1-0 والأرجنتين كمان حتربح 2-1.
1: أوكي.
4: مرحبا، تحياتي لكم، صوت لبنان الحر، صوت الحرية والكرامة. أنا توقعاتي فرنسا وإسبانيا بتربح فرنسا 2-1. وبالنسبة لإنجلترا والإنجليز بإذن الله بتربح إنجلترا 2-0، بتربح الأرجنتين. شكرا لك. شكرا.
1: مرحبا. مين بيربح الأرجنتين أو إنجلترا؟ شوف من آخر شيء
4: بتربح الأرجنتين. شوف
1: الأرجنتين فازة. ما رح ناخذ بقى اتصالات صراحة لأنه خلينا نخلص بس
4: سوري بعتذر. الاسم عماد مواس من طرابلس.
1: اوكي شكرا عماد. بس عماد اللي بعت لي ياس اور نو، اذا مزبوط كان قصدك الارجنتين هي اللي بتربح ايه او لا.
5: بونجور. فرنسا بتربح 2-1 والانجلند 2-0.
1: اوكي بس بليز بدنا كمان الاسم والعائلة، فويس مش مكتوب.
6: بونجور اللي حموش معك. إسبانيا بتربح على فرنسا اليوم 2-1 والأرجنتين بتربح على إنجلند كمان 2-1.

0: هاي إسبانيا بتربح اليوم 2-1 وإنجلترا بكرة بتربح كمان 2-1. ناجي نمور معك.
1: شكرا ناجي.
2: هاي أنا بقول بتربح فرنسا 3-1 وبتربح إنجلند 2-0. معك ألي خوري.
3: Bonsoir Simona, كيفيك ميخا؟ مع كاريتا أبو فيصل. أنا بقول فرنسا بتربح على إسبانيا والأرجنتين بتربح على إنجلند. مرسي.
1: يا ريتا أنت من الأشخاص اللي من الأول يعني بيشاركوا معنا، تعرف أكيد أنه نحن لازم كمان تعطينا النتيجة الكاملة مش بس نقول مين رح يربح. من كفة.
4: بونجور، معك مروان حصروني. إسبانيا بتربح على فرنسا 2-0 وإنجلترا بتربح على أرجنتين 2-0. مرسي.
1: يا هلا يا مارون.
5: هاي سيمونا، كيفك؟ مين معك؟ يعطيك ألف عافية. لك أنا ما بعرف بالفوتبول كتير بس برجع بقول كل التوفيق لفرنسا، خصوصا أنه اليوم 14 جوية عندهم العيد مصر. الوطني. إن شاء الله يكون عيدهم عيدين، وإن شاء الله يا رب يا رب. هيدا اللي بقوله. وتانكيو لإليك على كل الشهر اللي أنا تبعتك فيه، مش أنه لأنه مونديال بس. يعطيك ألف عافية، أبدأ نخد وقت غيرنا. مرسي.
1: تانكيو يا لين. يلا يا لين، نهار التنين منرجع مفروضة يعني طبيعي، هيك برجع باخد أرائك بمواضيع الحلقة.
6: مساء الخير سيمونا والمستمعين.
1: يا أهلا
6: مدام تريز أبو موسى. بالنسبة لإسبانيا وفرنسا تربح إسبانيا 2-1، بالنسبة للأرجنتين وإنجلترا كمان تربح الأرجنتين 2-1.
1: شكرا تيريز. يلا بعد رح نسمع فويسين ومنرجع ننتقل لمسابقه.
7: الاثنين بيربحوا 3-1 اليوم، وبكره الارجنتين بيربحوا 3-1 على الانجلند. ما هيك حسان؟
1: خلينا نرجع اسمع.
7: الاثنين بيربحوا 3-1 اليوم، وبكره الارجنتين بيربحوا 3-1 على الانجلند. ما هيك حسان؟
1: حسان بشو العائله بليز، رح نسمع بعد فويس واحد.
8: هاي سيمونا، معك محمد إبراهيم. أنا بتوقع تأهل الماتادور الإسباني 2-0 وتأهل الأرجنتين بكرة بركلات ترجيح بعد معمعة طويلة وأكيد تحكيمية جديدة من بعد ما صار بمباراة مصر. أنا هاي توقعاتي، والفينال بين إسبانيا والأرجنتين. أنا مشجع برازيل، طلعنا برا. تحياتي إلك.
1: خلينا نرجع اسمع بشو الاسم.
8: هاي سيمونا، معك محمد إبراهيم.
1: أوكي شكرا محمد.

أكيد يعني الفويسات اللي واصلة ما رح نقدر نكفي نسمعهم. رح ننتقل على يعني أكيد سؤال آخر وجوائز كتيرة، وكل حدا بنرجع بنقول شارك معنا كان جوابه صح أو غلط مش مهم، المهم أنه أكيد عم ينزل اسمكم على قرعة على تليفون حيصير نهار الاثنين هيدي القرعة من عند جي جي السال. وسؤالنا هلأ، أي منتخب خسر النهائي أمام إيطاليا؟ بس رح أقلكن بأي سنة تحديداً.

0: اتصلي تكون على 09-218-233 والفويس على 70-95-11-11. الفويس أكيد مع الجواب واسمكن وعائلتكن. إذن أي منتخب خسر النهائي أمام إيطاليا بال 1938؟ رح نبلش بأجوبتكن.
1: تحياتي لك يا أستاذي سيمونة، معك محمد إبراهيم. المنتخب اللي خسر هو منتخب المجر. تحياتي لك.
0: أهلا يا محمد. لو تدري وداني عيونك
2: الوين الوين من أول نظرة حبيتك. سيمونة معك ريتا أبو فيصل. المجر هي اللي خسرت أمام إيطاليا، إيطاليا 4 المجر 2.
0: Thank you ريتا.
3: هاي
0: سبا هنغاريا
4: كريستال بنادر.
0: اوكي
4: سيمونا، هو المجر هنغاريا. معك مجددا ربيع الاولى، هي خسرت قبل ايطاليا ب 1932.
0: بس خلونا نقول للمستمعين انه شو هن الكادويات يا إلي اليوم. في بوكس فيه كتير مشروبات، كمان الى جانب البوكس في عنا انينات ويسكي، هن تقدمت ابي رميا براس. ايضا في بلاك بوكس جيم الكاسليك مقدم بوكسينج ساشن، وايضا دعوه لسهره اورينتال لاربع اشخاص. عند مين؟ عند جولدن ليلي ريزورت العبديه علي.
5: بونسوار.
0: بونسوار.
5: 1938 هنغاريا كانت عم تلعب مع ايطاليا وخسرت. اوري معك
0: اوري. بس بليز شو العائله؟

0: سعيد سيمونة معك شربل زوان منتخب المجر.
1: شكرا يا شربل.
2: هاي سيمونة عن جديد، بتذكر كنت عم بحضرها هذا الماتش، كنت عم بحضره أنا وجد جده لجدي وقتها ربحت إيطاليا على المجر 4-2. جده لجدي بيكون شات جي بي تي يعني.
1: قدرت هيك يا نصر. نصر ابعث لي اسمك والعائلة بليز فويس، أنا صرت عم بحفظكم من اللوجويات اللي حاطينهم الصور، بس أنه كمان المعلن ما بيعرف مين عم بيحكي.
3: هنغاريا خسرت قدام إيطاليا. ناجي نمور.
1: شكرا ناجي. عنا اتصالات، بدنا نحر. الو
4: الو،
1: مرحبا.
4: مرحبا سيمونة، كيفك؟
1: ماشي الحال.
4: ميلاد بحارب معك.
1: كيفك يا ميلاد؟
4: كيفكم؟
1: ماشي الحال. وانت؟
4: كان المونديال الحلو هذا.
1: ما بعرف انت شو رأيك؟
4: كتير حلو، بس هالتوقيت كتير عاطي.
1: بس تاني انه حتى لو توقيته يعني صعب شوي او شو صعب كتير صراحه، بس انا عم لاقي انه
4: مونديال ناجح وفي اهداف كثيره،
1: بس وكثير الناس عم تحضر يعني. نحكي لبنانيه هون، عم بحس انه الكافيات والمطاعم مليانه.
4: عنده شغل ثاني نهار. بالنسبه للسؤال سيمونا،
1: نعم.
4: المجر
1: نعم
4: خسرت قدام ايطاليا 4-2. اقول لك معقول ما في شيء لاعب طيب من اولي؟
1: ما بعرف. ميلاد صدقني انا ما خصني بالفوتبول ابدا يعني، بس انا بدك الا فوتبول يعني.
4: لا بعرف، بس من 100 سنه تقريبا.
1: الله يرحمهم، شو بدنا نقول يعني.
4: الله يرحمهم.
1: شكرا لك ميلاد، يا اهلا وسهلا فيك.
5: اجين سيمونا، هنغاري بال 1938 خسرت. سمير رزق الله.
1: شكرا سمير.

0: نذكر انه استلام الجوائز هو من الساعة 10 للساعة 5 من الاثنين لنهار الجمعة، واخر موعد لاستلام الجوائز هو نهار الجمعة 31 اشهر، يعني اخر نهار من الشهر.
1: بونجور، هيلي خوري هنغاريا خسرت قدام ايطاليا.
0: اوكي نسمع سامي.
2: بونجور سيمونا، كيفك؟ منيحة؟ هلا ابو المجر خسرت. سامي ساي مايك.
0: شكرا سامي.
3: اي بونسوار سيمونا، منتخب المجر هو اللي خسر قدام ايطاليا. مايك جورج يوسف.
0: اوكي.
4: شو حلو الليل القمر طالع عوج كلامه
5: يسلم. جميل جميل.
6: سعيد يا جان سيمونا.
0: يا هلا.
6: ب 38 اللي ربحوا ربحوا الطليان على الهنغار، يعني على المجر 4-2. مايك حسان عبداني.
7: يعطيك العافية. المجر هونغاريا، معك ريتا حبشة.
0: شكرا ريتا.
8: أنا معك جوان بايد هونغاريا. Thank you
0: إلك جوان.
9: مرحبا، كيفك سيمونا؟ أنا نولا يوب سعيد. هونغاريا خسرت وبيل إيطاليا 1932.
0: شكرا شكرا.
10: بونسوار سيمونا، في راس وادي قدمين لها انت فقرات الرياضه كمان بالاذن من زوج سويدي.
0: لا يا خالد،
10: هنغاريا.
0: لا لا لا، خليني انا باللي انا فيه، وجورج يعني قد وقدود اكيد. يعني
11: سميرة معلوف. هاي سيمونا، منتخب المجر خسر قدام ايطاليا ب 32
0: 38، هذا هو كان السؤال.
12: بونجور سيمونا، مايك إلي خوري. المجر خسروا فينال 38.
0: أوكي.
13: هاي سيمونا، كيفك؟ أنا بعتقد اللي ربح هو الشات جي بي تي، لأنه هو اللي عطى المعلومات لكل العالم، هو حاله بيستحق الجائزة. تانكيو إليك.
0: تانكيو إلك كمان. يلا خلينا نستقبل زميلنا جورج.

0: كيفك جورج؟
1: هلو
0: ماشي الحال؟
1: صبا؟
0: سمعت السؤال؟
1: 34 ولا 38؟
0: 38 إيطالية؟ هي يعني مين اللي خسر ضد إيطالي؟
1: هونغارو رينج.
0: أوكي. إذا دائما الجواب يعني المضبوط هو بناخده من جورج سويدي. جورج يلا خبرنا شوية سبور.
1: شو بدي خبرك سبور؟ بدك نحكي فوتبول؟
0: إيه؟
1: أكيد.
0: أكيد لأنه عن جد عم بتعلم.
1: ليلة مباراة كتير منتظرة. إسبانيا فرنسا كلاسيكو أوروبي صار بالسنوات الأخيرة من بعد تراجع مستوى إيطاليا وألمانيا. صارت إذا بدنا نقول بالسنوات الأخيرة كلاسيكو يوروب هي إيطالي فرنس أهم منتخبين صراحة كانوا بالسنوات الأخيرة. أنا برجح فرنسا تربح اليوم بس ما راح أتفاجأ بنفس الوقت إذا ربحت إسبانيا. يعني إذا ناطرين أنه إذا ربحت إسبانيا بنقول مفاجأة، لا. إسبانيا فريق صلب، دفاع ممتاز، متلقى بس جول واحد بالمونديال كان مع بلجيكا، عنده وسط مخيف، دفاع جيد جدا، حارس ممتاز، هجومه شوي عليه علامة استفهام بس بيقدر يسجل أهداف، دايما بيلعب بخطة مهاجم وهمي أوقات. سو أنا بعطي أفضلية لفرنسا بس مش كتير.
0: طيب نحن وصلنا لهذه المرحلة، يعني نحن آخر جمعة أو قبل آخر نهار من الفينال هيدا نحن اليوم.
1: نحن اليوم دمي فينال، أول دومي فينال الليل الساعة 10، بكرة تاني دومي فينال الساعة 10، بكرة أرجنتين إنجلند، والأحد مباراة النهائية، السبت في تالت رابع مباراة الخاسرين بسموها لوزرز جيم.
0: نحن وصلنا لهيدي المرحلة، هل برأيك أنه في فرق انظلمت بهذا المونديال؟
1: في فرق انظلمت؟
0: أو لا يعني اللي وصلوا
1: هلا بيقوموا علينا العروبة مع عروبة وكيف عمل. لا ما في فرق انظلمت،
0: يعني ما نرجع مع خبرية مصر.
1: لا لا لا لا لا أنا أول شيء كنت أكيد كنت بشجع مصر وكنت عم بجد، بس حطوا جول 2-0 كتير تحمست وكتير كان بدي مصر تربح. أول شيء فكرنا في ظلم، بس تاني نهار لما ترجع تشوف الإعادات على رواء وتشوفي انه لا كان في خطأ على مدافع الارجنتين لما قطعت الكرة وسجلت هدف مصر وتم الغائه، دعسوا على قدمه للاعب الارجنتيني، وقصة صلاح كمان اللاعب الارجنتيني لمسه قبله لصلاح، صلاح دخل تياخد الطابة وصار في احتكاك بسيط بس لا يعني ما بيؤدي الى ركلة جزاء بالمباراة. سو صار في كتير كونسبيرسيز، دايما منقول احنا انه دايما منحط الحق الحكام.
0: معودين نحن
1: حق الحكام، حق الحكام يا عمي. طب انا بدي اسال سؤال، المانيا سجلوا جول ضد منتخب الباراغواي وجول مزبوط 100% بيعمل اعاده بعدين، وراح الحكم لغي شو عملوا الالمان؟ راحوا احتجوا على الحكام وقدموا؟ لا، راحوا بلشوا اعاده بناء، بلشوا غيروا مدرب، بلشوا يرجعوا يفكروا كيف بدهم يحسنوا حالهم. ونفس الالمان بال24 لمسه يد واضحه كانت على كوكوريا المانيا اسبانيا بربع نهائي اليورو، رجعوا كمان من بعد الاتحاد الاوروبي اعتذر منهم لانه كانت واضحه انه الحق مع الالمان، كمان انه احتجوا عليها بس مش انه ما خلوا شيء، ما طلعوا شتموا وعملوا والفيفا وتربح ميسي. لا هلا ميسي بالنهايه حيخسر بكره يعني.
0: انتظرنا
1: الانجليز يعني. بتصور حيربحوا الارجنتين بكره.
0: طيب باول ما بلشنا نحن البرنامج اللي خاصه بالمونديال سالتك انه انت مين تتوقع على النهائي، قلت لي بعد كتير بكير، هلا صار فينا نقول انه مين برايك؟
1: انا من زمان انا من وقت ما بلش اذا بدك الراوند 16 قلت فرنسا انجلترا، من زمان عم بقولها وفي تسجيلات واضحه يعني على البي سي اي بالبرنامج بالورد كاب شو اللي عم نعمله كل ليله، موقع من زمان. والحلو هيدا اول نسخه بكاس العالم توب فور بترتيب الفيفا عم يوصلوا للفاينل فور، يعني من 1-4 منتخبات المصنفة أول 4 بالعالم عم توصل، هي ولا مرة صايرة بتاريخ كاس العالم. هلأ الأرجنتين زمتت، لعبت مع فرق أقل فريق مصنف 24 بالعالم بهالورد كاب، ما لعبت بعد مع فريق كبير على الورق، اليوم بكرة بيكون الاحتكاك الأساسي تبعها، بس كمان مش حق عليهم لأنه مثلا البرتغال لو أحرزت المركز الأول بمجموعتها بالدور الأول كانت رح تلعب مع الأرجنتين بربع النهائي.
0: اوكي هلا رح اجرب اسال السؤال، ما بعرف قديش هذا السؤال يعني منطقي، يعني برايك في هلا منتخبات لانه سابوا مع منتخبات تانية كان عنده التشانس انهم يوصلوا لهون؟
1: طبعا لانه ما تصدروا مجموعتهم بالراوند 1 دور المجموعات، بخنك عندك 12 مجموعه بكاس العالم.
0: أوكي.
1: كل فريق بيلعب 3 مباريات لانه هنا 4 فرق بكل مجموعه، سو اوتوماتيكلي بس كونوا 4 فرق انت بتلعب 3 متوشه، فريقك ضد 3 اللي معك بالمجموعه. طيب البرتغال احرزت مركز ثاني، كولومبيا كانت اولى.
0: اوكي
1: طيب لو البرتغال احرزت مركز اول ما كانت تواجهت مع اسبانيا بالراوند اوف 16 وخرجت.
0: اوكي
1: وانا برجع باكد لك لو البرتغال تصدرت مجموعتها وراحت على تاني ميله وواجهت الارجنتين بربع النهائي كانت فازت على الارجنتين لانه البرتغال احسن من الارجنتين اليوم.
0: جورج ما أخذنا من وقتك، بس نقول مبروك لناجي نمور، جايزتك هي بوكس فيه مشروبات وأنينة ويسكي من عند أبي رميا براس، وكمان نقول مبروك لمحمد إبراهيم، دعوة لسهرة أورينتال لأربع أشخاص من عند جولدن ليلي ريزورت لعبدي علي. بدنا نشكر كل الأشخاص اللي تابعونا، شكرا لك ماريانو وكل الزملاء، أكيد رح نترككم مع جورج، وأكيد دايما فوتبول ومونديال.

الحر. يلا تحية جديدة لكل المستمعين، نحن سوا منترافق كل تلاتة وخميس 5:30 لفترة ساعة من الوقت، ودايما على تواصل نحن وياكم، انتو الاساس بكل برامج لبنان الحر، وخاصة معي انا ضمن بي بوزيتيف. التواصل اللي بتعرفوه صرتوا كتير منيح، الارقام هيني كتير دايما منذكر فيها. على كل حال اذا في مستمعين جديد اول مرة عم يسمعونا او نسيين الرقم للواتساب voice أو text message 70 95 1111، أو لا تحكونا live على studio مثل العادي على 09 218 233. مايكل جاكسون والله. بيلي جين، واحدة من أشهر أغاني The King of Pop.

مريانو مرة ذاكر سألنا المستمعين شو أحلى غنية لمايكل جاكسون عندكم. أنت شو بتقول؟ بيلي جين هذه هي؟ مش هيك حطيتها؟ أنا صراحة أضيع بهالسؤال قد ما عنده أغاني حلوة مايكل جاكسون. ما بعرف إذا بقول بيلي جين، ما بقول سموث كريمينال، ما بقول شو بعد في أغاني دينجرس، بس في غنية كتير حلوة عملها مع واحد من أهم الجيتاريست بتاريخ الموسيقى سلاش، بتعرفوا تبع الغنز ان روزز، هذا الشعر مكعزل طويل. غنية اسمها Given to Me، منصحك تسمعها.

0: كان وصل لي فويسات من شوي هلا يعني من قبل ما نطلع، بس كنت ماشي جينيريك. مين عنا؟ نمر.
1: هاي كيفكم؟ سيمونا وجورج. نمر معك. جورج بدي اقول لك شغله، خلص مبين الفينال انجلترا واسبانيا.
0: فرنسا
1: بتظهر برا وارجنتين بتظهر برا.
0: اي داوت فرنسا تطلع برا يا صديقي.
1: انا بحس ما بعرف،
0: انا بقول انجلترا فرنسا مباراه نهائيه. هات نشوف
2: جورج هالسنه للارجنتين، مثل ما قلت لك مونديال 86 مارادونا حتى بايده وقت قال لهم هيدا من وقتها ما ربحوا، من وقتها ما مات مارادونا بلشوا يربحوا مونديالات الارجنتين. لا فريق الارجنتين قوي يا جورج، كان عم بيلعب مع فرقه ضعيفه، بس شوفوا ضد مصر بعشر دقائق كيف لعب. لا ما تستهون فيه، ميسي قد خمس لعيبه. ميسي
0: لنشوف
2: ميسي قد خمس لعيبه، هو عم بيركض على اجر وحده كمان، وبكره بتشوف ضد انجلترا شو حيصير فيها.
0: والله يا جي سي فانه مفكر عم تزعلني عم تقول لي ميسي رح يربح، انا بحبه لميسي. انتبه انا عم بعطي ترجيحات، بس يعني اذا ربح ميسي على الانجليز صدقني ما راح ازعل ابدا، بس انا ترجيحاتي بتقول مثل ما عم بقرا المونديال وشايف الفرق لهلا، انا بشوف فرنسا انجلترا.

0: بوب كتير حلوة. بيحكوا موجهين مسج لاروخا المنتخب المعروف طبعا لقب المنتخب الإسباني يعني أي اللون الأحمر منتخب لاروخا. عم بيقل حاطين شغلة كتير حلوة كتبينا أنه يا فرنسيين حضروا الكرواسان لأنه لاروخا غدا جاي يسحق. حضروا الكرواسان يا فرنسيين. بس أنا بقول لا لا رح تاكلوا كرواسان انتو. يلا
1: هاي جورج يعطيك العافية. والله أنا مثلك مرشح فرنسا وإنجلند فينال. جورج بدي أسألك شو هالحكمة مبارح؟ شو هالفريق
0: قصة الغير قصة الحكمة قصة
1: شو هالواشنطن هيدا جورج؟ فريق هيدا فريق الحكمة اللي منعرفه
0: صح.
1: وبدي وجه تحية لجهاز الفني لنادي الحكمة يعطيهم ألف حافية عم بيشتغلوا. وتحية كبيرة لجماهير الحكمة.
0: أهلا وسهلا بجون.
1: يعطيك العافية
0: فعلا جورج. أنا بيضوها الحكمة فريق عم بيلعب بشكل رائع. اوفنسيفلي ممتازين الشباب وديفنسيفلي بس بدهم يعني دغري بس الكوتش يطلب تايم اوت ويغير يعمل سيت اب على الفريق. بتشوفوا كيف الفريق بتحول بيرجع دغري مثلا بكون خسران 10 نقط 12 نقطه فجاه بيعمل كامباك بيرجع بياخذ هو الليد. هيدا بدها منتاليتي كتير عالية. وتحيه لكوتش جو غطاس على الشغل اللي عم بيعمله. منتابع
2: ايه كابتن جورج يعطيك العافيه. بعد انك سمع صوت للاخر لعبوا فرنسا مغرب اخذوا ضربه جزاء لفرنسا منا ضربه جزاء والجول لكليان ضرب بايد اللاعب الفرنسي حسبوا لهم اياه وما ما حدا حكى فتحت امه ما حدا فتحت امه ناروج وانجلترا شاط الطابه هديك
0: مظبوط ضربت
2: بالكاميرا ورجعت حطوا جول من انجلترا ما حدا فتحت امه. طب ليش بس ميسي بيربح او الارجنتين مدلل الفيفا يا اخي فهمونا يا اخي انت فهمني شو السبب.
0: مالا يا حبيبي انا قلت امبارح كنت طالع بحديث مع الزميل راوي سابا على احدى المنصات العربية تحديدا منصات العراقية. قلت لهم دايما الشجرة المثمرة ترشق بالحجارة. ميسي از ميسي شئنا ام ابينا. لاني بحب الارجنتين ولاني بحب برشلونة وبعترف انه ميسي افضل لاعب بتاريخ اللعبة. بس اليوم كمان بدي اسأل سؤال كمان كنت سألته امبارح خلال حديثي مع راوي. لو اللاعب الفرنسي كولوم واني سجل الجول بالوقت القاتل بنهائي كأس العالم عندما كانت نتيجة تعادل خلاص يعني كان بآخر دقيقة من الشوط الإضافي الثاني هو والحارس إيميليانو مارتينيز وجها لوجه بعرض مرمى أكثر من 7 أمتار وشوية تقريبا. طيب لو سجل هيدي الكرة كنا منقول اليوم ميسي الابن المدلل للفيفا كان جول لفرنسا وكانت فرنسا أحرزت كأس العالم 2022. سو ما بقى عن جد يعني شو بده يحكي الواحد شو بده يحكي. تاني شيء بدي اقول شغله اليوم كريستيانو رونالدو هو اكثر شخص عنده فولوورز على السوشيال ميديا بالعالم وخاصه على موقع انستغرام. طيب اليوم الفيفا ما بهمها تخلي رونالدو بالبطوله لتخلي كل جماهيره موجوده شو هالحكي هذا. اليوم غلطه المنتخب البرتغالي شغله غلطه كبيره عملوها انه ما تصدروا مجموعتهم بالدور الاول بهالمونديال. خلوا كولومبيا تكون قبلهم وحرام الكولومبية رجعوا خسروا مع سويسرا بركلات الترجيح مع أنه ما كانوا بيستحقوا فريق كتير منيح. طب لو بدي أسألكم كمان لو البرتغال أحرزت المركز الأول بالدور الأول ما كانت واجهت إسبانيا بالدور السادس عشر وخسرت معها 1-0 كانت راحت عميلة التانية وكانت وصلت لربع النهائي ولعبت مع الأرجنتين. وبرجع بقلكم للمرة العاشرة صدقوني لو لعبت البرتغال مع الأرجنتين كانت فازت البرتغال لأن البرتغال أفضل من الأرجنتين. هيدي كلها أمور ترجع اليوم انا هيك بقرا الفوتبول ما بحب الشعر والاخبار والهيستوري انا بشوف هيك شو عم بيصير بكل بطوله نبني على اساسها. طيب بناخذ 09-218-233. الو
3: الو
0: مرحبا
3: مرحبا جورج
0: مين معي
3: كيفك هادي هادي
0: اهلا اهلا بهادي
3: شو اخبارك
0: حبيبي تمام
3: ليك انا بعيدك 100% على طول الخسران خي بده يحتاج وبده يقول لك الحكام وانا ما بحبه لميسي ولا مع الارجنتين
0: ولا انا ولا انا كنت مع الارجنتين بحياتي
3: ولا بحب ميسي ولا بكرهه يعني
0: آه.
3: بس على طول نذكر بالتسعينات الانصار بس كان مسيطر على الفوتبول اللبناني
0: 11 بطوله
3: رهيف علامه والاتحاد وعم بيتسايروا بيربحوا الحكمه بالباسكت الاتحاد معهم بيربحوا الرياضه الاتحاد معهم
0: هيدي المشكله بدنا نطلع منها
3: عن جد يعني في اخطاء كتير صارت بحق منتخبات غير الارجنتين بعد ما عم بقول لك اياها الصبي يعني
0: ليش المانيا جول جوناثان تاه مع الباراغواي مش هدف
3: ناروج انجلاند وفي غير مباريات هلا مش بصدد
0: بتذكرهم
3: في اخطاء كتير صارت بس عم بيتضوى على ميسي. انا قلت لك جورج بعدني مثل ما قلت لك شايف الفينال حيكون فرنسا ارجنتين، والافضليه اكيد لفرنسا، لا هذا فوتبول شو تفصيل صغير ممكن
0: يغير. والله اذا ربحت بكره الارجنتين الخميس انا بالحلقه بدي اعتذر منكم واحد واحد.
3: لا جورج ليك تفصيل صغير بغير المباراه كلها، يمكن ضرب جزاء يمكن
0: او بطاقه حمراء،
3: ايه ما حدا بيعرف يعني هيك مباريات ما بقى حدا فيه
0: 100%.
3: عم نحكي المنطق لمين، وبدي اتمنى كل التوفيق لنادي الرياضي اليوم يرجع يتقدم 2-1 ان شاء الله ويرجع على السكه الصحيحه، وكمان مثل ما توقعنا النهائي من اول السنه رياضي حكمي
0: طبعا،
3: وان شاء الله هيدي الهبطه الصغيره يلي يعني عملها النادي الرياضي من الاصابات وهيك بترجع بتتزبط، وكل التوفيق لنادي الانصار كمان.
0: شكرا حبيبي هادي،
3: حبيبي جرد.
0: اهلا وسهلا فيك. يلا واتساب
4: سيدي مسيو جورج، كيفك منيح؟ لك انا من اول مونديال اذا بتسمع الفويسات تبعي مع سيمونا ومع مدام رين على طول عم اقول لهم ترجيحاتي على الفينال هي انجلترا مع فرنسا، وبتربح حتى انجلترا. يعني انا هيك كنت متوقع وبعدني على توقعي
0: دهشة.
4: الا اذا صار شيء غير اعتيادي.
0: انا اذا ربحت انجلترا كاس العالم بعتبرها مفاجاه شوي شوي صراحه. اذا ربحت اسبانيا كاس العالم ما بتفاجئ، اذا ربحت فرنسا كاس العالم ما بتفاجئ، لان برايي انا المباراه النهائيه انا بسميها نهائي ما قبل النهائي هي مباراة إسبانيا فرنسا بالدومي فينال. منتابع.
5: تحياتي لك يا جورج، معك محمد. أنا بنظري المنتخب الأرجنتيني ما اختبر بهالبطولة، والفيفا بدها توصله هلأ في.
0: فيفا بدها توصله؟
5: مقالات عم تقول إنه إنفانتينو بده يطير. أنا بنظري الفينال حيكون بين إسبانيا والأرجنتين، تربح ما بعرف مين حيربح النهائي، بس بتوقع إسبانيا بتربح على الأرجنتين بالنهائي 1-0. تحياتي لك.
0: تنشوف إذا راح تسيبها يا صديقي. منتابع. الموجز، يلا بنروح للموجز لكان ومنرجع منتابع حلقتنا، ما تروحوا لمحل بس دقيقتين على قد ومنرجع، خلوكم معنا.

0: الخبر أولا، سرعة، دقة، موضوعية.
1: السادسة إلا ربعا في لبنان الحر، نقدم موجزا لأهم الأخبار.

نبدأ من الميدانيات، حيث أغار الطيران الإسرائيلي المسير على دوحة كفر نمان في قضاء النبطي، واستهدف قصف مدفعي إسرائيلي أطراف بلدة شبعة بالقرب من مركز للجيش اللبناني ومحيط بلدة كفر تبنيت. وكان استهدف قصف إسرائيلي وادي الحجير وكونين، وسجل تمشيط بالأسلحة الرشاشة في اتجاه بلدة بيوت السيد. أفادت معلومات بأن جولة المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية لا تزال مستمرة والأجواء جيدة، لا سيما بعد أعلان الوفد الإسرائيلي الاستعداد للانسحاب من منطقتين تجريبيتين. يغادر وزير الاقتصاد عامر لبساط إلى دمشق على رأس وفد اقتصادي موسع في زيارة تأسيسية للعلاقات التجارية والاقتصادية الثنائية، تتضمن الإعلان الرسمي عن مجلس الأعمال اللبناني السوري، كما يعقد عددا من اللقاءات اليوم من بينها لقاء ثنائي مع نظيره السوري محمد نضال الشعار، على أن تستكمل الزيارة غدا بلقاءات موسعة بين الجانبين. تبدأ العطلة القضائية اعتبارا من يوم غد وتستمر شهرين لغاية 15 أيلول المقبل ضمنا، وذلك بناء على ما نص عليه قانون القضاء العدلي والتنظيم القضائي. في أخبارنا الدولية، وفي جلسة لمجلس الأمن الدولي بشأن اليمن، أكد مندوب واشنطن لدى المجلس أن الحوثيين يهاجمون السفن ويهددون مضيق هرمز والمدنيين، ولا يدافعون عن اليمن كما يزعمون، مشددا على أنه يجب اتخاذ تدابير حقيقية لتنفيذ قرار حظر تدفق الأسلحة إلى الحوثيين. استمعتم للموجز من لبنان الحر، إلى اللقاء.

0: يوميا مع لبنان الحر. نصيحة اليوم مع أخصائية التغذية ريتا حاكمي.
1: حليب كامل الدسم، حليب خالي من الدسم، حليب لوز، صويا، شوفان، كلهم منشوفهم على رفوف بالسوبر ماركت، بس السؤال هل كلهم عندهم نفس القيمة الغذائية؟ رح نحكي عن أنواع الحليب وحليب النباتي بطريقة واضحة وبدون تعقيد. أول شيء الحليب من مصدر حيواني مثل حليب البقر، هو مصدر غني بالبروتين الكامل، كالسيوم، الفيتامين بي 12، وفي كمان دهون حسب النوع، كامل الدسم أو خالي من الدسم، يعني غذائيا هو متكامل أكتر من ناحية البروتين والمعادن. تاني شيء حليب خالي من الدسم بيكون نفس البروتين والكالسيوم تقريبا بس مع دهون أقل، ممكن يفيد للناس اللي عم بتراقب السعرات الحرارية أو الدهون، بس مش ضروري يكون أفضل للجميع. هلأ بالنسبة للحليب النباتي، حليب الصويا أقرب نوع غذائيا للحليب الحيواني من ناحية البروتين، فيه بروتين نباتي جيد. حليب اللوز خفيف بالسعرات وبيحتوي على بروتين أقل، يعني مش خيار مفيد إذا الهدف الشبع أو بناء عضل. حليب الشوفان طعمته حلوة بس كمان غني بالسكر أكتر من البروتين، يعني بيرفع السكر بالدم وما بيناسب مرضى السكري أو اللي بيعانوا من مقاومة الأنسولين. آخر شيء حليب جوز الهند، طعمته مميزة ودسم بس البروتين شبه معدوم وغالباً غني بالدهون المشبعة. طيب شو الخلاصة؟ ما في نوع أفضل مطلقاً، في اختيار حسب الهدف، بروتين وشبع حليب الحيواني أو حليب الصويا، سعرات أقل حليب اللوز، طعم واستخدام يومي حليب الشوفان، والأهم نقرأ المكونات لأنه بعض الأنواع الجاهزة فيها سكر مضاف بدون ما ننتبه. وبالآخر الحليب مش بس مشروب، هو خيار غذائي لازم نختاره حسب هدفنا مش حسب الترند.
0: نصيحة طبية من لبنان الحر.

يلا رجعنا معكم سريعا لنتابع بي بوزيتيف لليوم الثلاثة 14 جولاي 2026. موعد المباراة النصف النهائية الأولى لكأس العالم الساعة 10 أكيد إسبانيا فرنسا. بنحكي أكتر مونديال, بدي أخبركم ستوري حلوة كمان عن أرجنتين وإنجلترا. هلا بعد شوية ستوري تاريخية بتبين ليه فيها الأد حقد كبير بين البلدين. ناخد اتصال قبل 09-218-233. ما في اتصال, ما عملت لي هيك عم تون بإيدك صوت زابط. لا رقيب أول مش زابط.

0: طب واتساب واتساب لكن
1: ابو جراج كيفنا خيي تمام. انا بقول ما حدا قادر على فرنسا الا اسبانيا. يعني اذا حدا بيقدر على فرنسا واسبانيا، اذا فرنسا وصلت فينال هي احسن بكتير من
0: صح.
1: من انجلترا واحسن بكتير بالارجنتين.
0: صح صح صح.
1: اسبانيا الوحيده اللي ممكن تخسر فرنسا لانه معها وسط كتير قوي.
0: مزبوط.
1: ما حدا بيقدر على فرنسا. ما بعرف اذا رايك نفس الشيء.
0: احسنت احسنت 100%.
2: بيبقوا اساسه الفوتبول المام. مين في بعد مدرب الماني هو اللي حيربح الكاس؟
0: لك يسلم تمك يا فراس، يسلم تمك. هيدا حكي اساسه الفوتبول الالمان. يلا نتابع
3: جورج مرة تانية. نمر سألتك سؤال ما كملت البويس على الآخر. اللي عم بسألك إيه بدي شوف بخصوص النقنق على بي بدي بس إذا بتقدر إذا بتقدر تعطينا شي معلومات عنه على الهواء بكون ممنونك.
0: أول شي حبيبي بيروت سبورتس فاستيفل الليلة بينطلق مش بتبي بووتر فرونت بيروت، وجهة بيروت البحرية سي سايدز أرينا. يعني اليوم أول نهار نازلين احنا لايف، رح نكون لايف على البي سي آي انطلاقا من الساعة 8:30 بعد الأخبار لانطلاق مباراة إسبانيا وفرنسا. على عكس ما كان قبل كان يصير بالفورم دو بيروت بالسنوات الثلاثة الأولى، هيدي النسخة الرابعة من المهرجان، هالمرة رح بيصير لأول مرة بالبيروت سي سايد أرينا بالووتر فرونت. منتابع.
4: بونجور كيفك؟ ماشي الحال؟ شرب المعاد. لك ميسي انا بتابعه من 2004. ميسي لحاله قدام انجلند ما حيقدر يعمل شيء. اذا سكالوني ما عمل بلانز
0: صح
4: ليقطع انجلند، انا بقول لك وانا انتبه مغرم بميسي.
0: بس بهالفريق لا،
4: بس ما بيقطع انجلند بهيك.
0: مزبوط مزبوط.
4: اذا مثل ما لعب مع مصر وسويتزرلاند باي باي من هلا
0: 100%.
4: وبالنسبه لليوم فرنسا بحس تطلع برا قدام اسبانيا.
0: اذا ما اعتمد فرنسا بتطلع برا قدام اسبانيا اوف مش بعيده. اذا ما اعتمد مثلا على لاعبين سريعين اظهره مثل جوليانو سيميوني، ما بعرف ليه ما عم بيعتمد عليه مع انه عم بيلعب كان كتير منيح الموسم مع اتلتيكو مدريد. غريب ليه ما عم بيعتمد عليه سكالوني لهاللاعب الرائع. 70 بدي اذكر 70 9 5 9 1 1 1 للفويس والتكست مسج لتحكونا لايف على استوديو 09 218 233. وين قليش فلت؟ فلت كم نقلها هاي يا خيي. يلا
5: هاي كيفك جورج؟ منيح. معك وليد خوري. بس أنا في عندي ملاحظة صغيرة بهالمونديال بخصوص النقل التلفزيوني.
0: إيه؟
5: لا ببعرف قديش الوكالة الحصرية

0: قلنا احنا وصغار حتى تعرف قد ايه التعليق له مهم.
1: ما راح اقدر اتابع الفويس تبعك كله سوري كتير طويل، بس بشد ايدي على ايدك. انا شخصيا بس احضر مباريات صدقوني مع احترامي لكل معلقين العرب والصريخ والهوبرة والشعر ومدري شوي اللي هو ما له عازة بلقطه مثل ما هو بحطه بسلة المهملات، انا بحضر على بي ان فرانس. اثنين بيعلقوا اول شيء كتير قوية، بيحكوا تكنيك، بيخبروك كل شيء شو عم بصير، انتبه هون شو صار هون شو صار، جست تكنيك من هون اتنسيون مثلا هون شو صار، كتير قوية. اذا بتحبوا الفرنسي وبتفهموا الفرنسي صدقوني ما في نسبة بين تعليق بين فرانس وحماسيين. باي ذا واي الانجليز هلا تعليقهم شوي هادي بيغفي معكم حق، بس الفرنسيين انا بحضر بي ان فرانس غير ليفل كليا. بعتذر ما بسمع تعليق عربي ابدا لانه بعيد جدا عن كرة القدم. منتابع.
2: هاي جورج، انا اسمي الي وانا قلت لك مرشح انه فرنسا انجلند راح تربح، وانا بقول ان شاء الله فرنسا تربح.
1: اوكي حبيبي ربيع جميل، ثانك يو يا حبيبي، ثانك يو على المسج الحلو. يلا منتابع.
3: يا مساء الخير استاذ جورج حبيب قلبي، استاذ مساك استاذ جورج. انا بتوقع انه ارجنتين اسبانيا على الفينال، بس في شغله مظبوطه للارجنتين منهم توب يعني، بس في شغله واحده انه كمان حتى منتخب انجلترا لما لعبوا ضد النرويج كانوا منهم كثير منيح، كانوا سيئين يعني.
1: مظبوط
3: يعني زعيدة هو منتخب انجلترا.
1: بس اقول لك شغله قبل ما كفي الحديث محمد، كانت الحراره حريقه تقريبا 39 38 درجه بهالمباراه، وما كان الملعب مكيف كثير، انزعجوا الانجليز من هالوضع. بس اكيد النرويجيه لايون نسيم يعني ما عم بقول شيء،
3: عرفت علي كيف. نتمنى كمان يربح يعني يحطوا النجمة الرابعة على البلوزة بتاعته المنتخب الأرجنتيني. وبتشكرك ويسعد لي مساك.
1: أهلا وسهلا فيك محمد حبيبي، منتابع كمان واتساب.
4: يا جورج كيفك؟ معك محمد ظاهر. أنا مثلك برشح إنجلترا وفرنسا على الفينال، وبدي اسالك بس علي حيدر بالحكمه ليه ما عم يلعب ما عم بيشارك؟
1: لا خلص بتصور عم بيعملوا له تيرمينيشن الكونترا تبعه، صار مشكله باول مباراه فل عن البنش، حاول الكابتن يوسف خياط يهدي ما قبل هيك عرفت يعني، سو بتصور صار خارج فريق الحكمه رسميا علي حيدر. ما بدنا ننسى كمان يعني حرام الشيء اللي تعرض له علي وصار راسه يعني كمان يعني بطل بالباسكت شوي من بعد وفاه خيه يعني، الله يساعده. لاعب كبير علي حيدر وان شاء الله بيرجع مستواه قريبا، نشوفه الموسم الجاي مع غير فريق. اتصال 09-218-233. الو
5: الو
1: مرحبا،
5: كيفك كابتن؟
1: اهلا كابتن ناهي، تفضل.
5: طبعا انا بتوقع يوصلوا اسبانيا ارجنتين فينال.
1: اسبانيا ارجنتين
5: ايه، مثل كل الناس عم تقول فرنسا، انا بتوقع اسبانيا تغلب.
1: انت دائما عكس الناس كلها، مش معقول يا زلمه.
5: لا ليه، ما تنسى اول خمس متوشي ما اكلوا ولا جول اسبانيا.
1: ما اكلوا كيف يعني ما اكلوا؟
5: ما اكلوا ولا جول، ما جابوا جول. مثل الجاتو قصوا اكلوا، شو باكل لك يا جورج؟
1: قال لي ما تلقك شي باكل ولا جول، شو ما اكلوا يا زلمه؟
5: ما اكلوا ولا جول، شو عم نحكي اشياء سيئه؟ ما اكل ولا جول يا خيي. بعدين الارجنتين مع انه انجلند از تيم افضل
1: ايه،
5: بس خيي الارجنتينيه بيعرفوا يشوطوا وشانسور كيف بس. الارجنتين توصل فينال. انا
1: هلا جونكرو با مسيو ناهي،
5: اسبانيا بتاخذها.
1: جوكرو كو لا فرانس،
5: جوكرو كو لا فرانس، جوكرو كو الاسبان فا غاني لا كوب دي مون ستانه.
1: لا فرانس فا غاني اوجوردي.
5: اريستوكرات
1: اريستوكرات ايه مزبوط، عندك بيت موناكو ناس يعني.
5: مسيو سويدي،
1: انا سويدي مش فرنسي.
5: هلا حضرتك كل ليله بالفستيفال تحت؟
1: طيب 100%
5: بركه بنشوفك
1: اكيد ناهي، مثل العاده بتنزل انت دائما نسلم عليك تحت.
5: اكيد انا ارنولد بايامه ما كان مثلي يعني لازم انزل
1: حبيبي يا ناهي، بنشوفك لكين.
5: يلا
1: باي حبيبي باي. منتابع على واتساب. يلا
6: مفاجأة بالعافية، معك ماري أعطاني تابل فرنسي بريك. فرنسا بدها تربح اليوم على إسبانيا.
1: أيوة فرنسا رح تربح على إسبانيا، أنا هيك شايف. ما بعرف بس برجع بقولكم ما رح أزعل إذا ربحوا الإسبان، أنا مني مع حدا يعني، بس أنا مرشح فرنسا. ما بعرف
7: جورج مراحب، أبو ديب معك. السيناريو السنة بدو شابه سيناريو سنة التسعين والستة وثمانين
1: لما
7: وقت الأرجنتين أخذت الكاس بالستة وثمانين بقيادة مارادونا،
1: خسرت التسعين،
7: كان سريع وقبضاي وكان معه لعيبة عم بيساعدوه صراحة. بالتسعين دلهم بالحلاج، كانت همتهم خفت، وصلوا طلعوا التانيين. ب 22 بإيادة ميسي أخذوا الكيس كمان كانوا عم بيركضوا ماشي حالهم. هلأ عم بيطلعوا إذا بدك بشق النفس.
1: صح صح صح.
7: بتصور أنا بياخذوا المركز الثاني بتصور.
1: إذا ربحوا على الإنجليز بعتبروا إنجاز للمنتخب الأرجنتيني وصولهم للفاينل صراحة بعتبروا إنجاز. برجع بقول I doubt. أنا اللي شايفه فرنسا إنجلترا إنجلترا حتفوز على الأرجنتين. 09-218-233 ألو
8: ألو ألو سعيدة
1: بدنا نوطي الراديو بس على الآخر.
8: مش الحال
1: مش الحال
8: راح الراديو مش الحال
1: تمام بس تنسمع صوتك الحلو.
8: الله يطول عمرك.
1: مين معي؟
8: كبير معك حسان.
1: حسان
8: اي والله يا كبير إذا بدنا نجي نحكي بالفوتبول
1: ايه
8: اليوم الفوتبول ما في مئية تليان أخذوا كأس العالم ب82 ما كانوا مرشحين نهائيا.
1: مزبوط.
8: الأرجنتين أخذوا العالم أخذوا كأس العالم ب86 ما كانوا مرشحين نهائيا كان معه مارادونا بس. فاليوم الفوتبول عم يحكوا عن ميسي يا عم بتشوف حده في معه ألفاريز معه مارتينيز يا عم هولي ما حدا عم هن عم بيشيلوا الفريق بالوقت اللازم هولي إنه كيف بدنا نشوف.
1: طب أنا بدي أسألك بدي أسألك شغلة عن جد بكل ضمير مرتاح بأي مباراة أقنعك المنتخب الأرجنتيني؟
8: مين
1: بأي مباراة أقنعك؟
8: الماتش له حساسياته
1: بكابو فيردي بمصر بسويسرا عم بيروح الخط ما عم بقدر اسمعه. شكرا حسان مرجع من تابع على واتساب.
8: مع الفوز
9: جورج مرحبا يديك العافية غالي. إذا بتحسب كل المونديالات لوقت البرتغال كان فيتي ضد الأرجنتين البرتغال فوت 7 جول على الأرجنتين والأرجنتين منام فوت غير جولين يعني مالي يعني مالي وكل الماتشات تتر بيعون برتغال ربحوني فيهم ونكسر راس الأرجنتين.
1: يا ريت
9: حدا يجي مشبح أبدا.
1: يا ريت البرتغال
9: كريستيانو بميسي.
1: يا ريت البرتغال يا صديقي ربحت مباراة تصدرت مجموعتها بالدور الأول ولعبت مع الأرجنتين بالربع النهائي. كنا ناطرين مواجهة ميسي رونالدو وأي أنا معك البرتغال أفضل من الأرجنتين كانت راح يفوزوا عليهم بنسبة كبيرة بالربع النهائي بس مين قال لهم ما يتصدروا مجموعتهم بالدور الأول؟ هاي الغلطة الكبيرة اللي عملتها البرتغال بهالورد كاب.
10: مونسوار جورج كيفك جام من بيت شباب. بس سؤال تقني إذا لو ما طرد الحكم لاعب سويسري بالشوط الثاني
1: ايه.
10: انت كنت بتقول بيربحوا سويسرا على
1: ممكن.
10: أرجنتين
1: ايه ايه
10: بالبنالتي او صعبة
1: ممكن ايه لانه معهم حارس ممتاز غريغور كوبل واحد من اهم الحراس بكأس العالم 2026 حارس مرمى بوروسيا دورتموند بيلعب الدوري الالماني ممتاز. اذا بتحضروا مباراة ترجع بس فوت على يوتيوب حط بس اجمل لمحات او اذا بدك تصديات الحارس كوبيل ضد المنتخب الكولومبي بتعرف شو عمل وخاصة بركلات الترجيح. حارس مميز جدا وهو اللي وصل السويسرانية لهيدا الدور للدور ربع النهائي. لو بقيوا 11-11 ممكن كتير كانت سويسرا تعملها بركلات الترجيح خاصة انه بشوتوا كتير منيح كمان عن نقطة البنالتي. منتابع
11: معك حنا ديب حجيك.
1: اهلا بحنا.
12: مرحبا يعطيك العافية. حابب اسألك سؤال اذا فيك تجاوبني عليه. شو سبب خروج البرازيل من المونديال؟ هل المشكلة من كارلو انشيلوتي ما ادخل نيمار من اول ما بلشت الجيم ولا هي المشكلة من اللعيبة؟
1: اول سؤال يا بيتر اول سؤال يا بيتر بس ناخد اتصال قبل يلا 09-218-233 الو
13: الو
1: كتير الصوت بعيد عم نسمع كتير صدى. مين معي؟
13: جورج. معك
1: جورج كيفك؟
13: مين عم زريج
1: حبيبي تمام
13: مثل ما قلت انت الفينال انجليز وفرنسا والارجنتين ما بشوفوها.
1: الارجنتين ما بشوفوها انا بقول ليه ما بشوفوها صراحة ما بعرف
13: لا لانه جورج ما بيلعب فوتبول يعني بيلعب تكسير
1: مش تكسير لا ما في مش انه تكسير من قول تكسير لا بس انه مش هيدا هو المنتخب الارجنتيني اللي كان بال 22
13: يعني ما بيلعب فوتبول
1: صح لعبهم غير لعبهم غير مقنع
13: 100% تكسير عم بيلعبوا
1: صح.
13: حبيب قلبي
1: أهلا وسهلا فيك جورج
13: باي
1: حبيبي. سألني كان بيتر شو سبب خروج البرازيل بس كمان بعد في اتصال ما منطل المستمعين. ألو
14: ألو
1: هلو
14: مصوار جورج
1: مصوار
14: معك ماري لايف.
1: أهلا ماري كيفك؟
14: الحمد لله أنت منيح؟
1: تفضلي.
14: أنت قطشت الفويس أنا رح أكمل لك
1: إياه. أنا ما بقدر أخذ الفويسات الطويلة لأنه في عنا كتير مستمعين وأنا بفضل أخذ أكبر عدد من المشاركة.
14: أوكي برجع بقول لك فرنسا رح تربح على إسبانيا أقل شيء 3-1
1: أوه
14: أرجنتين
1: بس أنا ما بأخذ توقعات بس عم بقول لك مع سيمونة توقعات أنا ما بأخذ
14: مش أنا هيك أحساس.
1: أوكي شو بتقول 3-1
14: أرجنتين إنجلترا كمان 2-1 مينيموم وبتترجح فرنسا وارجنتين على الفينال، فرنسا رح تربح.
1: تنشوف. شكرا ماري، اهلا وسهلا فيكي. منتابع واتساب.
15: هاي جورج، معك رانيا من الدكواني. انا بقول اليوم فرنسا بتربح والفينال بيكون فرنسا انجلند.
1: فرنسا انجلند، انا هذا اللي عم شوفه كمان، ما بعرف. يلا منتابع.
16: بونسوار جورج، كيفك؟ انا بعتقد الليلة بتربح فرنسا وبتربح انجلند، بتلاقوا على الفينال. بس ما بعرف المنتخب الفرنساوي اذا هو منتخب فرنسا تبع يوروب ولا منتخب افريقيا عم بيلعب باسم فرنسا ويوروب، لانه ما صراحه ما عم شوف فرنساوي بيناتهم الا رابيو.
1: عندك لوكا ديني كمان لاعب الظهير. بس تنحكي شغله، اليوم هول لاعبين تعلموا فوتبول بفرنسا، ولدوا بفرنسا وتعلموا فوتبول. اوكي عندهم اصول غير فرنسيه، بس بالنهايه وين اويو، وين تعلموا فوتبول، وين باي مدارس؟ اليوم فرنسا على الفضل عليهم. سو صراحة أنا ما بقى كتير عم بعلق على المواضيع هيدي، لأنه بالنهاية معه الجنسية الفرنسية وخلق بفرنسا.
17: جورج بليز كمل الفويس.
1: أسمعناك هلا على الخط يا ماري.
18: بونسوار خي جورج، يعطيك العافية. والله يا خي بدك المزبوط، ما حدا بيلبق له يحمل الكاس إلا الألمان.
1: أي بس والله.
18: شو بدنا نعمل؟
1: بشمل عقل
18: عن ظروفهم وهيك صار. اما هلا انا شايف انه اسبانيا بدها تخطف الكاس خطف
1: من
18: فرنسا.
1: اوف،
18: ويعطيك الف عافيه.
1: اهلا وسهلا شربل حبيبي. هاي الغنيه اللي مكسره الدنيا بالفوتبول، رجعوا عيشوا. هاي من الناينتيز، تخيلوا من تسعينيات القرن الماضي. فري فروم ديزاير. هلا بعد كل مباراه بتنحط بالملعب، وبتشفناها مش بس بكاس العالم، خاصه بالتشامبيونز ليج.

0: اوكي بنضل على واتساب، كتير ضغط على واتساب 70 95 11 11 للفويس والتكست مسج لتحكونا لايف على استوديو 09 218 233. وين فل يا اليج؟ بقية من هون ما من فل. يلا
1: ابو جريش حبيب القلب، بده انا المتوقع بده يصير في انتفاضه مثل ما صار بال 86 بيصير في انتفاضه زيت الشيء كمان، بس ما بعرف مين عمين.
0: مين بده يسمع ستوري تبع ارجنتين وانجلند؟ ليش بيكرهوا بعض هالقد؟ مين عبيره يسمع الخبريه؟ عبيكم تسمعوها؟ يلا هيدي قصه كتير حلوه والله. جزر الفولكلاند هو جزر بوجه الارجنتين، كانوا وبعضهم يعني الانجليز استحلوهم من زمان لليوم. بيقرروا الارجنتينيين، الدوله الارجنتينيه بتقرر انه ترجع تاخد هالجزر لانه هن حقها. لك قديه يعني كذا الف كيلومتر بعيده بريطانيا عن ساوث امريكا وعن الارجنتين، والجزر بوجه للارجنتين. بيقرروا الارجنتينيه يرجعوا ياخدوا هالجزر. ما كان عليها كتير عسكر انجليز بوقتها انه خلص مضمونه لانه كذا، بيبعتوا فرقه، بيبعتوا جيش لهونيك بظرف وقت قليل بنهار واحد بيستحلوا الجزيره وبتصير تحت السيطره الارجنتينيه. اوكي الانجليز فكروا الارجنتينيه انه خلص ناموا على الخبريه وما بالهم فيهم له الجزر. بيقوموا بعد فتره بيبعتوا اسطول مثل ما هو على هالجزر هيدي، بصير في حرب وبينسمعوا الاصوات كلها على بوينس ايرس وعلى على الممرات الارجنتينيه كلها. ترجع انجلترا بالقوة تاخد هالجزر هيدي. الأرجنتينيين طبعا ما عجبهم هيدا الشيء، ومن وقتها في هيدا الخبرية بأول التمانينات يعني 81-82 تقريبا وصلت يا معلم لل 86 عم بيلعبوا ربع نهائي كاس عالم انجلترا أرجنتين. وقتها شو صار بهالمباراة؟ الهدف الأشهر بتاريخ كاس العالم بيعتبره يد الله The hand of God، لما مارادونا سجل الجول بإيده وضحك على الحكم وقتها احتسب الهدف لدييغو مارادونا ورجع من بعده سجل هدف خرافي. يعني بهالمباراة سجل هدفين تاريخيين، الأول بإيده والتاني لما قطع عن كل لعيبة المنتخب الإنجليزي من نص الملعب وحتى بالجول. اعتبروها وقتها الأرجنتينيين يعني فرحة كانت مش أنه عادية، فرحة هستيرية، انتصار بالسياسي وبالرياضة كان على الإنجليز. هيدي ستوري هيك كان لازم اخبركم اياها اليوم تتعرفوا من امتى في عداوه بين الانجليز والارجنتينيين.

0: من دال واتساب.
1: مرحبا جورج، يعطيك العافية، معك بيير نداف. أنا مع ألمانيا من 86 وما بغير عن ألمانيا، بس مبينة إنه السنة لفرنسا، وبتمنى إنه فرنسا ياخدوها لسبب إنه يضلوا الأرجنتين بعاد عنا، يضلوا الأرجنتين ياخدينا 3 مرات ونحن ياخدينا 4. هاي ساعات فرنسا والأرجنتين بتعدوا مع بعض، وكل حدا منهم أخذ 3 مرات البطولة، نحن منضلنا وراء البرازيل. بلكي مونديال اللي جاي ان شاء الله بنعدل مع البرازيل، واللي بعده بنتصدر بصير معنا نحن.
0: ايوه لكيف عم بفكروا؟
2: ما بيعرفوا يلعبوا البرتغال، ما بيعرفوا يلعبوا لا من قريب ولا من بعيد. مع احترام لكريستيانو رونالدو، بده كتير كتير كتير ليصير مثل هسه، كتير اجيال اجيال
0: والله يا صديقي. مع انه منتخب البرتغال كان كتير منيح السنه، ما بعرف حرام يعني خروجهم البيكر، ما بدنا نفوت بالاسباب. هلا بيقولوا لي عم تحكي ضد رونالدو، بس انه خلص خيي زيح، 41 سنه ما عم تعطي، خلي محله جونزالو راموس، خلي محله غير مهاجم، قاطع هالمواهب بالهجوم. عم تلعب انت صار لك مسيطر اكثر من 20 سنه مع المنتخب البرتغالي، ما عم بتزيح، خلي دور لغيره خيي. حرام حرام اللي صار بالبرتغال. لو رونالدو كان اوف ذا بنش مثل ما صنع اعتمد انشيلوتي بالبرازيل مع نيمار، يفوتوا اوف ذا بنش، كان يمكن البرتغال افضل من هيك. حرام. اتصال، يلا. الو
3: الو، بونجور،
0: بونسوار.
3: بونسوار،
0: مين معي؟
3: مع كارل رزق.
0: اهلا بكارل.
3: سبا ماشي الحال؟
0: سبا سبا.
3: ايه انا بدي اقول لك، انا بتوقع اعاده للمباراه، في اعاده للمباراه النهائيه فرنسا ارجنتين، بس مش كمباراه نهائيه، كفتيت فينال.
0: تالت رابع.
3: تالت رابع، هيدا توقعاتي.
0: منيحه كارل.
3: بقى هيك
0: اوكي يعني... حبيبي شكرا.
3: طيب ميرسي.
0: اهلا وسهلا فيك. حابب تضيف شيء بعد كان؟
3: لا لا ابدا ابدا، ميرسي.
0: اهلا وسهلا فيك.
3: بدي مرق لك ابني توماس.
0: وين هو؟
3: انت يلا مين مع مين؟ يلا قلي
0: توماس. وينك؟ كيفك يا توماس؟ قد ايه عمرك حبيبي؟
4: 10.
0: اسم الله عليك، بتلعب فوتبول؟
4: جولر.
0: جولر، والله اول مره بشوف حدا صبي صغير ما بده يلعب هجوم يحط جويل، عم يلعب حارس مرمى. برافو عليك يا توماس. بتحبه لتوماس مولر؟ شو؟
4: انا مع ارجنتين بالمونديال.
0: بس اسمك توماس، اذا بنكون مع الالمان.
4: وكمان توماس مولر. خلي بزيت النهار مثلي، انا خلقان ل 13 سبتمبر مثل توماس مولر، خلقان مثلي.
0: عن جد؟
4: ايه.
0: واو، مش هناك اسمك توماس؟
4: لا لانه
0: مرتومه. اوكي عليه السلام، يحرسك. شكرا يا توماس، ميرسي حبيبي. انا اتصال كمان. الو
5: الو،
0: مرحبا.
5: مرحبا استاذ جورج.
0: اهلا اهلا.
5: ميلاد
0: ميلو
5: حبيبي.
0: اهلا بميلو.
5: قبل شوي اتصلت مع مدام وفاء، كان بدي احكي معك ما لحقتك.
0: يلا انا معك
5: حبيب القلب. مع مش مع مدام وفاء، مع
0: سيمونة.
5: سيمونة
0: سوري.
5: ولا على طول مدام وفاء بسمعها، وسيمونة وكلكم.
0: انت صديق الاذاعه من زمان.
5: عن الاذاعه يعني يا بجاج
0: قوي تفهم
5: هيك جرجي.
0: شو حبيبي
5: بالنسبه لهذا مدرب اسبانيا؟
0: مدرب اسبانيا
5: دولا فوينتي. عن المنتخب الفرنسي كلهم زنوج. طب يا حي، ما منتخب انجلترا، انجلترا نص زنوج، منتخب الباسكت.
0: بلا بلا بلا على الحكر العنصري دخل.
5: لا لا بعرف، بس عنصريه
0: يا خي. نحن بنقول من اصول افريقيه، ضروري نقول الكلمه الثانيه، من اصول افريقيه خي.
5: اردون يعني. اوكي من البشره السوداء يعني.
0: اوكي لا، بس احنا اليوم انا صراحه انا بشوف من هلا يعني مستقبل الفوتبول رايح للقاره الافريقيه صراحه.
5: صح مظبوط، كثير
0: في
5: برافو عليهم. والقوة
0: البدنية والسرعة،
5: لأنه ملاحظ أنت أغلبية العدائين اللي يعملوا ماراثونات وما بيطلوا كن من البشرة الصمرة يعني.
0: غير هيك في كمان عندك من أثيوبيا يعني هونيك العدائين، ومن كينيا على علو عالي عن ارتفاع سطح البحر، ومش هالشي بيعطيهم زيادة كمان استامينا عالي. هذه قصة تانية، بس عم
5: نحكي اليوم نحن أنا ما بفرق لا بين أبيض ولا بين أسود.
0: مين بفرق يا زلمة؟
5: أنه خلقت ربنا يعني.
0: مش بفرق أصلا،
5: ولا بين دين ولا بين مسلم ولا يهودي.
0: لا لا لا، هذه قصص كلها الإنسان، هذه القصص كلها الإنسان عاملها
5: صح.
0: انت اليوم انت بتخلق انت بتخلق
5: اصفر ولا اسود ولا
0: اه. انت بتخلق يا مسيحي يا مسلم، انت بتخلق يا ابيض يا اسود، مش انت مش مش انت بتنقي.
5: لا نحن خلقنا
0: 100%
5: مش نحن اخترنا ديننا
0: 100% وحتى باللون انت بتخلق ما بتعرف شو. اهلا وسهلا فيك.
5: بالنسبه للمباراه اليوم اكيد فرنسا، انا مع فرنسا
0: اي
5: ضد اسبانيا. اسبانيا بتربع الاجنحه.
0: انت ضد اسبانيا اليوم
5: بكره؟ لا شو
0: صار الارجنتين بس تربع انجلترا. طنشوف انا مش متوقع هيك. منذكر بعضنا الخميس ميلو، يلا الخميس عندنا حلقه سوا حبيبي. اهلا وسهلا فيك. شو يا مهدي؟
6: ايه كابتن ما تخدش عشان عم بيحكي. والله والله والله بس لو ميسي بيلعب مع البرتغال لا اخذوا كاس العالم، لو كريستيانو مع الارجنتين طلعوا من الدور الاول.
0: يا لطيف يا لطيف.
7: هلا انا مع اسبانيا بس بتوقع انه فرنسا تربح وبيكونوا بالفينال. انجلند وفرنسا.
0: انجلند وفرنسا.

0: يلا اتصال 09-218-233. الو
1: الو
0: مرحبا.
1: مرحبا،
0: مين معي؟
1: كلارا.
0: كلارا، اهلا بكلارا.
1: اهلا فيك،
0: تفضلي كلارا.
1: شو انا برايي فرنسا رح تربح كل شيء،
0: كل شيء رح تقش الاخضر واليابس يعني.
1: اكيد.
0: اوكي تنشوف الخميس، بنذكر بعض من بعده دمي فينا ليت، عنا حلقه 7:30 على لبنان الحر.
1: اوكي
0: اوكي كلارا، سمعينا صوتك الخميس تنشوف اذا صبتي ولا لا.
1: اكيد.
0: اهلا وسهلا فيك، بنتابع واتساب.
2: مساء الخير جورج، كيفك؟ تمام. الافضل منتخب هلا هو المنتخب الفرنسي، بالدرجه الثانيه بيجي المنتخب الاسباني. يعني بعتقد يلي بيربح الدوميسينال اليوم هو رح يربح المونديال
0: على الارجح.
2: عبدو صار معك
0: على الارجح. عبدو 100% صديقي، تحيه كبيره لك اول شيء واشتقنا لك. على الارجح الفائز من فرنسا اسبانيا سيروح سيحرز كاس العالم على الارجح، بس مفاجآت وارده. الو الو اتصال.
3: مصبر.
0: اهلا بجيلبرتو سيلفا،
3: كيفك؟
0: كيفك يا جيلبرتو؟
3: منيح انت؟
0: معاد قلنا لك هارد لاك لصاحبك.
3: عشو؟
0: بده يلعب مونديال 2030 قالوا لي. جاي على الووكر،
3: بيستاهل
0: جاي على الووكر. راح جاب خورخي خيسوس مدرب، قال لهم ايه انا بدي لعبه بال 2030، اذا انا كوتش على 72 يعني فيك رونالدو يلعب على 2030.
3: قادر، بيقدر يا جورج.
0: ايه طبعا، 7 كاس عالم زلمه، بطل
3: رونالدو بيعمل،
0: بطل لعيب كبير.
3: استاذ جورج كيفك؟
0: حبيبي
3: ماشي الحال.
0: تفضل.
3: اليوم الاسبان راح يفاجئونا الفرنسويه.
0: ما بزعل ابدا يا جيلبير.
3: لا انا عم بقول لك
0: والله
3: العالم مرشحه فرنسا، بس فرنسا عندها نقطتين ضعف كثير مهمين يا جورج.
0: في حدا سألني هلا، في حدا سألني
3: الدفاعية.
0: في اجاني سؤال هلا، مين بتفضل يربح اليوم انت شخصيا، فرنسا او اسبانيا؟ سؤال صعب بس انا راح اقول اسبانيا.
3: ايه مش غلط.
0: ايه.
3: يعني دعمني انت اليوم يا
0: ايه
3: جورج.
0: انا دعمك اليوم
3: ليك،
0: بس انا اشوف فرنسا. ايه
3: انا قلت لك راح يكون ريبلاي لليورو 2024 اسبانيا انجلترا بالفينال.
0: في قال لك شغله يا جيلبير،
3: قول.
0: اليوم الفرنسيين من سنتين لهلا كتير تطور فريقهم، يعني ديزيري دوي ليك وين صار، ما كان شيء صار شيء هالسنتين لانه اصلا لعيب صغير. اوليسي هلا ليك وين نجم، امبابي بعده عم بنجم اكثر واكثر، ديمبلي هلا بهالسنتين عم بنجم. هول اللي على الليفل تبعهم كثير عالي باخر سنتين، مش هيك؟ انا بعطي الارجحيه لفرنسا على اسبانيا، بس كرمال
3: 50 50 50
0: 55 لفرنسا.
3: ما انا بلاقيها 50 50، تنحترم الفرنسويه مثل ما عم بتقول انت.
0: أي.
3: بس على اكيد، على اكيد الفايز منه رح يربح كاس العالم، وعلى اكيد رح يكون عم بيوجه الانجليز.
0: ايوه
3: على مسؤوليتي.
0: لك اليوم انا متفق معه لجيلبير، انا عم بقول انجلترا حتفوز على الارجنتين، عم بقول لي ايه، عم بقول كمان انه اسبانيا، انا مع اسبانيا. خي روح كرمالك. يلا
3: حبيبي ابو جريش، سلم لي عجاري
0: حوجي، شو بدك منه؟
3: ايه سلمني عليه، قل له هارد لاك من هلا.
0: يه يه يه يه والله اذا ربح بكره. ليك اذا ربح بكره برايي ما توجع البنايه،
3: ما حيربح،
0: بس اذا عمله ما توجع البنايه، طلع عشان شي مطرح على الجبل.
3: في احتفالات الاربع عشيه بقلاوه وبتيفور عازمينك.
0: ايوه خلص انا جاي اذا هيك. يلا جيلبير، باي حبيبي،
3: باي.

0: يلا اتصال 09-218-233. ألو
1: بونجور.
0: بونسوار.
1: مرحبا.
0: مرحبتين.
1: كيفك؟
0: خلص ما في يقول شيء بقى. منيح.
1: ايه انا بقول
0: مين معي بس اول شيء؟ مرحبا.
1: عفيفة.
0: عفيفة كيفك؟
1: منيحة.
0: تفضلي. انت مع مين اول شيء بالورد كاب؟
1: انا مع الصين.
0: مع الصين؟ ما لعبوا الصين كاس العالم بس.
1: ما عارف انا معهم بحبهم كتير.
0: تحب الصينية؟
1: ايه.
0: اوكي طيب مين راح يربح الليلة؟
1: انا بقول اسبانيا.
0: اسبانيا. اوكي let's wait and see.
1: We will wait and we will see.
0: مين راح يربح بكرة؟
1: هعلمك شي بالصينة. يقو بس يفوت جول الصينية هيك بيقولوا.
0: يقو؟ حلوة الكلمة. نحن لما نقول جول هن بيقولوا يقو بس. يقو. إذا مزبوطة ما بعرف كون هلا عم تخبريني خبرية تكون شيء هلا مسبي هلا بالصين عم تعلميني إياها.
1: مباراة صينية فكنشوف.
0: أوكي يقو لكن أوكي. أهلا وسهلا فيكي.

0: صديقك معك شرف من الجنوب، تحياتي لإلك حبيب قلبي. والله أنا بشوف السنة فرنسا والفريقين يعني الأرجنتين وفرنسا هن مؤهلين يكونوا حدا منهم بطل العالم، بس أنا برجح فرنسا. وأحلى بونسوار لأحلى خي جورج.
1: حبيبي شربل أهلا وسهلا فيك. من أصل 100 مباراة كم وحدة زبطت معك هالتوقعات اللي كنت عم تقول على البي سي؟ حلو يا ميلاد السؤال، ميلاد دياب دايما أسئلته حلوة. لك زبط معي كتير نتائج ميلاد بكل صراحة، يعني مثلا تنبلش من البداية، برازيل مغرب توقعت 1-1 والكل شاهد وصارت 1-1. توقعت فوز مين؟ توقعت كتير 2-1 زبطوا معي. توقعت فوز مصر مثلا على أستراليا بركلات الترجيح من قبل. توقعت آخر وحدة إسبانيا بلجيكا 2-1، وتوقعت أنه الإسباني تلقى شباك إسبانيا تلقى جول بهالماتش لأنه كانت لعبينا كل مبارياتها مش أكلة ولا جول. توقعت أنه خلص بلجيكا تسجل جول فيهن وهيدا اللي صار 2-1. لا صبت شوية مباريات، بس صراحة اللي ما توقعته وتوقعت عكسه، أنا قلت نروج برازيل، فوز البرازيل 2-1، فجأني إيرلينغ هالاند.
2: جورجي يا جورجي، مسيو أنا معك أبو الميل. جورجي بلا فرنسا بلا بلوط، هلا بكرة الإسبان بدعوصون للفرنسوية ونحن بندعوص الإنجليز ونروح ناخد الكاس. فاموس أرجنتينا.
1: شو بيهدم شو بيهدم ميسي إذا بيربح تيم ومجا ورا بعض؟ شو بيهدم جمهور رونالدو هلا
3: حبيبي القلب استن جورج؟ والله قلت لك إياها أنا من 15 يوم، قلت لك على الفينال فرنسا وإنجلترا. يعني
1: فرنسا وإنجلترا ليش
3: يعني أنا هلا أنا ألماني بحب يثبت لك، بس إنه هذا التوقعات.
1: أنا مثلك كمان،
3: ما بعرف إذا بعد تزبط معنا.
1: أنا بقول إيه. ألو ألو اتصال، مرحبا.
4: بونسوار جورج.
1: بونسوار. صباح مين معي؟
4: صباح باتي.
1: أهلا بباتي.
4: ماشي. أنا لليوم بتوقع فرنسا تربح، مع أنه أنا حب إسبان تربح.
1: إيه أنا
4: بتوقع. وعلى الفاينل بشوف إنجلند وفرنسا كمان.
1: إيه على الأرجح يا باتي، أنا هيك شايفة كمان. حتى نشوف إذا رح نصير التوقع الخميس.
4: يلا إن شاء الله
1: خميس بكون سوا على الهواء ونشوف إذا صبنا ولا لا.
4: أوكي
1: يلا thank you.
5: نتابع. هاي جورج كيفك؟ منيح. أنا يمكن أول مرة بحكيك دايما بسمعك، بس بدي أقول لك شيء. هلا نحن شهدتنا مجروحة بميسي، كلنا منحب ميسي، أنت بتعرف أنا مع ألمانيا أبدا عن جد يعني، بس اللي عم بيصير بهالمونديال منه مقبول أبدا. يعني إذا بتشوف كل مباراة الأرجنتين فيها مينيموم حالة أو حالتين تحكيمية، إذا ما بدنا نقول أكتر. يعني إذا بدت فيفا تعطيهم لميسي هيدا قرارهم، بس صراحة ما بيستهلوا الأرجنتين. يعني أنا شايف فرنسا قوية، بس ما أعرف، ممكن أنا بتمنى صراحة ما ياخدها ميسي.
1: أوكي وأنا بشوف الميسي رح يوصل لنصف النهائي بس بهالورد كاب، تنشوف بكرة.
6: This is the story of my baker.
1: يلا
6: جورج تحية لك. أنا السنة بقول كاس لإسبانيا.
1: كاس لإسبانيا، كاس الويسكي لإسبانيا بس.

انتوني سمارا بيسألني اذا وصلوا سبين وانجلند فاينل مين بتتوقع يربح؟ انجلند انجلند يا انتوني. اذا فرنسا انجلند فرنسا.

0: عصام شاهين معك. انا بقول الارجنتين واسبانيا اخر شيء بالفينال بيكون.
1: اتصال بعد ما انا وقت قليل وفي كتير ضغط على واتساب, كتير كتير كتير ضغط اليوم عن جد, يعني في كتير عنا مستمعين ومشاركين. الو مساء الخير, مين معي؟
2: لك بونجور ومساء الخير وبونسوار اللي بدك اياه. معك ايمانويل.
1: اهلا بايمانويل
2: حبيبي. بس كلمه صغيره هيك استفزت على الارجنتين.
1: تفضل.
2: بس بدي اقول حتى لو ميسي اخذ بطاقه حمراء الارجنتين رح تربح.
1: اوف اوف اوف
2: يعني
1: اوف
2: يعني وخلينا نحضره وخلينا نشوف شو نتيجته.
1: يا ويلي.
2: يلا ان شاء الله خير.
1: اسمك تعرف انه كمان موجود الارجنتين يا ايمانويل؟
2: ما سمعت.
1: اسمك كمان كتير موجود
2: مزبوط.
1: بالأرجنتين.
2: مزبوط مزبوط.
1: أهلا وسهلا فيك.
2: خير خلينا ننتظر حتى لو ميسي برجع برمزيتها بالبطاقة الحمراء, حتى لو ما لعب وحتى لو أخذ بطاقة وشو ما صار الأرجنتين رح تربح.
1: أهلا وسهلا فيك.
2: تذكروا الأيام اللي قبل يعني.
1: أهلا وسهلا فيك يا مانويل. أنا بعد شيء اتصال. ألو ألو ألو مساء الخير, مين معنا؟
3: يقتلوا
1: كمان بعد اتصال
3: ناخد. هاي معك سليمان, انا برشح فرنسا 3 يقو على الاسبان.
1: اوكي
4: تسعد مساك. قد ايه برنامجك حلو؟ كل العالم تنسوا وانا واحد منهم لنسمعوا. واليوم احلى واحلى بهالاغاني تبعت الزمن الجميل.
1: يا ابراهيم شو بدي اقول لك؟ ميرسي كثير يا حبيبي يا مزوق.

0: يلا.
1: بونسوار جورج، كيفك؟ برزولة معك. 3-1 اليوم لفرنسا، خلص مكتوب ينقرا من عنوانه. 3-1 فرنسا ومرتاحين.
0: مش بعيدة، مش بعيدة أبدا، مش بعيدة أبدا صديقي. يلا.
2: بونسوار أبو جاج. والله يا خيي بخصوص ميسي ما حدا بينكر إنه هو ذا بيست، ويلي بحب الفوتبول بحب يشوف ميسي عم يلعب.
0: مزبوط.
2: بس إذا بدك تمنور غير كلمة، الامتعاض اللي عم بيكون خيي من جمهور ميسي، يعني يا محلى الجمهور النازي الألماني، يعني عرفت كيف؟ يلي مع عاشر كرويف وكرينسمان وحضر هول الماتشات مع روبرتو باجيو، رونالدو نازاريو وكاكا رونالدينيو، ما رح نقعد نهدي يعني.
0: انت استاذ يا شربل، الفوتبول. انت استاذ يا شربل.
2: جمهور ميسي هو اللي صراحة عرفهم لجمهور الفوتبول. ميسي ميسي انه ما شاء الله للنهاية يا خيي.
0: شربل انت استاذ، اف ملا حقبة كانت وملا لعيبة وملا نجوم، وكان الفوتبول احلى. مثل ما كنا عم نحكي قاعدين عادي، كان الفوتبول احلى من هيك. كان في سوبر ستارز، كان في هالة لهاللاعبين، كل واحد له هالته، بفوت على ملعب بخوف بيرعب. طيب انا بدي اتشكر الكل، خلص وقتنا، وبدي اعتذر في كتير مداخلات. قد ما بدكم في مداخلات بس بعتذر ما قدرنا ناخذهم، خلص وقتنا. عن جد حلقة كتير حلوة نحن وياكم اليوم، وان شاء الله احلى بتكون نهار الخميس على 5:30. كان معكم جورج سويدي ورا المايك. إذا عبالكم تحضروا الليلة 8:30 سبورتس فيستيفال لايف على LBCI، رح كون معكم. والخميس على لبنان الحر طبعا مثل العادة 5:30. إلى اللقاء.

0: رأي حر من لبنان الحر.
1: رأي حر من لبنان الحر مع الأستاذ أنطوان مراد، يومياً ما عدا السبت والأحد بعد موجز الواحدة إلا الربع ظهراً، ويعاد قبل مساء لبنان الحر.
2: فصل أول. تتصرف الجمهورية الإسلامية الإيرانية مع لبنان بشكل وقح ومريب، فلبنان بالنسبة إليها كعروس أخذت خطيفة، ليس غصبا عن أهلها وربعها فحسب، بل أيضا غصبا عنها. والحجة أن إيران تحب لبنان على طريقتها، ومن الحب ما قتل، فضلا عن أنه حب من طرف واحد، هذا في الظاهر. أما في الواقع فإن إيران لا تحب إلا نفسها، بل إنها تحب حزب الله طالما أنه يخدم مصالحها ويلبي أوامرها، معتقدا أنه ينفذ أجندة مقدسة ومصرا على المكابرة، وكأن الغطاء الإيراني هو درع لا يخرق، أو سفينة لا تغرق، أو كنز لا يسرق. والحزب الأصفر المتخبط في وحول المقاومة البائسة، والذي يعاين الحالة التعيسة التي بلغتها بيئته الحاضنة بسبب ارتهانه المطلق لملال طهران، يتمادى في التبعية وفي تخريب فرصة خلاص لبنان من مآسيه وكوارثه. فهو وببساطة وبراءة يعتبر أن إنقاذ لبنان، وعمليا يقصد إنقاذ نفسه وسلاحه، يتم عبر الاعتماد على المفاوضات الإيرانية الأمريكية وليس على المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية، مدعيا أن لبنان هو البند الأول في مفاوضات إسلام أباد ومتفرعاتها، وكأن لبنان مجرد طريضة أو مجرد رهينة للمقايضة وللمساومة. في مطلق الأحوال، المفاوضات المباشرة مستمرة وجولتها الجديدة في روما، والمثل الفرنسي يقول كل الدروب تؤدي إلى روما، أما درب طهران فلا تؤدي إلا إلى التعطيل، فيما طريق القدس وفق المفهوم الإيراني لم تؤدي إلا إلى النكبات والنكسات، مع أطيب التحيات. فصل ثاني. لذيذ الرئيس نبيه بري، فهو كما قال سيكون مسرورا جدا إذا حققت المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية برعاية أمريكية الانسحاب الإسرائيلي وعودة النازحين وإطلاق الأسرى وإعادة الإعمار، لأن ما يهمه هو أكل العنب وليس قتل الناطور. يعني أربعة أمور يريدها دولة أبو مصطفى، وكأن لبنان في موقع المنتصر الذي يفرض شروطه. أربعة أمور لم تكن في الحسبان أصلا لو لم يورطنا حزب الله بحربي الإسناد البائستين، لكن دولته نسي أمرا خامسا أساسيا، وهو علة ما وصلنا إليه، إنه سلاح حزب الله، هذا السلاح الذي خرب كروم العنب وتسبب بقتل النواطير الشلفي، ونحن ما زلنا ندرس من الحصرم. والسلام.
0: رأي حر من لبنان الحر.

شوقة العمر ليلة الجمعة 24 تموز بأجمل ليالي الزجل اللبناني. شرب الكاملي، ناجي أبو عساف، ميلاد ضو وشرب الأبو أنطون، ميزة فاخرة، مشروب ويسكي وعرق مفتوح.

جوة العمر بأقوى منافسة زجلية بالبلازا بالاس طبرجة 03-232-563-71-198-198.

0: تحية طيبة من إذاعة لبنان الحر، وإليكم مساء لبنان الحر. مفاوضات روما إيجابية في يومها الأول. عون في الدوحة معزيا ويدين وسلام الاعتداءات على السعودية. إضراب تحذيري لأجير ليومين والعطلة القضائية تبدأ غدا. قوات أمريكية ضخمة لحصار إيران بحسب الإعلام الأمريكي.
1: بعد الإعلام

0: بعدكم عم تفتشوا على أرخص الأسعار بلبنان؟ الجواب صار عند توفير ماكس. توفير ماكس وصل عجبال ليقدم لكم تجربة تسوق جديدة كلياً، وكل ما اشتريتوا أكتر وفرتوا أكتر. أرخص سعر بالحبة، أرخص أكتر بالكمية، والأرخص بعد أكتر بالكرتونة. زوروا توفير ماكس بجبال اليوم واكتشفوا ليش ألف الزباين اختاروا التوفير الحقيقي. ناطرينكن. لبنان الحر.
1: التفاصيل مع جون حتشيتي ونجوى جردق. على وقع أخذ ورد في لبنان حول جدوى المناطق التجريبية وآليات تنفيذ الاتفاق وحملة الممانعة عليه وعلى السلطة السياسية، يعول لبنان الرسمي على مفاوضات روما التي انتهت في يومها الأول على أن تستكمل غدا، وعلى مساعي واشنطن لحض إسرائيل على وضع قطار المناطق النموذجية على السكة. وبحسب المعلومات فإنه سيتم تشكيل لجان متعددة الاختصاصات مهمتها إنجاح العمل في المناطق التجريبية جنوبا، على أن تتدخل اللجنة السياسية عندما تدعو الحاجة. والأجواء بحسب المعلومات عينها إيجابية يبنى عليها.
2: وكان قد شارك في الجولة السادسة اليوم في مبنى السفارة الأمريكية في روما السفير السابق سيمون كرم والسفيرة اللبنانية لدى واشنطن ندى معوض والعميد الطيار المتقاعد زياد عقل بصفته مستشارا لرئيس الجمهورية والسفير الإسرائيلي في واشنطن يحيئيل ليتر. ويمثل المسؤول دان هولر الجانب الأمريكي، فيما لا يشارك السفير لدى بيروت ميشيل عيسى في هذه الجولة نظرا لانشغاله بالتحضيرات الخاصة لزيارة الرئيس عون العاصمة الأمريكية في 21 من الحالي.
1: وفيما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية أجواء تفيد بأن إسرائيل أكدت في روما استعدادها للانسحاب من منطقتين تجريبيتين جنوب لبنان، قال وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر إنه يتوقع أن تساعد المحادثات مع لبنان في روما على إحراز تقدم بشأن انسحاب قواته من منطقتين تجريبيتين جنوباً.
2: ميدانيا سقط جريحان بغارة على النبطي الفوق أعقبتها أخرى على دوحة كفر رمان قضاء النبطي. سبق ذلك عملية تفجير في النبطي الفوق وكفر تبنيت وحرق منازل في زوطر الشرقية. واستهدف قصف مدفعي إسرائيلي أطراف بلدة شبعة قرب مركز للجيش اللبناني ومحيط بلدة كفر تبنيت. وكان استهدف قصف إسرائيلي وادي الحجير وكونين، وسجل تمشيط بالأسلحة الرشاشة باتجاه بلدة بيوت السياد.
1: وسجل تحليق طيران مسير على ارتفاع منخفض جدا فوق قرى بعلبك من بلدتي سرعين التحت والفوقة والنبي شيت وصولا إلى الناصرية وأطراف علي النهر في البقاع الأوسط، وعلى علو منخفض أيضا في أجواء بيروت وصولا إلى الضاحية الجنوبية. وسمع إطلاق نار كثيف في الضاحية بسبب تشييح.
2: الجنوب بين اليونيفيل وقوات فرنسية إيطالية، من يملأ الفراغ الدولي؟ ريشار حرفوش.
3: تقرير خاص.
4: لبنان بين مساع نيابية لتجديد ولاية اليونيفيل وحديث فرنسي عن قوات أوروبية مشتركة في الجنوب. 86 نائبا وقعوا عريضة إلى مجلس الأمن مطالبين بإعادة تفويض القوات الدولية ما دامت مهمتها لم تنجز والخطر الإسرائيلي لا يزال قائما. وفيما تطرح دوليا خيارات لمستقبل الحضور الأممي من قوات واسعة الصلاحية إلى أخرى محدودة المهام، يبقى الموقف اللبناني متمسكا بعدم ترك فراغ دولي في الجنوب. وفي هذا السياق قال الكاتب السياسي نايف عزار للبنان الحر:
5: إسرائيل طبعا ما بدأ أي قوة تكون شبيهة لليونيفيل بالصلاحيات المعطاة لليونيفيل أو بالأداء والأسلوب اللي كانت ماشية فيه اليونيفيل، لأن إسرائيل بتعتبر أنه حزب الله كان يطلق صواريخ على مقربة من مواقعها. أما بالنسبة لحزب الله هو ما بده لا اليونيفل ولا أي قوات جديدة يكون عندها تفويض وصلاحيات أكبر كي يحافظ على حرية الحركة تبعه ويعمل اللي بده إياه على أرض الواقع. مثل ما منقول كانت شغلتها عدات فقط، كانت تحصي الخروقات الجوية الإسرائيلية للأجواء اللبنانية. هناك اقتراح أوروبي تقوده فرنسا الأم الحنون بين مزدوجين للبنان، وتتحدث عن قوات فرنسية وإيطالية وربما بريطانية وإسبانية. طبعا فرنسا عم تبحث عن دور لإلها في لبنان من بعد ما شافت أنه واشنطن أخذت منا الملف اللبناني، ولكن هذه القوات كي تكون قانونية يجب على الحكومة اللبنانية أن تتقدم بكتاب رسمي من مجلس الأمن، وكي يعني يمكن البحث بهذه القوات، لأنه يعني الجنوب يعني لا يمكن أن يكون خالي من هذه القوات الدولية كي تفصل بين لبنان وإسرائيل وكي تشرف على تطبيق اتفاق الإطار على المدى البعيد. ولكن هذه القوات يجب أن يكون عندها صلاحيات وألا تكون شكلية فقط.
4: وبين تجديد مهمة اليونيفيل أو تعديلها، يبقى القرار رهن موازين القوى والتوافقات داخل مجلس الأمن.
1: قال رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون في برقيته إلى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مهنئاً بالعيد الوطني الفرنسي إن تمسككم الدائم بأمن لبنان وبتعزيز دور المؤسسات دليل إضافي على عمق الصداقة بين بلدينا. أضاف: نتطلع إلى شراكة لبنانية فرنسية أكثر قوة ورسوخة. وكان الرئيس عون قد قدم التعازي إلى أمير قطر الشيخ تميم بن حمد الثاني بالأمير الشيخ حمد بن خليفة، مؤكدا أن اللبنانيين لا ينسوا الدعم الذي قدمه الأمير الراحل للبنان وشعبه. وشدد الرئيس عون من ناحية أخرى على تضامن لبنان مع السعودية ومع دول الخليج مدينا الاعتداءات الأخيرة التي تعرضت لها، وقال إن أمن هذه الدول واستقرارها جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي، وأن أي مساس بسيادة أشقائنا مساس بالعمق اللبناني والعربي.
2: رئيس الحكومة نواف سلام دنا من جهته الاعتداءات على السعودية مؤيدا حقها الكامل في اتخاذ ما تراه ضروريا لحماية أراضيها ومواطنيها ومصالحها انطلاقا من الحق المشروع في الدفاع عن النفس، وشدد على أن استمرار الاعتداءات يكشف إصرارا خطيرا على تقويض الجهود الرامية إلى إحلال الأمن والاستقرار في الخليج. سلام استقبل اليوم المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان وتم البحث في الأوضاع في لبنان والمنطقة.
1: وفي عين التين استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان والمبعوثة الأممية الخاصة إلى الشرق الأوسط سيغريت جاغ.
2: يقوم وفد قوتي ممثلا رئيس الحزب الدكتور سمير جعجع وعقيلته النائب ستريدة جعجع وتكتل الجمهورية القوية بتقديم واجب العزاء بوفاة الأمير الوالد القطري الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني في السفارة القطرية في بيروت غدا في 9 صباحا. ويضم الوفد أعضاء تكتل الجمهورية القوية

0: تعزيز الممارسات الديمقراطية وبناء القدرات وتبادل الخبرات بما يساهم في ترسيخ مبادئ الحوكمة الرشيدة ودعم مسار الإصلاح في لبنان. وحضر لقاء عضو تكتل الجمهورية القوية النائب جورج عيس ورئيس جهاز العلاقات الخارجية الوزير السابق ريشار كويمجيان والأمين العام للحزب إميل مكرزل والمسؤول في الجهاز توني درويش ومسؤول جهاز التنمية جان خشين وعن مكتب الأحزاب الدولية في الجهاز رودولف زغيب. على صعيد آخر، أكد رئيس حزب القوات اللبنانية أن القطاع الصناعي يشكل أحد أعمدة الاقتصاد اللبناني، معتبرا أن دعم الصناعيين يجب أن يكون في صلب أولويات الدولة. واقترح جعجع في خلال لقائه وفدا من تجمع الصناعيين في البقاع برئاسة أولى أبو فيصل في حضور النائبين جورج عيس والياس استفان ورئيس بلدية زحل المعلقة تعنايل سليم غزالي، اقترح تشكيل لجنة مشتركة تضم ممثلين عن تجمع الصناعيين في البقاع والبلدية أي بلدية زحل المعلقة تعنايل والنائبين عيس وأصطفان، تكون مهمتها متابعة الملفات المطروحة ووضع تصور متكامل للحلول الممكنة والعمل على التواصل مع الجهات الرسمية المعنية لدفع هذه المطالب قدما وتحويلها إلى خطوات تنفيذية.
1: يزور وزير الخارجية يوسف رجي باريس للمشاركة في لقاء دعا إليه رئيس مجلس الشيوخ الفرنسي جيرار لارشي تحت عنوان التضامن من أجل لبنان. ويفتتح رجي في حضور وزير الداخلية أحمد الحجار إطلاق جوازات السفر البيومترية في مقر السفارة اللبنانية في باريس في خطوة تندرج ضمن مسار تحديد الخدمات القنصلية اللبنانية لصالح المغتربين.
2: حبشي يؤكد أن القانون يخيط على قياس رئيس الجامعة اللبنانية ونشاط اللجان مع هنادي سمرة.
3: عشية الجلسة التشريعية غدا، خصص عضو تكتل الجمهورية القوية النائب أنطوان حبشي مؤتمره الصحفي في مجلس النواب للاعتراض على إدراج اقتراح يتعلق بالتجديد لرئيس الجامعة اللبنانية على جدول دون أحالته إلى اللجنة المختصة، مستغربا في المقابل عدم إحالة الاقتراح المعجل في السابق والمتعلق باقتراع المنتشرين رغم حصوله على توقيع 67 نائبا. وفند حبشي المخالفات القانونية حول المهل وآلية الترشيح والاستنسابية وقال هذا الأمر سيفتح باب الطعون والاقتراح مخيط على قياس رئيس الجامعة.
4: المادة 2 من القانون 66 على 2009 بتنص على أنه بيعلن رئيس الجامعة من بين 5 مرشحين برشحهم مجلس الجامعة، يعلن رئيس الجامعة بمرسوم بناء على قرار من مجلس الوزراء قبل شهرين على الأقل من انتهاء ولاية الرئيس، ويلي بيحدد آلية الترشيح هو مجلس الجامعة. نحن اليوم ما عندنا مجلس الجامعة، ليش رئيس الجامعة ما عم بيفتح باب الترشيح ضمن هاي المهل الملزمة؟
3: النائبتان حليمة قعقور ونجاة عون أيدتا موقف حبشي واعتبرتا أن الاقتراح مفصل على قياس رئيس الجامعة الحالي. في المجلس أيضا لجنة المال والموازنة في حضور وزير العدل ووزير المال وحاكم مصرف لبنان أنهت المواد الخلافية مع صندوق النقد ومصرف لبنان في قانون هيكلة المصارف على أن تستكمل بقية المواد في جلسة ختامية. رئيس اللجنة النائب إبراهيم كنعان قال نريد التفاهم مع صندوق النقد ولكن ليس على حساب القوانين والمودعين.
5: نحن بعدنا بانتظار قانون استرداد ودائع بيتضمن تمويل فعلي وحقيقي وبيتضمن ضمير بأنه العملية مش عملية هيك كب الأمور إلى الأمام، مش 10 و20 سنة ومش 100,000 أن نشوف كيف بدنا نأمنها.
3: بدورها لجنة الإدارة والعدل برئاسة النائب جورج عدوان أقرت اقتراح تنظيم مهنة الاختصاصي في العمل الاجتماعي في لبنان بعد الاطلاع على تقرير اللجنة الفرعية والجهات المختصة في وزارة الشؤون ونقابة اختصاصي المهنة. من ساحة النجمي هنادي السمرة، لبنان الحر.
1: الحزب المحظور يسخر مؤسسات الدولة لتخفيف الأعباء عن بيئته النازحة. شرب المخلوف.
6: مع اندلاع حرب إسناد طهران في 2 أذار الماضي، بدأ الحزب المحظور بمساعدة مناصريه وبيئته تحت مسمى النازحين عبر مؤسسات الدولة لا عبر مؤسساته التي يتباهى طوال الوقت بأنها أقوى من الدولة. نبدأ بوزير الصحة ركان نصر الدين المحسوب سياسيا على الحزب، إذ حاول من خلال منصبه كوزير استغلال نفوذه داخل الوزارة عبر إطلاق مبادرة تغطية صحية 100% في المستشفيات الحكومية لجميع النازحين والجرحى. أما المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي محمد كركي فأصدر مذكرة تقدم

0: بإفساح المجال أمام المضمونين النازحين لتسهيل معاملاتهم بانتظار تحسن الأوضاع الأمنية وعودة الاستقرار، ناهيك عن موافقة مجلس الوزراء في جلسته السابقة على شراء بيوت جاهزة لإيواء النازحين الذين دمرت منازلهم بفعل الحرب. وعلى الرغم من التسهيلات التي تقدم للنازحين، فإنهم في المقابل لا يدفعون الضرائب ولا فواتير الكهرباء، ما يعني أن اللبنانيين الذين لا يحملون صفة نازح يتحملون أعباء هذه الفواتير والضرائب بدلا منهم. نعم، يحاول الحزب المحظور استنزاف مقدرات الدولة والضغط عليها عبر تحميل بقية الشعب اللبناني أعباء ضريبية هائلة بهدف تخفيف الأعباء عن بيئته على حساب جيبة المواطنين الآخرين وراحتهم.
1: أعلنت لجنة الأساتذة المتعاقدين بالساعة في الجامعة اللبنانية أن 1690 أستاذاً متعاقداً سيقاطعون انطلاق العام الجامعي في حال عدم إقرار ملف التفرغ.
2: أعلنت نقابة موظفي وعمال الاتصالات والمواصلات السلكية واللاسلكية الدولية الإضراب التحذيري الشامل دفاعا عن قطاع الاتصالات غدا وبعده في كل المراكز، كما دعت إلى المشاركة في اعتصام مركزي في ساحة رياض الصلح في 11 من يوم الخميس.
1: تبدأ العطلة القضائية اعتبارا من يوم غد وتستمر شهرين لغاية 15 من أيلول ضمنا، وذلك بناء على ما نص عليه قانون القضاء العدلي والتنظيم القضائي.
2: بعد انهيار التفاهم بين واشنطن وطهران، السلاح يتقدم على الدبلوماسية. سيمونا حتشيتي.
3: عاد شبح المواجهة المباشرة بين الولايات المتحدة وإيران بعدما انهارت التهدئة التي كانت قد أعقبت مذكرة التفاهم الموقعة في حزيران لتستأنف الضربات العسكرية المتبادلة بين الطرفين وسط اتهامات متبادلة بخرق الاتفاق. وتتمحور الجولة الجديدة من التصعيد حول أمن الملاحة في مضيق هرمز، حيث تقول واشنطن إن عملياتها العسكرية جاءت ردا على استهداف سفن تجارية، فيما تؤكد طهران أن الضربات الأمريكية تمثل اعتداء مباشرا على سيادتها متوعدة بردود إضافية. فهل عادت الحرب الأمريكية الإيرانية إلى نقطة الصفر؟ وماذا يعني دخول الحوثيين مجددا على خط المواجهة؟ سؤال طرحناه على المحلل لشؤون الشرق الأوسط الدكتور سامي نادر.
4: الحرب الإيرانية الأمريكية لم تتوقف، كانت مذكرة التفاهم تتعلق بوقف إطلاق النار، وهذه الاتفاقية التفاهم يبدو حتى الساعة أنها اتفاقية لا تفاهم، بمعنى أن النقاط الخلافية الأساسية ما زالت عالقة. إيران تسعى من جهتها إلى تثبيت سيادتها على المضيق، مما الأمر الذي ترفضه الولايات المتحدة الأمريكية بشكل قاطع. هنا أيضا بالملف النووي لا تقدم قطعا على هذا المسار. مسألة الأزرع هنا نرى يعني حتى في الساحة اللبنانية العمليات العسكرية الإسرائيلية ضد حزب الله ما زالت مستمرة، ورأينا مؤخرا إعادة تفعيل ورقة الحوثي، هذا يفسر ما نراه اليوم في اليمن. إذن إيران تسعى إلى إعادة تجميع كل أوراقها وتفعيل كل أوراقها في هذه المواجهة.
3: ويبقى السؤال الأساسي، هل ما يحصل هو جولة ضغط متبادلة تهدف إلى تحسين شروط التفاوض، أم أن المنطقة دخلت فعلا مرحلة مواجهة مفتوحة يصعب احتواء تداعياتها؟
1: جديد الأخبار الإقليمية والدولية مع ريتا الهندي.
5: مع استمرار التصعيد العسكري مع الولايات المتحدة وسط ترجيحات بعودة الحرب بشكل كامل، شهدت مناطق متفرقة من إيران قصفا وانفجارات. وفي التفاصيل، فقد لقي 3 أشخاص مصرعهم جراء هجمات على مدينتي بندر عباس وحاجي أباد جنوب إيران. ومن بين الأهداف الأمريكية أيضا تعرض مبنى إداري تابع لوزارة حماية البيئة للقصف في بلدة سيد جوزة، كما وطال القصف منطقة نفطية في محافظة خوزستان قرب الحدود مع العراق. ومدينة أبدان التي تضم أقدم مصفات نفط في الشرق الأوسط، وكذلك مدينة ماهشهر الساحلية وهي أيضا منطقة للصناعات البتروكيماوية. كما قصف الجيش الأمريكي مدينة بوشهر الساحلية حيث المحطة الوحيدة لإنتاج الطاقة النووية في إيران. واليوم تحدث التلفزيون الإيراني بأن الدفاعات الجوية استهدفت فجرا مسيرة أمريكية في سماء مدينة بندر عباس. في المقابل، أفاد الأمن البحري العماني عن إخلاء جميع أفراد ناقلة نفط نرويجية استهدفت أمام سواحل عمان. وسط هذه الأجواء، كشف مسؤول أمريكي بأن الولايات المتحدة نشرت 19 سفينة حربية في منطقة الشرق الأوسط في خطوة تمنحها قدرة نارية وحضورا عسكريا كبيرا لتنفيذ الحصار البحري المفروض على إيران، بحسب ما أفادت صحيفة واشنطن بوست. وعن مذكرة التفاهم، أكد المتحدث باسم لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني إبراهيم عزيزي أنه لم تعد هناك مذكرة تفاهم، فقد عادت العقوبات وفرض الحصار مجددا. وقال أن البرلمان بدأ العمل على مشروع قانون يتعلق بمضيق هرمز. من جهتها، أعلنت الخارجية العمانية أنها تواصل التعاون الشفاف والمحايد مع كل الأطراف لاستعادة حرية الملاحة في المضيق. ووجه اليوم رئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو كلمة إلى قادة إيران، قال فيها: إذا هاجمتمونا سيكون ردنا أقوى بكثير من السابق. إلى واشنطن، حيث يستقبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رئيس الوزراء العراقي في البيت الأبيض. في جلسة خصصت لليمن، صوت مجلس الأمن لصالح قرار بتمديد تقديم تقارير شهرية بشأن هجمات الحوثيين البحرية. وخلال الجلسة، شدد المندوب الأمريكي على أنه يجب اتخاذ تدابير حقيقية لتنفيذ قرار حظر تدفق الأسلحة إلى الحوثيين.
1: رياضيا، هل يميز الفيفا منتخب الأرجنتين عن غيره من المنتخبات في كأس العالم من خلال التحكيم؟ ضوء على المونديال مع جورج الهاني.
2: ضوء على المونديال.
6: بعد الضجة الكبيرة اللي أثيرت عبر المواقع الإلكترونية العربية والدولية وعلى صفحات التواصل الاجتماعي ولا تزال حتى اليوم حول شبهات بشأن تسهيل مسيرة منتخب الأرجنتين أثناء مراحل بطولة كأس العالم الحالية من قبل الفيفا عبر الانحياز التحكيمي الواضح لمصلحة ليونيل ميسي ورفاقه بحسب ما تدعي هذه الصفحات والمواقع، كان لإذاعة لبنان الحر حوار حصري من القاهرة مع مقدم البرامج والمحلل الكروي المصري محمد شحاتة حول علامات الاستفهام التي تطرح في هذا الموضوع.
7: أهلا بك أستاذ جورج الهاني، وأهلا بكل مستمعي راديو لبنان الحر. بالتأكيد يعني سنتحدث عن قضية مهمة وهي قضية التحكيم، يعني في كأس العالم جدل كبير جدا حول التحكيم، اتهامات بالتحيز للمنتخب الأرجنتيني بداية من المباراة الأولى، يعني الجزائر والأرجنتين كان هناك طرد مستحق بالنسبة لميسي من تدخل عنيف تجاه رامي بن سبعيني، ولكن الحكم لم يعد إلى الفار في هذه اللقطة. في المباراة الثانية أيضا أمام المنتخب النمساوي كان هناك حالة أيضا لم يعد فيها الحكم إلى الفار، يعني كانت بداية هجمة انتهت بهدف للمنتخب أيضا الأرجنتيني من تدخل ماكليستر على أحد لاعبي أيضا المنتخب النمساوي. في مباراة مصر شهدت على مرأة ومسمع من الجميع يعني شوية مشاكل تحكيمية كارثية، تحيز واضح في التحكيم أيضا. أيضا في المباراة أمام في المباراة الدور الثمانية أمام المنتخب السويسري أيضا اتهامات كبيرة جدا بالتحيز طارت ليومبولي، يعني كيف لك أن تتخيل لاعب بيؤدي سيميليشن في وسط الملعب ويعود الفار؟ هذه لم تكن هذه الحالة مثلا في منطقة، لماذا يقوم اللاعب بالدعاء التمثيل؟ اتهامات واضحة بالنسبة للمنتخب بالتحيز المنتخب الأرجنتيني، اتهامات أيضا أن نفس الراعي بالنسبة لميسي أو نفس الرعاة يعني بيبسي أيضا وأيضا أديداس هم نفس الرعاة للفيفا، يعني وهذا يضع الفيفا في محل شك كبير جدا. أعتقد أنه هناك علامات استفهام كبيرة جدا في هذه البطولة وتحيز واضح بالنسبة للمنتخب الأرجنتيني.
8: RLL Weather Report، طقس لبنان حر.
2: يتأثر الطقس بكتل هوائية حارة نسبيا آتية من شبه الجزيرة العربية مع ضباب على المرتفعات واستقرار بدرجات الحرارة على الساحل مترافقة بنسبة رطوبة مرتفعة.
1: ختاما، إعادة للعناوين. مفاوضات روما إيجابية في يومها الأول. عون في الدوحة معزيا ويدين وسلام الاعتداءات على السعودية. إضراب تحذيري لأجير ليومين والعطلة القضائية تبدأ غدا. قوات أمريكية ضخمة لحصار إيران بحسب الإعلام الأمريكي.
2: مساء لبنان الحر انتهت، شكرا لحسن المتابعة.
1: وإلى

0: لبنان حر أكثر من إذاعة. حدث وموقف يتناول حدثا يوميا ويحلله مع مدير الأخبار والبرامج السياسية جوف غالي. حدث وموقف من الاثنين إلى الجمعة بعد جولة الظهيرة وبعد مساء لبنان الحر.
1: بيئة حزب الله، المشاهد التي تبث للمناطق المدمرة في الجنوب خصوصا تستدعي إعلاء الصوت في وجه حزب الله والقول له كفى. ألا يوجد في بيئته من يجرؤ على القول له ألم تشبع تدميرا؟ يقال السكوت علامة الرضا، هل ما زال هذا القول صحيحا؟ في اعتقادي أن السكوت في هذه الحال هو علامة الخوف والخشية، ولكن استمرار السكوت يؤدي إلى مواصلة الدمار من دون القدرة على إعادة الإعمار. طريق الحل وحيدة لا بديل لها، ارفعوا الصوت في وجه حزب الله وقولوا له كفى، وما لم تفعلوا فإنه سيواصل انتهاكاته. لقد ثبت أن أكثر ما يلجم حزب الله هو استياء بيئته، فطالما أنها لا تظهر استياءها فهذا يعني أن الحزب سيتمادى في تسلطه. لا شيء يردع حزب الله سوى رفع الصوت من داخل بيئته، فطالما أن هذه البيئة صامتة فهذا يعني أنه سيواصل تماديه. حليف حزب الله هو صمت بيئته، أما عدوه الحقيقي فهو أن تتكلم هذه البيئة لإيقافه عند حده. فهل تتجرأ هذه البيئة وتفعل؟
0: حدث وموقف مع مدير الأخبار والبرامج السياسية جوف غالي.
2: أيها السادة، لا ننسى الذين استشهدوا كي نبقى نحن، أن ننساهم إنهم خطيئة مميتة. أن ننساهم يعني نسياننا لأعظم بطولة قد تكون حصلت في تاريخ لبنان، والذي ينسى بطولة كهذه البطولة يستحق هو ذاته النسيان.
3: ارتفعوا كالأرز شهيد اليوم.
4: طوني حمية أبو عقل، أكرم مخايل الحج، إميل أرنست خوري، حنا منصور زعرب، إدمون صابح سليمان، إلي بديع سليمان، جورج موسى غصوب، حنا داوود إفرام، وليد جرجي مسعود، أيسر سعد الله نجار، الياس إبراهيم نمر.
3: ارتفعوا كالأرز

0: أيها القديس شربل، يا من كنت على جبلك تحمل هموم وطنك الكبيرة، لم تتجرد عن دنياك إلا لتستمطر عليها بركات السماء. كم شهدت من كوارث تنصب على وطنك وشعبك، فيحصر الحزن نفسك الطاهرة، ولكنك لم تبرح تكثر الإماتة والصلاة، وتقدم القرابين عن أموات شعبك وأحيائهم، وتوثق رباطك بالله، فتحمل آثام البشر وتدفع عن الأرض غضب السماء، كالحربة ترد الصاعقة المدمرة. كذلك أنت لنا في صومعتك على ذروة عناية حربة روحية، أمن وحما منيع إلى الأبد، أمين. فلنصلي أبانا وسلام لكي يجود الله علينا ببعض ما جاد على صفيه مر شربل، وأن نحبه حبا كبيرا كبر واسم المعمودية الذي حملناه واسما حيا أبديا. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ وأساء إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير، آمين. السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.

بشفاعة القديس شربل فليبارككم الثالوث الأقدس الآب والابن والروح القدس أمين.

حوار حر بين النوايا الإسرائيلية ومعارضة حزب الله. ما مصير التفاوض في روما؟ ما هي عناوين زيارة الرئيس جوزيف عون إلى واشنطن ومفاعيلها؟ هذه المحاور كما سواها نطرحها على النائب والوزير السابق إلي ماروني. حوار حر مع كارلا أهوجي الأربعاء في الواحدة بعد الظهر. بعد قليل نقل مباشر لنشرة أخبار الـ MTV. هنا لبنان الحر.

0: مساء الخير. أمريكا تواصل تنفيذ ضربات إضافية في إيران، وذلك للقضاء على تهديدات ناشئة فيها، وفق ما نقلت صحيفة نيويورك تايمز عن مسؤول أمريكي. في المقابل أكد الجيش الإيراني أنه لا يتراجع على الإطلاق بشأن مضيق هرمز، مشددا على أنه لن تتم إعادة فتح المضيق بالحرب والاعتداءات الأمريكية والتحركات الشريرة، وفق ما ذكر الجيش الإيراني. الموقفان يؤكدان أن الحرب بين إيران وأمريكا مستمرة، طالما أن أي طرف لن يتراجع عن أهدافه ومطالبه، وطالما أن الوضع لم يحسم عسكريا. لبنانيا الأمور تسير في اتجاه مغاير، فالجولة السادسة من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية بدأت في روما وتمتد مبدئيا ليومين. ورغم التكتم الذي يحوط المفاوضات، فأن معلومات الام تي في تشير إلى أن الضغط الأمريكي على تل أبيب حمل إسرائيل على الموافقة على الانسحاب من منطقتين تجريبيتين، وإن كانت اشترطت أن تكون هناك ضمانات من الجيش اللبناني قبل الانسحاب. ووفق مراسلنا في البيت الأبيض، فأن السؤال المطروح في واشنطن لم يعد هل ينسحب الإسرائيليون، بل أصبح هل تتحمل الدولة اللبنانية مسؤولية المنطقة التي ستنسحب منها إسرائيل؟ بالتوازي، فأن لجانا متخصصة ستشكل لتأمين نجاح تجربة المناطق التجريبية في الجنوب، ما يؤشر إلى جدية في تنفيذ صيغة الإطار بكل مندرجاتها، وإن خطوة خطوة. ولمواكبة اليوم الأول من الجولة السادسة من المفاوضات، ينضم إلينا مراسلونا نخلة ضيمي من روما، ماريان زوين من أسرب عبدة، أنتوني مرشا من واشنطن. والبداية مع نخلة ضيمة من العاصمة الإيطالية، تفضل نخلة.
1: نعم ديانا، يعني قبل نصف ساعة من الموعد المحدد لانتهاء المفاوضات في السفارة الأمريكية في روما، كانت انتهت هذه الجولة بخروج الوفدين اللبناني والإسرائيلي وسط أجواء مريحة وإيجابية. لماذا الأجواء مريحة وإيجابية؟ لأن الخروج قد انتهى قبل الوقت المحدد وانتهاء جدول الأعمال بشكل أسرع، وهذا ما يؤشر بأن النجاح لمؤتمر روما قد ارتفع من 50% إلى أكثر من 65%. الأكيد الخرق الأساسي هو عند دخول الوفد الإسرائيلي، أبلغ الوفد اللبناني بضغط أمريكي بأن إسرائيل مستعدة للانسحاب من منطقتين تجريبيتين. ماذا يعني ذلك؟ يعني الانسحاب من منطقة تجريبية كما علمت الام تي في يتواجد فيها الجيش الإسرائيلي، ومن منطقة تجريبية أخرى يمكن أن تكون تحت النيران الإسرائيلي، يمكن أن تكون المنطقة التي تحدث عنها بالسابق بالثفرون الغندوري زوطرين الشرقية والغربية. أما التي يتواجد فيها الجيش الإسرائيلي لم نستطع معرفة ما هي هذه المنطقة تحديدا، ولكن على الأقل سيكون هناك منطقة تحت سيطرة الجيش الإسرائيلي. هنا طلب الوفد الإسرائيلي ضمانات أساسية من الوفد اللبناني، فأبلغه الوفد اللبناني بأن الجيش اللبناني مستعد لملء الفراغ بشكل أساسي ومستعد للانتشار وضمان هذه المنطقتين، وبالتالي أخذ هذا الأمر حيزا كبيرا في هذه المحادثات، وصولا إلى تأمين ما يسمى بالخريطة الأساسية لعملية الانسحاب الإسرائيلي. هذا يمكن أن يحدث خلال الانتقال أو خلال الزيارة التي سوف يقوم بها الرئيس الأمريكي الرئيس اللبناني إلى واشنطن في 21 من الشهر الجاري. إذن الأمور سائرة نحو الأمام في هذا الخصوص، علما بأن الوفد اللبناني لم يستطع انتزاع ما يسمى بالجدول الزمني من أجل انسحاب إسرائيل شامل من المنطقة. غدا سوف يكون هناك اجتماع ما يتعلق بتأليف هذه اللجان التي سوف تواكب المرحلة المقبلة من الانسحابات الإسرائيلية. سوف تكون عديدة هذه اللجان، وسوف تتشكل إذن في اليوم الثاني من المفاوضات. هذا كل شيء مبدئيا من العاصمة روما، أنا والزميل أنطوني حويك.
0: شكرا نخلة.
2: إلى أبو عبدة، حيث اعتبر المعنيون جلسة روما بناءة. المزيد من التفاصيل مباشرة من القصر الجمهوري مع الزميلة ماريان زوين. ماريان، هل لبنان راض عن مسار المفاوضات؟
3: رالف، رح ابدا من حيث بدات حضرتك وايضا من اللي قاله الزميل نخلع دايمه. بناءه واعتبروا انه يبنى عليها وبكره بنقدر نكون عم نكفي، علما انه مصادر بعبده تقول الام تي في نحن املنا انه تخلص هذه الجوله السادسه ويكون عندنا هذا المبدا الاساسي واللي هو انسحاب اسرائيل يبدا. يعني بنعتبر الخطوه الاولى لصيغه الاطار هي عندما تنسحب اسرائيل من منطقتين كانت سبق واحتلتهم ومش من مناطق هي منا موجوده فيهم، هذا المبدا الاساسي. اما شو هي البلدة وكيف تفاصيلها هن قبلانين انه يتناقشوا فيهم هول، ولكن يجب ان يكون المبدأ محترم واللي هو انه تنسحب من بلدتين سبق واحتلتهم. وبكنت عم بتقول المصادر لام تي في نحن بهدفنا انه انهاء هذه الجولة، يعني غدا نوصل لبلدة او بلدتين، يعني البلدتين اللي بدها تخرج منهم مع موعد مع الزون الجغرافية، على انه التفاصيل ممكن تكون عم تتفق عليهم لجنة فنية لاحقا. تشير المصادر رالف انه اليوم هي بناءة يبنى عليها لأنه كان سبق وسبق، يعني لبنان طلب منه أنه يقدم ضمانات وتوضيحات من قبل الجيش اللبناني وقام بهذا الموضوع بقيادة الجيش، زودت الفريق بكل التصور أنه كيف هي ممكن تسيطر بسلطتها على كامل الأراضي، وكان الجيش الإسرائيلي سبق وقدم سابقا أيضا طروحات خطية بيشرح فيها كل المخاوف، وهذا الموضوع اليوم كان محط النقاش برعاية أمريكية. اليوم حسب ما علمنا أنه خلصت الجلسة بطلب توضيحات إضافية سيعمل عليها الجانب اللبناني اليوم وبكرة رح يكون عم بيقدمها، آملين أنه يخلص هذا الموضوع قبل زيارة الرئيس في الأسبوع المقبل. وأخيرا بدي أقول لك رالف أنه مصادر بعبدة هون بتشدد أنه نحن بدنا نسميهم منطقتين نموذجيتين وليس منطقتين تجريبيتين، نحن ما عم نجرب بناسنا ولا بأرضنا. هذه هي الأجواء هنا من بعبدة، على أن يستكمل غدا كل شيء. رالف
2: شكرا لك يا ماريان زويل.
4: بعبدة ننتقل إلى واشنطن مع زميل أنتوني مرشا من البيت الأبيض. إذن مساء الخير أنتوني، ماذا تكشف المصادر الأمريكية عن الكواليس وما هي نقطة الحسم؟
5: ديانا، يعني بواشنطن لا ينظر المسؤولون إلى ما يجري في روما على أنه مجرد جولة جديدة بين لبنان وإسرائيل، بل بيعتبروا أنه اختبار لقدرة الدولة اللبنانية على أن تصبح الطرف الوحيد الذي يدير الملف الأمني والسياسي. وبحسب المصادر الأمريكية المطلعة على المفاوضات، فقالت أن السؤال المطروح داخل الجلسة لم يعد هل ينسحب الإسرائيليون، بل أصبح هل تستطيع الدولة اللبنانية أن تتحمل مسؤولية المنطقة التي ستنسحب منها إسرائيل. ولهذا السبب تركز الإدارة الأمريكية على ثلاث ملفات بالتوازي: جاهزية الجيش اللبناني وآلية التنسيق الأمني والغطاء السياسي الذي يمنح المؤسسات الدولة القدرة على تنفيذ أي اتفاق من دون انهياره عند أول اختبار ميداني. بواشنطن هنالك قناعة أيضا ديانا بأنه نجاح التجربة الأولى سيغير كل مسار المفاوضات، فإذا أثبتت الدولة اللبنانية قدرتها على إدارة المنطقة التي ستتسنح بها إسرائيل فيصبح توسيع الاتفاق أسهل. أما إذا تعثرت التجربة الأولى فأن كل المراحل اللاحقة ستصبح أكثر تعقيداً وقد تعود المفاوضات إلى نقطة الصفر. لذلك الإدارة الأمريكية عم بتراقب فقط ما سيخرج عن اجتماع روما، وتراقب أيضاً إذا كان لبنان سينجح للمرة الأولى منذ سنوات بإقناع المجتمع الدولي بأن الدولة هي فعلاً اللي عم تقدر تفرض السلطة على الجنوب وهي قادرة على إدارة هذا الملف، وأن روما هو اختبار للبنان أيضا للدولة اللبنانية نفسها.
4: نعم أنتوني، ولكن يعني بعيدا عن المفاوضات، ماذا عن زيارة رئيس وزراء العراق إلى البيت الأبيض؟
5: طبعا وصل، يعني استقبل الرئيس ترامب في البيت الأبيض منذ قليل رئيس الوزراء العراقي علي فالح الزيدي بأول زيارة رسمية من هذا المستوى منذ عقود. تركزت المحادثات على تعزيز العلاقات الثنائية ولا سيما بمجالات الاقتصاد والاستثمار والطاقة إلى جانب الأمن الأقليمي وأيضا التعاون بين البلدين خلال هذا الاستقبال. وهنا خلفي مباشرة سألوا الصحفيون ترامب عن إيران، ولكن فضل الترحيب بضيفه العراقي قائلا: نحن نحب العراق كثيرا، وعلي الزيدي هو خير من يمثل بلاده. وأيضا خلال المؤتمر الصحفي الرئيس ترامب أشاد بالعراق وبكل ما يقومون به بالتعاون مع الولايات المتحدة. نستمع الآن إلى أبرز ما قاله في داخل المؤتمر الصحفي.
6: But I consider that an opponent was Iran was a big burden on Iraq because they were the bully of the Middle East, as you know. And we were just talking about that. But they're not going to have that problem anymore because Iran has been very much destabilized.
7: تدعم في منهاج الحكومي.
8: According to the program of the government,
7: هو حصر سلاح بيد الدولة.
8: Is to restrict the possession of weapons to the state.
7: بعد 30/9.
8: So after the 30th of September.
7: لا نسمح لأي جهة تحمل سلاح خارج نطاق الدولة.
8: We never accept for any entity to carry weapons outside the control of the state.
2: بعد أعوام من الأخذ والرد، مشروع قانون الأعلام يصل إلى الهيئة العامة محملا بملاحظات قانونية جوهرية. التفاصيل مع مجدولين اللحام.
9: 129 مادة وأكثر من 15 سنة من الأخذ والرد بين اقتراحات وصيغ متعددة، انتهت بإقرار اللجان النيابية المشتركة اقتراح قانون الإعلام الجديد وإحالته بصيغته الهجينة نوعا ما إلى الهيئة العامة لمجلس النواب. العناوين إصلاحية، إلغاء التوقيف الاحتياطي بقضايا النشر، نقل معظم المنازعات من الجزائي إلى المدني، واستبدال محكمة المطبوعات بغرف مدنية متخصصة. لكن شيطان المعركة القانونية بيكمن بالتفاصيل. ففي ورقة ملاحظات بحثية أعدها المحامي مارك حبقة، يبدو أن الصيغة الحالية لا تخلو من مخاوف قانونية جوهرية.
10: عندي بهذا القانون ملاحظات كبيرة بتتعلق بالدستور والقانون اللبناني، تحديدا موضوع حصر الملكية ب10% لأي شخص بده يستثمر بمؤسسة إعلامية. اللي عم ينضر هو المحطة اللي عم تدفع ملايين.

0: بدل ما تمنع الاحتكار، قيود على القنوات المرخصة وإعطاء أفضلية للمنصات الرقمية، الصلاحيات الواسعة اللي وهبت للهيئة الوطنية للإعلام وبتجعلها واسعة الخط التحريري لكل البلد، إحالة أحكام جوهرية إلى أنظمة ومدونات تصدر لاحقاً، وإلغاء محكمة المطبوعات من دون إنشاء محكمة إعلام متخصصة، وغموض بعض المواد ما قد يفتح الباب لاجتهادات متناقضة. ناهيك عن غياب دراسة الأثر الاقتصادي اللي المفترض يقيم تأثير القانون على كلفة التشغيل، الاستثمار واستدامة المؤسسات الإعلامية اللبنانية.
1: وإلى سوريا، وصل وزير الاقتصاد عامر لبساط على رأس وفد بهدف إطلاق مجلس الأعمال اللبناني السوري. الأجواء والتفاصيل مع مراسلنا ماريو دويري من سوريا عبر الهاتف. إذن ماريو، مساء الخير، ماذا في تفاصيل هذه الزيارة؟
2: مساء الخير. هذه الزيارة هي استكمال للجهود اللي بلشتها الحكومة اللبنانية لترجع تقوي علاقاتها بالدولة السورية. منذ حوالي نصف ساعة وصل الوفد اللبناني إلى مكان يعني يلي رح يكون موجود فيه بدمشق. التقى وزير الاقتصاد اللبناني نظيره السوري بلقاء كان جدا سريع قبل ما يرجعوا ينطلقوا إلى القصر الجمهوري السوري، حيث رح يكون في لقاء للوفد اللبناني برئاسة الوزير أكيد مع الرئيس السوري الشرع. يعني اليوم في ثلاث نقاط أساسية رح يكونوا عم ينبحثوا بهالزيارة يلي رح تستمر ليومين. أول شيء تحسين العلاقة بين البلدين يلي هي بلشت بالأشهر يلي سبقت هذه الزيارة. ثاني نقطة هي اقتصادية بحث، ولأنه اليوم يعني بهالوقت في عدد كبير من رجال الأعمال اللبنانية ورح يكونوا عم يبحثوا كيفية تفعيل العلاقة بين البلدين بشكل أكبر على الصعيد التقني أو غيره. والنقطة الأخيرة والأهم، اليوم رح يكون في ترانزيت بشكل أفضل واستيراد وتصدير وإدخال البضاعة اللبنانية إلى الأسواق السورية بشكل فعال أكبر، وهذا شيء أكيد بيكون عم ينفع الدولتين حتى يكونوا عم يفهموا بالإنماء الاقتصادي للدولتين. بكرة أكيد رح يكون في لقاء على طاولة مستديرة لكل الأصدقاء مع بعضهم تيبحثوا هالنقاط.
1: شكرا لك ماريو. بعد الإعلان، اشتعلت بين الحوثيين والسعودية،
3: ومتجر فاسد يختم بالشمع الأحمر.
4: أولك هيك؟
5: بشو؟
4: بحيلا شي وبكل شي. أولك هيك بهمه رأيك.
5: No, it's up to you.
4: أولك هيك كل تنين وتلاتة مع سالم خليفة، وكل أربعة مع فادي نكوزي. أولك هيك دايما من لبنان الحر من التسعة للعشرة.

حوار حر حوار حر من الاثنين للجمعة وحدة بعد الظهر. سياسيين، محللين وإعلاميين وكل الملفات والشؤون العامة. حوار حر نجمع فيه كل الأخبار حتى منتصف النهار. حمس مع لبنان الحر.

0: الساعة 10. سلامتك بتهمنا.
1: بدنا نركز اليوم على موضوع له علاقة بفترة الصيف. شو له علاقة باللي بيعملوه الشباب الولاد لما بيحطوا راسهم تحت المي طيقطعوا يمكن مسافة بالسين حوالي 50 متر؟ هذا شيء غلط، لأنه ممكن لما الإنسان أو الولد بيحط راسه تحت المي يقطع الأكسجين عن دماغه. هالشي رح يؤدي مع الوقت إلى نقص بنسبة الأكسجين، وعمليا لازم يرفع نسبة CO2. ونرفع نسبة CO2 هذا شيء أساسي تيخلي الدماغ يستسيره ويرجع يطلب الأكسجين، إنما لأن موجودين تحت المي.
2: الليلة الثالثة التفاهم الإيراني الأمريكي يترنح تحت الضربات المتبادلة، أضرار بقوارب جزيرة كيش، والجيش الكويتي يتصدى لأهداف جوية معادية داخل مجاله. رنا نمر.
3: لا تراهنوا على بقاء الأمور هادئة إذا هجمتمونا. بهذه العبارة توعد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قادة إيران. تزامنت هذه التصريحات مع تصعيد عسكري متجدد بين واشنطن وطهران، حيث كشفت القيادة الوسطى الأمريكية عن استخدام الجيش الأمريكي للمرة الأولى زوارق حربية مسيرة ذات اتجاه واحد في توجيه ضربة استهدفت ميناء إيرانيا. وعلى مدى 5 ساعات متواصلة قصفت القوات الأمريكية أهدافا عسكرية في مدن جنوب إيران المطلة على الخليج، أبرزها بندر عباس وبوشهر. شملت أنظمة دفاع ساحلية ومنشآت للطائرات المسيرة والصواريخ ووسائل بحرية، حيث تقع المحطة الوحيدة لإنتاج الطاقة النووية في إيران مخلفة 3 قتلى. وبحسب واشنطن بوست، نشرت الولايات المتحدة 19 سفينة حربية في منطقة الشرق الأوسط في خطوة تمنحها قدرة نارية وحضورا عسكريا واسعا لتنفيذ الحصار البحري المفروض على إيران. وأشار ترامب إلى ما يعرف بجبل الفأس القريب من منشأة نطنز النووية كهدف محتمل للقوات الأمريكية، رغم أن طبيعة الموقع الكاملة لا تزال غير واضحة. الرد الإيراني امتد إلى دول الجوار. الأردن أعلن اعتراض 4 صواريخ دون إصابات، فيما دوت صافرات الإنذار في البحرين. أما الأخطر فكان في مضيق هرمز، حيث أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية تعرض ناقلتين إماراتيتين لصاروخين إيرانيين، ما أسفر عن مقتل بحار هندي الجنسية وجرح 8، في حين أكدت هيئة التجارة البحرية البريطانية إصابة ناقلة ثالثة قرب مسار الخروج من المضيق. وفي طهران بدأ البرلمان الإيراني إعداد قانون لتنظيم عبور السفن في المضيق وفرض رسوم عليها، في خطوة تمثل تحديا مباشرا لترامب الذي يسعى بدوره لتحصيل 20% من قيمة الشحنات مقابل حماية المضيق.
4: رغم تبني الحكومة اليمنية الهجوم على مطار صنعاء، إلا أن المسألة تخطت اليمن وواصلت إلى الرياض وواشنطن بحسب موقع أكسيوس. تقرير أرار كرم.
5: التصعيد بين السعودية والحوثيين لم يعد شأنا يمنيا فحسب، بل دخلت واشنطن على خطه، فقد منح الرئيس الأمريكي ولي العهد السعودي دعمه لعملية عسكرية ضد الحوثيين في خطوة تكتسب أهمية، خاصة لأنها جاءت قبل الهجوم السعودي على مطار صنعاء ومات له من هجمات حوثية، وهو أخطر تصعيد منذ عام 2022، ما يهدد بانهيار الهدنة غير الرسمية التي صمدت ل4 سنوات. هذه الأزمة لم تبدأ هذا الأسبوع، بل تعود شرارتها إلى 11 يوما مضت، ففي 3 تموز تصدى الحوثيون لطائرات حربية سعودية قالوا إنها حاولت منع طائرة إيرانية مدنية من الهبوط في مطار صنعاء الدولي. أما السعودية فتقول إن الطائرة كانت تقل وفدا من قادة الحوثيين العائدين من جنازة المرشد الأعلى، وشكل ذلك تطورا إذ لم تسير رحلات بين إيران وصنعاء منذ أكثر من عقد، بعدما منعتها السعودية خشية استخدامها لنقل أسلحة أو مستشارين عسكريين. ومنذ تلك اللحظة بدأت التحركات في الكواليس، فأعربت السعودية لواشنطن عن مخاوفها من تدهور الوضع. ولهذه الغاية عقد السفير السعودي في واشنطن لقاء مع وزير الخارجية الأمريكية ماركو روبيو قبل أن يجري الأخير اتصالا بنظيره السعودي في اليوم التالي، ثم جاء الاتصال الحاسم يوم الجمعة الفائت عندما تحدث ترامب مع بن سلمان الذي حصل على موافقة ترامب حسب مسؤول أمريكي لموقع أكسيوس. وبعد 3 أيام بدأت الترجمة الميدانية لهذا الدعم. فبينما كانت طائرة إيرانية تقل وفدا حوثيا عائدا إلى صنعاء، شنت القوات السعودية غارات على مطار صنعاء، ما أجبر الطائرة على تغيير مسارها والهبوط في الحديدة، وسط اتهامات سعودية بأنها كانت تنقل أسلحة وقطع غيار لصواريخ وخبراء عسكريين. وجاء الرد سريعا إذ أطلق الحوثيون صواريخ باليستية ومسيرات باتجاه مطار أبها جنوب غرب المملكة.
2: في الدوحة قدم رئيس الجمهورية جوزيف عون والسيدة الأولى نعمة عون واجب التعازي بوفاة الأمير الوالد لدولة قطر الشيخ حمد بن خليفة الثاني. عون نقل إلى أمير قطر الشيخ تميم بن حمد الثاني تعازي اللبنانيين، وأكد أن لبنان لا ينسى ما قام به الأمير الراحل لدعم لبنان خصوصا خلال حرب تموز 2006، إضافة إلى مبادراته التي ساهمت في انتظام المؤسسات الدستورية والاستقرار الأمني عام 2008.
4: في صيدا، متجر مواد غذائية يبيع عشرات الأصناف المنتهية الصلاحية ويختم بالشمع الأحمر. تقرير حسن الرفاعي.
6: أسبوعيا أو شهريا مع زيارات قد تصل لحدود اليومية بحسب الحاجة، نعلم أين نجد ما نبحث عنه، ننظر سريعا إلى السعر، وقليل ما ننظر إلى مكونات المنتج، والأقل هو النظر إلى تاريخ انتهاء الصلاحية، وكأن هناك عقد ثقة غير مكتوب بيننا وبين السوبر ماركت، ولكن أحد التجار في صيدا قرر خيانة العقد هذا غير آبهم بصحة الناس أمام إغراء الأرباح. وصلت معلومات إلى أمن الدولة عن متجر في صيدا يعمد إلى بيع منتجات منتهية الصلاحية، فتوجه مخبر إلى المتجر لتتبين الكارثة. عشرات الأصناف منتهية الصلاحية، فاتخذ القرار بإبلاغ وزارة الاقتصاد والمداهمة بأسرع ما يمكن للحد من تداعيات بيع هذه المواد، مداهمة محكمة ومعاينة للوضائع المعروضة. وهنا المصيبة، كل ما تتمناه وتطلبه موجود ولكن بصلاحية منتهية. أكثر من 30 لتر حليب، 7 كيلوغرامات زبدة، 7 كيلوغرامات كريمة، 65 قالب أشأوان، 136 عبوة شيبس، بهارات من دون بيانات، مشروبات من كافة الأنواع، خضار ولحوم مثلجة. واسمعوا جيدا هنا، 18 صندوق من البسكويت المغمس بالشوكولا، أي 6480 حبة. ولكن ما يباع للأطفال وهو منتهي الصلاحية لا يقف هنا، عشرات علب الشوكولا والسكاكر، 160 كيس شيبس ومثلجات في برادات لا تعمل منتهية الصلاحية أو من دون تواريخ. في زحمة وفوضى الحرب هناك من قرر الطمع على حساب صحة الناس. $60,000 قيمة البضائع التي أتلفت، وعليكم فقط تخيل حجم أثر بيع هذه البضائع للأطفال والنازحين والناس. كأنما كتب على من نجا من الحرب أن يموت مسموما لأجل حفنة أرباح لتاجر حرمته منها أمن الدولة بمداهمتها هذه، وختم المتجر بالشمع الأحمر.
2: وفي خبر عاجل، أورد موقع أكسيوس منذ قليل أن الرئيس ترامب طلب من نتنياهو سحب القوات الإسرائيلية من سوريا ولبنان.
4: غياب رئيس أصيل لهيئة الشراء العام يؤثر على مناقصات هيئة إدارة السير، وخبراء يحذرون من استخدام الذكاء الاصطناعي في الشأن العام من دون استشاريين متخصصين.
7: تتفاعل قضية اعتماد هيئة إدارة السير على الذكاء الاصطناعي في إعداد دفتر الشروط المتعلق بمناقصة دفاتر السوق ودفاتر السيارات إلى جانب عدد من الخدمات الأخرى. ويجمع خبراء على إمكان الاستفادة من التطور العلمي في العمل الإداري، إلا أنهم يحذرون من مخاطر كبيرة، ولا سيما عند إعداد دفاتر الشروط الخاصة بالمناقصات.
8: ذكاء اصطناعي مثلا مخصص أو شريته لإدارة وهو مبرمج بس لهالشغلة، أكيد في مخاطر. أولا لأنه الذكاء الاصطناعي المتاح للعموم ما بيعرف خصوصيات القوانين اللبنانية ولا تداخلها ببعضها، يعني هل هو بيعرف مثلا قانون المحاسبة العامة، بيعرف مثلا نظام الموظفين، بيعرف تنقول الأمور اللي علاقة بالأشغال العامة، يجوز لا، يعني يا بيعطيها بشكل كتير متجرد يا بيعطيها بشكل أنه ظاهريا بيبين أنه إيه هيدا دفتر شروط ولكن لا.
7: بحسب معلومات الام تي في، هيئة الشراء العام راجعت الشق الإداري في مناقصة هيئة إدارة السير، فيما لم يكن لديها الإمكانيات لمراجعة الشق التقني.
8: تشات جي بي تي يلي منه خبير تحديدا بهالإدارة وبهالجهة يلي طالب الشراء هو ذكاء اصطناعي، شو ما بتطلب منه بيعطيك. تقنيا ايه اكيد، لانه يمكن اليوم ينحط دفتر شروط او غير قابل للتطبيق، او اذا كان قابل للتطبيق يمكن ما بياخد بعين الاعتبار تنفيذه على الارض شو رح يعترضه عوائق. هون دور الاستشاري، يعني هو لا استشاري لانه عنده خبره بالمجال، وهو شخص بيعرف الجهه طالبه الشراء شو عايزه وضمن الشروط يلي هي بتحقق الغايه من هالمناقصه.
7: في ظل غياب رئيس أصيل لهيئة الشراء العام، من يراجع دفاتر الشروط ومن يضمن التزامها المعايير التقنية؟ إن غياب الرقابة المؤسسية يفتح الباب أمام المخالفات والتجاوزات ويهدد نزاهة عمليات الشراء العام.
2: أفادت مصادر أمنية للإن تي في بأن الأمير داعش الموقوف لدى شعبة المعلومات كان يخطط لتنفيذ هجمات إرهابية في جنوب سوريا ضد مصالح للدولة السورية، وتم تحويله إلى المحكمة العسكرية للادعاء عليه. يأتي ذلك بعدما أعلنت قوى الأمن الداخلي أنها أوقفت آخر حزيران الماضي سوريا من مواليد عام 94 تبين أنه الأمير الأمني العام للتنظيم المتطرف في جنوب سوريا ووسطها.
4: أطلقت وزارة الدولة لشؤون التنمية الإدارية منصة الدولة البوابة الإلكترونية الرسمية والموحدة لخدمات الدولة، وذلك بإشراف وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية فادي مكي، بهدف تحديث الإدارة العامة وتسريع التحول الرقمي وتعزيز الشفافية ومكافحة الفساد. مكي أكد أن منصة دولة ليست مجرد منصة رقمية بل أداة عملية لتسهيل حياة المواطن، وستنطلق في مرحلتها الأولى في 12 خدمة رقمية مرتبطة بوزارتي الزراعة والسياحة والمؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات في لبنان ومجلس الجنوب.
2: بعد الإعلان إقرار إصلاح المصارف،
4: ومادونا تعادل البيتلز.

حوار حر حوار حر من الاثنين للجمعة وحدي بعد الظهر. سياسيين، محللين وإعلاميين وكل الملفات والشؤون العامة. حوار حر نجمع فيه كل الأخبار حتى منتصف النهار.

0: معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.
1: مية سنة إذا حابب تعيش يلا معي. كلنا حابين يمكن، بس كيف الطريقة والسبيل؟ حقك تعرف عن دراسات حديثة لجامعات أجنبية بتقول أنه اللي عم بيعيشوا هالقد بعصرنا هيدا عندهم شي بيميزهم عن غيرهم. أكيد رياضة وغيرها من الأمور يلي تعودنا نسمع عنها، إنما هن بالميتابوليزم تبعهم عندهم ميزة بتخليهم ما يتعرضوا كتير للالتهابات مثل غيرهم من الناس، وإذا تعرضوا للالتهاب ممكن جسمهم يقاومهم بسهولة. وعند هالأشخاص القلب والشرايين أقل عرضة من غيرهم للمشاكل المعروفة بهالإطار. وأكيد الدراسات ما عم توقف، ويقال إنه ببعض الدول يلي فيها المتقدم بالسن بيعيش حياة أقرب للطبيعة، يلي نحنا عنا منقول العودة إلى الجذور، بيأكلوا قصص طبيعية، بيتمشوا، بيهتموا بالجنينة وغيرها، هنيك نسبة عالية من المسنين عم توصل أعمارهم للمية. عقبال العايزين.
0: حقك تعرف معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.
2: قولك هيك
3: بشو؟
2: بحيلا شي وبكل شي. قولك هيك بهمو رأيك.
3: No, it's up to you.
2: قولك هيك كل تنين وتلاتة مع سالم خليفة، وكل أربعة مع فادي نكوزي. قولك هيك دايما من لبنان الحر من التسعة للعشرة.

0: التوافق بين الحكومة ومصرف لبنان وصندوق النقد، والمادة 3 عدلت بصيغة مقبولة تحت أحكام قانون النقد والتسليف، لا سيما المادة 70، واللجنة تريد التفاهم مع صندوق النقد ولكن ليس على حساب القوانين ومصلحة اللبنانيين. ووضحت اللجنة المادة 13 من القانون بالتوافق مع الحكومة والمصرف المركزي، ولدى الهيئة المصرفية العليا الصلاحيات على صعيد إصلاح المصارف ولكن ليست مجلس مركزي ولا تصدر التعاميم. أيضا لبنانيا عادت أسعار المحروقات للارتفاع مع عودة ارتفاع أسعار النفط عالميا بالأيام الماضية، ومتوقع أن تستمر أسعار المحروقات بالارتفاع إذا استمرت أسعار النفط عالميا بالارتفاع. أمامنا على شاشة الأسعار صدرت صباح اليوم عن وزارة الطاقة والمياه. نتابع جولتنا على الأسواق العالمية، البداية محلية، تراجعات كبيرة على أسهم سويدر أ وسويدر بي، تراجعات تقارب 4.5% على سويدر أ. الأسواق الخليجية تنهي هذه الجلسة على تراجعات بظل الاضطرابات الإقليمية والتطورات بين إيران والولايات المتحدة. إلى المؤشرات الأوروبية تنهي هذه الجلسة على مكاسب مع هدوء المخاوف بشأن امتدادات الطاقة العالمية بعد ما أعلنت واشنطن تخلية عن خطة لفرض رسوم على ناقلات النفط اللي بتعبر مضيق هرمز. إلى المعدن أبلى وول ستريت، المؤشرات أيضا بوستريت تبينت مع تقييم البيانات، بيانات أظهرت تباطؤ التضخم ومتابعة نتائج أعمال الشركات للربع الثاني واستمرار تبادل الضربات العسكرية بين الولايات المتحدة وإيران. المعدن النفط ومصنع العملات الذهب بشكل عام يرتفع بعد ما عززت بيانات التضخم الأمريكية الأميل بتبني الاحتياطي الأمريكي نهج أقل تشددا تجاه أسعار الفايدة، حيث تراجع التضخم ل 3.5% بحزيران. النفط عاد ليسجل ارتفاعات بالفعل بعد بظل الاضطرابات المستمرة والضربات المستمرة من الولايات المتحدة على إيران، ولكن ما أعلن الرئيس ترامب عن التخلي عن فرض رسوم على ناقلات النفط اللي بتعبر مضيق هرمز أراح بعد شيء هذه الأسعار. العملات الرئيسية نلقي نظرة سريعة عليها، اليورو مقابل الدولار 1.1421، وأنهي مع العملات المشفرة. هذه العملات تنتظر التطورات على صعيد أسعار الفايدة بالولايات المتحدة، ولكن بيانات التضخم بشكل عام كانت أعطت الدعم لهذه العملات المشفرة. لهم نوصل لهذه جولتنا الاقتصادية، تصبحوا على خير، نتابع النشرة معكم.
1: شكرا موريس. والآن أخبار مواقع التواصل الاجتماعي في كونكتد.
2: ملايين المشاهدات حصدتها صور لردة فعل عائلة بيكهام خلال مباراة إنجلترا والنرويج، لكن بطلة اللقطة كانت فيكتوريا بيكهام. فبالوقت يلي كان الجميع عم يحتفل بهدف جود بيلينغهام، بقيت فيكتوريا محافظة على هدوء المعتاد لتتحول بسرعة لميم اجتاحت مواقع التواصل. حتى ديفيد بيكهام دخل على الخط وعلق بمزح وقال إنه كانت عم تحتفل من الداخل بس ردة فعلها أبطأ مني شوي. أما الجمهور فوصفها بالآيكونيك واعتبر إنه تعابير وجهها الهادية صارت علامة مسجلة ما بتتغير. احتفالا باستقبال منتخب النرويج بعد مشاركته بالمونديال، ولي العهد دق الطبول بحماس قدام القصر الملكي بأوسلو، بينما الشعب واللاعبين جدفوا سوا على طريقة الفايكينجز.

طفل صغير صار نجم مهرجان سان فيرمين بإسبانيا. أمه رفعته من البالكون قدام الحشود بطريقة ذكرتهم بمشهد سيمبا من The Lion King، والتفاعل معه كان عفوي. اللقطة انتشرت بشكل واسع على مواقع التواصل.

0: هيدي كانت أخبارنا لليوم، أخبار جديدة بنشرة بكرة. من هلا لوقتها stay connected.
1: أخبار نجوم الفن في الفقرة الفنية.
2: بواحد من أكثر الأدوار غرابة وتحولاً بمسيرته الفنية بيطل النجم توم كروز بشخصية ديجر روكويل بالفيلم المنتظر ديجر. وبجسد توم شخصية ديجر رجل أعمال نافذ بقطاع النفط بيوصف بأنه أقوى رجل بالعالم. وبالفيلم بيظهر توم بملامح مختلفة وبلهجة أمريكية جنوبية قوية. ورح نشوف الفيلم بتشرين الأول المقبل، وهو من إخراج المخرج المكسيكي الحائز على الأوسكار أليخاندرو غونزاليس إنياريتو، اللي قال إنه فكرة الفيلم استغرقت 10 سنين معه ليوصل لطريقة ليقدمها.
3: Mr. President, we're utterly unprotected against a disaster of this magnitude.
4: What's our worst case scenario?
5: $18 trillion, sir.
4: Is that all the bad fucking news?
6: Oh, there's the nuclear waste too.
7: Oh, man.
2: حقيقة النجمة العالمية مادونا إنجاز تاريخي جديد بعد ما صار ألبومها الجديد Confessions on a Dance Floor Part 2 بصدارة قائمة بيلبورد 200 ليمنحها رقم قياسي غير مسبوق بمسيرتها الفنية. وهو عاشر ألبوم لمادونا بحقق هالإنجاز وعدل الرقم اللي حققته فرقة The Beatles. وبهالنجاح صارت مادونا البالغة من العمر 67 سنة أول فنانة بالتاريخ تتمكن من تصدر قائمة الألبومات الأمريكية بخمس عقود مختلفة. وبالنهاية ما تنسوا تسمعوا أجمل وأجدد الأغنيات على 1FM 99.1.
8: إلى صفحة الأحوال الجوية.
9: شمس وشوب بكل لبنان بكرة، الحرارة بتتخطى ال 30 درجة على الساحل والرطوبة مرتفعة شوي بمختلف المناطق. الهواء بكرة جنوبي غربي معدل سرعته 20 كيلومتر بالساعة على الساحل والرطوبة 70%. بالأرقام الحرارة بكرة بنهار عم بتسجل 30 درجة بالعاصمة بيروت، كمان 30 بصيدا، 27 ببعقلين و26 درجة بريفون. في انخفاض بالحرارة من عشية خصوصا على الجبال، وبتسجل 18 بحصرون، 20 ببعلبك، 21 ببسكنتا و20 درجة بالباروك. سما العاصمة صافية، موج البحر نص متر تقريبا، والشمس قوية بنهار. على الجبال الحرارة بتوصل ل 27 درجة، ما في كتير غيوم ونسبة التلوث بالهواء مقبولة نسبيا. بتفاصيل طقس الايام الجايه بكره، اذا الاجواء قليله الغيوم، الحراره 30 درجه على الساحل، رطوبه 70%، الشمس قويه والطقس مستقر. الاربعاء الخميس والجمعه الحراره ما بتفرق كثير وبتسجل 21 درجه على الساحل والرطوبه كمان ما بتتغير وبتبقى بين ال 65 وال 70 درجه وبتبقى الاجواء صافيه ومستقره. لهون بتخلص نشرتنا، انطرونا بكره مثل هالوقت لتعرفوا اكثر عن اخبار الطقس. تصبحوا على خير.
8: شكرا سليم.
1: النشرة انتهت، شكرا للمتابعة، المزيد على صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي وعبر MFM.
10: نكتفي بهذا القدر من نشرة أخبار الـMTV. هنا لبنان الحر. لبنان الحر أكثر من إذاعة.

جديد رشيد النجار دللو. يارا عقلبي.

0: الأخبار أولا، سرعة، دقة، موضوعية.
1: التاسعة إلى ربع في لبنان الحر، إليكم موجزا لأهم الأخبار.

مساء الخير وأهلا بكم. أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن إسرائيل بحاجة إلى مناطق أمنية على طول الحدود اللبنانية الإسرائيلية، وأشار موقع أكسيوس إلى أن ترامب طلب من نتنياهو سحب القوات الإسرائيلية من سوريا ولبنان. أعلنت مصادر أمريكية للإم تي في أن الإدارة الأمريكية تركز على 3 ملفات هي جهوزية الجيش اللبناني وآلية التنسيق الأمني والغطاء السياسي الذي يمنح مؤسسات الدولة القدرة على تنفيذ أي اتفاق من دون انهياره عند أول اختبار ميداني. وأشارت المصادر إلى وجود قناعة في واشنطن بأن نجاح التجربة الأولى سيغير مسار التفاوض، فإذا أثبتت الدولة قدرتها على إدارة المنطقة التي ستنسحب منها إسرائيل يصبح توسيع الاتفاق أسهل، أما إذا تعثرت فكل المراحل اللاحقة ستصبح أكثر تعقيدا. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب: أعتقد أنه ستتم إضافة إيران وحزب الله إلى مشروع قانون العقوبات على روسيا. أوقفت السلطات اللبنانية شخصا مقربا من حزب الله بتهمة العمالة لإسرائيل وتزويدها بمعلومات أفضت إلى اغتيال قادة من الحزب، وفق ما أفاد مصدر قضائي بارز لوكالة الصحافة الفرنسية. قال المتحدث باسم الجيش الإيراني إن مضيق هرمز سيفتح عندما تطبق فيه ترتيبات قواتنا المسلحة ولن نتراجع أبدا عن ذلك. أعلنت وكالة تسنيم عن انفجار قذيفة أمريكية قرب منشأة مياه وكهرباء في جزيرة كيش الإيرانية، وأفيد عن قطاع التيار الكهربائي في الجزيرة. أعلن الجيش الكويتي اعتراض هجمات معادية على البلاد، كما اعترضت الدفاعات الجوية البحرينية اعتداءات جوية إيرانية. قال رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي من البيت الأبيض إن زيارتنا إلى واشنطن للإعلان عن شراكة استراتيجية مشتركة، وقواتنا قادرة على حماية العراق ولا حاجة إلى وجود أي فصائل بعد 30 من أيلول المقبل. ختام الموجز، إلى اللقاء.

0: أو لك هيك؟
1: بشو؟
0: بحيلا شي وبكل شي. أو لك هيك بهم رأيك.
1: Don't know, it's up to you.
0: أو لك هيك كل تنين وتلاتة مع سالم خليفة. أو لك هيك دايماً من لبنان الحر من التسعة للعشرة.

كمان الهواء مقطوع، في رطوبة ما في هواء، في شوب، في قد ما بدك طقس صيفي بامتياز. بس من لبنان الحر بنرجع منلطف الأجواء أكيد، منعيش مترافق نحن وياكم بهال 45 دقيقة بأجواء حلوة إن شاء الله تكون مفيدة. مترافقون على موجاتنا العاملة داخل لبنان 102.3 102.5 و102.7 ميجاهرتز اف ام. عبر الإنترنت تابعونا على الإنترنت www.rl.com.lb، وأكيد فيكم تصلوا بهوا لبنان الحر على رقم تليفون 0918-233. أما الرسائل النصية والرسائل الصوتية فعبر تطبيق الواتساب، والرقم هو 70-959-111.

0: سامي صايغ مسيك بالخير وبعث لنا رسالة. سامي قبل ما بلش برنامجنا بنسمعها سوا.
1: استاذ سالم كيفك؟ ان شاء الله تضل بخير. اشتقنا لك بس عم نسمع صوتك على طول.
0: يا اهلا وسهلا فيك.
1: نحن عم نسمعك على طول على طول.
0: اهلا وسهلا.
1: ان شاء الله تضل بهيك، عم نسمعك على طول يا رب. اقول لك رح نضل هيك ولا رح يتغير علينا شيء بالايام؟ ان شاء الله تصير الايام حلوه علينا وعليك يا رب.
0: لك سامي في مثل بالانجليزي بيقول انه اذا بتوصل لقعر الحفره ما بيقعد في عندك طريق تطلع الا طلوع. بقى نحن نحن وصلنا على القعر هلا. كل تغيير ممكن يصير هو تغيير نحو الاحسن نحو الافضل، واكيد امنياتنا كلها وتمنياتنا انه تخلص هالمحنه او هالازمه اللي قاطعين فيها ويرجع لبنان حلو مثل ما بنعرفه، وبترجع الايام حلوه، وان شاء الله الآتي بيكون افضل.

بعد كم يوم وبيخلص المونديال بنرجع للحياة الطبيعية، لأنه هلأ العالم وخصوصي بلبنان معجوقين بالمونديال، وأكيد بعد كم يوم وبتخلص دوري الباسكتبول بلبنان والبطولة السنة لون زيتي.

نداء إنساني، مستشفى سانت جون بجوني بحاجة لدم من فئة أبوزيتيف للتبرع. رقم التليفون 03-353-612، والمريضة أحلام أبي ناظر.

0: في الليالي عم يجربوا يتصلوا فينا على برنامج أو لك هيك فيكن تحكونا بس على رقم تليفون 09-218-233. أما بقى رقم الإذاعة فهن مخصصين للأمور الإدارية التانية بالإذاعة. على هوا لبنان الحر تحكونا على 09-218-233، أو إذا بتحبوا فيكن تبعتوا رسائل نصية أو رسائل صوتية عبر تطبيق الواتساب 70-959-111. رسالة
1: لو نزيتي يا الله يا الله، شو حلو هالكلمة يا الله، منك من تمك لباب السما.
0: كل شي بقوله أنا حلو ما هيك؟ كمية التواضع هيدي مارك.

حدا وبيعرف شو بيشتغل او المجال العمل تبعيته او مجال الاختصاصي، اول سؤال بيسالني اياه اذا كان في عنده اولاد ووصلوا على مرحله الترمينال مثل ما هلا الشباب الترمينال اخذوا افادات ونجحوا كلهم، او لو عملوا امتحانات رسميه ونجحوا كلهم، بكل الاحوال سؤال شو بنتخصص؟

0: اتصال. الو
1: بونجور،
0: مساء الخير، مين معي؟
1: محمود.
0: اهلا محمود، كيفك؟
1: اول شيء مبسوط كثير انه بقدر احكي على اذاعه، بحب هالقصص القديمه، الواحد يدق على راديو.
0: ما هيك نبعد شوي عن هاي تك، نرجع للو تك تبعيتنا.
1: ايه هلا صوتي واضح؟
0: ايه صوتك واضح.
1: بنا عم السؤال، بس نقدر بدي هدي غنية لبنت بحبها كثير.
0: شو الغنية ومين البنت بتحبها؟
1: بنت اسمها إلا.
0: إلا شو بإلا؟
1: إلا البنت بحبها. نغني غنية لوالد فوري، شفت عم مفرق بيته.
0: شفت عم مفرق بيتك؟
1: بحبها كثير.
0: لا محمود وإلا مارك، هلا نحن بخلال البرنامج هديون غنية. أي غنية بدك؟ شفت عم مفرق بيته؟ شفت عم مفرق بيته لوالد فوري؟ أهلا وسهلا فيك محمود، يا أهلا.

المهن يلي معرضة للانقراض بعصر الذكاء الاصطناعي والمهن التي قد ومنقول قد تتمكن من البقاء في عصر الذكاء الاصطناعي.

من أكثر المهن يلي معرضة للانقراض بعصر الذكاء الاصطناعي هي مهنة السائق، شوفير.

0: بنزين فيها غالي.
1: بالنسبة للسائق سائق السيارة أو سائق الطائرة يعني كابتن الطيارة أو كابتن الباخرة أو حتى مثل ما كنت عم أقول سائق السيارة، هيدي واحدة من المهن يلي معرضة كتير للانقراض، خصوصي مش بس مع تطور الذكاء الاصطناعي، خصوصي كمان مع تطور الانترنت اوف ثينجز أو انترنت الأشياء. وهون إذا منكفي بالسيلف درايفنج كار من نوع مثل يلي عم نشوفه بتسلا أو بغيرها، فالاتجاه الأكبر أنه نستغني كليا عن السائق، يعني حتى يبطل الإنسان هو يسوق سيارته، بتصير سيارته تلقائية القيادة، وحتى التاكسي مبدأ التاكسي أو السيرفيس أو التنقل بوسائل النقل العام مثل القطارات أو التاكسيات كمان بيصيروا كلهم أوتوميتد، وبالتالي مهنة سائق السيارة أو الطيارة أو الباخرة أو كل وسائل النقل معرضة وكتير بشكل كتير كبير للانقراض.

الستاندرديست أو السنتراليست أو عامل الهاتف، عامل مقسم الهاتف، من حوالي 3 سنين قلت إنه هالمهنة راح تنقرض، وعمليا اليوم عم تمرق بآخر أيامها. يعني إذا بعد في شي شركة بعد في عندها العامل على مقسم الهاتف بعد كم سنة لقدام أو بعد فترة قصيرة لقدام أكيد رح تستغني عنه، وهيدي مهنة حتما زائلة.

من المهن كمان يلي معرضة للتأثر بتطور الذكاء الاصطناعي ويمكن كمان بلشنا نشوفها هي مهنة إدخال البيانات، يعني الأوبريتورز أو ديتا أنتري أوبريتور. هالمهنة هيدي هلأ بهالفترة هيدي اللي عم نعيش فيها، مش بالمستقبل القريب، بنلاحظ أنه بطلنا بحاجة لديتا أنتري أوبريتور. يعني شو ما كانت المعلومة اللي بين إيدينا اللي إذا كانت موجودة على ورق وبدنا نعبيها على كمبيوتر بنقدر نعمل لها سكانينج وبتقنية OCR بنرجع من بيحول هالنص هيدا لمعلومات قيمة، معلومات مفيدة، وبالتالي بيرجع إذا في لزوم تفوت على الديتابيز اللي عنا إياها كمان بواسطة برنامج صغير بنقدر انه نحولها على هالديتابيز هيدي، وبالتالي الديتا انتري اوبريتور مهنة الى زوال.

كاستمر سيرفيس. من كم سنه يبقى في بكل شركه في ديبارتمنت للكاستمر سيرفيس. الكاستمر سيرفيس ديبارتمنت كله معرض لزوال ويحل محله النوع من الذكاء الاصطناعي، وبالتالي بياخذ الرسالة الموجهة من العميل وبيحولها للقسم المختص.

من الاختصاصات ايضا يلي هون عم نحكي عن اختصاص مش بس عن مهنة، من الاختصاصات يلي معرضة للزوال هي اختصاصات الترجمة، وخصوصي الترجمة المباشرة، يعني الانتربرت يلي بنشوفهم هلأ لحد هلأ بكل المؤتمرات بكون موجودين. بنشوف في غرفة كانوا للمترجمين والمترجمات بشكل انه يقدروا يلحقوا يترجموا لأكثر من لغة. هل تفصيل هيدا صار إلى حد ما منقرض، وبالتالي هالاختصاص بحد ذاته كمان معرض للزوال. بضل في بس يلي بحاجة لترجمة هن الترجمة القانونية، يعني إذا بدي ترجم أنا دوكيمنت معين وبدي صدقه، وبالتالي هيدي الترجمة القانونية بتضل موجودة، مش لأنه في حاجة لها، إنما لأنه في ختم بده ينختم. حبيبي.

أكلك أكل كتير طيبة. مارك بدك تاكل أكل كتير طيبة. انطرني على الفرصة هلا بالريكريب فرجيك. هلا إذا بدك مارك لحتى تثبت اللي كنت عم أقول قبل شوي إنه الترجمة هي مهنة واختصاص إلى زوال، فيك تستعمل الذكاء الاصطناعي حتى تشوف هلبة بأي لغة أو من أي لغة جاية وبتاخد أصل الكلمة وبتاخد معناها. هل قد بموضوع الترجمة هل قد الذكاء الاصطناعي صار متطور؟

من المهن كمان يلي معرضين هون بالتالي كمان مع المهنة في الاختصاص يلي معرض للزوال هو مهنة المحاسب. هون عم نحكي بس عن المحاسبة يعني بمستوى accountant, مش عم نحكي عن التحليل الحسابات, لأنه بتحليل الحسابات الـ AI كمان عم يبرع أكتر من الإنسان. والسبب هون يعني قد تكون دقيق بالكلمة, مش أكتر من الإنسان, إنما عم يبرع بشكل أسرع من الإنسان, النتيجة قادر يعطيها بسرعة أكتر, ويمكن بمحلات عم بيكون أدق لأنه بالكالكول ما فينا عليه.

التلر، ما زال عم تحكي عن المصارف، رح أقفي سبق التلر، يعني الكاشير بمهنة راحت. هلا منا انتبه، دجا بالعالم بلشنا نشوف المحلات، مش بس الكاشلس، محلات بتفوت بتشتري بتاخد بتمر اغراضك بتدفع وبتفل من دون ما يكون في عندك كاشير. وهيدي شغلة بلشنا نشوفها بيوروب بستيت بأكثر من شركة كبيرة، حتى بالمصارف التلر يعني أو الكاشير أو البدكي، هيدي مهنة انسى. باي باي.

0: ايه ودع ووزع رسالة.
1: بونسوار معلم، يعطيك العافية، انبسطت فيك انا اليوم. ليك خي الاي اي بيتدخل باللي بدك اياه بس ما في يقرب على المنقل بيحترق. اللحم مشوي، جوانح، عصافير، دهنة، دخنة، كاس
0: بهالحشرة
1: عرق،
0: بهالحشرة
1: ما
0: هلا
1: في يقرب بشرقة معلم، بشرقة
0: معلم. ناطرني
1: هلا مشرقة معلم،
0: ناطرني انا اكون على الهوا معلم
1: يلا
0: لحتى
1: ولايتك
0: تحكيني عن
1: سعيد
0: هودي
1: حبيبي.
0: كلهم. اهلا وسهلا فيك. بس بالنسبة للمنقل لا، خليني شوي زيد على يلي كنت عم تقوله، انه بلا باكثر من محل، يعني باكثر من طريقه ممكن انه الذكاء الاصطناعي يقدر يعملنا الطعام اللي بدنا اياه. وخصوصا هون يعني بحلقه سابقه كنت حكيت عن الديفايسز الموجودين، سمارت ديفايسز مثل سمارت فريج او سمارت الميكروويف اتسترا، يلي بتقدر مش بس يقرب على المنقل، بيقدر يشوف لك بالبراد تبعيتك اذا ناقصك جبنه او اذا ناقصك بيض او اذا ناقصك لبنه او اتسترا، بحط لك اوردر عند السوبر ماركت يلي انت بتشتري منه. البراد منه لحاله بحط لك اوردر بالسوبر ماركت اللي انت بتشتري منه، وبيطلبهم وبيحطهم، يعني بيطلبهم تو بي ديليفرد بساعة معينة، وبيتصل باوبر لحتى يروح يجيب لك اياهم بالوقت اللي انت بدك تجي فيه على البيت، وبيوصلون وبيدفع بالكريدت كارد تبعيتك.

0: ما تغيب. ايه عصام هو بيدفع له لانه انت بتكون حاطط الكريدنشال تبعيتك, يعني بتكون حاطط الرقم الكريدت كارد مع الباسورد مع البين اللي انت حاطه مع كل التفاصيل التانية للكريدت كارد تبعيتك, وبالتالي البراد بيشتري وبيحول من حسابك, ايه كأنه هو دفع له وهو بيدفع له أوبر كمان وبيقول له أي ساعة بده يجي يجيب الغراض حسب أي نهار أنت عايش فيه, يعني حسب إذا كنا بأي يوم نحن موجودين, لأنه السكادجول تبعيتك سكادجول أسبوعي تبعولك بيكون بيعرفون, وبالتالي بيشوف أي ساعة بتخلص شغلك وأي ساعة بتوصل على البيت وبيحط بيحط الأوردر بشكل انه بس توصل بس لحتى تستلمه, وقادر كمان هون يشوف اي ساعة بدك تجي وانت الحرارة المفضلة عندك, بيدور لك اي سي او بيدور الايرشو بيحضر لك حرارة البيت باي ساعة بدك تجي. المايكروويف كمان بتقدر تتكل على الوقت اللي انت بدك تجي فيه لحتى تسخن لك اكلتك بشكل انه بس توصل تكون الاكلة حاضرة. شو بيك مارك اللي
1: تكنولوجيا

0: عصام عم بيقول لك افيش مصاري افيش مصاري افيش اكل يا عصام كمان. بدك بساعتها رجع البطاطا المسلوقه بتاكل بطاطا مسلوقه.
1: وبدك يا انا نتجوز وانا بدي كمان بحب.

0: قبل هالحلقة هيدي عن بموضوع الوظائف يلي معارضة للانقراض، كنا نقول انه كل شيء computer related jobs او computer related الاختصاصات كلهم بعدهم مكفولين اقله لثلاث اربع سنين لقدام. اليوم ويمكن يتفاجئوا المستمعين انه programmers او وظيفة programmer هي واحدة من اكثر الوظائف المعرضة للانقراض.
1: لا بدنا نروح.

بروجرامر يعني وظيفة المبرمج، وبلشنا نشوفها بقسم كبير من الشركات اللي كانوا عم يهدوا، وهون عم نحكي بالمعنى التقليدي للبرمجة. هلا بعد شوي يمكن منطور الفكرة أكثر، بس بالمعنى التقليدي للبرمجة يعني أشخاص بيكتبوا برامج محددة معروفة شو هي. هالمهنة هيدي أكيد إلى انقراض، وإذا ما عرفوا البروغرامرز الموجودين اليوم بالسوق، إذا ما عرفوا أنه يطوروا حالهم، أكيد رح يلاقوا حالهم بعد فترة كتير قصيرة بلا شغل.

مش معناتها انه ميجر كمبيوتر ساينس معرض للزوال او للانقراض، انما هون عم نحكي تحديدا عن بروجرامرز وحتى مطوري البرامج اللي او مطوري الذكاء الاصطناعي. حتى هالبرانش هيدي هالفرع من كمبيوتر ساينس معرض ايضا او مهدد اذا بدكم بمستقبله. والسبب انه بلشنا بمحل نلاقي الذكاء الاصطناعي عم بيطور بلاتفورمز للذكاء الاصطناعي.

نبيل انا بشكرك على البيج اللي اعطيتني اياه على اللينك اللي بعت لي اياه. بعتذر ما راح افتحه هلا، برجع بركي تحت الهواء، بركي تحت الهواء برجع بشوفه. وما بقدر اوعدك انه راح ارجع اشوفه. السبب شو؟ سبب اكثر مره اعطي السبب على الهواء انا، انه مش كل لينك بيوصلنا بنفتحه. يعني قبل ما افتح اللينك بدي ارجع اطلع عليه، شوف اليو ار ال يلي مبعوت، اذا if it is trustful or not، واذا ما كان trustful ما رح افتحه. بينما اذا تأكدت من اليو ار ال مبعوت برجع بتطلع عليه. اهلا وسهلا فيك نبيل، انا بشكرك.

حكينا عن المهن المعرضة لزوال، المهن يلي قادرة تواجه الذكاء الاصطناعي. خلينا نبلش بالأول، قول إنه ما في مهنة مضمونة 100% إنه على الأكيد هيدي هي اللي هي يلي رح تواجه الذكاء الاصطناعي. شو هي؟ مش صحيح، لأنه رح أقول للمستمع، رح أقول للمستمعين سؤال. مارك، مارك عم بيقول لي مساعدة التنظيف أو الشخص يلي بيشتغل بمجال التنظيف بالبيوت أو بالمؤسسات، هيدا المهنة رح تواجه الذكاء الاصطناعي عمليا. بلشنا نشوف من هلأ أكثر من ديفايس موجودة وكلهم كمبيوتر كنترولد، قادرين أنه يقوموا بهالمهنة هيدي وبيقوموا فيها بشكل أفضل. عرفت شو بقى؟ هيدي

يلي قادرة تواجه أو توقف بوجه التطور، التطور الذكاء الاصطناعي بالبداية وعلى رأس الهرم في الحرفيين. يعني كل مهنة مبنية على حرفة، يعني إذا بدنا نحكي عن الكهربجي أو السنجري أو النجار أو الميكانيسيان، هودي لحد هلأ بعدهم مهن أو حرف إذا بتكون قادرين يواجهوا الذكاء الاصطناعي. علما أنه هون يعني إذا بنحكي عن الميكانيسيان أو ميكانيكي السيارات، عم نحكي عن الشخص اللي هو بيعمل دياجنوستيك للسيارة شبهة وقادر أنه يصلحها. بذات الوقت بدنا نقول أنه الذكاء الاصطناعي موجود بالمساعدة على التشخيص أو التحديد العطل الموجود بالسيارة. وإذا بدنا نرجع نتكل على روبوت كمان يكون كنترول باي الاي اي يقدر يصلح السيارة، بنكون عم نحكي عن بادجت كتير كبير. كرمال هيك هالمهنة هيدا أو هالحرفة هيدي مستمرة وقادرة تواجه الذكاء الاصطناعي.

الفنانين على مختلف توجهاتهم وانتماءاتهم وأعمالهم هن رح يضلوا يواجهوا، وأكيد هذه واحدة من الأشياء اللي موجودة، رح هي مهنة أو حرفة أو إذا بتكون فن، لأنه هون عم نحكي عن فنان بتفوق إمكانيات الذكاء الاصطناعي، علما أنه بمجال التلحين بلشنا نشوف أنه AI قادر يعطي الألحان قريبة من الألحان يلي منلاقيها. السبب مش أنه AI ذكي، لا، السبب أنه في قسم كبير من الأغاني اللي عم نسمعها هلأ ما فيها ألحان.

بمجال الطب، الأطباء والجراحين لحد هلأ بعدهم بأمان، لأنه نحن كبشر نؤمن أو إذا بدكم نرتاح أكثر بالتعاطي، وخصوصي بحالات الاستشفاء نرتاح أكثر بالتعاطي مع طبيب أو مع جراح إنسان مع بشري أكثر من تعاطي مع آلي، علما أنه في قسم من العمليات عم بيتم إجراءها بمساعدة روبوتس، وفي منهم عم بيكونوا مش بس بمساعدة روبوتس، عم ينعملوا أديستانس، يعني عم ينعملوا بيكون مريض بأمريكا والطبيب بفرنسا، وبيكون يمكن المشرف عليهم بلبنان، وبالتالي قادرين يعملوا هالكومبينيزون هيدي. في قسم العمليات عم بيتم أكيد من خلال الروبوتس، بس الذكاء الاصطناعي بعدنا ما عم نقبل انه يتدخل بحياتنا المباشرة، يعني هون لانه غلطة صغيرة بتشكل خطر على حياة المريض. كرمال هيك الاتجاه الاكبر هون هو بعده عند الانسان، عند البشر. مع العلم انه صرنا عم نشوف كتير انه بحالات، يعني بيروح المريض بيروح لعند الطبيب وبياخد نتيجة الفحص يلي أخده وبيحطه على، مش على الاي اي متخصص بالشأن الطبي، بيحطه على تشات جي بي تي أو على جيميناي أو اتسترا، وبيقول له شو رأيك؟

0: هلا الخبرية حلوة ويمكن البعض ما يشوفه حلوة، بس أنا مبسوط فيها، إنه الأستاذ المعلم سواء بالأستاذ المدرسة أو الأستاذ الأساتذة الجامعيين، هالمهنة هيدي هي مهنة صامدة لحد هلا، صامدة بوجه الذكاء الاصطناعي وبوجه كل العواصف التانية يلي عم تمرق على هالكون. مهنة التعليم بعدها صامدة وأقله للمستقبل القريب رح ضل موجودة.
1: ألف ب وبوباية قلم رصاص ومحاية، أنا بكتب على اللوحة وأنتو بتقروا وراي.
2: ألف ب وبوباية.
0: هلأ مارك في عنده غير اختبار، لأنه بمحل شاف أنه مساعدة الذكاء الاصطناعي كانت الأنسب لأله وأفعل من الأستاذ اللي كان عم بيعلمه. بس هيدي منا دايما صحيحة مارك. إذا كان في عنا معلم واحد سيء، مش معناتها أنه الذكاء الاصطناعي بيتفوق على المعلمين بالشرح.
1: حرف الجيم حرف الحاء.
0: خصوصي كمان هون بدي نوه بشغلي، أنه الذكاء الاصطناعي قادر يشرح لك، قادر يعلمك، بس منه قادر يتفاعل معك، منه قادر يتعاطى معك بكل شيء. وهون رح نلاحظ بخلال هالجرد اللي عم بعملها بعد معي بس 3 دقايق باختصار لحتى نختصر، ما نسمي المهن مهنة يلي رح يوقف بوجه الذكاء الاصطناعي. المهم بالفكرة انه كل شيء بيتكل على التفاعل البشري هو المهنة قائمة، ومنهم مهنة التعليم أو مهنة إذا بدكم الطبيب النفسي أو مهنة الطبيب أو مهنة المعالج النفسي أو القاضي والمحامي. هالمهن هيدي يلي بيتكلوا مش بس على الذكاء، إنما بيتكلوا أيضا على التفاعل، بيتكلوا على الوجدان، وبيتكلوا على العلاقة الإنسانية المباشرة. هودي المهن باقيين وصامدين، لأنه نحن وهون إذا عم بحكي عن تلميذ، لأنه كنا عم نحكي عن المعلم أنا ومارك، ما بيكفي إنه ناخد المعلومة أو إنه نقرأ المعلومة. الأستاذ وظيفته ودوره أبعد بكتير من إنه يشرح لك فقط. لو كنا عم نتكل فقط على الشرح كنت بتاخد كتاب وبتقرأ أو بتسمع على حيالله AI وبتفهم عليه، بس وظيفة الأستاذ إنه يتفاعل معك على المستوى الإنساني البشري ويتعاطى معك من قلبه لحتى أنت تحب اختصاصك أكثر.

قادر يعني بما أنه هو ذكاء اصطناعي عمليا الأشياء اللي بحاجة لشغل بشكل إذا بدكم بعيد عن العاطفة قادر أنه يشتغل مع الإنسان. وبلشنا يعني بلشوا كل العالم يكتشفوا أنه الهدف من الذكاء الاصطناعي أو أقله لحد اليوم هو أنه مش أنه يحل محل الإنسان بقدر ما أنه يشتغل مع الإنسان. وبالتالي المهن يلي قلت أنه رح تزول أو إلى زوال أو رح تنقرض هيدي مش معناتها أنه الروبوت رح يحل محلنا، معناتها أنه نحن بدنا نغير أو بدنا نطور بطريقة شغلنا لحتى نقدر نشتغل نحن والروبوت أو نحن والآي آي بفرد محل. ويمكن هيدا رح نشوفها كتير بالمستقبل القريب مش بالمستقبل البعيد، إنه رح نشوف الإنسان قاعد وحده في روبوت عم يشتغلوا مع بعضهم، أو إذا كان عم نحكي عن كمبيوتر ما بيقبض مصاري ما حقه مصاري هو، أو إذا كان في ما في مصاري حتى يجيبوا روبوت أسعارهم بيفاجئوك أسعارهم، أو إذا كان بده يتكل على يعني الإنسان يتكل على الروبوت أو على الـ AI بالتالي بياخد المعلومات منه وهو بيرجع بيشوف أو بيقرر بالاستناد لإلك. ووظيفة الـ AI أنه يعطي النصح. كرمال هيك واحدة من المهن يلي كمان باقية وبوجه أو قادرة تصمد بوجه AI هي مهنة المدير. هلأ ما في اختصاص اسمه مدير بس مركز المدير، لحتى ما أقول مهنة، مركز المدير كمان باقي منه معرض للاهتزاز، والسبب أنه بالآخر في حدا بيتحمل مسؤولية. لحد هلأ المسؤولية القانونية AI ما بيتحملها، وبالتالي في حدا عنده سينياتور يعني حامل القلم بإيده وقادر أنه يمضي. سايبر سيكوريتي واحدة من المهن يلي معرضة كتير انه تروح under AI يعني تصير controlled by AI. انا بدي ودعكم لهم، بينتهي لقائي انا وياكم، بعطيكم موعد نقلراد نهار التنين المقبل بأولك هيك، بكون أنا والكريم نهار التنين، ونهار الثلاثة بكون أنا ومارك. إلى اللقاء.

أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن إسرائيل بحاجة إلى مناطق أمنية على طول الحدود اللبنانية الإسرائيلية، وأشار موقع أكسيوس إلى أن ترامب طلب من نتنياهو سحب القوات الإسرائيلية من سوريا ولبنان. وأضاف الموقع إدارة ترامب خلصت إلى أن نتنياهو لا يرغب في تقديم التنازلات التي كانت تسعى إليها في سوريا ولبنان. وفيما يخص المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية، فأشار إلى أن إسرائيل التزمت في روما بالانسحاب من المنطقتين التجريبيتين. قال مسؤول في الخارجية الأمريكية إن المحادثات بشأن إسرائيل ولبنان في روما كانت مثمرة وستتواصل غدا. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب: أعتقد أنه ستتم إضافة إيران وحزب الله إلى مشروع قانون العقوبات على روسيا. نفذ الجيش الإسرائيلي سلسلة تفجيرات عنيفة في كفر تبنيت وأرنون وفي المنطقة بين كفر تبنيت والنبطي الفوى. أوقفت السلطات اللبنانية شخصا مقربا من حزب الله بتهمة العمالة لإسرائيل وتزويدها بمعلومات أفضت إلى اغتيال قادة من الحزب، وفق ما أفاد مصدر قضائي بارز لوكالة الصحافة الفرنسية. قال وزير الاقتصاد عمرو لبساط بعد لقائه الرئيس السوري أحمد الشرع للـ LBC إن الرئيس السوري أكد أن الاستثمار بين البلدين هو أمر مهم جدا، لأنه يبني علاقة جيدة بين الدولتين، ويجب أن نعمل على التكامل الاقتصادي، وطلب منا أن نكثف العمل لتفعيل الاستثمارات بين البلدين. يشن الجيش الأمريكي غارات في هذا الوقت على إيران، وأعلنت وكالة تسنيم عن انفجار قذيفة أمريكية قرب منشأة مياه وكهرباء في جزيرة كيش. قال المتحدث باسم الجيش الإيراني إن مضيق هرمز سيفتح عندما تطبق فيه ترتيبات قواتنا المسلحة، ولن نتراجع أبدا عن ذلك. أخيرا، قال رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي من البيت الأبيض إن زيارتنا إلى واشنطن للإعلان عن شراكة استراتيجية مشتركة. أضاف إن قواتنا قادرة على حماية العراق، ولا حاجة إلى وجود أي فصائل بعد 30 من أيلول المقبل. ختام الموجز، إلى اللقاء.

كلاسيكا، رقي ونغم بين النغمة والسيمفونية. كلاسيكا، لقاء غام على أوتار أهل الاختصاص. كلاسيكا، إعداد الأستاذ جوزيف فخري، تقديم فادي ناكوزي، ثلاثاء 10 مساء عبر إذاعة لبنان الحر.

مساء الخير من إذاعة لبنان الحر. عم نبدأ نحن وياكم برنامج كلاسيكا، برنامج الموسيقى الكلاسيكية. هالبرنامج من إعداد الأستاذ جوزيف فخري. بدنا نحيي المخرج ماريانو داود. أعزائنا المستمعين، الترحيب دايما، نشكركم لمتابعتكم برنامج كلاسيكا، ونحن رح نحكيكم بحلقة جديدة حول الأعمال الأولى لكبار الموسيقيين حول العالم. رح نكون مع الحلقة الثامنة برحاب إيطاليا، وعندما نذكر اسم جوسيبي فيردي بيتبادر لأذهاننا فورا هالصوت الإيطالي العميق اللي حمل الأوبرا لازروي جديدة من الدراما والإنسانية. ولكن خلف هالمجد بتتخبى بداية متواضعة تكاد بتشبه حكاية من حكايات الريف الإيطالي. ولد فيردي سنة 1813 بضيعة صغيرة حد مدينة بارما، ببيئة بعيدة عن الأضواء والمسارح الكبرى. ما نشأ بعائلة موسيقية، بل كان ابن لعائلة بسيطة وعيش طفولة عادية، ولكنه امتلك من سنواته الأولى حس موسيقي فطري جعل الناس من حوله يلاحظوا أنه هالطفل بيسمع العالم بطريقة مختلفة. كانت الكنيسة أول مدرسة موسيقية لفيردي. هناك تعرف على الأرغن وكمان على الأصوات الجماعية ولا رهبة الطقوس اللي بتصنع موسيقى ما بتشبه المسرح، بل بتشبه صلاة الإنسان الداخلية. وبقي هالأثر واضح بكتير من أعماله لاحقا، خصوصا بكتابته للكورال وبلحظات التأمل العميق. ومع حلمه الكبير بالوصول لميلانو عاصمة الموسيقى الإيطالية، واجه فيردي صدمة قاسية، فتم رفضه بكونسرفاتوار ميلانو بحجة أنه متقدم بالعمر وتقنيته بالعزف منا مثالية. ولكن التاريخ بيعلمنا أنه العبائرة ما بيوقفوا عند الأبواب المغلقة، بل بيصنعوا أبوابهم بأنفسهم. بميلانو بدأ فيردي يستمع للأوبرا، يراقب المسرح ودراسة الكتابة الدرامية، وبدأ يشق طريقه حتى وصل لأوبرا. عمل أوبرا هو كان بعمر 26 سنة بعنوان أوبرتو، وتم تقديم هالأوبرا على مسرح لاسكالا الشهير، وكانت خطوة أولى واعدة. رح نكون مع افتتاحية الأوبرا.

لكن بداية فيردي ما كانت طريق سهل ووردي، فبعد محاولته الثانية بأوبرا كوميدية بعنوان يوم من أيام الحكم فشل العمل فشل كبير، وتزامن هالشي مع مأساة شخصية قاسية، ففقد زوجته وأطفاله بفترة قصيرة، فدخل فيردي بظلام نفسي عميق وكاد يترك الموسيقى إلى الأبد. رح نكون هلأ مع افتتاحية الأوبرا.

بالرغم من المأساة العائلية اللي مر فيها فيردي، كان القدر عم بيخبق له عمل رح يغير له حياته ويغير تاريخ الأوبرا. عم نحكي عن أوبرا نابوكو، ومن هاللحظة ما عاد فيردي مجرد مؤلف، بل أصبح صوت لإيطاليا وصوت للشعب وصوت للإنسان اللي عم بيصارع الألم ويحوله لفن خالد. نابوكو أي نبوخذ نصر، الملك البابلي اللي عم بيغزي أورشليم وبيأسر اليهود. الأوبرا اللي بتتحدث عن سبي اليهود ببابل وصراع من أجل الحرية. رح نكون مع افتتاحية الأوبرا.

كورال العبيد العبرانيين فابنسيرو أشهر مقاطع الأوبرا، بل يمكن اعتباره لحظة ولادة فيردي الوطني. لحن بسيط مؤثر عميق بيتحول لصلاة جماعية وحلم بالحرية. فابنسيرو، يا أفكاري طيري على أجنحة الذهب. باختصار الأغنية بتتحدث عن شعب منفي عم بيحن لوطنه الضائع وبيتذكر أرضه الجميلة وأيامه الماضي، وبيطلب من الموسيقى أنه تعود لتعطيه العزاء والقوة والصبر وسط هالألم. هالأغنية العالمية أصبحت رمز لكل شعب مقهور أو محتل عم يحلم بالتحرر. هي مرئية وطنية وترتيلة إنسانية عن الشوق والكرامة والأمل.

من أعمال فيردي الأوبرالية اختارنا لكم الاستماع لأشهر مقطع كورالي من أوبرا اللومبارديون بالحملة الصليبية الأولى اللي بتشبه بروحها جوقة فابانسيرو. هي ترنيمة صلاة وحنين بغنوها اللومبارديون وهني بعيد عن وطنهم، يعني وهني بعاد عن وطنهم، بيتذكروا البيت والأرض والأهل وبيطلبوا من الله القوة والحماية.

تعتبر الأغنية من أقصى مكان في الملفى، تعتبر الأغنية من أقصى مكان في المنفى دال بيوريموتو إزيليو من أوبرا الفوسكاريان، وهي مأساة عم بتدور بالبندقية حول صراع السلطة والعدالة الآسية داخل الدولة. أغنية بغنيها التنور العالمي بافاروتي، هي من أجمل لحظات الأوبرا وأكثر حزنا وعمقا. ابن دوق البندقية محكوم عليه بالنفي بعد اتهامه ظلما بالخيانة.

0: لهون بينتهي برنامجنا كلاسيكا، برنامج الموسيقى الكلاسيكي من إعداد الأستاذ جوزيف فخري. التحية الكبيرة للمخرج ماريانو داوود. بدي أتمنى لكم بقية ليلة هادية.
1: كلاسيكا لقاء غامن على أوتار أهل الاختصاص، تقديم فادي ناكوزي عبر إذاعة لبنان الحر.

الخبر أولا، سرعة، دقة، موضوعية. الحادية عشرة إلى ربوان في لبنان الحر، إليكم موجزا لأهم الأخبار.

أهلا بكم. أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن إسرائيل بحاجة إلى مناطق أمنية على طول الحدود اللبنانية الإسرائيلية. وأشار موقع أكسيوس إلى أن ترامب طلب من نتنياهو سحب القوات الإسرائيلية من سوريا ولبنان. أضاف الموقع إن إدارة ترامب خلصت إلى أن نتنياهو لا يرغب في تقديم التنازلات التي كانت تسعى إليها في سوريا ولبنان. وفيما يخص المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية فأشار إلى أن إسرائيل التزمت في روما بالانسحاب من المنطقتين التجريبيتين. قال مسؤول في الخارجية الأمريكية أن المحادثات بشأن إسرائيل ولبنان في روما كانت مثمرة وستتواصل غدا. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعتقد أنه ستتم إضافة إيران وحزب الله إلى مشروع قانون العقوبات على روسيا. أضاف لقد منحت إيران فرصة للتوصل إلى اتفاق لكنها أطلقت النار أولا وكان ذلك خطأ فادحا. نفذ الجيش الإسرائيلي سلسلة تفجيرات عنيفة في كفر تبنيت وأرنون وفي المنطقة بين كفر تبنيت والنبطية الفوقة. قال رئيس حزب القوات اللبنانية دكتور سمير جعجع من عشاء مجلة المسيرة إن القوات تؤيد قانون العفو العام بشكل كامل. استقبل رئيس سوريا أحمد الشرع وزير الاقتصاد والتجارة عامر لبساط والوفد المرافق له بحضور وزير الاقتصاد والصناعة السوري نضال الشعار، وجرى خلال اللقاء بحث في سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين سوريا ولبنان وتطوير آليات التنسيق المشترك بما يخدم مصالح البلدين والشعبين. شن الجيش الأمريكي غارات على إيران وأشار إعلام إيراني إلى سماع ذوي انفجارات في مدينة الأهواز. إلى ذلك أعلن الحرس الثوري الإيراني أنه طالما استمرت الولايات المتحدة في اعتداءاتها في المنطقة فلن تصدر قطرة نفط أو غاز منها، وستؤدي هذه الاعتداءات فقط إلى تأخير إعادة فتح مضيق هرمز. أخيرا أعلن الجيش الكويتي أنه تم استهداف سفينة تابعة للبحرية الكويتية وإصابة 4 من أفراد القوات المسلحة. ختام الموجز، إلى اللقاء.

0: معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.
1: مية سنة إذا حابب تعيش يلا معي. كلنا حابين يمكن، بس كيف الطريقة والسبيل؟ حقك تعرف عن دراسات حديثة لجامعات أجنبية بتقول أنه اللي عم بيعيشوا هالقد بعصرنا هيدا عندهم شي بيميزهم عن غيرهم، أكيد رياضة وغيرها من الأمور يلي تعودنا نسمع عنها، إنما هن بالميتابوليزم تبعهم عندهم ميزة بتخليهم ما يتعرضوا كتير للالتهابات مثل غيرهم من الناس، وإذا تعرضوا للالتهاب ممكن جسمهم يقاومهم بسهولة. وعند هالأشخاص القلب والشرايين أقل عرضة من غيرهم للمشاكل المعروفة بهالإطار. وأكيد الدراسات ما عم توقف، ويقال إنه ببعض الدول يلي فيها المتقدم بالسن بيعيش حياة أقرب للطبيعة، يلي نحنا عنا منقول العودة إلى الجذور، بيأكلوا قصص طبيعية، بيتمشوا، بيهتموا بالجنينة وغيرها، هنيك نسبة عالية من المسنين عم توصل أعمارهم للمية عقبال العايزين.
0: حقك تعرف معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.

الخبر أولا، سرعة، دقة، موضوعية. الثانية عشرة إلى ربعا في لبنان الحر، العرض الإخباري الأخير مع وليد فريشي.

0: مساء الخير وأهلا بكم. اتسمت الجولة الأولى من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية التي عقدت في روما بأجواء إيجابية وسط مؤشرات إلى إحراز تقدم أولي، إلا أن عددا من الملفات لا يزال يحتاج إلى مزيد من البحث والنقاش. وبحسب المعلومات تقرر استكمال المفاوضات غدا في 10 صباحا بتوقيت بيروت لاستكمال البحث في النقاط العالقة وآليات تنفيذ التفاهمات المطروحة. وفي هذا السياق طلب الجانب الإسرائيلي من الوفد اللبناني تقديم توضيحات إضافية بشأن آلية التحقق من بسط الجيش اللبناني سيطرته الكاملة على المناطق التي قد ينسحب منها الجيش الإسرائيلي. وبحسب المعلومات فإنه سيتم تشكيل لجان متعددة الاختصاصات مهمتها إنجاح العمل في المناطق التجريبية في الجنوب، على أن تتدخل اللجنة السياسية عندما تدعو الحاجة. وكان قد شارك في الجولة 6 اليوم في مبنى السفارة الأمريكية في روما السفير السابق سيمون كرم والسفيرة اللبنانية لدى واشنطن ندى معوض والعميد الطيار المتقاعد زياد عقل بصفتهم مستشارا لرئيس الجمهورية والسفير الإسرائيلي في واشنطن يحيئيل لتر. ويمثل المسؤول دان هولر الجانب الأمريكي فيما لا يشارك السفير لدى بيروت ميشيل عيسى في هذه الجولة نظرا إلى انشغاله بالتحضيرات الخاصة لزيارة رئيس الجمهورية جوزيف عون العاصمة الأمريكية في 21 من الحالي. أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن إسرائيل بحاجة إلى مناطق أمنية على طول الحدود اللبنانية الإسرائيلية، وأشار موقع أكسيوس إلى أن ترامب طلب من نتنياهو سحب القوات الإسرائيلية من سوريا ولبنان. وأضاف الموقع إن إدارة ترامب خلصت إلى أن نتنياهو لا يرغب في تقديم التنازلات التي كانت تسعى إليها في سوريا ولبنان. وفيما يخص المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية أشار الموقع إلى أن إسرائيل التزمت في روما بالانسحاب من المنطقتين التجريبيتين. ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن مصادر مطلعة منذ بعض الوقت أن نتنياهو يتوجه إلى واشنطن للاجتماع بالرئيس الأمريكي الأسبوع المقبل. قال مسؤول في الخارجية الأمريكية أن المحادثات بشأن إسرائيل ولبنان في روما كانت مثمرة وستتواصل غدا. أعلنت مصادر أمريكية للMTV أن الإدارة الأمريكية تركز على 3 ملفات هي جهوزية الجيش اللبناني وآلية التنسيق الأمني والغطاء السياسي الذي يمنح مؤسسات الدولة القدرة على تنفيذ أي اتفاق من دون انهيار عند أول اختبار ميداني. وأشارت المصادر إلى وجود قناعة في واشنطن بأن نجاح التجربة الأولى سيغير مسار التفاوض، فإذا أثبتت الدولة اللبنانية قدرتها على إدارة المنطقة التي ستنسحب منها إسرائيل يصبح توسيع الاتفاق أسهل، أما إذا تعثرت فكل المراحل اللاحقة ستصبح أكثر تعقيدا. قال رئيس أو قدم رئيس الجمهورية جوزيف عون التعازي إلى أمير قطر الشيخ تميم بن حمد الثاني بالأمير الشيخ حمد بن خليفة، وأكد أن اللبنانيين لن ينسوا الدعم الذي قدمه الأمير الراحل للبنان وشعبه. وشدد الرئيس عون من ناحية أخرى على تضامن لبنان مع السعودية ودول الخليج مدينا الاعتداءات الأخيرة التي تعرضت لها، وقال إن أمن هذه الدول واستقرارها جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي، وأي مساس بسيادة أشقائنا مساس بالعمق اللبناني والعربي. نفذ الجيش الإسرائيلي سلسلة تفجيرات عنيفة في كفر تبنيت وأرنون وفي المنطقة بين كفر تبنيت والنبطي الفوأة وفي محيط حدثة الجنوب بين اليونيفل وقوات فرنسية إيطالية. من يملأ الفراغ الدولي؟ ريشار حرفوش.
1: تقرير خاص. لبنان بين مساع نيابية لتجديد ولاية اليونيفيل وحديث فرنسي عن قوات أوروبية مشتركة في الجنوب. 86 نائبا وقعوا عريضة إلى مجلس الأمن مطالبين بإعادة تفويض القوات الدولية ما دامت مهمتها لم تنجز، والخطر الإسرائيلي لا يزال قائما. وفيما تطرح دوليا خيارات لمستقبل الحضور الأممي من قوات واسعة الصلاحية إلى أخرى محدودة المهام، يبقى الموقف اللبناني متمسكا بعدم ترك فراغ دولي في الجنوب. وفي هذا السياق قال الكاتب السياسي نايف عزار للبنان الحر:
2: إسرائيل طبعا ما بدأ أي قوات تكون شبيهة لليونيفيل بالصلاحيات المعطاة لليونيفيل أو بالأداء والأسلوب اللي كانت ماشية فيه اليونيفيل، لأن إسرائيل بتعتبر أنه حزب الله كان يطلق صواريخ على مقربة من مواقعها. أما بالنسبة لحزب الله، هو ما بده لا اليونيفيل ولا أي قوات جديدة يكون عندها تفويض وصلاحيات أكبر كي يحافظ على حرية الحركة تبعه ويعمل اللي بده إياه على أرض الواقع. مثل ما منقول كانت شغلتها عدات فقط، كانت تحصي الخروقات الجوية الإسرائيلية للأجواء اللبنانية. هناك اقتراح أوروبي تقوده فرنسا الأم الحنون بين مزدوجين للبنان، وتتحدث عن قوات فرنسية وإيطالية وربما بريطانية وإسبانية. طبعا فرنسا عم تبحث عن دور لإلها في لبنان من بعد ما شافت أنه واشنطن أخذت منا الملف اللبناني، ولكن هذه القوات كي تكون قانونية يجب على الحكومة اللبنانية أن تتقدم بكتاب رسمي من مجلس الأمن، وكي يعني يمكن البحث بهذه القوات، لأنه يعني الجنوب يعني لا يمكن أن يكون خالي من هذه القوات الدولية كي تفصل بين لبنان وإسرائيل وكي تشرف على تطبيق اتفاق الإطار على المدى البعيد. ولكن هذه القوات يجب أن يكون عندها صلاحيات وألا تكون شكلية فقط.
1: وبين تجديد مهمة اليونيفيل أو تعديلها، يبقى القرار رهن موازين القوى والتوافقات داخل مجلس الأمن.
0: يقوم وفد قوتي ممثلا رئيس الحزب سمير جعجع وعقيلة نائب ستريدة جعجع وتكتل الجمهورية القوية بتقديم واجب العزاء بوفاة الأمير الوالد القطري الشيخ حمد بن خليفة الثاني في السفارة القطرية في بيروت غدا في 9 صباحا. عرض رئيس حزب القوات اللبنانية مع مدير دائرة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في مؤسسة كونوراد أديناور توماس فولك، ومديرة المؤسسة في لبنان كريستينا بادي، ومدير المشاريع ألبير جوهر آخر التطورات في لبنان والمنطقة والعلاقات بين القوات والمؤسسة وسبل تعزيز التعاون القائم بين الجانبين وتطوير بما يخدم الأهداف المشتركة. على صعيد آخر، أكد رئيس حزب القوات اللبنانية أن القطاع الصناعي يشكل أحد أعمدة الاقتصاد اللبناني، معتبرا أن دعم الصناعيين يجب أن يكون في صلب أولويات الدولة اللبنانية. واقترح جعجع في خلال لقائه وفدا من تجمع الصناعيين في البقاع برئاسة أولى أبو فيصل في حضور النائبين جورج عيس والياس أصفين ورئيس بلدية زحل المعلقة تعنيل سليم غزيلي، اقترح تشكيل لجنة مشتركة تضم ممثلين عن تجمع الصناعيين في البقاع وبلدية زحل المعلقة تعنيل ونائبين عيس وأصفين، تكون مهمتها متابعة الملفات المطروحة ووضع تصور متكامل للحلول الممكنة والعمل على التواصل مع الجهات الرسمية المعنية لدفع هذه المطالب قدما وتحويلها إلى خطوات تنفيذية. ومساء قال رئيس القوات من عشاء مجلة المسيرة إن القوات تؤيد قانون العفو العام بشكل كامل. أوقفت السلطات اللبنانية شخصا مقربا من حزب الله بتهمة العمالة لإسرائيل وتزويدها بمعلومات أفضت إلى اغتيال قادة من الحزب وفق ما أفاد مصدر قضائي بارز لوكالة الصحافة الفرنسية. استقبل رئيس سوريا أحمد الشارع وزير الاقتصاد والتجارة عمر البساط والوفد المرافق له بحضور وزير الاقتصاد والصناعة السوري نضال الشعار، وجرى خلال البحث أو جرى خلال اللقاء البحث في سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين سوريا ولبنان وتطوير آلية التنسيق المشترك بما يخدم مصالح البلدين والشعبين. دامت قوى من الجيش بمؤازرة دورية من مديرية المخابرات في بعلبك حي الشراونة بحثا عن المطلوبين وتخللت العملية إطلاق نار. في الانتقال إلى الأخبار الإقليمية والدولية، فرضت الخزانة الأمريكية عقوبات جديدة على إيران. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب: أعتقد أنه ستتم إضافة إيران وحزب الله إلى مشروع قانون العقوبات على روسيا. أضاف: لقد منحت إيران فرصة للتوصل إلى اتفاق لكنها أطلقت النار أولا وكان ذلك خطأ فادحا. ولفت إلى أنه سيعقد صفقات عدة مع العراق ويأخذ الكثير من النفط. ومساء أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أن استئناف الحصار على الموانئ الإيرانية دخل حيز التنفيذ، والجيش الأمريكي يشن المزيد من الضربات على إيران. وأشار إعلام إيراني إلى سماع ذوي انفجارات في الأهواز وبين قرية تهراوي وسيريك جنوب البلاد. ولفتت وكالة الأنباء الإيرانية إلى هجوم أمريكي جديد استهدف منطقة قريبة من مدينة بندر عباس جنوب البلاد. إلى ذلك أعلنت وكالة تسنيم عن انفجار قذيفة أمريكية قرب منشأة مياه وكهرباء في جزيرة كيش الإيرانية، وأفيد عن قطاع التيار الكهربائي في الجزيرة. أعلن الحرس الثوري أنه طالما استمرت الولايات المتحدة في اعتداءاتها في المنطقة فلن تصدر قطرة نفط أو غاز منها، وستؤدي هذه الاعتداءات فقط إلى تأخير إعادة فتح مضيق هرمز. المتحدث باسم الجيش الإيراني قال إن مضيق هرمز سيفتح عندما تطبق فيه ترتيبات قواتنا المسلحة ولن نتراجع أبدا عن ذلك. أعلن الجيش الكويتي أنه تم استهداف سفينة تابعة للبحرية الكويتية وإصابة 4 من أفراد القوات المسلحة. ودانت الخارجية الكويتية العدوان الإيراني وأكدت أن استمراره يعد انتهاكا صارخا لسيادة الكويت وتهديدا خطيرا لأمن وسلامة المواطنين والمقيمين، واستمرار الهجمات الإيرانية يشكل تحديا سافرا للقرارات الدولية. كما اعترضت الدفاعات الجوية البحرينية اعتداءات جوية إيرانية. أخيرا، قال رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي من البيت الأبيض إن زيارتنا إلى واشنطن للإعلان عن شراكة استراتيجية مشتركة وقواتنا قادرة عن أو على حماية العراق، ولا حاجة لوجود أي فصائل بعد 30 من أيلول المقبل. مع هذا الخبر نأتي إلى ختام العرض الأخير قدمناه إليكم من لبنان الحر، ورفقنا عبر الإخراج الإذاعي الزميل مارك البيطار. شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.

0: وين؟ وين؟
1: Thank you.

زيديني عشقا هو غناها خلاص بعد مرة ثانية.

0: كان مع لبنان الحر. نصيحة اليوم مع أخصائية التغذية ريتا حاكمي.
1: حليب كامل الدسم، حليب خالي من الدسم، حليب لوز، صويا، شوفان، كلهم بنشوفهم على الرفوف بالسوبر ماركت، بس السؤال هل كلهم عندهم نفس القيمة الغذائية؟ رح نحكي عن أنواع الحليب وحليب النباتي بطريقة واضحة وبدون تعقيد. أول شيء الحليب من مصدر حيواني مثل حليب البقر، هو مصدر غني بالبروتين كامل، كالسيوم، الفيتامين بي 12، وفي كمان دهون حسب النوع، كامل الدسم أو خالي من الدسم، يعني غذائياً هو متكامل أكثر من ناحية البروتين والمعادن. تاني شيء حليب خالي من الدسم بيكون نفس البروتين والكالسيوم تقريباً بس مع دهون أقل، ممكن يفيد للناس اللي عم بتراقب السعرات الحرارية أو الدهون، بس مش ضروري يكون أفضل للجميع. هلأ بالنسبة للحليب النباتي، حليب الصويا أقرب نوع غذائياً للحليب الحيواني من ناحية البروتين، فيه بروتين نباتي جيد. حليب اللوز خفيف بالسعرات وبيحتوي على بروتين أقل، يعني مش خيار مفيد إذا الهدف الشبع أو بناء عضل. حليب الشوفان طعمته حلوة بس كمان غني بالسكر أكتر من البروتين، يعني بيرفع السكر بالدم وما بيناسب مرضى السكري أو اللي بيعانوا من مقاومة الأنسولين. آخر شيء حليب جوز الهند، طعمته مميزة ودسم بس البروتين شبه معدوم وغالباً غني بالدهون المشبعة. طيب شو الخلاصة؟ ما في نوع أفضل مطلقاً، في اختيار حسب الهدف، بروتين وشبع حليب الحيواني أو حليب الصويا، سعرات أقل حليب اللوز، طعم واستخدام يومي حليب الشوفان، والأهم نقرأ المكونات لأنه بعض الأنواع الجاهزة فيها سكر مضاف بدون ما ننتبه. وبالآخر حليب مش بس مشروب، هو خيار غذائي لازم نختاره حسب هدفنا مش حسب الترند.

0: لبنان مع لبنان الحر. نصيحة اليوم مع أخصائية التغذية ريتا حاكمي.
1: حليب كامل الدسم، حليب خالي من الدسم، حليب لوز، صويا، شوفان، كلهم منشوفهم عرفوف بالسوبر ماركت، بس السؤال هل كلهم عندهم نفس القيمة الغذائية؟ رح نحكي عن أنواع الحليب وحليب النباتي بطريقة واضحة وبدون تعقيد. أول شيء الحليب من مصدر حيواني مثل حليب البقر، هو مصدر غني بالبروتين الكامل، كالسيوم، الفيتامين بي 12، وفي كمان دهون حسب النوع، كامل الدسم أو خالي من الدسم، يعني غذائيا هو متكامل أكتر من ناحية البروتين والمعادن. تاني شيء حليب خالي من الدسم بيكون نفس البروتين والكالسيوم تقريبا بس مع دهون أقل، ممكن يفيد للناس اللي عم بتراقب السعرات الحرارية أو الدهون، بس مش ضروري يكون أفضل للجميع. هلأ بالنسبة للحليب النباتي، حليب الصويا أقرب نوع غذائياً للحليب الحيواني من ناحية البروتين، فيه بروتين نباتي جيد. حليب اللوز خفيف بالسعرات وبيحتوي على بروتين أقل، يعني مش خيار مفيد إذا الهدف الشبع أو بناء عضل. حليب الشوفان طعمته حلوة بس كمان غني بالسكر أكتر من البروتين، يعني بيرفع السكر بالدم وما بيناسب مرضى السكري أو اللي بيعانوا من مقاومة الأنسولين. آخر شيء حليب جوز الهند، طعمته مميزة ودسم بس البروتين شبه معدوم وغالباً غني بالدهون المشبعة. طيب شو الخلاصة؟ ما في نوع أفضل مطلقاً، في اختيار حسب الهدف، بروتين وشبع حليب الحيواني أو حليب الصويا، سعرات أقل حليب اللوز، طعم واستخدام يومي حليب الشوفان، والأهم نقرأ المكونات لأنه بعض الأنواع الجاهزة فيها سكر مضاف بدون ما ننتبه. وبالآخر الحليب مش بس مشروب، هو خيار غذائي لازم نختاره حسب هدفنا مش حسب الترند.
0: نصيحة طبية من لبنان الحر.

بوليكلينيك. الانتحار عوامل نفسية واجتماعية ووراثية وراءه، هكذا نواجهها ونحمي الحياة، مع البروفيسور ريتا عطلة الاختصاصية في العلاج النفسي العيادي للصغار والكبار. بوليكلينيك مع جان حتشيتي.

0: أحبائي المستمعين، أهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من بوليكلينيك مع أطيب تحيات جان حتشيتي برفقنا على الإخراج الإذاعي الزميل مروان بشعلاني. يعد الانتحار من أكثر القضايا المرتبطة بالصحة النفسية حساسية وتعقيدا، فهو لا يحدث نتيجة سبب واحد بل حصيلة تداخل فيها عوامل نفسية واجتماعية وبيولوجية واقتصادية، وتختلف من شخص لآخر. وفي السنوات الأخيرة أولت الأوساط العلمية اهتماما متزايدا بهذه الظاهرة، حيث كشفت دراسات حديثة عن أهمية التدخل المبكر وتعزيز خدمات الصحة النفسية وتوفير بيئات داعمة للأشخاص الذين يمرون بأزمات نفسية، إلى جانب الاستفادة من التقنيات الحديثة في تحسين الكشف المبكر عن مؤشرات الخطر. كما تؤكد الأبحاث الجديدة أن الحديث المسؤول عن الصحة النفسية والحد من الوصمة الاجتماعية وتسهيل الوصول إلى العلاج النفسي تمثل عناصر أساسية في الوقاية من الانتحار وإنقاذ الأرواح. في حلقتنا اليوم أعزائي المستمعين من بوليكلينيك نسلط الضوء على هذا الموضوع من منظور علمي وإنساني، ونستضيف بروفيسورة جميع مرضاها وعارفيها يرفعون لها الدعاء، فكم وكم من حالات مستعصية وجدت عندها الحل، ولكل حالة مهما عظمت لديها دائما الحل، فلا مستحيل في قاموسها، والبرهان شفاء مرضاها والتعامل مع أكثر الحالات قساوة وخطورة. تقدم العلاج هنا والمشورة هناك والعلم وحصيلة خبراتها وأبحاثها لطلابها الجامعيين. البروفيسورة ريتا عطلة الاختصاصية في علم النفس العيادي والمرضي، متخصصة في التقييم النفسي، خبيرة محلفة لدى المحاكم، خبيرة نفسية واجتماعية لدى المحاكم الروحية، مساعدة اجتماعية في لجان تخفيض العقوبات، ودكتوراه في علم النفس وزارة العدل، وأستاذة في الجامعة اللبنانية. البروفيسور ريتا عطلة، منرحب بحضرتك ببيتك بإذاعة لبنان الحر وبرنامج بوليكلينيك. أهلا وسهلا بروفيسور.
1: مرسي، أهلا بحضرتك
0: بروفيسور. يعني حقيقة اسمحي لي بداية مبارك لحضرتك بنيلك أخيرا لقب البروفيسور، والألقاب مع أمثالك بروفيسور مهما كبرت لا توازي ما تقدمينه من علاجات ومشورة ومشورات وخبرات. ونحن عبر منبر إذاعة لبنان الحر أنا شخصيا إلي الفخر يعني بدايات ظهور حضرتك الإعلامي بالإرشاد النفسي، كان إلي هيك شرف كبير أنه بلشت معي بهالحلقات. يعني حقيقة كل حلقة هي بحد ذاتها بتصير مرجع للمرضى، مرجع للناس للتوعية، وبتكون إضافة بكل شخص عم بيسمعها. أهلا وسهلا.
1: وأنا بدي أتشكرك وأتشكر إذاعة لبنان الحر، ونحن بلشنا من شي 15 سنة تقريبا، صح؟
0: كأمس الذي عبر. بروفيسور ريتا عطلة، قبل ما نحكي عن الانتحار سؤال هيك لابد من طرحه يلي كان هو سبب هذه الحلقة مع حضرتك، لماذا هذا العدد المتزايد بشكل غير مسبوق بحالات الانتحار في لبنان وفي العالم؟ يمكن اسمحي لي هون مش راح اتعدى على خبرات حضرتك، ولكن بالعالم الانتحار كليا يمكن غير لبنان، نحن هون في اسباب غير، بس تزايد هذه الحالات هو الصفه المشتركه. لماذا بروفيسور عطل؟
1: بدي اتشكرك على الكلام الجميل، والجلوس بالقرب منك هو اضافه لي، وانا بسمع وبتمتع وقت تكون عم نحكي عن موضوع. وإذا بتتذكر نحن حكينا سابقاً من شي 10 سنين عن موضوع الانتحار، ولكن هلأ الدراسات تغيرت والنتائج تغيرت والأسباب تغيرت حسب الدراسات الحديثة، وهو موضوع كتير بنسأل عنه خاصة ببروغرام مثل بوليكلينيك يلي هو توعية، يعني يلي هو الفيدباك تبعه الحمد لله إيجابي والعالم بتنطره وأنا منهم. قبل ما نبلش نقول سبب التزايد، بس بدنا نضوي على فكرة صغيرة انه الانتحار او السويسيد هو مثل ما قلت قبل شوي حضرتك منه نتيجة سبب واحد.
0: نعم.
1: هو سلوك متعدد العوامل، ملتي فاكتوريال بيهافير، يعني في عنا عوامل بيولوجية بيولوجيكال فاكتورز، نفسية سايكولوجيكال، اجتماعية سوشيال، وبيئية انفيرونمنتال وايكونوميك اكيد اقتصادية.
0: نعم.
1: من هيك نحنا كتير مهم نحكي عن المودل يلي هو بايو سايكولوجيكال، يعني البيولوجي النفسي والاجتماعي، نموذج كامل متكامل. قبل سابقا كنا نحكي عن بارت وحده، هلا مجبورين نفوت بكل هودي الامور. ليه؟ لانه بلبنان مثل ما قلنا قبل شوي انه زادت خلال السنوات الاخيره كتير عوامل سلبيه واستثنائيه، لأنه ما قطع عليها هالقد خطورة.
0: صحيح.
1: إذا بنحكي أزمات اقتصادية، إذا بنحكي وما زلنا للأسف عدم استقرار سياسي، عدم استقرار أمني، ضغوط معيشية، الهجرة، هجرة الكفاءات وهجرة كل العالم، صاروا
0: صحيح.
1: يربوا تيودوا للأسف. صار كمان صار عنا تراجع بالقدرة للوصول لخدمات الصحة النفسية، صار غالي أنه الشخص يقدر يروح ويعمل متابعة نفسية، وهي شغلة كتير خطرة كمان.
0: صحيح.
1: وكمان وصمة المرض بعدنا لا هلأ للأسف بيقولوا أنا ما بني شيء، أنا ليه بدي روح عند حكيم نفساني، بعد عنا هيدي المنتاليتي للأسف. من هيك صار في تأخر لطلب العلاج من الأسباب اللي قلناها.
0: صحيح.
1: عالميا بتشير المنظمة الصحة العالمية والدراسات العالمية أنه زادت ارتفاع معدلات الانتحار. طب ليه ما حكينا عن معدلات الانتحار بلبنان؟ لأنه نحن بلبنان كمان إذا الشخص انتحر ووصل للانتحار ومات ما بيخبره، يعني لأسباب متعددة ما رح نفوت فيها، لأن نحن بس عم نفوت بالمنحة العلمي فقط لغير،
0: حتى
1: بس
0: الجهاز الطبي بيخبي عنا كمان
1: في عدة أسباب، بس نحن بس رح نفوت بالأمور يلي هي علمية، لأنه نحن هدفنا توعية الناس.
0: صحيح.
1: يلي عم تسمع معنا. فعالميا كنا عم نقول انه زاد هيدا المعدل، معدل الانتحار، زاد الاكتئاب، زادت اضطرابات تعاطي المواد المخدرة، زادت العزلة الاجتماعية، زادت التعرض للصدمات النفسية، وزادت سهولة الوصول لوسائل الانتحار. موجودين بلبنان، موجودين عالميا، وزيدوا على لبنان يلي ذكرناهم قبل شوي.
0: صحيح. البروفيسور ريتا عطلة، السؤال هو التالي، كل هذه الأسباب يلي حضرتك حكيتي عنها والعوامل يلي هلأ رح نذكرها كتير ما رح نرجع نعددها، في حال يعني هذه العوامل قد تكون هي موجودة ولكن هناك أشخاص يقدمون أو يحاولون انتحار، هلأ رح نحكي عن محاولة الانتحار الناجحة وغير الناجحة وغير من التفاصيل، ولكن أحياناً هذه العوامل تؤدي عند بعض الأشخاص إلى محاولة الانتحار. السؤال يلي بنطرحه علميا، هل هناك بعد وراثي أو عند بعض الأشخاص أو استعداد وراثي أكثر من غيرهم لهذه الحالة النفسية؟ هيك سؤال مباشر.
1: بعد وراثي في شغلة بدي أقولها، لأنه عطول بدنا نرجع للدراسات.
0: نعم.
1: لأنه الدراسات عم تتجدد، يعني حتى لهلأ قدي صار لنا عم نشتغل ما يفوق 26 سنة، وبعدنا لهلأ كمان صار في دراسات جديدة، متابعة جديدة. ليه؟ لأنه كل ما يكون زيادة لنوع معين من الاضطرابات النفسية مجبورين نعمل تجدد للعلاج يكون أنسب،
0: بيواكبها
1: أنسب
0: وفترة
1: أقل ويعطي نتيجة أفضل. بالنسبة للوراثي، بتأكد الدراسات الحديثة إنه الاضطرابات النفسية والانتحار ما فينا نفسرهم بعامل واحد، هني نموذج متعدد.
0: نعم.
1: هو الاستعداد والضغوط، يعني دياتيزس ستريس موديل، هيدا النموذج بيفترض إنه يكون في قابلية لدى الشخص، قابلية أو
0: صحيح.
1: وراثية، يعني ما فينا أبدا نلغي دور الجينيتيك الفلنرابيليتي جينيتيك عند الأشخاص،
0: ده قدرة التحمل كمان.
1: نعم. نعم 100%. والقابلية يلي هي ما بتأدي وحدة للمرض أو السلوك الانتحاري، وإنما إلى دور ما فينا نلغيه. كمان لما الشخص بيتعرض للضغوط النفسية، لضغوط اجتماعية كتير كبيرة، مثلا فقد شخص عزيز، طلاق، بطالة، حروب، تعرض للعنف، كل هالضغوط هي تريجر بتخلي يكون في استعداد كامن ممكن يؤدي لظهور هيدا الاضطراب.
0: بروفيسور عطلة، قبل ما نوقف مع الإعلان، حقيقة هيك دراسة ريتا وحبيت هيك أسألها بشكل سؤال، يعني كتير مفكرين، كتير باحثين، كتير حتى أغنياء ماديا عم نحكي بيفكروا بالانتحار، بعض هؤلاء يعتبرون أن الانتحار هو إنهاء مرحلة ما وليس حبا بالموت، كيف نفكر بالانتحار بروفيسور ونحن نحب الحياة؟ يعني هناك حب للحياة، هناك تعلق بها، ولكن بالوقت ذاته بنكون رايحين على الانتحار وعلى الموت بوقت واحد. هون نفسيا يعني كيف حالتين بشخص واحد بتوفره؟
1: استاذ جان، هيدا السؤال هو أهم سؤال بعلم الانتحار.
0: حلو.
1: لأنه أثبتت الدراسات العلمية الحديثة أنه معظم الأشخاص يلي بيفكروا بالانتحار هني ما بدهم يموتوا لأنه بحبوا الموت،
0: لأنه بيكرهوا الحياة، لا،
1: هني بدهم يموتوا لأنه بيرغبوا بإنهاء الألم النفسي. ما بقى قادرين يتحملوا لهيدا الألم, من هيك بيروحوا على الانتحار. في عالم النفس كتير مهم إدوين ستيدمان, هو حكي عن الألم النفسي العميق واعتبروا أنه هو من أهم المحركات للسلوك الانتحاري. بتفسر نظرية الانتحار بين الأشخاص أنه هيدا السلوك بيعطي شعورين لدى الأشخاص. شعور, أول شعور كتير مهم, أنه الشخص بيحس أنه هو صار عبء على غيره, وفقدان الإحساس بالانتماء. لما بيترافق هودي الشعورين مع اكتساب القدرة, عنده قدرة أنه يأذي ذاته, لأن مرات بتكون أفكار تكون أفكاره ما عنده القدرة ينفذها نتيجة التعرض المتكرر لهيدا الألم اللي حكينا عنه قبل شوي, للصدمات يلي ما عم يقدر يتكيف معها أو يحلها, بيزيد الخطر للانتقال من التفكير للتنفيذ.
0: نعم. سؤال سريع قبل الإعلان زميلنا مارون ناطرنا, إذا بدنا نحكي عن الأسباب هيك مقدمة بسيطة تنفوت بأسباب أخرى, فينا نقول نحن هناك استعداد وراثي جيني عائلي أسروي, وهناك عوامل خارجية مساعدة عندما الظروف تكون ملائمة لالتقاء هذه الأمور كلها مجتمعة, يكون هناك استعداد للانتحار أو التفكير بحالة الانتحار. يعني ما بقى نقول اليوم هيدا مكتئب رح يروح على الانتحار, الاكتئاب ليس هو سبب وحيد للانتحار أبدا.
1: أكيد
0: هيك بسهولة فينا نحكي هيك بهالطريقة
1: بالاكتئاب.
0: نعم
1: إيه طبعا, الاكتئاب منه سبب لحاله,
0: مش سبب لحاله,
1: لأنه نحن عطول لما بدنا نحكي DSM-5, بدنا نحكي دراسات, بدنا نحكي تصنيفات عالمية, لأنه عالميا الدراسات أخذوا كتير وقت وتجدد مثل ما قلنا قبل شوية يقدروا يضوع هالنقاط, وخاصة موضوع الانتحار السويسيديا اللي هو منه اضطراب بحد ذاته, مش إنه واحد بيفوت بيفتح بيلاقي الانتحار وبيقرأ عنه, لا
0: صحيح.
1: هو نتيجة كلها كوكتيل فايتي بقلب بعضها, هو منه مرض قائم بحد ذاته, هو نتيجة سريرية clinical outcome.
0: عظيم.
1: وهيدا الشيء بسياق الاضطرابات النفسية والأزمات الحياتية. حكيت حضرتك قبل شوي عن depression, الأفكار الانتحارية هي symptom, هي عوارض ممكن تتراوح بين رغبة عابرة بالموت أو تخيلات أو وضع خطة محددة, وعنا أكثر من 90% من الأشخاص اللي بيموتوا بيكون عندهم اضطرابات أخرى.
0: نعم.
1: منها اضطراب الاكتئاب الجسيم major depressive disorder, اضطراب ثنائي القطب bipolar disorder, اضطراب تعاطي المواد substance use disorder, substance use disorder, الفصام سكيزوفرينيا, اضطراب الشخصية الحدية borderline personality disorder. كل هودي من المهم التأكيد انه كل مريض بالاكتئاب بيفكر بالانتحار, بس مش كل واحد بيفكر بالانتحار بيعاني من الاكتئاب.
0: بيعاني من الاكتئاب. عظيم. نحن كتير الشرح يلي قلتي كتير مهم, كتير حلو لسبب واحد, نحن بدنا نوصل لنتيجة نشوف الأشخاص كيف ممكن نساعدهم حتى بالمراحل الأولى وما نخليهم ينجحوا أنهم يصلوا على الانتحار. ولكن لو سمحتي بروفيسور عطلة بعد وقفة إعلانية سريعة.
2: مياركو للتأمين, أمان لجميع أفراد العائلة. مياركو للتأمين, استمرارية, ثقة وراحة بال. مياركو للتأمين, صحتك وكل مقتنياتك محمية على مدار الساعة. مياركو للتأمين, صحة, حوادث, ممتلكات ومخاطر داخل لبنان وخارجه. مياركو للتأمين وإعادة التأمين, تاريخنا يشهد.

0: قال مش عم بسترجع احكي كتير كلمات لانه اي كلمة بهالموضوع الى بعد علمي ونفسي لسبب هيك خطوة خطوة
1: لانه موضوع دقيق كتير دقيق.
0: No. بروفيسور ريتا عطلة، هناك افكار انتحارية، هناك محاولة انتحار، هناك انتحار مكتمل. هذه الصفات تكون موجودة عند الشخص الذي يقدم او سيقدم على الانتحار، ام انه ممكن كتير ناس بحياتهم تمرق هيك افكار عابرة ولكن اكيد بتأخذ على محمل الجد؟ كيف هون فينا نفهم الشخصيات؟
1: نعم، تنقدر نفهم ثلاث أفكار يلي حضرتك حكيت عنهم. بدنا نروح على علم الانتحار سويسيدولوجي، يعني بدنا نفرق بين ثلاث مفاهيم أساسية. مهم الأشخاص اللي عم تسمعنا تركز معنا، لأنه في أشخاص بتفكر أنه إيه معليه عم بيمزح أو عم بينكت. أول شيء عنا الفكرة الانتحارية الإيدياسيون سويسيدال، يعني هي أفكار أو تصورات بتتعلق بالموت أو الرغبة بإنهاء الحياة.
0: نعم.
1: يعني بصير الشخص عنده رغبة سلبية بالموت، باسيف، إيدياسيون باسيف. يعني شو بيقول؟ بيقول بتمنى أنه ما أوعى بكرة، نام وما أقوم، من دون ما يكون عنده نية أنه ينفذها. بصير كمان في عنا أفكار انتحارية نشطة باسيف، هلأ ما نحكي عن الأكتيف.
0: نعم.
1: بتتضمن نية أو خطة تحضيرية للانتحار، بس مش كل فكرة انتحارية انه الشخص رح ينفذها، يعني احنا مش عم نحكي
0: ضيخافه
1: 100%.
0: نعم.
1: بس هي مؤشر سريري مهم بيتطلب التقييم النفسي والعلمي والتدخل. ثانيا محاولة الانتحار، محاولة الانتحار لما الشخص بيعمل سلوك بيقصد من خلاله انه ينهي حياته بس ما بيموت، يعني او خلصوه او الوسيلة ما نجحت
0: او هو مش جد ممكن،
1: يعني بس كمان ما فينا نقول انه عم بيمزح، لانه في اشخاص ببطلوا يردوا. هيدي الخطوره، بدنا نعرف انه هو جرب، يعني هون في تدخل علاجي بده يصير.
0: نعم.
1: تعد المحاوله السابقه اقوى عامل تنبؤ الى محاوله مستقبليه، ممكن اول مره ما نجح الثاني مره يعملها اقوى
0: والخطوره بتزيد.
1: والخطوره بتزيد 100%. ثالثا الانتحار المكتمل completed suicide، هو وفاه الشخص نتيجه فعل قام به بقصد انهاء حياته. ومن هون بنقول عن الدراسات انه الانتقال من فكرة للتنفيذ منه حتمي، بيعتمد انه يكون عنا عدة عوامل. في شغلة كتير بدنا ننتبه لها عند الاشخاص اللي بتروح على الانتحار يلي هي الامبولسيفيتي. اذا منلاحظ شغلة انا وياك استاذ جان وكل الاشخاص اللي عم تسمعنا، قدي للأسف زايد الامبولسيفيتي بمجتمعنا بعد كل الازمات يلي حكينا عنها ببداية الحلقة.
0: صحيح.
1: اثنين، القدرة المكتسبة على ايذاء الذات، قدي عم يجينا كيسز بالعيادات ناس عم تأذي حالة، عم تجرح حالة، عم تجرح غيرها، عم تأذي غيرها من دون ما تحس اي شعور بالذنب او بالأسى. سهولة الوصول لوسائل الانتحار، السوشيال ميديا كمان هي سايفة حتى.
0: أوكي
1: نتركها لك.
0: بروفيسور، قبل ما نحكي عن السوشيال ميديا، حملت سؤال من أحد الأصدقاء حقيقة، وعنده أحد كمان المعارف بخارج لبنان، خبرني حالي رح اختصرها بثلاث ثواني. أنه قال لي جان أوقات مثلا الانتحار يمكن واحد يشنق حاله يقوص حاله لسمح الله ياخد ثم إلى غيره، بس هيدا الشخص يلي عم بيحكي عنه استسلم للحياة وناطر الموت كل لحظة. يعني ممكن الشخص يكون عم بنفذ خطة طويلة الأمد للانتحار، هيدا ما بنسميه انتحار بروفيسور؟
1: بلا، بس قصدك عن
0: يعني تارك الأمور تسيطر عليه صحيا غذائيا،
1: مستسلم يعني
0: مستسلم لكل شيء بانتظار ساعة الموت التي ينتظرها سريعا، هذا مش نوع من الانتحار؟ يعني مش بلحظتها في نفذها بدقيقة؟
1: بلا، هو من ضمن العلامات التحذيرية.
0: نعم.
1: بالنسبة للعلامات التحذيرية
0: عظيم، منفوت فيها مباشرة.
1: حسب الدراسات العلمية الحديثة في مجموعة علامات تحذيرية warning signs.
0: نعم.
1: أهم واحد، وهلأ لا إن شاء الله يكون عم بيسمعنا تيشوف إذا عنده هول العوارض، الحديث المتكرر عن الموت أو الرغبة بإنهاء الحياة. 2، تعبير عن فقدان الأمل. 3، شعور بأنه هو عبء على غيره.
0: نعم.
1: 4، اللي حضرتك قلته قبل شوي، الانسحاب الاجتماعي
0: كليا.
1: نعم. بس مش يعني إذا في انسحاب اجتماعي يعني نحن ضروري نفكر بالانتحار، بس هو
0: لأنه في أشخاص يمكن هن بحبوا هالشي ويكونوا كتير مسؤولين وسعداء.
1: 100%. عنا أسباب متعددة جدا تكون هي سببت الانسحاب، بس هو من ضمن العلامات التحذيرية للانتحار. فقدان الاهتمام بالأنشطة المعتادة.
0: نعم.
1: أوكي،
0: ما بقى دخلنا مرحلة اكتئاب شديد يمكن
1: من فيها تكون أسبابها. نعم. من الاكتئاب تقلب، وفيها تكون الاضطرابات اللي قلناها قبل شوي.
0: صحيح.
1: تقلبات مزاجية حادة up و down يعني.
0: نعم.
1: زيادة تعاطي الكحول أو المخدرات، بيشرب تيوقع.
0: نعم.
1: وغيرها. البحث عن وسائل الانتحار أو إعداد وصية، في منهم نعم. بيكونوا كاتبين وصية، عاملين رسالة، موزعين ممتلكاتهم، في منهم بيكتشفوا لهم الوصية بخلصون الانتحار.
0: بخلصون الانتحار.
1: اضطرابات النوم أكيد، يا زيادة يا نقص، التهيج العدوانية أو الاندفاع، الهدوء المفاجئ بعد فترة طويلة من الاكتئاب، هيدا سؤالك، لأنه قد يعكس اتخاذ قرار بالانتحار وليس تحسنا حقيقيا. ولا تعتمد عملية التقييم على علامة واحدة من اللي ذكرناهن، بس هي صورة سريرية كاملة يلي بده يحددها هو المختص.
0: يعني بروفيسور، قبل ما نتابع الحلقة لو سمحتي، هذه العوارض، هذه الأسباب المباشرة وغير المباشرة والعلامات التحذيرية وغيرها وغيرها وغيرها، تصيب مختلف الأعمار؟
1: تصيب مختلف الأعمار، ولكن أثبتت الدراسات نعم. العالمية أنه نحن على فكرة، نحن أستاذ عنا إحصائيات بلبنان ولكن وقفت على 2019 صحيح. يعني عنا أعداد كبيرة، وقلنا ليه؟ لأنه العالم ما بتخبر أنه الشخص توفى
0: للأسف.
1: يعني وقت الكورونا إذا بتتذكر أنه كانوا يموتوا بالكورونا وما يقولوا كمان لأسباب، أو ما يموت بالكورونا ويقول بالكورونا. نحن بعد عنا ضعف بلبنان،
0: وصمي هاي الوصمي بنسميها،
1: عنا ضعف الإحصائيات. حتى بيجوا بيبعتوا كاستيونير قد نسبة الناس يلي بتجاوب عليه، تكون في إحصائيات معينة. إحصائيات ما حدا
0: نحن للأسف لقاية. بروفيسور حديث يطول وعطول منقولها ببولي كلينيك، نحن نعم. عنا مشكلة بنظامنا الصحي، هيدي هي.
1: ايه يعني في قصص نعم. نحن عايزين التوعي ان شاء الله، يعني من خلال برنامجك العالم هيك تتحمس وتتشجع.
0: امثال حضرتكم بروفيسور كمان نتأمل خيرا. إذن ممكن يكون بكل الأعمار هذه الأمور،
1: ممكن يكون بكل الأعمار، ولكن أكثر عم نلاحظ نعم. أنه بين 15 و29 عند الشباب، ممكن يكون نعم، وممكن يكون عند الأشخاص المسنين
0: نعم.
1: كمان منلاقيها كتير.
0: قبل ما نحكي بالأمور الوقائية ومن كيف نحيط به هذا الشخص وين ناخده ولازم ناخده إذا مش الحال أو لا، لأنه نعم. هو الأشخاص ما بعرف إذا بتوافقني حضرتك، أنا بعد تحضير الحلقة، لأنه حقيقة أخذت جهد كتير تحضير هؤلاء الأشخاص، يتسمون بقدرة أو بمستوى ذكائي عالي مش مستوى ذكائي منخفض، مزبوط؟
1: أكيد
0: نعم. السؤال هو التالي، قلنا من أجل الحديث عن وسائل التواصل الاجتماعي وكتير حالات عم نشوفها بالتقارير العلمية بأهم المنشورات مجلات الطبية بالعالم، أنه الذكاء الاصطناعي، ونحن بنعرف كيف الذكاء الاصطناعي، يعني هو بيعمل ما يريح الشخص الذي يتكلم معه، بيساعده بطريقته مش بطريقة اللي لازم يساعده فيها. وبنعرف كتير أشخاص وكتير أطفال، وحتى بلبنان كمان، وفي دعاوى وفي جمعيات أسست على أساس هذا الموضوع. قديش خطر هذا الأمر؟ وقديش عم بيؤدي لانتحار؟
1: قديش خطر هذا السؤال؟
0: قديش خطر هذا السؤال؟ بوجود حضرتك دائما الحلول موجودة بروفيسور عطلة.
1: شكرا. بالنسبة للدراسات العلمية الحديثة، وسائل التواصل الاجتماعي تأثيرها هو ثنائي الاتجاه، ديال عنا دايل أفكت، يعني
0: نعم.
1: بتزيد من الخطورة من خلال، في عنا كتير تنمر إلكتروني صح ولا لا؟ دي خطير.
0: صحيح.
1: عنا المقارنة الاجتماعية المستمرة، بيجوا بيحضروا شيء بدون يعملوا مثله، الكومباريزون سوسيال.
0: نعم.
1: عنا نشر معلومات غير مسؤولة عن الانتحار، تخيل هذا الموضوع دي خطير.
0: نعم.
1: حدا عم يتناوله منه فايت هالقد ديب، منه قادر هالقد يوضح تتوصل الفكرة مزبوطة، يعني الشخص يمكن منه مفكر فيهم، بيصير يقول ايه لك كيف.
0: وحضرتك قلتي شغلة، يعني من كم سنة كان المفهوم النظرة للانتحار أسبابا وعلاجا كليا مختلفة،
1: غير هلأ عم نتطور وبعدنا وما زلنا وما رح نوقف.
0: صحيح.
1: لأنه كتير الموضوع دقيق، في ناس عم تخبر عن انتحار حدا مثلا شفناها على السوشيال ميديا للأسف الشديد، بيصوروا وبيفرجوا والفيديو، ما هيدا شيء خطير. بعدين في حرمة الشخص يلي عمل هيدا شيء، يعني في كتير أمور ما عم تتخذ بعين الاعتبار. نشر معلومات غير مسؤولة عن الانتحار، زيادة العزلة والإدمان الرقبي، هيدا كله عم نحكي الذكاء الاصطناعي،
0: هذا كلنا عم نغرق فيه للأسف الشديد.
1: للأسف. في المقابل عنا وسيلة الوقاية، نشر التوعية بالصحة النفسية مثل بروجرام حضرتك بولي كلينيك، تقليل الوصمة، انه الشخص بيسمع شيء بيرتاح، بياخد نصايح بيحب. في حدا فيني وجه تحية لحدا ما رح اقول الاسم،
0: اكيد
1: عطول بيسمع، وعطول بعد ما يسمع بيقول لي حبيته، وبصير يناقشني بالموضوع
0: كتير حلو،
1: اكيد رح يعرف حاله لما يكون عم يسمع.
0: بنوجه له تحية
1: عن جد، لانه هو حدا شغله بالمحاضرات وبالارشاد، فايه تسهيل الوصول لخدمات الدعم، يعني هون عم نحكي الحسنات تما نقول بس عم نحكي عن السيئات. تعزيز الدعم الاجتماعي عبر المجتمعات الرقمية، لأنه إجت فترة في ناس ما فيها تجي، في دعاوى بتوقف لأنه شخص ما فيه يجي، يعني كمان بيسهل، ما فينا نقول بس نيجاتيف. والصحة العالمية بتوصي وسائل الإعلام باتباع في إرشادات يا جماعة إعلامية وقائية كتير مهم نلجأ لها، في طريقة تناول الموضوع إعلاميا بليز، في طريقة كيف نأثر على السلوك الاجتماعي. نحن ما عم نعمل لسكوبات ولا شيء، نحن بدنا نوعي العالم لأنه عم بيصير في زيادة للخطر، نحن بدنا نزيد مساهمة الوقاية. المشكلة مش بوسائل التواصل بنفسها، المشكلة بالمحتوى وبطريقة الاستخدام وبقدرة الشخص على التعامل مع الضغوط الرقمية بشكل صحيح.
0: بروفيسور ريتا عطلة، رح نفوت هلأ بكيفية حماية هؤلاء الأشخاص وعلاجهم بالوقت المناسب. حقيقة قدي مهم بروفيسور، يعني العودة إلى الكتاب، العودة إلى المراجع المسؤولة المهمة. يعني عم بحضر الحلقة عن الانتحار، قريت معلومة كتير حلوة بتقول الدراسات أكدت بعد عشرات سنين انعملت لإطالة العمر والعيش باستقرار نفسي، بتشديد عليه استقرار نفسي بكل ما الكلمة من معنى، المهم أن نعود إلى عائلاتنا، إلى إحاطتنا بأصدقائنا، إلى العيش بين من نحبهم ويحبوننا. يعني قديش هالدراسة كانت كتير جدية بهالموضوع. السؤال هو التالي بروفيسور، إلى أي مدى الإحاطة العاطفية، الأبعاد الإيمانية الروحية تبعد عنا شبح التفكير بالانتحار؟ ولكل شخص عم بيسمعنا وعم بيسمع حضرتك وأنا عم بحكي، يعني الناس بكتار حوالينا هن يفكروا بهالانتحار ومنفكرون أنه الأمور بعيدة عنا وعن أصحابنا وعن كل الأشخاص، ولكن لا، المشكلة هي قريبة من كل شخص منا. قديش مهم الإحاطة العاطفية والأبعاد النفسية الروحية الإيمانية تساعد هؤلاء الأشخاص؟
1: والحلو يلي أثبتتها الدراسات.
0: نعم،
1: يعني هالقد الدراسات فاتت بقصص، ما بقى بدنا نروح يعني بصيروا يسألوا بعض،
0: مش تنظير، مش تنظير.
1: ايه مثلا حدا عم يعمل عملية كسر ايده بصير يسأل حدا كان كسر ايده، لا، بدنا نرجع للدراسات. صحيح. وللاختصاصيين خاصة بمواضيع هالقد حساسة. حسب الدراسات في عوامل نحن من إلا عوامل الحماية، يعني protective factors،
0: وقائية
1: 100%.
0: نعم.
1: يعني هي ما عم نقول ضمانة ضد الانتحار، وإنما هي كتير مساعدة. من الناحية النفسية في شيء اسمه دعم اجتماعي social support، هو من أقوى العوامل الوقائية، بيعزز الشعور بالانتماء.
0: نعم.
1: وبيخفف الشعور بالوحدة. نظرية الانتحار بين الأشخاص بتقول إنه يعد فقدان الانتماء من المحركات الأساسية للأفكار الانتحارية. أنا لحالي ما عندي حدا،
0: وقديش نفكرها بسيطة هالمشكلة، وهي أخطر مشكلة،
1: وهي أخطر مشكلة ونحن عم نجي عليها. يعني كتير قصص عم بتأدي للعزلة الاجتماعية، ما عم يوصلوا لهيدا الشعور. البعد الإيماني والروحي كمان كتير مهم، الريليجيون والسبيريتيال، هيدي البارتي اللي بدنا نحكي عنها كمان، لأنه الدراسات بتقول إنه في كتير من الأشخاص بيرتبط انخفاض خطر الانتحار لأنه عندهم معنى للحياة، بيخافوا وبيعزز الأمل الهوب.
0: نعم.
1: وبيزيد من التماسك النفسي الاجتماعي. بس بدنا نقول إنه هالعوامل ما بتغني عن العلاج. كمان في أشخاص
0: أكيد.
1: مثلاً بتتعاطى، بتروح بدها تصلي، صلي بس تعالج، عندها عاملة ديبريشن بيروحوا. كتير مهم الصلاة وكتير مهم البارتي اللي عم نحكي عنها، البارتي اللي هي دينية وروحية، بس ما في شيء بيغني عن العلاج
0: أكيد
1: حسب الدراسات.
0: أكيد.
1: أوكي.
0: بروفيسور ريتا عطلة، بدنا نحكي عن فرويد الحلقة مع حضرتك، ما بتكتفي إذا ما حكينا عن فرويد، ومنعرف قديش فرويد حضرتك ما بدنا نقول صداقة أو علاقة، ولكن في تناغم، أوقات بتوافق بكتير إشياء أوقات يمكن لا، بس بعرف قديش فرويد مهم بأبحاث البروفيسورة ريتا عطلة. من بعده أيضا المدرسة التحليلية سموه غريزة الموت، يعني هل يمكن أن يكون الانتحار فكرة فلسفية يعيش البعض ويقدمون عليها بدون أي من هذه العوامل يلي حضرتك ذكرتيها؟
1: مظبوط. سيغموند فرويد هو من مؤسسي علم النفس التحليلي.
0: نعم.
1: وعطول بلجأ لهيدا العالم العظيم بكل الارتيكلات اللي بكتبها والأبحاث، والثيرابي اللي أنا بستخدمها
0: العلاج.
1: هي ثيرابي.
0: نعم.
1: العلاج التحليلي. اللي أنا تخصصت فيه، لأنه العلاج التحليلي كمان تطور وكمان صار في طرائق متقدمة، بس ما فينا مثل ما قلت حضرتك يعني ما نرجع طول للباس للحجر الأساس ومن بعده نكفت العمار.
0: نحن بنعرف أن البروفيسور عطلة مدرسة خاصة أيضا بالعلاج التحليلي هي لحضرتك.
1: بالنسبة لعالم النفس سيغموند فرويد، مفهوم غريزة الموت Death Drive أو Thanatos في إطار التحليل النفسي هو وجود ميل لا شعوري نحو العودة إلى حالة السكون أو الفناء. نيح؟ بس لازم نوضح أنه هذا المفهوم هو نظرية تحليلية، هو طريقة علمية حكوا عنها بعلم النفس التحليلي ومشوا فيها. بس نحن هون عم نحكي عن شيء بعد أكتر، شيء مو يعني هو إذا بدك يعني من من منبلش فيها ومنروح للسلوك الانتحاري. اتفقنا؟ بالنسبة لتفسير الانتحار عنا نماذج مدعومة بالأدلة، يعني نحن هلأ عم نحكي مش بس على النظرية التحليلية إنما على نماذج في بقلبها عدة فاكتورز فيت بقلب بعضها عوامل. نعم. يعني عنا النموذج البيولوجي النفسي والاجتماعي، يعني هو موديل فيت بقلبه البيو سايكو سوشيال، يعني البيولوجي النفسي والاجتماعي، ثلاث مفاهيم بقلب بعضها مش بس تحليلي. نظرية الانتحار كمان، يعني الانتربيرسونال تيوري تبع السويسيد، قدي بين الأشخاص بتفرق من شخص لشخص، نفس الأزمة نفس المشكلة نفس الاضطراب النفسي، واحد أقدم للانتحار واحد لا. عنا نظرية المراحل الثلاث، عنا نظرية التحفيز اللا إرادي. يعني الفكرة اللي بدي أوضحها هون إنه نحن بالنسبة للسلوك الانتحاري في عنا نظريات أكتر كومبلكس أكتر معقدة بتفوت تتفسر هذا السلوك اللي هو بحد ذاته معقد.
0: إذن ننطلق من هذه المدرسة ونتابع بما استجد. بروفيسور عطلة، للأسف الوقت عم بيمرق بعد عنا 10 دقايق، بدنا نفوت هلأ بالمساعدة الطبية.
1: نعم.
0: بروفيسور عطلة، الأشخاص يلي موجودين حوالينا، أصدقاء، معارف، نعرف أنه عندهم ميل إلى أو من بعد هذه العوارض والعلامات التحذيرية اللي حضرتك ذكرتيها خلال هذه الحلقة، المساعدة نحن كأشخاص غير متخصصين إلى أي مدى قد نكون نقدم الحل نمنع عنهم هذا الانتحار؟ يعني حضرتك حكيت عن الإحاطة العاطفية، ولكن هذه الإحاطة كافية؟ ومتى تكون كافية ومتى لا ما بتعود كافية؟
1: في كتير أشخاص، قبل ما جاوب على السؤال بدي افتح بارانتيز صغيرة. مش بس أنت بتعمل سكوب معي، أنا كمان بدي أعمل سكوب معك،
0: كل الحلقة سكوبات من حضرتك بروفيسور.
1: في كتير أشخاص فقدت ناس عزيزة على قلبها،
0: نعم،
1: وما بتعرف إذا هالأشخاص موتها كان مقصود أو غير مقصود لأسباب جمة ما رح نفوت فيها.
0: نعم.
1: وهيدا الشيء عطى هول الناس اللي فقدوا عزيزين شعور بالذنب.
0: نعم.
1: اللي بدي أقوله قبل ما جاوب على هذا السؤال،
0: كتير مهم اللي عم تحكي حضرتك حقيقة. نعم.
1: شعور بالذنب طبيعي نحسه، بس إذا شخص منه عارف ما في يلوم حاله. نعم. ما في يجلد حاله. وهلأ رح جاوب على سؤالك. يمكن للعائلة والأصدقاء أنه يكونوا جزء أساسي من الوقاية من الانتحار، بس دورهم محدود،
0: دورهم محدود، ويمكن بيعرفوا بيكون ما فات قد فات للأسف.
1: 100%.
0: نعم.
1: حسب الدراسات أفضل ما فينا نعمله أنه نسمع للأشخاص يلي هن عايزيننا أنه نسمعهم، الإصغاء الفعال active listening.
0: نعم.
1: تعبير عن التعاطف والدعم. أوكي. تشجيع الأشخاص على طلب المساعدة المهنية، ما نتركه لحاله إذا حسينا بالخطر، إزالة أو الحد من الوصول للوسائل الخطرة، ما نخليه يوصلهم إذا نحن قدرين طبعا، تواصل مع خدمات الطوارئ، لأنه بمطرح بدنا ناخده للشخص وأنه ناخده على المستشفى، الأوسبيتاليزاسيون بتكون خلص، يعني شيء لا مفر منه.
0: نعم.
1: لازم نتجنب أنه نقلل من مشاعره أو نلومه، يي أنت شو ضعيف ولو معقول، أبدا بليز ما تستعملوا هالتعابير يلي للأسف تستعمل كتير، وما نقول أنه هو يضعيف الإيمان أو يضعيف الشخصية. دور الأسرة كتير مهم، بس كمان بدنا نقول أنه ما بيغني عن تدخل العلاجي،
0: يعني ما فينا نقوله للشخص كلنا بدنا نموت وروح.
1: روح ما بدنا هالقد.
0: بروفيسور، سؤال قبل ما نتابع العلاج، مع أنه الوقت كتير حقيقة دهمنا، أحيانا ممكن يكون الأشخاص يلي رايحين على الانتحار والأشخاص يلي حوالينه اثنيناتهم مش عارفين أنه هالشخص هو بهالحالة هيدي، يعني حتى الشخص يلي رايح على الانتحار بيكون مش عارف حلو أنه هو رايح على الانتحار. لهالدرجة ممكن يكون الأمر معقد ممكن أحيانا؟
1: لما بنقول سلوك انتحاري يعني الشخص هو حدد.
0: نعم.
1: إلا إذا رحنا على الأوفردوز.
0: نعم.
1: يعني شو يعني أوفردوز؟ يعني الشخص أخذ مادة وهي المادة سممته أدته أنه يموت.
0: صحيح.
1: ما رح نفوت فيها لأن هذه كمان هي موضوع بحزتها بتتذكر.
0: صحيح.
1: نحن ضلينا سنة نعمل أسبوعيا
0: 100%
1: يجوا يعطوا شهادة حياة بيشنت ونعمل التحليل تبعهم. بس لما نقول سلوك انتحاري بما معناه يعني بعلم الانتحار بأغلب الأحيان بيكون الشخص واعي أنه هو محدد للسلوك بطريقة بده يموت ونحن حكينا على الستابس أنه هو
0: يعني.
1: عنده الفكرة نعم, نعم. عنده الإيديشن عنده الأفكار الأشخاص الحواليه بأغلب الأحيان منهم عارفين
0: نعم.
1: عرفت شو قصدي يعني هو عارف بأغلب الأحيان حسب الدراسات
0: وعارف شو عم بيعمل
1: عارف شو عم بيعمل إنما الحواليه بأغلب الأحيان مش عارفين
0: طيب. بروفيسور ريتا عطلة هلا بلشنا بالعلاج
1: لانه استاذ جان اذا عارفين فتنا هون بعلم النفس الجنائي حضر لي حلقه يلا
0: اكيد اكيد نحن كل حلقه مع حضرتك ننتظرها نحن والمستمعين من يقدم على الانتحار او لديه هذه الافكار ممكن هو يطلب المساعده النفسيه عند اخصائيين ام هذه حالات نادره جدا شخصيا يوم هو بالمبادره
1: هن بلا في منهم يعني في أشخاص بيجوا
0: نعم.
1: بيجوا بيكون عندهم مشكلة معينة قليل يعني ممكن يجي يقول إنه أنا عم فكر هيك وليش عم فكر هيك ممكن.
0: ممكن
1: هو المشكلة وين بعلم النفس علم النفس يلي بيعنى بالسلوك الانتحاري هو ما في مثل ما قلنا ما في اضطراب معين هو الانتحار هو سلوك هو نتيجة عدة فاكتورز
0: ما فينا نقول واحد واثنين وثلاثة
1: نعم وممكن يكون في عدة اضطرابات نفسية بتفوت فيه من هيك بنحدد شو نوع الاضطراب النفسي اللي أدى لهذا السلوك تنحدد إذا هو عزيز. بيجي أو ما بيجي
0: بروفيسور ريتا عطلة الأشخاص الذين يحضرون أمامك وخصوصا أمام البروفيسور ريتا عطلة بعد هذه الخبرات وهذه الأبحاث وهذه النجاحات وأنا شاهد على العصر كما يقولون بعرف كتير حالات حقيقة كنت حضرتك المنقذة لألون السؤال هو التالي ما هو البروتوكول الذي تضعينه ولو باختصار شديد للتعامل مع أشخاص تأكد ميلهم أو محاولاتهم الانتحار
1: لما نقول خطر الانتحار بنقول اوسبيتاليزاسيون دخول مستشفى اتفقنا بس
0: نعم.
1: انا رح احكي عن استراتيجية العلاج مثل ما حضرتك طلبت مني
0: نعم.
1: حسب الدراسات الحديثة نحن ما منركز على كلمة منع الانتحار نحن بنشتغل شيء اعمق بكتير هو سويسايد سويسايد ريسك يعني الريسك تبع السويسيد يعني
0: مخاطر.
1: على نعم ادارة
0: نعم.
1: خطر الانتحار المانجمنت تبعه وبدنا نعالج الأسباب تما يرجع يتكرر مش منخلصه هلأ بيرجع بينتحر تاني مرة
0: نعم.
1: إجباري واحد بدنا نعمل إجراء تقييم سريري شامل
0: وسريع
1: assessment. نعم شو بيتضمن؟ بيتضمن تقييم شدة الأفكار الانتحارية إيديشن طبعاً وجود نية واضحة وجود خطة محددة توافر الوسائل وجود محاولات سابقة وضمن القصص اللي نحن نعملها بالأسسمنت تبعنا
0: نعم.
1: تقييم الاضطراب النفسي الأساسي اللي أدى لظهور هذا السلوك وتحديد عوامل الخطورة ريسك فاكتورز وعوامل الحماية البروتكتيف فاكتورز بنحط خطة أمان دغري أرجنت وهي تدخل مثبت علميا تعرف على العلامات التحذيرية استخدام استراتيجيات التهدئة الذاتية بدنا دغري نبلش بده يفوت مستشفى مثل ما قلنا تيبلش العلاج لانه هون
0: مش الزياره عند حضرتك المستشفى بكل ما يكمل معنا
1: هوسبيتاليزاسيون اكيد لانه نحن لا. هون بمرحله متقدمه جدا
0: يعني فتنا هون بالادويه والعلاج
1: أكيد.
0: النفسي
1: أكيد.
0: وكل هذا الامور
1: علاج دوائي اكيد وعلاج
0: نعم.
1: يعني العلاج الجلسات العلاجيه العلاج اللي نحن بنعمله
0: نعم.
1: لا يغني عن الدوائي يعني في عنا علاج دوائي في عنا العلاج النفسي وفي عنا وجود العائله كمان بتكون داعمه يعني هي كلها كيف في عدة أسباب أدت لو
0: نعم.
1: لظهور هذا السلوك في عدة عوامل بدها تشارك ليكون العلاج منيح وما بقى يتكرر
0: بروفيسور كتير طرح السؤال وأنا حامله لحضرتك خوتي من السوشيال ميديا منحطون أسئلة للمستمعين كتار
1: نعم.
0: بيسألوا منروح عند حيالة بعتذر على هالكلمة ولكن احنا هدفنا نمنع هذا الأمر منروح عند حيالة بسيكولوج هي هالكلمة كتير نسمعها البسيكولوج هو مؤهل أم أنه لا بدأ خبرات مهمة مش عم نستخف أبدا ولكن من حقنا نسأل نحن كصحفيين ومن حق الناس يعرفوا لوين بيتوجهوا بروفيسور لمين بدهم يتوجهوا أول شيء
1: بالسلوك الانتحاري
0: عم نحكي تحديدا على السلوك الانتحاري
1: هون في خطورة بتهدد الحياة بس صحيح. يكون عنا مناس دو لافي تهديد الحياة بدنا نروح على المستشفى بده يصير في دخول بمستشفى يكون فيها قسم نفسي
0: جامعي أكيد ومعروف
1: في مستشفيات كتير في مستشفى ما رح نسمي مش
0: أكيد بس أنه يكون متخصص يكون عنده
1: نعم بده يروح الشخص على مستشفى يكون فيها قسم نفسي
0: نعم
1: ويترك الباقي علينا
0: كتير منيح بروفيسور عطلة متى تخفقون متى تفشلون في العلاج وهل الفشل نسبته كبيرة مع الناس يلي بنروح على الانتحار أنا خلق يعني قديش الشخص في تراكمات بحياته تقرر يروح على الانتحار ما بقى في قوة بالعالم تردعه إلا إذا أمثال بروفيسور عطلة وأمثال حضرتك أي متى بتنجحوا وأي متى بتفشلوا معه ويمكن الفشل يكون مبرر لا سمح الله
1: هيدا السؤال كنت عم قول إن شاء الله ما تسألني
0: ما فينا من نسأل حدا في كل شيء
1: بالنسبة لمنع الانتحار بدي أقول شغلة إنه نعم. حسب الدراسات العلمية الحديثة ما ممكن لأي اختصاصي إنه يضمن منع جميع حالات الانتحار ليش؟ لأنه السلوك الإنساني هو معقد ما في وسيلة بتقدر تتنبأ 100% إنه هالشخص شو حيعمل
0: لأنه ما في سبب واحد
1: 100%
0: نعم
1: بس في شيء اسمه وقاية
0: نعم
1: يعني نحن بدنا نشتغل بكتير جدية بحضور دائم بحضور 24/24 لأنه هيدا الشخص ما فينا نتركه لأنه هو وصل لسلوك انتحاري ما إجا قبل
0: صحيح
1: شو ما كانت مرحلة يعني سلوك الانتحاري
0: أكيد بتخففوا نسبة إقدامه مرتين على الانتحار
1: هو نحن نلقطه قبل ما يقدم على الانتحار وينجح نعم. الانتحار وهون نحن منشتغل تنشوف هل هو يخفي أفكار انتحارية هل هو يرفض العلاج هل هو مثلا كان ياخد أدوية ووقف ياخدها هل هو عم يتعاطى مواد مخدرة
0: نعم.
1: هل هو عنده اضطراب نفسي شديد عنده ضعف بصيرة ما عنده انسايت كمان الانسايت كتير مهم فكل هودي
0: نعم.
1: يعني في عدة عوامل تنقدر نقول قدي نسبة نجاح منع الانتحار مرة أخرى أو لا في عدة عوامل متكاملة
0: سؤال بنعم أو لا مع أنه ما في نعم لا مع حضرتك الإدمان على الكحول والمخدرات والحبوب مهلوسة وأي شيء إدمان عليه يكون حافز إلى
1: بيزيد
0: الانتحار
1: بالنهاية نعم بيزيد نسبة الانتحار نعم طبعا لأنه هي بحد ذاتها في نظرية هي كتير حلوة هي أوردالي يعني الشخص بيعمل نعم. قصص كيف بمبارح حدا شفت حضرت أنا فيديو مصورينه للأسف
0: نعم.
1: صوروه تحمس قب الموتو ووقع عن الموتو وما عدنا عرفنا
0: المغامرات الخطيرة
1: المغامرات يلي بتهدد الحياة
0: نعم.
1: التعاطي الإدمان السرعة الكحول بطريقة مفرطة عم بياخد دواء ما بيسوى يشرب الكول بده يشرب الكول ما هيدي سلوكيات انتحارية ولا لا
0: بعد لليوم في أشخاص بروفيسور من 15 سنة لليوم بيقولوا لي كتر خير الله ما عم نعمل حدا دعاية لبنان بيعرفي كل العالم بيعرفوكي مع حضرتك نسبة النجاح كتير كبيرة قديش مهم الاختصاصي في العلاج النفسي يكون متمكن من العلاج الذي يقوم به
1: ايه استاذ جان لان في شغلة بدي دوي عليها انه بالشغل تبعنا ما بناخد شهادة وبده واحد يضل يدرس يضل يكفي
0: يضل مستمر ليلا ونهارا
1: ايه طبعا لانه هيدا عطول الدراسات ماشي والمجتمع ماشي وللأسف الاضطرابات زايدة فالشخص بده يضله يعمل ابديت ويضله
0: أعزائي المستمعين للأسف حلقتنا خلصت بتحمل بعد أكثر من ساعة كمان ولكن نوعدكم بحلقات أخرى مع البروفيسورة ريتا هيكل حسون عطلة ولكن رح يكون لنا نصايح عن كل هذه المواضيع بروفيسورة ريتا هيكل حسون عطلة الاختصاصية في علم النفس العيادي المتخصصة في التقييم النفسي والخبيرة المحلفة لدى المحاكم وأيضا خبيرة نفسية واجتماعية لدى المحاكم الروحية والمساعدة الاجتماعية في لجان تخفيف العقوبات ودكتورة في علم النفس وأستاذة في الجامعة اللبنانية نشكر حضرتك وأهلا وسهلا شرفتينا أعزائي المستمعين بإمكانكم التواصل مع البروفيسورة ريتا عطلة على الرقم 719973555 شكر للمخرج الإذاعي زميل مارون بشعلاني لكم أطيب تحية جان حتشيتي وإلى اللقاء بوليكلينيك مع جان حتشيتي

0: بنحييكم مستمعينا ومشاهدينا من إذاعة لبنان الحر بحلقة جديدة من لقاء حر أو حوار حر. بهيدي الحلقة مستمعينا ومشاهدينا رح نستضيف النائب غياث يزبك، وطبعا اليوم مواضيع النقاش هي مواضيع متشعبة ولكنها بتركز على الموضوع السياسي الذي له علاقة بالمفاوضات الجارية اليوم في روما بين لبنان وإسرائيل، وتتركز على كيفية تطبيق صيغة الإطار، بالإضافة إلى ذلك المواقف التي تعلن في الداخل والتي لها علاقة بهذه المفاوضات وبنتائجها وتطبيق المناطق النموذجية، وأيضا ما يجري على صعيد المنطقة وتحديدا في الخليج، حيث هناك التصعيد العسكري يتواصل ويتصاعد بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية. أهلا وسهلا فيك أستاذ غياث.
1: أهلا فيك.
0: يعني بدي بلش من المفاوضات اللي عم بتصير حاليا بروما بين لبنان وإسرائيل، جولة جديدة من شان يشوفوا كيف بدنا ننفذ يعني أولى الخطوات بصيغة الإطار اللي إلها علاقة بالمناطق النموذجية، الانسحاب الإسرائيلي مقابل نزع سلاح حزب الله في هذه المناطق. هل برأيك ستكون الطريق سهل بظل المواقف المتشددة التي يعلنها حزب الله ورفضه لتنفيذ أي خطوة؟
1: أكيد واضح أنه الصعوبات اللي عم بيواجهها لبنان اليوم، المفاوض اللبناني إذا بدي أعمل فيها هيك نسب مئوية، في أكثر من 50% من الصعوبة التي تسقل المفاوض وتجرده من قدرته على أعطاء الوعود أو الالتزام بما يعد به، هي رجع لسطوة إيران على حزب الله واستسلام حزب الله لإله، وعدم رغبته بوضوح شديد وبوقاحة شديدة أنه يعطي الدولة ما لها ما لها. أستاذ بسام، اللي حزب الله اليوم عم بيعمله هو الذي يعطي إسرائيلي كل هذه الأسباب والأعذار للمزيد من التصلب. هي إذا أخذنا فقط أنه المعركة القائمة اليوم بالتفاوض على المناطق النموذجية هي فقط مجردة فيها لاعبين أساسيين، الدولة اللبنانية ودولة إسرائيل، الأمر اللي هو صراحة منه لا يستقيم ومنه واقعي، لأنه حزب الله اليوم هو يربط لبنان بمسارات التي بدأت تلتهب شيئا فشيئا وبطريقة فاقعة اليوم بسقوط كل يعني مسارات التفاوض التي كانت قائمة بين إيران والولايات المتحدة عبر إسلام أباد أو عبر سويسرا. فنحن اليوم بهذه المتاهة، في شيء لازم يكون ثابت، وهذا ليس انهزاما وليس استسلاما، وما يخبرونا مثل ما الشباب بيحكوا فيه بالإعلام الأصفر أنه هيدا انبطاحا، لا هيدا مش انبطاح ولا انهزام ولا أي شيء آخر، ولكن يجب أن ننطلق نحن من واقعة أساسية أنه أول شيء الدولة اللبنانية التي تفاوض هي سيقت إلى هذه الحرب وهي منا رغبين فيها، سيقت وأجبرت على التفاوض وهي لم تكن في هذا الوارد، وثلاثة ليست هي من يطلق النار وليست هي التي بالفعل لها المونة على هذا الفصيل المسلح الإيراني من حملة الجنسية اللبنانية اللي بيمثله حزب الله في لبنان. كل هذه الأسقال تقع على كاهل المفاوض اللبناني قبل ما نوصل لنشوف كيف بدنا نحكي وعلى أي مستوى على أي ليفل مع الإسرائيلي. الإسرائيلي بالمقابل كان واضحا ما في شيء بيقلع من دون ما يكون في ضوابط للسلاح نحو نزعه،
0: بنزع السلاح بشكل كامل،
1: نزع السلاح،
0: وهذا مطلب لبناني على فكرة،
1: وهذا يعني مطلب لبناني، وهذا اتفاق الطائف، وهذا يعني تعبوا الناس من تكرارنا، ولكن التكرار بيفيد هون لأنه عم بينلعب كتير على ذاكرة الناس، وعم بينلعب كتير على المنطق، وعم بينلعب كتير على الوعي الوطني اللبناني، ما لنا وما علينا قبل أن نواجه أعداءنا. الدولة اللبنانية التي يقودها اليوم الرئيس جوزيف عون والرئيس نواف سلام بمعية 85% من الشعب اللبناني ومن القوى السيادية للقوات أحداها معهم، عرفت كيف؟ نحن معروف أنه نواجه خارج إطار أي معركة أخرى نتجت من بعد 27 أو من بعد 2 أدار. نحن نعمل نقوم بمعركة تاريخية طويلة الأمد موشات بالدم لتطبيق اتفاق الطائف الذي لا يقبل بأي سلاح. لذلك اليوم هودي المنطق لازم يرجع يتكرس بروس الناس. اثنين مطلوب من الرئيس جوزيف عون يكون عنده مونة على الإسرائيلي وعلى الأمريكان اللي عم بيلعبوا لعبة استراتيجية ليس أقل وجود إسرائيل من عدم وجودها. عم بحكي بالليترالي بالمفهوم العسكري للكلام، عم بحكي بالآن بالشخصي وجود نتنياهو في السلطة من عدم وجوده، وزيت شيء بالنسبة هذا الأمر ينطبق على ترامب.
0: صح.
1: مطلوب من الرئيس جوزيف عون الذي المسخم بالجراحة المطعوم بظهره 100 طعنة من قبل إيران وحزب الله
0: بارح هدد وعلنا النائب رامي أبو حمدان
1: مثلا، فمطلوب منه يمون أكثر من رئيس نبيه بري على واللي هو الأخ الأكبر على حزب الله، أنه هو وهن بموقع الأكل القتلة وهن بموقع المهزوم، مطلوب منه هو كلهم رئيس اللبناني يعمل كل هالمونة الكونية على قوى لا تمت إلى لبنان بصلة لا تربطنا صلة ظرفية مصلحية اليوم تقاطعات كانت لم تكن موجودة قبل 27. مطلوب منا اليوم بينما الرئيس نبيه بري قاعد ناطر مين على ضفة النهر، مين
0: يمكن
1: مين؟
0: ناطر مذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية يلي بطلت موجودة،
1: وهيدي بطلت موجودة. وهون برجع بفتح الهلالين لذكر الناس اللي كمان عم تتعرض لعملية ضرب بذاكرتها وبدماغها، انه وقت اللي اشدد الرئيس ونحن معه على فصل المسارين والملفين عن اسلام اباد وحده ولبنان واسرائيل وحدهم، نحن اليوم بوسط هذه اللحظة المتفجرة التي تعطي كل الحق وكل الاحترام لمن قرأ قبل واستشرف قبل وقوع الكارثة اللي هي نتجت اليوم عن سقوط إسلام أباد، وبدأ معركة طويلة عريضة نحو السيطرة على هرمز واحتراق الأوراق في يد إيران جعلها اليوم تخرج الجوكر اللي بإيدها اللي هو سيطرتها على الحوثيين وتهديد باب المندب. يعني هيدي المعركة كيف بدها تنتهي؟ نحن الرئيس الأمريكي والمنتصر عسكريا هو الإسرائيلي على إيران بمعركتهم ضدها هزموها عسكريا لكنها لم تهزم بمفهوم غطرستها وتمسكها بالسلطة وعدم سؤالها وعدم اكتراسها بالكارثة البشرية والإنسانية والاقتصادية التي حلت بالشعب الإيراني. وصل الرئيس ترامب المعروف أنه هو زلمة كمان فينا نسميه يقف على حد التهور، أنه خفف من طحشته العسكرية وقال لك أنا بلجأ إلى حصار اقتصادي عليها لإيران مع الاحتفاظ بقوة العسكرية العقابية في حال جد أي شيء علينا، ولم تتحرك أنملة إيران بهذا الموضوع لا إنقاذا لشعبها ولا تفكيرا بجيرتها والمنطقة، ولا تزال تخرق كل المواثيق وكل العقود الأخلاقية وكل مفاهيم الجيرة من خلال وهي تعتقد أنها بهذه الطريقة تحافظ على النظام.
0: طيب هل
1: بس بدي كفي الكلمة تقول أنه أنتوا كان بدكن يانا نكون مربوطين بإسلام أباد يا رئيس بري ويا مجموعة اللي هي عم بتشد معه، كان بدكن يانا نكون هناك لبنان ورقة محترقة مثل ما تحركوا الحوثيين مبارح على باب المندب وقصفوا السعودية انه حزب الله يكون هو ممسك بهذه الورقة ومسلمة للإيراني بهذه حفلة العربدة اللي عم بتصير اليوم على مضيق هرمز.
0: بس اليوم في تخوف انه كمان إيران تطلب من حزب الله يرجع يشعل الوضع بلبنان، لانه كمان هو من مصلحته اشعال الوضع بلبنان لانه رافض تنفيذ اي خطوة من خطوات صيغة الإطار بين لبنان وإسرائيل، وبالتالي يمكن إذا إسرائيل جربت تنسحب يمكن حزب الله يفرض عليها عالم الانسحاب بالقوة، يمكن يصعد الوضع العسكري لحتى إسرائيل ما تنسحب لأنه هذا يحقق إنجاز للدولة اللبنانية، وبالتالي هو لا يريد هذا الإنجاز للدولة اللبنانية، يريد أن يحقق إنجازات لإيران. شو بصير هون؟
1: صحيح اللي بصير هو اللي توقف بهالفترة الهدنة البسيطة اللي شهدناها واللي هي متعرضة لكثير من الخروقات بالشهرين اللي مرقوا، وإسرائيل ستستبيح ما تبقى من لبنان بكل بساطة وبكل أسف. هذا الكلام وارد. ولاحظ شغلي أنه عندما بتدخل أنت بمرحلة انكسار عسكري، في بالبروتوكولات العسكرية انسحابات تكتية، انكفاء، بحث عن هدنة قبل ما توصل للاستسلام، ولكن ولا مرة بجيوش العالم إلا بالقصص الميثولوجيا اليونانية أو بالمسادة، شعب أغلق على نفسه أحرق نفسه. الإيراني اليوم وحزب الله عم بيعمل ذات الشيء، في حال ضل ماسك هيدي الاستراتيجية وهذه التكتيكات بعده عم بيستعملها، واللي جربها أكثر من مرة وجرت عليه الموت وجرت على لبنان الخراب. إذا مطلوب منه اليوم أنه إيران ترجع تدعس عدسة البنزين وتقول له قلع أيها المحرك اللي أنا مشغلته بلبنان اللي اسمه حزب الله، معناتها بيكون هو رايح إلى المزيد من الانهيار ورايح إلى المزيد من أهراق الدم. هاي عبسية، عبسية من حكى عنها بكل كتب التاريخ.
0: طيب بالمواقف السياسية اللي حكيت عنها للرئيس الجمهوري ورئيس الحكومة، هي مواقف جيدة جدا وممتازة، والحكومة عم تاخد قرارات وأخذت قرارات، ولكن بس عم نوصل لمرحلة التنفيذ عم بيكون في اللغط الكبير أو المشكلة الكبيرة، أنه نحن كيف بدنا ننفذ؟ بننفذ بالقوة؟ حزب الله رافض التنفيذ بتبوله بالحسنة. كيف بدنا ننفذ؟ فينا ننفذ بالقوة أو ما فينا ننفذ بالقوة؟ خوف ساعة من حرب أهلية، ساعة من فتنة، ساعة من انقسام الجيش. طيب كيف هيدي الدولة اللبنانية بدها تكسب مصداقية الولايات المتحدة والمجتمع الدولي والمجتمع العربي أنه هي رايحة فعلا تنفذ ما هو مطلوب منها؟
1: ما في شك أنه هذا تحدي كتير كبير عم بيواجهه العهد، عم بيواجهه الرئيس وعم بيواجهه الرئيس سلام. ونحن بلقائنا الأخير معه كان الترجعجع واضح بالقصر الجمهوري أنه يا فخامة الرئيس، أنت بوعيك وبصدقك وبإقبالك النظيف على العمل السياسي بمواجهتك لجزء الأشرس من الدولة العميقة اللي بمثلها اليوم حزب الله، أهديت مومنتوم الانطلاق وفترة السماح التي يستغلها كل عهد أو كل مدير شركة أو كل إنسان بيستلم مؤسسة جديدة، بتنعطاه فترة سماح، وهالفترة السماح إجمالا تتراوح حسب المهمة اللي بيكون عم بيخدها الإنسان بين 4 أشهر و6 أشهر. أنت عطيتهم أكثر من سنة ونص، لا هن تلبننوا ولا هن تراجعوا ولا المعطيات العسكرية الكارثية اللي وقعوا فيها وقعوا البلد عطيتهم أي أمثلة، وهن جماعة تحشين بهذا الاتجاه. طيب إذا كنا نحن خايفين من الفتنة، ليش اللي عم بيصير هيدا هو مش فتنة؟
0: أسوأ من الفتنة،
1: هو أسوأ من... إذا خايفين من الدمار، الدمار قائم. إذا خايفين من الموت، الموت قائم. اليوم بهذه اللحظات، وما كان عم بأستزاله، كان عم بيعمل نوع من عصف فكري، هو برينستورمينج أخوي ومن حدا يريد لهذا العهد واللي يريد لهذا البلد النجاح، أنه فيك أنت بالتدرج وكمان بالمفاهيم العسكرية وبحسب الكتب العسكرية بالتدرج تبلش أنت تحسس حزب الله أنه لم يعد حر، لم يعد مساراته سالكة، لم تعد الامتيازات اللي كان يتمتع فيها قائمة، وهو موجود اليوم جغرافيا بمطرحين ونص بالجنوب في ضربة كبيرة، وعندك مخزون البقاع، خزان البقاع البشري والمقاومات،
0: الضاحية الجنوبية،
1: وعندك الضاحية الجنوبية. في بلش هنيك الجيش يتحرك على تخوم هذه الجبهة. أنا إيه لمن أول نهار من المعركة ب27 فينا نتحرك على هذه التخوم، وما بيقدر يواجهك وما بيقدر يطلق رصاص عليك. اثنين، اليوم في القضاء يجب أن يتحرك مع كل من هو بمفاهيم القرارات اللي صدرت باثنين وبخمسة آب وباثنين أدار جعل نفسه خارجا عن القانون عمليا، يعني ما في التزام. نحن تعرضنا ظلما كقوات لبنانية، وحضرتك شاهد على عصرك كصحافة، تعرضنا ظلما لاتهامات هائلة عنوانها الأساسي هي تأليف مجموعة أشرار وشو بيسموه الأذى، الحاق الأذى بعلاقاتنا مع دول صديقة.
0: مزبوط. اليوم يمكن ذكرى كمان صدور حكم البراءة،
1: صدور حكم البراءة
0: بكنيسة سيدة النجا،
1: سيدة النجا. فهيدي كانوا يدبروا لنا إياها، يدبجوها معلبة وتجي عند العضوم أو عند الأجهزة العسكرية ولبسونا إياها، وكانت ظلم. واليوم سيدة النجا هي أكبر عنوان فاقع وصارخ في وجه ال ال ال شو بسمون هود العسكر والميليشيا، النظام الأمني اللي كان أرسته سوريا في لبنان. وهذا واضح اليوم حزب الله هو عن جد وعن حق وعن واقع تنطبق عليه هذه التفاصيل وتنطبق عليه كل هذه الاتهامات، ويجب على الدولة أن تتحرك لحماية السلم الأهلي وحماية العلاقات اللبنانية مع الدول العربية ومع الدول الصديقة. الشتيمة على الدول العربية قائمة من أعلى المراجعيات تبعه السياسية وفي إعلامه، وبذات الوقت جر لبنان إلى الحروب بطريقة متكررة، وارتباطه المعلن السافر بألسنة ناسه بدولة أخرى غريبة هي دولة إيران. طيب إذا القضاء هلأ ما بده يتحرك بهذا الإطار، وهذا منه أبدا قمع سياسي ولا كيدية، هذا واجب اليوم على القضاء أن يتحرك تلقاء فيه. ما عم نقول له أنت عم تصب رئيس جمهورية، ولا عم بقول له أنت عم تعتدي على القوات اللبنانية بجرايدك صفرك اليوم بطالع متخبرية، هي تفصيل. نحن عم نحكي بالعمل ما يسقط لبنان في هذه المتاهة الدموية القاتلة، القاتل معروف، المحرض معروف، المستفيد من عملية القتل معروف. طيب هو ثلاثة عناصر إذا متوفرين عند القضاء، إذا وحدة ناقصة منهم القاضي ما بيحكم، ثلاثتهم موجودين بأمثلة بتبلش ما بتنتهي، بتبلش ما بتنتهي. بس عم بحكيك ب 2023 2026، مش رح أرجع لل 2006 ولا رح أرجع ل 7 أيار 2000 ولا رح أرجع ل 2007 2008. كل هالأشياء خرج منها حزب الله منتصرا، حطتنا كلنا سوا بالزاوية عم بيلومنا أنه نحن طعناه بظهره. كل الأذى، مليارات الدولارات التي أوقعها في الاقتصاد وعشرات ومئات وألاف القتلى والضحايا اللي أوقعها من دون أي محاسبة. طيب هيدي جزء تاني. ثلاثة، أنا بقراراتي الحكومية يفترض أنه هن إذا منو عجبهم يتفضلوا يستقيلوا من الحكومة، هن حاطين إجر بالبور
0: بدو يستفيدوا من الحكومة،
1: وحاطين إجر بالفلاحة، وحاطين إجر بالدستور عبر وجودهم بمجلس النواب وعبر القيادة السيئة جدا والإدارة السيئة جدا لعمل المجلس النيابي التشريعي. ونحن قاعدين عم نتفرج عليهم عشو خايفين من الفتنة. يعني ما خبرتك مرة خبرية عنا مختار فوق بأحد الضيعة، راح اشترى بارود وحطها بالخزينة. قالت له مرته لك يا زلمة عمرك 80 سنة، انت بعد راح تحمل بارودة؟ قال له بيتنا على طرف الضيعة وبركة اجوا الحرامية، اجوا هون نهار. قالت له عم بحرطوا برا، قال له لا تخافش البارودة بالخزينة. فاتوا على البيت قالت له صاروا بالكوريدور يا مختار، قال له لا تخافش البارودة
0: بالخزينة.
1: قالت له سرقوا البارودة. طيب اذا انا اليوم مؤسسة عسكرية طويلة عريضة فيها 75,000-80,000 عسكري، ميزانيتها هائلة، عم تتلقى أحسن أنواع التدريب، وعندها ما يكفي لمقارعة الحالة الداخلية الانقلابية بكثير من الكفاءة وبكثير من التكافؤ. ما حدا يقول لك أنه حزب الله أقوى من الجيش،
0: لا أكيد من
1: الجيش. واثنين، الحجة معه الواجب يفرض عليها حماية الناس، عرفت كيف؟ واللبنانيين يعلقون أهمية كبرى على أن هي تكون الأداة التنفيذية لمظلة الدولة اللي قرروا كلهم يستظلوها.
0: بس في ناس بتقلك أنه هذا الجيش ينقسم، وأنه في حزب الله بيهدد عم بيقول أنه أنا بقدر أخرب الجيش من جوا.
1: أنا بقلك إياها، أتحدى أنه عسكري واحد من كل طائفة بقلب الجيش، من أي طائفة انتمى إلى أي طائفة انتمى، بيترك الجيش. ما حدا بيترك الجيش على متاهة. نحن منا بزمن الحرب الأهلية، منك اليوم تعمل انت ست شباط بيطلع معك لواء شيعي بيروح بصير بمطرح تاني، ولواء درزي بيلحق قطيعه، ومسيحيين بيلحقوا مدرمين. أبدا. اليوم الواقع مختلف تماما، الدولة قائمة، الجيش عنده منظومة قيم منضبط داخلها، واثنين خي إذا بدي أحكي أنا بالمصلحة، وين مصلحتك اليوم أنت؟ تكون بالدولة ولا تكب حالك مع ميليشيا؟ إذا بدي أحكي هيك. لذلك أنا بعتبر اليوم أنه لا قدرة لأحد على استفزاز الجيش خارج إطار الأصوات الضفادع والنقيق اللي بتسمعها من هون ومن هون ومن هون. ولذلك وبعدين هالجيش لازم شي مرة من 1943 لليوم يبرهن أنه هو حامي هذه السلطة، مش يعني يحتمي بالسلطة، وعندما يطلب منه أي شيء بيطلع عليك بهالمنظومة الأسباب من سنة 52 بنسمع. لذلك في تجربة اليوم، في واجب، وفي عيون تنظر إلى لبنان، في أمال كبيرة معلقة عليه من الدول الصديقة. هذا الجيش يجب أن يبدأ بلعب دوره بتنفيذا، وهو لا يحق له أن يحلل سياسيا وأن يتخذ قرارات سياسية يحلل فيها القرارات التي تصدر عن السلطة السياسية. هو عليه أن ينفذ ما تطلب منه، ما بيقعد هو يقدر يفلسفها ويعمل لها قراءات مختلفة ويتركها هيك على عواهنها للأمور. ما بتركب بقى هيك. وهيدا كلام من صلب محبتنا نحن للجيش وطوقنا أنه يلعب دوره. ما بقى فينا نحن نقعد على جنب وننطر الحلول السياسية تخرج من الجيش اللبناني مشاريع سياسية.
0: استاذ غياس يزبك، يعني بتعتقد بعد في إمكانية لأنه لبنان يقول أنه تركوا لنا موضوع السلاح هذا شأن داخلي نحن منعالجه، أو أنه لا نحن خلص وصلنا لمحل لن يكون هناك أي علاج في لبنان إن لم يكن هناك خطوات عملية وفعلية بموضوع السلاح؟
1: صحيح. الاحتمال الثاني هو لازم يكون في حلول عملية، وهيدي صدقني، وهون أنت حطيت إصبعك على لب الأزمة اللي نحن واقعين فيها اليوم. استاذ بسام، إذا بدك تكسب من الإسرائيلي اليوم أنت مساحات من الأرض، مش من خلال أداء الجيش بالمناطق النموذجية، هيدا تحصيل حاصل إذا صار الاتفاق على هالمناطق النموذجية. أنت إذا بدك تكسب أرجحيتك وتكسب احترامك وتفرض على الإسرائيلي وتضغط على الأمريكاني يضغط على الإسرائيلي والدول العربية المراهنة على لبنان تكسب ثقتك، يجب أن يبدأ الجيش بهذا العمل. بتكون أنت أنقذت الدولة وأنقذت نفسك كمؤسسة، وبتكون أنت سرعت عملية وشلحت إسرائيل كل الحجج اللي عم مسكتها بإيده، ومن ناحية تانية بتكون شلحت حزب الله اللي عم بيراهن على أنه هو حامي الدولة وهو اللي دمرها ويجب أن يحتفظ بسلاحه. عندما يلعب الجيش اللبناني هذا الدور بيكون أفحم الإسرائيلي الذي يراهن على الصقور في لبنان كي يبرر وجوده، وأفحم حزب الله الذي يراهن على الصقور في إسرائيل كي يبرر الاحتفاظ بسلاحه.
0: طب قديش عندها استعداد إيران لحتى بالفعل يعني تتخلى عن هذه الورقة أو تسمح للبنان أن يكون يتعاطى مع هذه الورقة بشكل مستقل؟ لأنه بالآخر ورقة حزب الله اليوم بالنسبة لإيران يمكن بتساوي أهمية ورقة مضيق هرمز وأهمية الملف النووي يمكن.
1: ليك بقول لك، إذا أنت مراهن على إيران ما فيك تراهن على إيران،
0: بس فيك تكسرها بلبنان؟
1: فيك تكسرها بلبنان من خلال هذه الخطوات المتدرجة اللي بتبرهن دولة فيها من خلال عبر جيشها وعبر مؤسساتها أنه هي تخرج من مرحلة الفتوة إلى مرحلة الرجولة، من مرحلة عدم الثقة إلى مرحلة الثقة بالنفس، أنها هي مؤهلة وهيدا واجبها والشعب معها والناس معها والمنطق معها، ومن يقتل غطرسة ومتمسك بسلاحه فاقد الحجة، هو مسلح فاجر يعني متمسك بوسيلة عيشه وكرامته اللي هي هاي البارودة. وزيت الشيء بالنسبة للإيراني، ما فينا نطلب من هذه الدول. إيران اليوم اللي كل الدول منظومة دول الإمارات وصولا إلى الكويت وعمان، عمان تضربها كانت مركز للوعد، كل ما فشل طلعت وعشية بتلفن له بقال له أهم شيء وحدة الموقف وأهم شيء الدول الإسلامية تضل على رأيها وتضل كذا، وهلا بيروحوا بعزوا
0: تلفن وعزوا القطريين وضربوهم
1: يعني حالة انفصام هائلة، ما فيك بقى تعول على هذا النظام. مرة كان فاجر ومعتبر حاله هو مسيطر على أربع عواصم، وهلأ هو مهزوم ومضروب على راسه، يعني فجوره مضروب، ما ما ما يعني مدعوم بجنون. ما فيك تطلب منه أي شيء، ما فيك تطلب منه أي شيء. أنت لازم هلأ تستغل الفرصة القائمة. إذا كان في من حلول، أنت رحت سلكت الطريق الصحيح من خلال التفاوض المباشر بينك وبين إسرائيل عبر الولايات المتحدة، تبني جدار عظيم تمنع الموجات الساخنة اللي بدها تبلش تلفحنا في حال توسعت العملية بمنطقة الخليج. والشيء اللي لازم نقراه كتير بخوف ولازم نتحسب له، أنه سقوط التفاهمات التي قامت، الهشة التي قامت لإسكات البندقية بين اليمن والعربية السعودية، ومخاطر استخدام باب المندب بهذا الموضوع، يعني ولعت حرب الشرق الأوسط بكل مفاهيمها وبكل أبعادها. بهذه اللحظات الدول الصغيرة مثل لبنان عندها خاصية أنه هي ما إلها بهالمعركة الإقليمية، عليها أن تعمل جدران فصل وحماية من خلال تسريع بالعمل الدولتي لتثبت نفسها، لتقدر تعلن حيادها وسط كل هذه الحروب القائمة بالمنطقة.
0: استاذ غياس، يعني حزب الله لمواجهة هذا الواقع اللي عم تحكي عنه بيقول انه انا معي اكترية عند اللبنانيين بتأيدني وتأيد الحرب وبتأيد القتال الإسرائيل. يعني في حزب الله، في حركة أمل، في التيار الوطني الحر، هلأ انضم لأنه الحزب التقدم الاشتراكي، في المردة، انه هودي بشكل ونسبة كبيرة. مين في بالباقي؟ بوجهن القوات وحزب الكتائب وحزب الوطني الأحرار وشوية مستقلين. يعني هذا المنطق عم بيروج له الحزب انه ليكو انا معي مروحة كبيرة من القوى السياسية يلي بتأيد العمل اللي عم بعمله.
1: إذا بتفكفك هذه المروحة، أول شيء شو وزنها بالمعادلة السياسية؟ هي وزنها لا شيء. بالمعادلة العسكرية وزنها لا شيء، وعم تتموضع وراء حزب جاب الدمار للبلد. إذا هي هذه الفئات بتريد أن تلبس وسام العار هيدا على صدرها إلى أزمان طويلة مقبلة، فيها تروح بهيدا الاتجاه، وفيها تتموضع بطريقة باردة وكأنه نحن اليوم عم نصوت على رئيس بلدية. انت عم بتصوت على وجود وعدم وجود الدولة، وهذا التموضع اليوم هو يسجل عليك، وبتكون انت عم تعطي لايسنس لحزب الله، رخصة لحزب الله للمزيد من القتل والمزيد من الدمار، بمقابل أي شيء، بمقابل الاحتفاظ أو الرهان على أنه ممكن هذا الخط يربح أو يخسر، كون أنا حجزت لإلي معه موقع بالنفعية السياسية. شو
0: يعني مصلحة سياسية أو مصلحة شخصية؟
1: رخيصة وغير مكفولة وغير مضمونة وغير شعبية، وما حدا بده إياها. إذا بتروح اليوم على الحزب الاشتراكي، هواجس النائب السابق رئيس الحزب وليد جنبلاط، هواجس مشروعة، كيف بيخرج هواجسه ويدافع عنا بمنظوره هو الشخصي، هيدي شغلة عائدة لإله. هو يريد أن يبقى إلى جانب نبيه بري حتى الغرق الأخير هو على ظهر هذه الدولة العميقة الباخرة تبع المتهالكة. ولكن خلينا نقول كمان، وأنا بسمح لنفسي بهيدا الإطار ومن محبة أقول، أنك مش هذا هو وجدان الطائفة، مش هذا الطائفة الدرزية الكريمة. ليس هذا ما تريده أبدا. مع احترامي للهواجس التي تدفع وليد جملاط إلى أخذ هذه القرارات، ولكن ليس هذا وجدان الشعب، وأكثر من هاي قبل الوجدان والعاطفة، ليس هذا هو منطق الأمور، وليس هكذا تخرج مصلحة لبنان. ونحن منعرف كتير منيح سقطت مفهوم احتماء الطوائف ببعضها أو احتماء الطائفة بدولة خارجية من أجل البقاء والحفاظ على نفسها، هيدي سقطت. لذلك نحن اليوم إن كنا قليل وإن كنا كتار، وهون مش عم بحكي عواطف، كنا على عدد صبيع اليد الواحدة اللي كنا حاملين هالمشروع السيادة بال 75. وقيل لنا هذا الكلام يا أستاذ بسام، إنه مينكن أنتوا وحدكن توفيكن توجهوا ياسر عرفات؟ رجعوا قالوا لنا مينكن أنتوا وحدكن، أمريكا بعدكن وبيكر وظف الأسد فيكن وأخذوا الطائف وسرقوه وشيلوه وحطوا، خلاص اسكتوا دجنوا حاولوا تخرجوا مصالحكن من هذه الدولة السورية الناشئة اللي هي عم تعطي فصحات لكل الطوائف بشرط أنه يكون الانبطاح عند بيت الأسد، وهون تصح الانبطاح. وقفنا بوجه هذا المنطق وكسرناه. نحن نداءنا من القلب إلى كل شركائنا بالوطن ليس ضد طائفة شيعية وليس ضد فئة على فئة. إذا بتجي بتاخد اليوم الإجماع الوطني الإيفانتاي المروحة الوطنية بتلاوين الطائفية كلها بتشكل فوق 85%، لا تريد ما يريده بعض الساسة من طوائفهم ما بيقبلوا هالشي، لأن أنت عم بتجيب له، أنت بتعرف شو عم تعملون، عم ترجع أنت تعمل استنساخ وأعطاء روح جديدة وحياة جديدة لهذه المنظومة التي خربت لبنان من 1975 لليوم. شو بيبقى من لبنان وشو بيبقى من ولادكم وأي استقرار رح تجيبوا وأي أعمار رح تجيبوا مع حزب الله؟ هل أنتوا رح تروحوا تتموضعوا إلى جانب إيران إن بقيت وكوريا الشمالية والدول المارقة في هذا العالم؟ هيك بتكونوا أنتوا عم بتأسسوا لاستقرار لبنان؟
0: طب ما هون السؤال، يعني كل الهذا اللي عم تحكيه بالعقل والمنطق صحيح، بس ولكن عم نشوف بصفوف الطائفة الشيعية اللي هي أكثر طائفة دفعت الثمن، ما عم نشوف ردة فعل يعني على ما يقوم به حزب الله. بيطلع حزب الله بيخبرهم لا لا لا لبيئته انه انا ما بدي هيك وما بدي هيك وما بدي هيك وضد وبدي قاتل وبدي حارب وبدي شير وبدي حط. ما بيقول لهم ايمتى رح ترجعوا على بيوتكم، ما بيقول لهم كيف بدكم تعمروا بيوتكم، ما بيقول لهم اذا بعد رح يموت ناس ولا مش رح يموت ناس، ما بيقول لهم اذا رح يفوت بالحرب عن جديد او رح يفوت حرب عن جديد. طب هودي الناس يعني ما يعني مش شغلتهم يحاسبوا هالجهه السياسيه؟
1: بلا، بس بالوضع اللي هن موجودين فيه اللي هو وضع مبكي، دمرت بيوتهم، دمر أولادهم، والذي تسبب بالدمار والقتل بعده حامل سلاحه فوق راسهم. ما بدي أجلدهم أنا وأقول لهم اعملوا هذه الثورة. بذكرك بشي بسام، بيقوم مرة الشيخ بشير قدم وسائل إعلامية بيدعي فيها أخواننا من غير طوائف في لبنان وتحديدا المسلمين إلى انضمام إلى ورشة المقاومة والتحرير التي هي آتية آتية وستنتج حرية واستقلال جديد للبنان. وشو بيعمل؟ بعقب على هالكلمة وبيقول إذا جئتم بتكونوا أنتوا سرعتوا وبنكون عملنا عمل جماعي وطني يؤدي إلى استقلال لبنان، وبيكون بالفعل سجلنا لقلنا استقلال لبنان الثاني والحقيقي والناجز مع بعضنا. هي كلام سنة 82 قبل ما يستشهد. وإذا ما قدرتوا أو لم ترغبوا أو ما كان عندكم القدرة تقوموا بهذا العمل، نحن سنقوم بذلك عنكم وحقوقكم رح تكون محفوظة بالدولة ورح تكونوا أنتوا أحرار متساوين بيننا وبينكم. نحن هجمنا كمسيحيين دائما ولكن دفعنا كلبنانيين. هذا المنطق يستقيم اليوم، وأنا ما بدي زيد على حرقة أهلنا الشيعة اللي هن تحت ظلم الموت وتحت ظلم حزب الله وقبله الديو السوري الإيراني اللي فتك فيهم كمان أكتر وأكتر. ما بدي زيد عليهم وأطلب منهم أكتر، أنا بتركها لضميرهم. بلحظة ما ستنضج حركة أو انتفاضة ما تتحرك. واثنين، ما بدي أنا أجلد الأحرار الأبطال من أخواننا الشيعة اللي هن عم بيطلعوا على كل وسائل الإعلام وعلى الشاشات وعم بعرضوا حالهم للموت وللاغتيال وللظلم وللقهر، ولم يتبدلوا ولم يبدلوا رأيهم أبدا، ومطالبهم بتشبه مطالب معظم اللبنانيين. لذلك لازم نحن نعرف كتير منيح أنه الطائفة الشيعية كمان تتعرض بدورها إلى احتلال سافر مش احتلال مضمر، ومن يقرر عنها هو حامل المسدس. الاتحاد السوفيتي استاذ بسام ما كانوا مليونين، حملت البطاقة من
2: الحزب الشيوعي.
1: الحزب الشيوعي وكانوا حاكمين عشرات الملايين بالنار وبالكجبي والجولاج والنفع سيبيريا. إجا تريجر معين ووعي معين انقلب بظهر انه كل الشعب الروسي ما بده الحزب الشيوعي. هلا قد تأتي الامور بطريقة هادية ومنسقة وبسيطة، ولكن هيدا منه متاح بالنسبة لإخواننا الشيعة اليوم بلبنان، كما بالنسبة لكثير من اللبنانيين اللي هن بموقع رمادي، وأنا هو بلومهم أكثر من الشيعي غير المنتفض، اللي هن صيادين فرص، مستقلين، متراجعين، منكفئين،
2: هو ألسنة
1: تنتقد ولا تعمل،
2: عندهم موقف رمادي يعني.
1: ايه؟
2: وسطيين بسموا حلو.
1: ايه بقى هو المسيح رفضهم. ما فيك تكون أنت وسطي أمام الشر وأمام الظلم وأمام العدالة، يا بدك تكون معه يا بدك تكون ضده، أشرف لك. فهالقراءة أنا ما عم بعمل قراءة هيك ملطفة أو وجدانية، ولكن أنا بخبرتي وبمعرفتي وبخبرتك ومعرفتك بتحس أنه اللي أنا عم بحكيه هو الواقع، ولا وهذا الواقع سيتبدل.
2: طب كمان يعني بهذا السياق عم يتوجهوا أوقات للطائفة الشيعية ولأبناء الطائفة الشيعية أنه انتبهوا بدوا يخلصوا منكم، وأنه انتبهوا بدوا يرحلوكم من لبنان، وأنه بدهم ياخدوا المكاسب تبعكم، وبالعكس نحن لازم ناخد مكاسب، إذا بدنا نسلم سلاحنا بدنا مكاسب بالسياسة، بدنا موقع هون.
1: مشان هيك أن تيثبتون ويكسروا هذا الخطر، يعني يمنعوا هالخطر عن طائفة الشيعية، هجرون من كل قراهم بجنوب. مين اللي قربهم إذا بدهم بالكلام هذا؟
2: بس الكلام عم بيقولون إيه يعني؟ بيقولون إيه؟
1: بكرة أنتوا روحوا على العراق، مين عم بيقولون يروحوا على العراق؟ مين اللي عم بيحرق العشب تحت إجريهم؟ مين اللي عم بيخرب لهم موائلهم، بيوتهم، زراعتهم، مصريات مغتربينهم؟ هو حزب الله. شفت شي نهار حدا من أي طائفة أخرى قام عمل أي عمل يضر بالطائفة الشيعية؟ يعني في إشياء اليوم أستاذ بسام صارت رائجة، وبكل أسف بعض الإعلام بيتغرغر فيها وبيتبنيها وبيمشي على أساس ويبني على شيء مقتضاه أنه هي حقيقة، وهي بالفعل كاذبة، لا بالتوصيف الاجتماعي حقيقية، ولا بالقراءة السياسية حقيقية، ولا بالواقع التاريخي حقيقية، ولا بمؤدياتها في المستقبل حقيقية. وبينين عليها مؤسسات طويلة عريضة موجودة بتحكي بالإعلام وبتحكي بالسياسة وبتطلع بتنظر على الناس وبتخونهم وبتعليك وبتقشطك وبتطايلك وبتنازلك، وهي كلها سوا كذبة لم ينبري أحد من أنه يفككها لهذه الكذبة ويطلق النار عليها كل يوم. نحن عم نضطر نطايلع 10 بيانات بالنهار أيام القوات، لأنه السكوت بعض الأحيان ما بيسكتوا لهيدا وبهينه، لأنه هو بلا كرامة أساسا وقت اللي بيخترع كذبة. بدك تعمل معه أنت وياه لإظهار الواقع والحقيقة، وإذا في لزوم اللجوء للقضاء لتحصيل الحق تلجأ إلى القضاء. هل قد نحن عم نتعامل مع طبقة منحطة ومرتة عم تعمل ومسيطرة على وسائل قيادة الرأي والإعلام وبالسياسة وبالتشريع؟
2: سؤال الأخير أستاذ غياس، هل تعتقد أنه عدم التنفيذ بسرعة سيؤثر سلبا على صيغة الإطار بين لبنان وإسرائيل، ورح نكون أمام وضع يعني متفجر بلبنان أكثر وأكثر؟
1: بقول لك شغلة يا أستاذ بسام، اللي نشأ بهاليومين، اللي حصل اليومين بين هرمز وباب المندب والسعودية، يضع كتير كتير كتير كتير مثل ما سقط اتفاق يعني المفاوضات إسلام أباد، بيقدر يسقط الإطار هون وإسرائيل بطل تستمع وتعتبر أنه كل اللي صار بيننا وبين الدولة اللبنانية كأنه لم يكن، وتكفي بعملية التفجير والضرب والتوسع بالاعتداءات على لبنان. لذلك نحن اليوم قلنا مصلحتين بهذا الموضوع، أول وحدة نصر على فصل المسارات، واثنين الإسراع في أخذ خطوات عملية على الأرض تظهر رغبة الدولة اللبنانية وقدرتها، الرغبة والقدرة على تشليح إسرائيل والصقور اللي هن بدهن الحرب ومرغمين عم بيضغطوا على نتنياهو انه ليش وقفت لي أسباب العلاقة بمصيره بالانتخابات، دوره بالانتخابات، دور الليكود، التحالفات اللي يعني كل هيدي لازم نحنا نكون عم نشتغل على الأرض بهاليومين نقدر نبلش نبرهن تنشلحه للإسرائيلي هذه عملية الاستخفاف والازدراء وبالدولة اللبنانية وبما التزم به باتفاق الإطار. يجب أن نلتزم نحن حتى نلزمه بتطبيق ما التزم به.
0: شكرا لك نائب غياث يزبك، أهلا وسهلا فيك بإذاعة لبنان الحر. ومشاهدينا ومستمعينا أيضا بدي أشكركم على متابعة هذه الحلقة، وإلى اللقاء يوم الثلاثاء المقبل بحلقة جديدة من حوار حر.
3: حوار حر حوار حر، سياسيين محللين وإعلاميين كل الملفات والشؤون العامة. حوار حر نجمع فيه كل الأخبار

0: من عناصر الوقاية للحوادث المرورية اليقظة وبعد النظر. اليقظة هي الوعي التام ومراقبة كل ما بدور حولك والتركيز الكامل على الطريق وعوائقة وجهوزية الاستعداد لأي مناورة لازمة في حال وجود عائق. والأهم ما تسوق أنت ونعسان تعبان سكران مريض. كمان الأهم ما تخلي التليفون ياخد تركيزك ونظرك واهتمامك عن الطريق. وبعد النظر هي التحسب للي ممكن يحصل عند ملتقى الطرق. عطول عمول حسابك انه في حدا طالع من المفرق او مخرج مواقف بناية او محلات، وكون حاضر لإجراء المناورة اللازمة لتفادي التصادم. نفس الشي بالمناطق المأهولة يلي فيها مشاة ومحلات على الجانبين. عمول حساب انه ممكن يجتاز الطريق قدامك فجأة اي من المشاة، ولازم يكون عندك ردة فعل سريعة منعا للضرر.
1: هدفنا سلامتكم. رأي حر من لبنان الحر. رأي حر من لبنان الحر مع الأستاذ أنطوان مراد، يوميا ما عدا السبت والأحد بعد موجز الواحدة إلا الربع ظهرا، ويعاد قبل مساء لبنان الحر.
2: فصل أول. تتصرف الجمهورية الإسلامية الإيرانية مع لبنان بشكل وقح ومريب، فلبنان بالنسبة إليها كعروس أخذت خطيفة، ليس غصبا عن أهلها وربعها فحسب، بل أيضا غصبا عنها. والحجة أن إيران تحب لبنان على طريقتها، ومن الحب ما قتل، فضلا عن أنه حب من طرف واحد، هذا في الظاهر. أما في الواقع فإن إيران لا تحب إلا نفسها، بل إنها تحب حزب الله طالما أنه يخدم مصالحها ويلبي أوامرها، معتقدا أنه ينفذ أجندة مقدسة ومصرا على المكابرة، وكأن الغطاء الإيراني هو درع لا يخرق أو سفينة لا تغرق أو كنز لا يسرق. والحزب الأصفر المتخبط في وحول المقاومة البائسة، والذي يعاين الحالة التعيسة التي بلغتها بيئته الحاضنة بسبب ارتهانه المطلق لملال طهران، يتمادى في التبعية وفي تخريب فرصة خلاص لبنان من مآسيه وكوارثه. فهو وببساطة وبراءة يعتبر أن إنقاذ لبنان، وعمليا يقصد إنقاذ نفسه وسلاحه، يتم عبر الاعتماد على المفاوضات الإيرانية الأمريكية وليس على المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية، مدعيا أن لبنان هو البند الأول في مفاوضات إسلام أباد ومتفرعاتها، وكأن لبنان مجرد طريضة أو مجرد رهينة للمقايضة وللمساومة. في مطلق الأحوال المفاوضات المباشرة مستمرة وجولتها الجديدة في روما، والمثل الفرنسي يقول كل الدروب تؤدي إلى روما، أما درب طهران فلا تؤدي إلا إلى التعطيل، فيما طريق القدس وفق المفهوم الإيراني لم تؤدي إلا إلى النكبات والنكسات، مع أطيب التحيات. فصل ثاني. لذيذ الرئيس نبيه بري، فهو كما قال سيكون مسرورا جدا إذا حققت المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية برعاية أمريكية الانسحاب الإسرائيلي وعودة النازحين وإطلاق الأسرى وإعادة الإعمار، لأن ما يهمه هو أكل العنب وليس قتل الناطور. يعني أربعة أمور يريدها دولة أبو مصطفى، وكأن لبنان في موقع المنتصر الذي يفرض شروطه. أربعة أمور لم تكن في الحسبان أصلا لو لم يورطنا حزب الله بحربي الإسناد البائستين، لكن دولته نسي أمرا خامسا أساسيا، وهو علة ما وصلنا إليه، إنه سلاح حزب الله. هذا السلاح

الأهواز وبين قرية تهراوي وسيريك جنوب البلاد. ولفتت وكالة الأنباء الإيرانية إلى هجوم أمريكي جديد استهدف منطقة قريبة من مدينة بندر عباس جنوب البلاد. إلى ذلك أعلنت وكالة تسنيم عن انفجار قذيفة أمريكية قرب منشأة مياه وكهرباء في جزيرة كيش الإيرانية، وأفيد عن قطاع التيار الكهربائي في الجزيرة. أعلن الحرس الثوري أنه طالما استمرت الولايات المتحدة في اعتداءاتها في المنطقة فلن تصدر قطرة نفط أو غاز منها، وستؤدي هذه الاعتداءات فقط إلى تأخير إعادة فتح مضيق هرمز. المتحدث باسم الجيش الإيراني قال إن مضيق هرمز سيفتح عندما تطبق فيه ترتيبات قواتنا المسلحة ولن نتراجع أبدا عن ذلك. أعلن الجيش الكويتي أنه تم استهداف سفينة تابعة للبحرية الكويتية وإصابة 4 من أفراد القوات المسلحة. ودانت الخارجية الكويتية العدوان الإيراني وأكدت أن استمراره يعد انتهاكا صارخا لسيادة الكويت وتهديدا خطيرا لأمن وسلامة المواطنين والمقيمين، واستمرار الهجمات الإيرانية يشكل تحديا سافرا للقرارات الدولية. كما اعترضت الدفاعات الجوية البحرينية اعتداءات جوية إيرانية. أخيرا، قال رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي من البيت الأبيض إن زيارتنا إلى واشنطن للإعلان عن شراكة استراتيجية مشتركة وقواتنا قادرة عن أو على حماية العراق، ولا حاجة لوجود أي فصائل بعد 30 من أيلول المقبل. مع هذا الخبر نأتي إلى ختام العرض الأخير قدمناه إليكم من لبنان الحر، ورفقنا عبر الإخراج الإذاعي الزميل مارك البيطار. شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.

0: لبنان الحر أكثر من إذاعة. حدث وموقف يتناول حدثا يوميا ويحلله مع مدير الأخبار والبرامج السياسية جوف غالي. حدث وموقف من الاثنين إلى الجمعة بعد جولة الظهيرة وبعد مساء لبنان الحر.
1: بيئة حزب الله، المشاهد التي تبث للمناطق المدمرة في الجنوب خصوصا تستدعي إعلاء الصوت في وجه حزب الله والقول له كفى. ألا يوجد في بيئته من يجرؤ على القول له ألم تشبع تدميرا؟ يقال السكوت علامة الرضا، هل ما زال هذا القول صحيحا؟ في اعتقادي أن السكوت في هذه الحال هو علامة الخوف والخشية، ولكن استمرار السكوت يؤدي إلى مواصلة الدمار من دون القدرة على إعادة الإعمار. طريق الحل وحيدة لا بديل لها، ارفعوا الصوت في وجه حزب الله وقولوا له كفى، وما لم تفعلوا فإنه سيواصل انتهاكاته. لقد ثبت أن أكثر ما يلجم حزب الله هو استياء بيئته، فطالما أنها لا تظهر استياءها فهذا يعني أن الحزب سيتمادى في تسلطه. لا شيء يردع حزب الله سوى رفع الصوت من داخل بيئته، فطالما أن هذه البيئة صامتة فهذا يعني أنه سيواصل تماديه. حليف حزب الله هو صمت بيئته، أما عدوه الحقيقي فهو أن تتكلم هذه البيئة لإيقافه عند حده. فهل تتجرأ هذه البيئة وتفعل؟
0: حدث وموقف مع مدير الأخبار والبرامج السياسية جوف غالي.